0: عدل موجتك تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك. على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.

0: موسيقى فريش ليست.
1: موسيقى فريش ليست
2: على FM ولا ستريمينج. إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
3: إذاعة الشباب
4: نون ستوب.

0: شكرا. ميرسي شكرا. ميرسي يا دكتور.
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
2: صيف معنا
3: صيف معنا
4: صيف معنا
5: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
6: جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
3: جوكم
4: تصيفكم وتبحيركم
3: في دولو بحذنا.
5: نصايح استيفال
3: دورة في الفستيفال
7: الماكلة الهيلثي
3: بوتي وسبور ديتي.
4: صيف معنا.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا في موعد جديد وأول من صيف معانا. خلينا نسلم عليكم وين ما يوصلكم صوتنا. صيف معانا تلقاوها في الشبكة الصيفية من طوى من العشرة حتى النص نهار، وباش نصيفوا معاكم احنا وانتم تصيفوا معانا من خلال الفقرات اللي باش تكون حاضرة في برنامجنا. باش نحكيوا معاكم في كل ما يهم فصل الصيف اللي كنتي اللي تسمع فينا. نحكيوا على أدق التفاصيل، نحكيوا على جنين الدارك، نحكيوا على كان عندك فرح، نحكيوا في الزده انت اللي حايره في الدبارة كيفاش تنجم تكون دبارة خفيفه في الصيف، تنجم تهزها معاك حتى البحر، والا فين انت قاصده ربي باش هكاك ما نصعبوش على رواحنا جو الصيف ونعيشوا الصيف على الكيف في صيف معانا. الى جانب فقره خذ فرصتك اللي باش تكون في برنامجنا. سلام عليكم الناس كل وين ما يوصلكم صوتنا. حميده زغدودي من قدام الميكرو، نزار الورتاني في الكوتي تكنيك، وخليل في الاخراج الرقمي. باش نمشيو للموسيقى اللي باش تلقاوها حاضرة معنا بقوة في برنامج صيف معنا. وأهلا وسهلا بكم الناس الكل.

0: ما نعملوا حاجه الا لما نعيطوا للاجونس نقول لها انا كو سوا هكا فرح صغير حتى في دار
1: حتى في قاعده في لما عايدوها ولينا نحبوها مزينه فما حتى نزينوا روطوا والبركه معناها شيء معناها ولا حاجه يحبوا طاوله مزينه وكل شيء
0: حتى عندك ضيف تعيط للاجونس
1: تاع ضيف باين يستحقوا
0: تصرف عليهم
1: اي دي سي ايفنتس معناها معروفه بالديكوراسيون ايفينمونسيال دونك نخدموا لي ايفينمون دو جوسكا زيد معناها حتى كان سوا ديكور بركه سوا معناها لورغانيزاسيون كاملة والكل
0: تو سني مثلا في العروسات السني شنو اللي ولاو توندونس الناس ولات ديما تعملهم
1: شو الجمعه نتاع العرس يظهر لي ولات اكثر من جمعه هي زادت في تونس على خاطر ولاو من اول ليل البدو يبدأوا بالديكور الحنة فيها ديكور واحد الحمام بالطبيعة ذاك ديكور في الحمام وديكور في الدار بعد ما تروح من الحمام ولوطية ولا حتى حنة السلطان معناها للي رجال معناها ولا وزادة يعملوا كل شيء حتى رجال عندهم راه توديع عزوبية عملتها مرة ديجا
0: وقاعدة تخرج توديع العزوبية شيء كبير في تونس صح كل تعمل سهرية توديع العزوبية
1: فوالا اكزاكتومون وبالطبيعة العرس وما تابعوا كل شيء وإذا كان قبل العرس خطبة كلمة
0: ديما كيف كيف
1: دوموندو مارياج زاد ساعات زاد يحبوا مازال ما قالهاش جاي باش نخطب يحب يعمل لها فازه هكا وكل عملناها مره والله على البحر في سيدي بوسعيد ياسر تفطق الفازه
0: توينسا ولاو يحبوا
1: اين ولاو يحبوا كل شيء
0: ونحبوا تصاور تبدا هكا انستغرامابل
1: فوالا انستغرامابل لي ريزو سوسيو خاطر هما اللي هايجوا الناس معناها في الحكايه هذوما كل و ميم طون تبقى سوفونير باهيه زاد ما خيبها واحده هي فرحه العمر مره بركه في الحياه ويزيد ما يعمل فيها حتى شيء
0: تقول انت
1: انا ضد العرس في البلديه راه انا نحب
0: يساعدك عاد انت قد ما تطولوا
1: قد ما تطولوا قد ما خير فوالا مش كان انا وحدي راه عندي معايا دي كونديدات قراو عنا وكل شيء زاد يخدموا في خدمه فطق وموجودين في 24 ولايه
0: شنو لي فورماسيون تعملوه لهم
1: نعملوا لهم فورماسيون في لي ديكوراسيون يخدموا معانا بريسك 12 ديكوراسيون في 3 ويكاند الفورماسيون تقعد وبهم هما هكا على الاقل لي باج خدمه تبداو يتعرفوا كله وانتم زاد هاكم معاونينا في يجيو خاطر بحذاكم هما شفت برشا من لي كونديدات نتاعي جاو بحذاكم وكا فوالا
0: شنو اللي فورماسيون موجودين مثلا
1: توا ابار ديكوراسيون ايفينمونسيال خلينا من الديكور توا جات الباك اللي نجح واللي طايح كنترول يوم بداو يعديو ان شاء الله ربي معاهم الناس الكل سينو عندنا البي تي بي اومولوجي معنانا في الفورماليتي دوانيير امور الديوانه والكوميرس انترناسيونال بي تي بي اومولوجي في لاغرو اليمونتير لاندستري اغرو اليمونتير ونحن لو سول سونتر اومولوجي في تونس الكبرى بريفي معناها في الفورماسيون هذه شيمي بيوشيمي ميكروبيولوجي وكل اللي الناس الكل تنجم تقراها راهو باك لاتر باك مات باك ايكو خاطر فما دي فورماسيون سيونس ومات هذه لا الناس الكل ينجموا يقراوها مالغري هي سيونتيفيك وعندنا البي تي بي انفوغرافي بوبليكاسيون اسيستي بار اورديناتور اللي هي نوميريك مبروك عليكم استوديو نوميريك يفطق راديو جون واكثر راديو عمل جو في الفيرتور فوالا معايا توا كونديدا ديجا مدوري يقرا عنا الانفوغرافي والبوبليكاسيون اسيستي بار اورديناتور فرصه اليوم بجاي شاف استوديو جديد ونوميريك واللي حاجات اللي يقرا فيهم ومام طون يل فا بريزونتي ان بروجي تو يحكي
0: لنا هو عبد الرحيم اهلا وسهلا بيك مرحبا انت امتداد البروجي الوالده
2: اي هو بروجي نتاع امي ماني
0: وحبيت تعمل ايه
2: اي ايه جست سيبورتي مني نقرا نتعلم نخدم بورتفوليو نتاعي معناها ايتاب ايتاب
0: خاطر الورد هذا اللي نشوفوا فيه هذوما تو زاد هذوما زاد ولاو توندونس كيف نشوفوهم احنا لي بوكي ما عادش هكا البوكي تراديسيونيل ولاو دي بوكس كيما هكا
1: الحقيقه الورد الناتوريل ما عادش يحبوه برشا العباد خاطر يصبح ضابط صحيح على الاقل هذا ينجم يقعد 100 سنه ديكور فوالا ديكور
0: مع انه ثم برشا ناس راهي مازالت شاده صحيح في الورد
1: انا ما يجيبه لي حد ما
0: بالحق ما عندي ما عم بيه ما دامش نطيشوا
1: صحيح
0: اكزاكتو ما يجيبوا لي حد انت
1: تقعد لي سوفينير
0: هذوما ولاو خارجين وانت تعمل في فورماسيون في نفس التيم سامحني عبد الرحيم
2: اي نعمل انفوغرافي انا في اي دي سي حمام لمف وديجا جيتكم اللي فاتت وقال لكم شعود يرجع لكم وذكروه معناها انا وصاحبي
0: اها
2: فهمتني. اول مره جيت هي اول حصه ليا معاه في اي دي سي حمل.
0: عندها برشا تو عاد بعد عام
2: خمسة شهور جيت قبل 5 شهور اما وقتها ما تكلمتش.
0: تفكر
2: مره هذي جيت انا ومش نتكلم انا
0: قلبي معناها كنت نتكلم يزيني ما سكت.
2: خدمه
1: لو طون اللي يجيب البزنس نتاعو تو البزنس نتاع امه تخدم لي بوكس في لي زيفينمون الكل زاد نرجعوا لي زيفينمون هذا ينجم يجي انيفرسير كما ينجم يجي في

0: صاي كيما نجم يجي برشا حاجات، فما البوكس هذاك زاد البلو يجي تخرج والا اي كادو في اي ايفينمون، وفما حاجات هكاك يتعلقوا ينجموا نعلقوهم حتى ديكور في الدار كيما نجموا نهديوهم وكل شيء. شو اسمها الباج نتاعها؟
1: ميزون روز.
0: ميزون روز فوالا.
2: ان شاء الله موفق عبد الرحيم، يعطيكم الصحه. مالا نحضروا روحنا صيف السنة، اي عرس اي فرح لازم يكون في ديكور
0: صحيح، واهم حاجه اي حاجه تستحقها اذاعه الشباب.
2: يعطيك الصحه. شكرا ليك، يعطيك الصحة نجيب. احنا مازلنا مكملين مع الفروحات، باش نشوفوا زاد شنو خارج لهنا في الفروحات السنة، في مع مدام رشيدة ضيفتنا من بعد شوية. لبس خاطر حد بعد ما عملنا لنا كالفرح وسبع ايام وسبع ليالي وكل ما
0: تخدم في خدمه مزيانه، وشفت انا الباج نتاعها وشابوات تاع حر وبني
2: كل شيء. صحيح، هذاك هيت خلينا نجبدوا نلبسوا، باش نشوفوا شنو نجبدوا شنو نلبسوا. نمشيو للموسيقى ونرجعوا لكم. اهلا وسهلا بالناس الكل.

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
0: بيدون لو بحذنا
2: نصايح استيفال
0: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
0: بوتي وسبور ديتي
2: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
0: بيدون لو بحذنا
2: نصايح فيستيفال
0: دورة في الفيستيفال
4: الماكلة الهيلثي
0: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا
5: عسلامتكم مرحبا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا في صيف معانا مازلنا مع الفروحات ومازلنا مع جو الصيف واللي يقول صيف يقول بحر يقول لبسة مزيانة يقول ديكور يقول برشا حاجات هذيك علاش معانا مدام رشيدة حطاب أهلا وسهلا بك مدام رشيدة
6: مرحبا بكم وعسلامتكم يعطيكم الصحة على الاستضافة
5: أهلا وسهلا بك للي يحب يحط الحطة ويهبط للبحر حتى الأخزر البحر وعنده الحطة متاعو
6: بيانسور
5: ما عادش هكاك البحر
6: ما عادش البحر هكاك تعبتولو
5: يلزموا
6: لبستو نعملوا له الجو نتاعو
5: الجو نتاعو باش هكاك تصيورتنا على الانستغرام يبداو محليهم هكا الناس الكل تخدم على التصاور
6: على التصاور
5: الناس الكل تخدم على التصاور مدام رشيده خلينا نتعرفوا على البروجي اللي جيتنا به اليوم
6: انا الباج نتاعي ارتي ساي باي رشيده نخدم لي توت باغ انتر تراديسيونيل اي مودرن ونخدم ديما مانويل مع نعمل بانتور باليد كل شيء باليدي نخدمه فهمت والمره هذه الكوليكسيون هذه اللي خدمتها على السيف على البحر على الشابوات هذوما مثال هكايا معاهم لي توت باغ هذوما معاهم الاكسسوار زاده نتاعهم بالاكسسوار نتاعهم بنفس الفولاره معناتها على كل لون نعملوا دراجي نعملوا ارتيكل دومبالاج ارتيكل دو فيت نتاع حمام العروسه زاده
5: توا هذوما جينيرالمون ما نعرفش انا ياخذوا منهم كسوا عرايس ولا مش عرايس؟
6: مش عرايس
5: اما حتى مش فهمتك اما حتى العرايس نتصور انا سورتو هكا في التنسيق حاجه تبدا تتابع بعضها
6: تبدا هي عندها لبستها وكل تنجم تاخذ من هذوما مثال هكا ديجا دي كوموند جاوني هكا معناتها
5: هذيا الفولاره نتاعنا
6: التراديسيونيل
5: نتاعنا دخلت على التوت باغ ودخلت على الظله
6: نخدم بها هي نخدم بها هي وعندنا لي بوشيت هذوكم زاده
5: تو سكي انت توش تونسيه معناها
6: توش تونسيه تونسيه قليل ياسر ونعمل نتاع صغار زاده نتاع نعمل تريزا انا اصلا امي كانت ترازا قبل الكساوي والعباد الزمنيين نتاع الشبكه والكل فهمت
5: حليت عينك في الجو هذيك
6: احنا توا واخذينك يمشي في دمنا
5: هذيك وخارجين توا مدام رشيده هذوما
6: والله خارجين
5: خارجين
6: خارجين انا ديجا الكوموند جبني كومونديت في هذوما مثلي
5: هذيا
6: بالشاشيه وبالواحد نخدم فيهم وديجا هما الكوليكسيون هذيا معناتها هذيا معناتها اول كوليكسيون اللي خدمتها معناتها هكايا فهمت
5: تلقى روحك انت ما نعرفش انا في الخدمه هذه هي ابار انك انت قلت غرام وواحد
6: حب يخدمها واحد راه
5: يخدمها
6: بحب كبير يخدمها ساعات تبدا واحده توت باك محطوطه على بلانش غادي في الاتوليه نتاعك تخدمها معناتها تقعد جمعه كامله وانت داخله عليها حاجه شنو باش تخرج فيها وتبدا تستنى بدقيقه ودرج وقتاش باش تكملها التوت باك هذيك باش تشوفها انت شنو عطاتك يديك وشنو روحك شنو حطيت فيها فهمت؟
5: وجينيرالمون شنو سويهم توا هذوما مدام رشيده؟
6: والله عندنا من 25 ل 65 وهذوك هم معناتها اسوام عندنا الشاشيه عندنا القفه زاده القفه كل ارتيكل والسوم نتاعو كل ارتيكل والديزاين نتاعو.
5: مشروع هو صيفي بامتياز يخرج خاطر في الصيف نتصور انا حتى لي كولور نتاعو كل شيء راهو نتاع الصيف.
6: نتاع الصيف.
5: سينو في الشتاء الخدمه كيفاش؟
6: في الشتاء تخدم حاجه اخرى.
5: نبدلوا.
6: نبدل. في الشتاء نبدلوا النمط نتاع الديزاين نتاع الخدمه نتاع كل شيء.
5: دونك ان شاء الله كيفاش يقولوا ان شاء الله الناس الكل فرحين كيما قلنا هذوما هما نتاع عرايس ومش نتاع عرايس نتاع الناس الكل اللي مغروم واللي يحب هكا
6: اللي يحب اللي يحب روحه يود روحه بالحاجه المزيانه وحاجه الباهيه
5: جو الصيف هذوما اللي خارجين هكا صيف
6: خارجين
5: خارجين كلهم هكا صيف السنه نجموا ياخذوا عليهم فكره ويشوفوهم ديجا معنا في الفيديو اللي قاعدين يهبطوا على الباج فيسبوك نتاعنا راديو جون تونيزي باج اوفيسيال. يعطيك الصحه مدام رشيده.
6: ميرسي عايشك يعطيكم الصحه على الاستضافه بارك الله فيكم.
5: شكرا ليك. شكرا. نعرف خدمه ماهيش سهله وانت تحكي عليها برشا محبه وبرشا كيف. ان شاء الله ربي يعينك وان شاء الله ربي معك. شكرا ليك يعطيك الصحه
6: بارك الله فيكم. شكرا الصحه على الاستضافه.
5: يعطيكم الصحه. باش نحكيو توا استيتيك بعد شويه للناس اللي تسمع فينا ونحكيو على الجمال ونحكيو على الصيف زاد راهو قبل اللبسه لازمك تحضر له البشره نتاعك لازمها خدمه راه لازمها برشا خدمه وهذاك علاش باش نحكيو ونعطيكم اهم النصايح كيفاش تنجم تحضر البشره نتاعك للصيف وكيفاش تنجم تمنحها زاده من سخانه الصيف ومن شمس الصيف من خلال النصايح اللي باش يكونوا معنا في مع المختصه معنا بعد شويه مريم الاخضر تو نحكيو باكثر تفاصيل.

0: صيف معنا
1: جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
2: جوكم،
0: تصييفكم وتبحيركم
2: بيدون لو بحذنا.
1: نصايح استيفال،
2: دورة في الفستيفال،
3: الماكلة الهيلثي،
2: بوتي وسبور ديتي.
0: صيف معنا.
4: أهلا وسهلا بالنسبة لكل اللي تسمع فينا وين ما يوصلكم صوتنا. مرحبا بكم معنا في صيف معنا، وما زلنا مكملين معاكم ومكملين مع الفقرات وقايد فقرة مدوبة ميم.

0: في بدو بتميم تحضر معنا خبيرة التجميل الجراحي مريم بالأخضر. أهلا وسهلا بيك مريم.
1: عسلامة، مرحبا.
0: إيش نحويلك؟
1: الحمد لله.
0: شوف، بدو بتميم نقولوها للعرايس ونقولوها زادة للي ناوي يبدل روحه هو، وإن شاء الله بدو بتميم.
1: إن شاء الله بدو بتميم، وإن شاء الله بالفرحة.
0: إن شاء الله يا ربي. باش نحكي في بدو بتميم حصتنا لليوم بأكثر تفاصيل. احنا باش نحاولوا في كل مرة في حصة نهار الاثنين كل مرة ناخذوا جزء من الجسم باش نحكيو عليه، مره باش نحكيو على شعر، مره باش نحكيو، اما نحبوا نحكيو احنا بكل دقه وبكل تفاصيل باش هكاك المنفعه ان شاء الله تحصل والمعلومه الله توصل للناس اللي تسمع فينا. توا فصل صيف سخان، عندنا الشمس، عندنا العروقات، عندنا برشا، عندنا ساعات كذا من الكليماتيزور السخانه ومسخانه الكليماتيزور، عندنا برشا حاجات. اغلبيه الناس نساو رجال راهو باش ما يقولوش اللي يسمعوا فينا نساو، خاطر حتى رجال في تونس راهم ولات الهيو زاده بالبوم تاعهم.
1: بيان سور
0: باش نحكيو على البوم تاعنا، وجهنا،
1: الوجه،
0: كيفاش نحضروه للصيف ان شاء الله.
1: صحيح، هو توا احنا في الصيف توت فاسون العباد الكل ديما تقول السمر بادي.
0: ناي
1: نسيتو السمر فيس.
0: يس، تجي تنجح على الاخر السمر فيس، خاطر تتبدل المعطيات الكل في الصيف.
1: صحيح، على خاطرنا احنا ديجا الشمس تولي قويه برشا وتتبدل معناها المناخ يتبدل اوتوماتيكمون، نمشيو للبحورات بونزاج ايتو. ابار ساعه عندنا عروسات، والعروسات تاتي حذاره تحضر له قبل العروسه.
0: صحيح
1: صحيح، ولي دونك لهنا عندنا برشا توا في موجه الافراح والعروسات وليزيفينمون موجودين، دونك لازمنا نتلهيو بوجوهنا قبل كل شيء وببدوناتنا. بيان سور الكور مهم، لكن احنا في اول حاجه وجهك هو مرايتك،
0: وراهو خلي نقولوها لي سوان يجيبوا نتيجة.
1: بيان سور
0: فرق بين واحد لاهي بوجهه
1: وواحد مش لاهي بوجهه جمله. شوف، الوجه لازمك تتلهي به توت فاسون من قبل، مش قبل ليفينمون بجمعه، راه جمعه لي معناها فما برشا حالات انا يعرضوني ويجيوني تبدا عروسه وتحب روحها في جمعتها تتنحى التاش وتتنحى معناها لي بوتون اللي عندها ولا بو اكنيك ولا حاجه تحب، معناها هي تلقى ريزولتا في جمعه
0: اللي هو مستحيل.
1: وبعد كي تمشي تعمل مكياج وهي وجهها في برشا مشاكل، شنو يصير؟ ديجا المكياج ما يطلعش مزيان. قد ما باش يعمل كاموفلاج ما يطلعش مزيان. وديما حتى توا لي ماكيور ولي ماكيوز يقولوا امشيو اعملوا دي سوان، صلحوا وجوهكم، تمشي لديرماتو كان فما مشاكل كبيره برشا لازمها تكون تمشي لطبيب متخصص في الجلده اذا كان عندها معناها حاجات عميقه. معناها مشاكل
0: اللي لازمها
1: بيان سور بيان سور لازمها تعالجها من داخل. معناها بالدواء ايتو، وبعد تمشي تعمل دي سوان على روحها. لي سوا نتاعها تواذب، وما فماش معناها من حسها وحده باش تلقى يعني ريزولتا اللي تجي تلوج عليها. لازمك على الاقل على الاقل فما من 3 إلى 12 حصه باش انت توصل للنتيجه المرجوه. سا ديبون انت والسوا اللي تعملوا زيده.
0: واضح. توا لهنا انت قلت سا ديبون انت والسوا اللي تعملوا، معناها لي سوا انواع.
1: انواع بيان سور. لي سوا عندنا فما السوفت اللي هو الخفيف على البشره اللي فقط يعطي على النظاره. وتغذيه البشره ايدغاتاسيون تكون معناها بو جلوي اكاهو، هذيك يتعمل قبل ليفينمون حتى يعني معناها ب 48 ساعه
0: ينظف
1: ويعطي لمعة الوجه اللي ما فيهوش مشاكل بالكل. هذيك تنجم تعمله حتى قبل 48 ساعة
0: ما فيهوش
1: مشكله، ما في حتى ادنى مشكله. العروسه تنجم تعمله معناها مرتاحه، تبدا سبا وجهها ديجا تلقى الكوديكلا نتاعها يقعد معاها وتبدا فرحانه بيه ايتو. لكن اذا كان عندها مشكله راهي قبل ب3 شهور من عرسها اقل حاجه باش نجم تمشي تعمل سوان. سورتو توا معناها لي تاش برون تبدا فما بيغمونتاسيون قويه في الوجه والا تكون عندها معناها اكني كبيره لازمها زاد تعالجها. فهمتني؟
0: هو ديجا سوان ما يعطيش الريزولتا بالوقت، من بعد يزيد يظهر.
1: انت والسوان. ميلا مثلا عندنا توا باغ اكزومبل احنا نحكيو على ليدغا فاسيال. ليدغا فاسيال الناس الكل تنجم تعملو الا اللي عندهم بعض المشاكل كيما نقولوا نحن اللي تهيج في البشره البو غوزاسي باغ اكزومبل لازمك زاده بحذر. معناها نحن توا باش نحكيو مانيش باش ندخلوا في تفاصيل علميه طبيه كبيره. لكن احنا باش نحكيو مثلا نقولوا شنو هما لي سوان ينجموا يعملوهم العرايس في الصيف وينجموا يعملوهم النساء والرجال بيدخلوا الصيف، لانه فما كنقولوا نحن البهجه الفرحه الحاجات السوفت اللي نجموا يعملوها هما واكسبريس وسهله واي افيكاس. دونك منها هي ليدغا فاسيال. كيف كيف زيده فما لي ميزو اللي يعملوا فيهم هما اترافيغ الميكرو نيدلينغ ان توكا، معناها مش نحكيو كوم اكت سوبرفيسيال مانيش نحكيو على لي زانجيكسيون ان توكا نحكيو اكت سوبرفيسيال
0: ديما نحكيو احنا على التجميل اللي جراحي
1: التجميل اللي جراحي اللي هو معناها باش يعاون على نظره البشره وباش يحسن الملمس نتاع البشره وباش يعطيها معناها الكوديكلام تاعها كهو دونك فما بلوزيغ اكت كيف معناها ادغا فاسيال فما لوكسيجينيو توا ولا يعني توندونس هو سيت ان اكت ميديكال وتوا ولا معناها متاح معناها للمختصين زاده باش يعملوه تري افيكاس الحقيقه تري افيكاس اما ما نجموش نخدموه بلاش ادغا فاسيال اها اون كومبينيزون مع الادغا فاسيال هذه لاكت هذا ذوما زوز وحدهم يعملوا حاجه باهيه برشا
0: معناها وقت اللي تجيك ما نعرفش انا ولا يجيك اللي باش يعمل سوا انت حاسب البوم
1: نعمل دياغنوستيك نعمل دياغنوستيك ونشوف اسكو معناها نجم نتعامل معاها الحاله اللي جاتني وننصحوا انا قبل كل شيء راهو ساعات انا الحقيقه ما نكذبش عليك نخليهم يتوجهوا للدكاتره اون فان كونت ساعات زاده تطلب منك طلبات انها تكون بتدخل معناها دكتور طبيب طبيب مختص في التجميل اون فان كونت هذيك لازم زيدا حتى الاخصائيه يلزمها تكون معناها واعيه باللي قاعده تعمل فيه لازم تمشي على قدر الحدود اللي هي تشتغل فيها معناها ما تضرش لازم يكون فما معاينه باهيه تشخيص جيد محكم باش نجم تنصح
0: على تعرف روحك انت تنجم النجم ما نجمش ما نجمش
1: لا يتم التوجيه الى دكاتره مختصين بطبع الحال معناها اخصائي بشره اخصائي تجميل للي باش يعمل معناها بوتوكس فيلر حاجات هذوك كلهم تحب نظاره فوريه داخليه كل واحد كيفاش معناها انا وانا فما دكاتره نتعامل انا وياهم معناها يوجهوا لي اي والله بالحق معناها يبعثوا لي
0: يقول انت ما تستحقش تجميل تنجم تمشي جوست تعمل ديسوان ولا العكس انت
1: بالعكس مش هكاك هو شنو يعمل هو باش يعمل لكت نتاعو لكن يبعثها باش انا نخدم في اختصاصي انا نهيئ له البشره نحضرها له باللي سوا هذوما باش هي من بعد كي تعمل انجكسيون ولا تعمل حاجه تعملها على نظافه
0: وتفرق لهنا راهو بعد كيف الوجه يبدا هكا مفرهد نقولوا احنا تحس روحك انت ديجا نفسانيا
1: اكزاكتومون تنعكس على النفسيه معناها نفسيه البشره
0: هذوما من اهم لي سوا قلنا سميناهم احنا لي دغافاسيال اللي ولا تو ديما نسمعوا به شنو هو بالضبط لي دغافاسيال شنو هي
1: هو تنظيف عميق للبشره تنظيف عميق
0: معناها لي بوان نوار ولا كان عند
1: اي ما لي بوان نوار لي بوان نوار لي بوان بلون سيبوم اكسي دو سيبوم يعطيك ادغاتاسيون باهيه فيه دي فيتامين دي
0: هو السيونس يتعمل
1: حصه وساعات تستحق اكثر من من حصه أي. اما لكن بين الحصه والحصه شهر 40 يوم فهمت يعني تعملوا باش وجهك يقعد ديما محافظ على نظارته ماذا بيك ما تفوتش الشهرين وتعمل حصه
0: فهمتك
1: خاطرك تولي انت سامحني يا جوسه باش نقول لك حاجه ريت الفايده نتاعو شنو انك انت لو كان عندك سوا تعمل فيه روتين نتاعك فهمتني سكين كير بما يسمى به نحاول انا نستعمل كلمات الدارجه اللي الناس تفهمها باغ اكزومبل باش فما توا نساء تعمل في الريتينول هذايا وحدها تعمل في حاجات وحدها يعني هذاك الكل حتى لو ما تلقاش به فايده راهو كوم يلفو الروتين نتاعك الا ما تعمل سيونس ادغا فاسيال ميلا فهمت
0: لازم معناها انت باش تعمل اكل السكين كير هذيك لازمك تعملو على بشره ديجا حاضره
1: ونظيفه لازمها لي بور يكونوا نظاف المسامات تكون نظيفه باش تنجم تلقى نتيجه وتكون انت ديجا بتوصيه من مختص او طبيب باش تنجم تلقى الفايده من السوان اللي انت خذيته سينو
0: جينيرالمون العباد تحب تدخل للصيف هكا وجهها مفرهد سورتو خاطر نعرفوا احنا نمشيو كسوسوا خرجات والا عروسات والا اللي تحب انت نحب واحد يحضر البوم تاعو به وبعد الصيف زاده يجيك التعب نتاع الصيف نتاع البحورات نتاع الخرجات نتاع السهريات وقت اللي يتعب نتاع حتى الغبره احنا بلادنا فيها غبره
1: فيها برشا غبره لكن احنا راهو عندنا دي سوان اللي هما يكونوا متلائمين مع الصيف وعندنا دي سوان يتعاملوا كان في الشتاء وي اللي هما ما بينهم البيلينغ
0: وهذا البيلينغ
1: التقشير البارد
0: او يتعمل في الشتاء
1: يتعب في الشتاء انا بالنسبه ليا شخصيا فما ناس تعمل فما انواع تاع بيلينغ خفيفه جدا فهمت لي مناطق معينه تتعمل لكن نحكي انا على الحالات القصوى اللي تبدا مثلا عندها كما قلت لك معناها لي بيلينغ هذوما يتخدموا خاصه في الشتاء السيف ماذا بينا ايفيتي عندنا بحر عندنا معناها سي فهمت فما دي سوا انا كونتر نحكي هنا على روحي ما مانيش باش نقول انه هذا صحيح وهذا غلط
0: انت كيف يجيك تنصحوا معناها تقولوا ماذا بيك هذا تعملوا في الشتاء هذا راهو ما تعملش في الصيف
1: يعطيك الصحه لانه هو ينجم يقلق في الصيف مع السخانه ولا مش تقول لك نعمل بيلينغ في لي زيسيل ونعمل بيلينغ في بلايس. لا انا جو بريفير با سا لانه الدنيا معناها توا مستحيل تقولي في الصيف عروسه مش باش تخرج تكمل قضيتها جامي هذه باش تقولي تقعد لي 10 ايام
0: لاخر دقيقه ثم عرايس لاخر دقيقه وهي تقضي
1: مستحيل 10 ايام 15 يوم تقعد لك في الدار
0: لا مستحيل
1: دونك ماذا بي ايفيتي انت ما تخليهاش تاخذ ريسك وبعد وجهها يتهلك ولا
0: المنطقه ديجا لي سوان هذوما اللي تعملوا كافيين انه تخرج البو نتاعها مزيانه
1: اي تحسن لها من المظهر نتاع الوجه نتاعها تعطيها هيدغاتاسيون كوديك لا تخدم على الليفتينغ اون كاو فما بليزيوغ معناها اكت اللي في الليفتينغ عندنا منها الهاي فيو توا عندنا منها الهاي فيو دايرج برشا برشا في تونس توا
0: اللي هو شنو
1: يخد... هو معناها الهاي فيو هو الترددات عاليه الترددات عاليه يعني هذه نخدموا بها اوت كيما الاوت فريكونس لكنها قويه برشا
0: شنو تعمل
1: تخدم على معالجه البشره زياده الكولاجين على رفع الخدود تخدم على تحديد الفك على تذويب الدهون في الوجه ولا في الجسم كامل على رفع الحاجبين
0: هذا الهاي فيو
1: هذا الهاي فيو التقليل من التجاعيد في الوجه يعملوا فيه برك لانسيف في جميع مختلف العمر معناها من 30 سنه الى ما فوق يعني ما شاء الله
0: وهذا معناها فيه دي سيونس معناها
1: بيان سور هو سبب على قد ما تكون صغيرة ممكن تحتاج أقل حصص وفما حالات كنا نعالجوها به يعني أنا نشوف نضمن لك أنه هو يعطي نتيجة حتى ولو نسبية للبعض هو في نفس الحصة تخو 20% من النتيجة متاعه إيميدياتمون أنت بشرا تشانجمون لكن من بعد بالوقت باش يتحسن معك تقعد النتيجة النهائية تبين من شهرين حتى لستة شهور وتعاودوا انت سا ديبون فما حالات معينه فيها الوجه يكون معناها كما نقولوا احنا معناها شويه مش قد قد مثلا فما ناس تعرضت للجلطات مفيد لها فما ناس سمينه وضعفت مفيد لها فما ناس هزت صحتها برشا وعندها لغلوغ برشا كبير مفيد لها زاده لكن زاده شويه التزام لازم احنا ديما انا الحق بتاع ربي
0: هو يتعمل معناها كل قضيه
1: فما اللي مثلا يستحق حصص متتاليه ينجم تاخو حصه تكون كافيه تنجم توصل حتى ثلاثه حصص
0: متتاليه معناها كل نهار تحكي انت
1: مش كل نهار لا لا لا تعمل كل شهرين تعمل حصه
0: كل شهرين حصه
1: كل شهرين تعمل حصه باش انت تكمل خاطر عندك ديجا باركور نتاعك فهمت يقولوا هما شوف اسمع البروتوكول العالمي الطبي من 25 يوم الى 40 يوم انت لازمك ديجا تقعد في حاله تعافي فهمت الحصه الثانيه ماذا بيك بعد شهرين تعملها دو بريفيرونس فهمتني هذايا في الحالات الطبيعيه
0: هذوما في الحالات الطبيعيه هذوما تقريبا ابرز لي سوان تاع الوجه اللي دارجين واللي العباد الكل قاعده تعمل فيهم معناها جينيرالمون
1: منهم حتى الميكرو نيدلينغ توا قاعدين يعملوا في الميكرو نيدلينغ هذايا علاش قلت لك بكري جبت لك على كلمه ميزو اترافير لو ميكرو نيدلينغ لانه هو اكت يعاون ويحفز البشره على انتاج الكولاجين وتبين البشره اكثر شبابيه ينقص من التجاعيد فما دي فيتامين باهين برشا يتعملوا في السيونس يعطيو الكوديك لا بالوقت يعني كأكت جميل ولكن ما يتخدمش وحده يتخدم زاده مع لي دغا فاسيال ديما نقول احنا في الاستيتيك ديجا كي نقراو يقولوا انه لي دغا فاسيال السوان هذيك لانه هو عميق هذيك الارضيه اللي احنا باش نبنيو عليها ما فماش سوان يتعمل جمله في الوجه وانت ما عملتش دغا فاسيال كيفاش باش تجيب العقل انا الدنيا مسخه عندي ومش نظيفه كي باش نحط اي فيتامين عندي معناها
0: عازل
1: عازل يعطيك الصحه ديجا بطبيعتنا نحن 24 ساعة اعمل سوان وتدور وكل شيء وبعد جمعتين تلقى وجهك تحس البوم نتاعك ما عادش تخوليس لانه هذيك هي نحن عندنا كل السيبوم الزيوت كل يوم معناها نعملوا في ليكرون قد ما باش تعمل جينيتوايون ولا تعمل قماش في الدار ديما وجهك مش باش يقعد نظيف 100%
0: لازمك مره في القداش تجرب انك تعمل هذه تنظيف عميق للوجه باش هكاك تلقى البوم نتاعك زاده حاضره قداش اقبال الرجال اكثر نساء اكثر في لي زاكت هذوما
1: كيف كيف
0: كيف كيف
1: والله نقول لك ديغنييرمون انا مصدومه ديجا انه فما برشا رجال واللي تحب تعمل لي دغا فاسيال تعمل في الهاي فيو والله يجوني يعملوا دي سيونس دو ميكرو نيدلينغ بدا عنده في الشتاء هذيك على حبوب وكل شيء يعني كل شيء يعملوا ليبوكافيتاسيون يعملوا كل شيء رجال تاع توا وليو يحب وجهه يكون فيه نظرة، راه حتى العروس عنده الحق يا
0: أمانك،
1: عنده الحق. أنا عندي عروسة وعروسة ورجلها معناها يجيو يعملوا في حصاص الهايفي ويعملوا في ليدغا فاسيال، أما أنا عندهم ثلاثة شهور توا باش يبداو حاضرين في عرسهم، عرسهم في أوت.
0: ليه من حقهم باش من حقه أنه زاد هو يطلع كيما هو يحب هكاك والبو نتاعو تبدا
1: ماذا بيه يكون جميل.
0: مش فكر كان على الرجال ولا النساء. يعطيك الصحة مريم. لهنا جوست خلينا نقول إن شاء الله يا ربي بدو بتمام للناس الكل
1: إن شاء الله،
0: أما إحنا إن شاء الله محضرين كادو زادة
1: للعرايسنا.
0: أها
1: بي سنتر روزيت كير أن توكا.
0: أها
1: سنتر روزيت كير حضرت لهم كادو للعرايس، فيه 5 أكت. أنا ديجا جولي لانسي ديجا عندي فيه 5 أكت اللي هما إدغا فاسيال واللي معاها زادة سيونس دو ميزو جلوي اللي معها زادة راديو فريكانس اللي معها سيونس دو ليفتينغ كيف كيف، وفما أكت آخر اللي هو أن سوان سبيسيال أنتي تاش.
0: سوان هذا الكل من أداء سنتر روزيت. أما كيفاش نجموا تربحوه وقت تشاركوا معنا في سامر كويز؟ من بعد تلقاوها في الكويز متاعنا لليوم، وإن شاء الله يا ربي مبروك، وإن شاء الله ديما ديما ديما نقولوا بدو بتمام. غنيت رغب علامة اهدي النوال اللي تسمع فينا.

اهلا وسهلا بالناس الكل اللي تسمع فينا وين يوصلكم صوتنا. مرحبا بكم معنا ومازلنا مكملين معاكم احنا في صيف معنا حتى النص نهار باش نعملوا ترتيحه بعد شويه مع موجز لحداش ونص ومن بعد نرجعوا لكم ومكملين مع بقيه الفقرات وباش نحكيوا على الخضار. اذا كان احنا نحكيوا على الخضار ونحكيوا على النوار دونك في فقره خضار ونوار للناس اللي تسمع فينا باش نحكيوا كيفاش تنجم انت اللي تسمع فينا تهتم بالنباتات اللي عندك والا كان حتى عندك غرام بالنباتات كيفاش تنجم زادة انت تبدا هالغرام هذي وتفهم كل نبته شنو طاقتها شنو النبته هذي تنجم تزيدك في الدار كوسو سوا عندك جاردان صغيره والا زاده في دياركم اللي ما فيهاش اسباس نجم انت لداخل لي بلونت انتيريور هذوما مختلفين. واليوم باش نحكيوا على نبته اللي تجيب الطاقه الايجابيه ومعروف عليها برشا حاجات البامبو باكثر تفاصيل بعد شويه مع هنيده نصير الخبيره في النباتات الداخليه. خلينا نسلموا عليكم ونرجعوا للموسيقى وراجعين لكم الناس الكل.

0: صيف معنا.
1: اهلا وسهلا بكم الناس الكل اللي تسمعوا فينا في صيف معانا. وقايت نمشيو للخضار ونمشيو للنباتات ونهربوا لعالم اخر اللي هكا يهزنا لل نو ستريس. هنا دنصير خبيره في النباتات الداخليه والخارجيه ضيفتنا في فقرتنا لليوم.
2: جنين الدارك
1: في فقرتنا اليوم هنيدا باش نحاولوا نبعثوا برشا طاقه ايجابيه للناس. خلينا نسلموا عليك ساعه. اهلا وسهلا بيك.
3: عسلامه. صباح النور.
1: انت ما شاء الله يظهر اللي النباتات عكسين الطاقه الايجابيه عليك معناها ديما سوريون. اللهم صلي على النبي.
3: الحمد لله. وي الحمد لله. وليت ديما في ليفل نتاع فرحه شيخه ديما عامله جو انا والنباتات نتاعي. ملي نحل عينيا الصباح
1: نتفقدهم
3: ما يصير نورمال ديما نضحك.
1: نتفقدهم شنو حوالك انت؟
3: اي كل يوم نتفقدهم عامله جو انا وياهم. ديجا نقول لهم بناتي ما نقولش نباتاتي.
1: اها في ليتل جاردن.
3: في ليتل جاردن باي هنيدا تلقى عندي لي زيكسكلوزيفيتي ولي غارتي وميم لي بلانت اللي جامي شفتهم في تونس تلقاهم عندي انا.
1: احنا في الفقره هذه كل مره باش نحاولوا نكتشفوا نبته ناخذوا عليها فكره منين جيت شنو تاريخها شنو زاد الطاقه اللي تجيبها. خاطر نحكي انا وياك في الاوف بكري ما فما حتى كائن حي كيما قلت انت ما عندوش طاقه.
3: اي وكل حاجه خلقها ربي في الدنيا هذه راهي تضيف لك ما تاخوش منك وجامي تضرك. سورتو كي تبدا حاجه تابعه الطبيعه راهو النباتات حاجات تري سنسيبل وحاجات تعطيك برشا طاقه وبرشا انرجي. سورتو كي انت تكون امورو. سورتو كي تكون امورو.
1: نبتتنا لليوم الشهيره البامبو اللي ولينا نسمع عليها برشا ونحاولوا نفهموها النبته هذه منين جات شنو هي اصولها. ديجا هي قدامنا هي تو
3: هاي البامبو يا سيدي متاعنا اليوم اللي هي بالعربية نقولوا لها عسى موسى.
1: ناي
3: هي نبتة الحظ والسعادة.
1: نها
3: وعندها علاقة بالطاقة الإيجابية.
1: ناي وإحنا نموت على الطاقة الإيجابية.
3: أي نبتة متاعنا سهلة على الأخر زيدة. تجم تحطها في أي بلاصة في الدار صف كو تحط لها فاز بالماء يكون ترانسبارون ولو يكون مينيرال على خاطر ما تحبش ما السباله فيه الكلور راهو ويضر النباتات. النبته نتاعنا كيما تنجم تحطها في دارك في اي بلاصه راهي تمشي للي بيغو والناس الكل قاعدين يحطوا فيها في اللي بيغو على خاطر راهي ما تتقلقش كي تسكر عليها ولا كيف تقعد بيريود في الظلام ولا حاجه راهي ما يصير لها حتى شيء مش كيما برشا نباتات اخرين.
1: نبداو ساعة هذه نبتة الطاقة الإيجابية نحكي أنا وياك بكري ما تسحقش تراب بالبامبو هذايا جوست أنت الفاز يبدأ معبي بالماء.
3: وي.
1: ماء ماهوش ماء سبالة معناها ما تحطها تلزمها ماء معدني.
3: معدني.
1: تحط فيه النبتة هذه الماء هذاك تبدله كل قضية
3: كل 15 جور تبدل الماء تخلي شوية تونة ماء من القديم وتزيد جديد.
1: وتستحق لا هو لا حتى شيء
3: ما تقعد انت شيء.
1: كل مثلا 15 يوم تبدل لها الماء. احكي لي على الطاقه نتاع النبته.
3: اسهل نبته تجم تشوفها
1: محليه والله ما تسحقش برشا تعب بالكونتر هي تعطيك برشا حاجات
3: برشا بوتي تعطيك برشا بوتي في الكادر اللي باش تحطه سواء كان في دارك ولا في البيرو نتاعك. به النبته نتاعنا راهي مربوطه بثقافه الفينكشوي اللي هي ثقافة صينية مربوطة بالتوازن وبالطاقة الإيجابية. تعملك التوازن في المساحات يعني أنت عندك بيرو عندك دارك عندك أي بلاصة باش تحطها تجمش تحط الموبل متاعك كله فرد بلاصة هي تعملك الإكيليبر. هذه الفانك شوي هي تعطيك الإكيليبر في المساحات. به النبتة متاعنا راهي تمشي بالفرد.
1: ناي
3: عندها معاني كي تشريها عندها معاني. باهي نبداو من العدد 3. اول عدد فردي هو عدد 3. العدد 3 هو السعاده
1: ناي
3: والثروه وطول العمر.
1: معناها تشري 3 3 نباتات هذوما
3: اقل حاجه يلزمك تاخذ 3
1: لازمك تمشي بالفرد
3: تمشي بالفرد.
1: ديجا احنا لمينا السعاده
3: والثروة وطول العمر.
1: زي الحمد لله يا ربي.
3: الحمد لله. تحب تزيد؟ ما فيها بس نزيدوك. نزيدوك. وبحكم اللي أنا في ليتل جاردن باي هديدة راني أكثر حاجة نعملها هي نحاول نقدم نصيحة للعباد اللي برشا ناس ما تعرفوش. اللي يلزمك تشوف البلاصة متاعك وبعد تمشي تشري لها نبتة. راهو مش تمشي تشري نبتة ومن بعد تلوج وين باش تحطها. خاطر كل نبتة فما اللي تتحط قريبة للشباك، فما اللي تتحط قريبة في الكوروندير، فما اللي ما تتحملش الكوروندير. كل نبتة عندها البلاصة اللي تمشي فيها بالكدا. علاش برشا ناس يقول لك أنا شريت نبتة وبعد ما شريتها ماتتلي. أنا يجيوني حتى ديك اليوم فما اللي يشري نبتة اكستيريور خارجية ويحطها داخلية وبعد يقول ماتتلي. يلزمك كي تشري تعرف منين تشري، هذه الحاجة الأولى. وتعرف شنو تشري وتشوف البلاصة اللي باش تحط فيها النبتة متاعك وبعد تشري النبتة. كيما باش تجي تشري صالة لدارك تشوف الصالة متاعك البياس قداش كبرها وبعد تمشي تشري الصالة. بتجاش تشري صالة بعد تلقاش كيفاش دخلها للدار.
1: بالنسبة لنبتتنا لليوم كيف نحطها في الماء وانا ونتلهي بها كل 15 يوم تكبر يا اخي هي ولا هذيك حدها معناها في الطول حتى
3: هي هذايا حدها؟ اما اطلع لي تيج هذوما متاعها يكبروا تنجم انت تقصهم وتعمل دي بامبو صغيرات اخرين تعطيك وليدات صغيرات. هذوما اللي تيج هذوما نجم فما برشا ناس تحب تقصها وفما اللي ما يحبش يحب يخليهم طويل.
1: ديجا معناها انت كي تقص التيج هذيك وتحطها في الماء هي تعاود تكبر
3: وتولي كيما الاخرين. بون ما تكبرش كيما الاخرين، ما تولي عندك بامبو كبير وبنادو بامبو صغيرات
1: يعطيوك الطاقه صغيره
3: وطاقه كبيره.
1: تحسها طاقه النباتات هنيدا انت جينيرالمون؟
3: انا نحسها انا نحسها. وكيف يبداو بحذايا الحق معناتها ما نجمش نقعد نهار ما نتفقدهمش ما نشوفش ما فهمش شكون تحب ندنيها شويه، شكون تحب نسقيها، شكون تحب ندللها، شكون تحب نمسحها. فهمت؟ هذا اللي تغلط فيه برشا ناس اللي كي يشريو ما يعرفوش منين يشريو النبته. يلزمك كي تشري نبته تعرف منين تشريها، ويلزمك مش تشريها وتطيشها. توا قاعدين نعيشوا في حاجه كيما الثوره. ثوره نباتيه. على خاطر العباد ولات تعرف قيمتها، ولات عندها سافوار فيفر، ولات تحب تاكل هيلثي، ولات تحب تتلهي بالنباتات وتتلهي بديارها بتوسكي حاجه ناتوريل.
1: صحيح. حتى اللي ما عندوش سباس كبير ماذا بيه هكا، حتى
3: ينجم بسباس صغير ينجم يعمل جنه صغيره في سباس صغير، ينجم يعمل جنه صغيره. بما انه احنا ولينا برشا منا يعيشوا في دي زابارتمون عندهم برشا وقت يخدموا فيه، ما ينجموش يديبلاسيو للي بارك وللي جاردان بوبليك وكل شيء. يولي يقول لك انا نعمل كوان نتاعي، انا عندي دي كليون تلقاه عنده الكوان نتاعو هذيك انتوشابل، هذيك شيخ عليها،
1: يعمل قهوة تصبيح معاها
3: شيخ معاهم، هذيك العز عنده هو.
1: بالنسبه لنبتتنا لليوم البامبو اللي حكينا عليها خلينا نشوفوها في الكاميرا هنيدا. قد ايه اسوامها جينيرالمون؟ هو بالكعبه تتباع. احنا قلنا راهو اذا باش تاخو نصيحه هذيا من عند خبيره النباتات الداخليه والخارجيه تقول لك خذ ثلاث.
3: انا جو بريفير لي كليون يبدا بثلاثه كعبات. خاطر ما تجمش تحط كعبه بركه هكا تشطح سي
1: تاخذ صحه وحدها وتخلي الثروه تقعد تغبن على الثروه.
3: لازمك سورتو كي تجيب الثروه لازمك تكون عندك طول العمر باش تتمتع بها
1: مع بعضها هما يمشيو.
3: صحيت. هذوما يمشيو ب 13 دينار. وفما اللي اطول وفما اللي اقصر، هذوما 70 سنتي.
1: عاد انت تشري الصحه والثروه والكعبه ب 13 دينار ليه يا بلاش؟
3: ونزيدك زاده، تحب زياده نزيدك. الخمسه تجم تزيد زوز كعبات، لا كاتخيام هي الصحه ولا سانكيام هي النجاح.
1: اوه هايلين هذوما، ب 50 دينار تجيبهم الكل.
3: تجيبهم الكل تحطهم في دارك يعطيوك الطاقه الايجابيه وياخذوا الطاقه السلبيه وعندهم منظر ياسر مزيان، سورتو كي تحطهم في فاز بالماء وتحط لي بامبو. اصلا واحد كي يدخل الدار ولا كي يدخل البيرو
1: جينيرالمون فين تحطهم؟ بحذا الضو بحذا فين
3: هما عادي، معناتها تجم تحطها في اي بلاصه. اسهل نبته ما تتطلب حتى شيء كيما تتحمل الضو، كيما كي تحطها في بلاصه ظلمه شويه زاده ما يقلقهاش. عادي تدبتي ما في اي بلاصه تحطها فيها
1: تتاقلم.
3: نزيدك لو كان حبيت خمسة وكيف تحب سبعة تولي عندك التوازن ليكيليبر اللي هو تابع طاقة متاع الفانك شوي. اللي هو ليكيليبر والانسجام العام.
1: أو سي بيان، لازم سبعة معناها.
3: لا تحب نزيدك نزيدك
1: ريت اسمع معرة واحد مش
3: ونقولوا العشرة كعبات هما الكمال. والكمال ربي سبحانه تعمل الكمال هكاك تكون لميت الصفات الكل من الصحة من المال من العمر
1: والسعادة
3: وكل شيء وتولي شيخ وحدك هكاك تبدأ بالحق مزيانين على الاخر. سورتو كي تحطهم العشرة راهم يبدأوا كيما البوكي كبيرة مزيانين على الاخر.
1: يعطيك الصحة يا هنيدة، الحقيقة نبتة تحبها ونتصور انا اللي يسمعوا فينا ويسمعوا الطاقة اللي تجيبها هذه الكل لازموا عشرة كعبات.
3: اي لازموا عشرة كعبات وسورتو سورتو راهو ديما نقول لكم راهو كي تشريو تعرفوا يلزم منين تشريو.
1: خاطر فيه الدومين هذا الغشة،
3: الدومين هذا فيه الغشة. وابار الغشة انا ما نحكمش على غيري، مي فما برشا ناس راهي تبيع وهي ما تعرفش. فهمت؟ تبيع وهي ما تعرفش. وانت كمستهلك يزمك كي تستهلك تشري من عند بلاصة. انا بيرسونيل مون راني نعمل السويفي للي كليون تاعي ونبدا نسهل على نباتاتي حتى بعد ما نبيعهم.
1: شعملتلي فيهم؟
3: اي شعملتو فيهم؟ شعملتو لهم؟
1: هكا هاو لباس وليداتي هذوك
3: وليداتي لباس بناتي لباس. ما نسيب لي بلانت نتاعي كان اللي ما نتهنى عليهم. وفما برشا كليونات يكلموني يقولوا لي راهو نحبوا نشري وراهو اما نخاف وكل، نقولها اشري وانا معاك تكلمني اتو مومون ونقدم لك نصيحة أتو مومو واللي تستحق نعطيك النباتات. راو اللي ما تعرفوش برشا ناس زادة اللي راهم ياخذوا مكملات غذائية.
1: هذه تاخذ مكملات غذائية،
3: هذه ما تستحقش مكملات غذائية. هذه أسهل نبتة حبينا نبداو بها باش نشجعوا العباد على الطاقة وعلى المال
1: نسهلوا لهم نبداو بداية باهية. ومن بعد
3: البداية تجم أي ديبيتون ينجم يبدأ بالنباتات الساهلين، واي نبته راهو تستحق مكملات غذائيه. هذا اللي ما تعرفوش برشا ناس.
1: واحنا في فقرتنا ان شاء الله هذه في كل مره باش نحاولوا نحكيوا على مختلف النباتات اللي تنجم انت تكونوا معناها الداخل والا البرا. راهو كل مره نعطيكم الفيش تكنيك نتاع اي نبته
3: باش تاكلوها بها نحكيوا عليها ونحاولوا نعاونوا المستهلك باش كيف يحط نبته في داره يكون عنده المينيموم من المعلومات اللي ينجم يخليها تعيش.
1: يعطيك الصحة هنيدة، شكرا لك هنيدة نصير ليتل جاردن خبيرة في النباتات الداخلية والخارجية. ومعك انت نكون وصلنا لنهاية موعدنا اليوم ونهاية حصة صيف معنا لليوم. نتقابل ان شاء الله في حصص قادمة. تونس اليوم بعد شوية هند العسكري وبقية الفريق.

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
0: في دون لو بحبنا
2: نصايح استيفال
0: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
0: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا
5: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب إذاعة الشباب نون ستوب
6: RG Music

0: جدا جدا جدا، وأعرف أني تورطت جدا، وأحرقت خلفي جميع المراكب، وأعرف أني سأهزم جدا.
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب
3: نون ستوب.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك تسمع صوتك. على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب
3: نون ستوب.
4: دينا السمح.

0: الأربعة ودقيقتين على موجات إذاعة شباب. مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار أنه يرافقنا في عدد جديد من ديننا السمح في موعده الأسبوعي القار من الأربعة للخمسة. موعد نحاول في كل مرة ناخذ فيه مسألة من المسائل المرتبطة، ونكرر في كل مرة معناها نفس الجملة، مسألة من المسائل المتعلقة بمعيشنا اليومي، ونحاول نقاربها من زاوية دينية من منظور أخلاقي ليكون القول الفصل فيها. طبعا لفضيلة الشيخ دكتورة عبد الكريم الطرابلسي اللي يحضر معنا في لقائنا هذا. مساء الخير دكتور.
1: أهلا وسهلا، مساء الخير، شكرا لك أخوي محمد رمزي، مرحبا بك كل متابعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وهذا اليوم المبارك بكل خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا فيه صالح الأعمال وخالصها إنه ولي ذلك ومولاه.
0: أمين يا رب العالمين. طبعا فريق كامل يملكم اللقاء هذا، زميلتنا كوثر البجاوي ترافقنا على الأجهزة الفنية، زميلتنا ألفة نصيب في الإنتاج الرقمي، محمد رمزي المنصوري من وراء المصدح في تأمين اللقاء هذا مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي. كما قلت كل مرة نأخذ موضوع من المواضيع اللي تعتبر راهنة واللي نعيشه على وقعها، والموضوع هذا في الحقيقة لابد أن نتحدث فيه مرارا وتكرارا، لأنه ولا ظاهرة في شوارعنا، ولا ظاهرة في منصات التواصل الاجتماعي، ولا ظاهرة في بعض وسائل الإعلام، وهذا الخطير لما لوسائل الإعلام من تأثير. أولا وسائل الإعلام تدخل المنازل الكل، يجب تكون العائلة مجتمعة وتشاهد، يبدأ المذياع مفتوح والعائلة الكل تسمع. هذاك علاش مش نحكيه على مسألة على أهمية كبرى، وهي والعياذ بالله بذاءة اللسان والفحش في القول، وهذايا ما ينجم ينكره حتى واحد أنه أصبح والعياذ بالله يعم شوارعنا. أحيانا ترى مجموعة من التلاميذ اللي هما بميداعات المؤسسة التربوية، وتسمع كلمات انت تحشم في بقعتهم وتحسب روحك ما سمعتش، وأحيانا تفاجأنا وسيلة من وسائل الإعلام زاد بكلمة فضيلة شيخ ما أنزل الله بها من سلطان. وسائل التواصل الاجتماعي عاد هذاك وكأنه معناها منفلتة من كل قيد، وقول اللي تحب، ويقول لك الحيط متاعي. يا ودي انا حيط متاعك؟ شو الحيط متاعي؟ ما هو المير بتاع التواصل الاجتماعي يقول لك وانا نقول وانت ما مش عاجبك. لا لا، رد بالك، راك انت حطيت روحك في وقت اللي عملت هكا الصفحه هذيك، راك فتحتها للعموم، ما عملتهاش او لا، افتحها في دارك وحدك، قول وتفرج في روحك وحدك. فضيلة الشيخ، أنا طولت في المقدمة، خليني نذكر أنه موضوعنا هو بذاءة اللسان والعياذ بالله هو الفحش في القول. احنا باش نحاولوا نحكيوا على سوء هذه الظاهرة، آثارها السلبية على الفرد وعلى المجتمع، ولكن أيضا وباش ننبهوا منها، ولكن أيضا كيفاش نجموا نتجاوزوها المسألة هذه، كيفاش نجموا نحدوا منها على الأقل. لك الكلمة فضيلة الشيخ.
1: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وكما يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن الله سبحانه وتعالى قرن بين تقواه وبين القول الحسن، وكما قال سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنا، ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وفي المقابل فقد حذرنا الله سبحانه وتعالى أن نقول كلمة خبيثة، فمثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. إذن فالكلمة الخبيثة لها مآلات خبيثة، والكلمة من الأهمية بمكان، لو لم تكن للكلمة أهمية لما كانت هي سبب في دخولي إلى الجنة أو إلى النار، لما كانت هي سبب في الطلاق، لما كانت هي سبب في البغضاء والشحناء وما يحصل بين الناس من شقاق والعياذ بالله. فالكلمة هي من الأهمية بمكان. لذلك فعندما
0: يعني هي مصدر الخير كله ومصدر الشر كله.
1: سئل الرسول صلى الله عليه وسلم أي شيء يدخل الناس الجنة أكثر؟ فقال صلى الله عليه وسلم تقوى الله وحسن الخلق. وسألوه عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال الفم والفرج، الفم والفرج. فهذا أكثر ما يدخل الناس النار. عندما جاء معاذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله أو نحن مؤاخذون بما نقول؟ قال ويحك، أو يكب الناس على وجوههم غير حصائد، أو على مناخرهم في رواية أخرى يوم القيامة غير حصائد ألسنتهم. يعني هل هناك شيء أكثر من اللسان يكون سببا في دخول الناس النار والعياذ بالله؟
0: أن يكبهم على جباههم يوم القيامة
1: وعلى وجوههم وعلى مناخرهم كما في رواية. يعني أكثر شيء يكون سببا، يعني وسبحان الله. فلذلك حري بالمؤمنين أن يتقي الله سبحانه وتعالى، لأنه اللسان هو فتنة عظيمة، كما هو فتنة بمعنى الخير ومعنى الشر. هو أنه ابتلاء يبتلينا به المولى سبحانه وتعالى، لأنه كل شيء أنا أقول دائما يهرم ويكبر ويحصل معه الفتور إلا اللسان. شوف ربك سبحانه،
0: شاب على الدواء،
1: شوف اللسان عمره ما يكبر، ما يمرضش، ما يمرضش. العضلات تمرض، المخ يمرض، العينين تتعب، الوذنين يقل السمع متاعهم، لكن اللسان ديما هكا طوله
0: بالضبط،
1: ما يتعبش. فهو أكثر حاجة أنت تعملها، أكثر حاجة تقوم بها، أكثر حاجة تقيد عليك، أكثر عضو قاعد يقوم بحاجات، أكثر عضو ما يتعبش، أكثر عضو هو ممكن حتى الكلام سمي بالكلم لأنه يجرح.
0: يجرح.
1: يعني شوف ربي سبحانه وتعالى قال ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة. ولا تقف، ما تكلمش. ربي قال وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.
0: فكل كلمة تخرج
1: راهي رقيب عتيد.
0: بالضبط، احنا تطور
1: وصلنا فماش نفدلك وفما كذا،
0: تطور العلمي وأصبح فما رقابة على الأجهزة، هذه الرقابة موجودة من قبل. يعني كل إنسان عنده رقيب على كل كلمة يقولها، بل أكثر من ذلك، حتى ما ربما يظنه أن بعض الظن إثم، حتى ما بينه وبين نفسه يعلمه الله،
1: وهو كذلك
0: حتى الكلام اللي يقوله بينه وبين روحه.
1: ما هو الوقت اللي ينزل على النبي صلى
0: الله عليه وسلم، لأنه من الناس من يعجبك قوله.
1: ما هو أقول لك عليش أنت قلت في داخله وقت اللي ينزل قول المولى سبحانه وتعالى، فما أي خوفة الصحابة خلتهم يجثون على الركب وعلى ركوب على ركب. نعم، فقال سبحانه وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. تمشوا للنبي صلى الله عليه وسلم
0: تبدي أو تخفي الله يعلم
1: يا رسول الله، يعني إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم، يعني كيفاش ربي سبحانه وتعالى بشي حاسبنا
0: على نوايا
1: تو ما أبديناه متفاهمين فيها ما أخفيناه فخافوا. فنزل التخفيف من الله سبحانه وتعالى. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه الآيات. يا ربنا لا تحمل علينا إصرا، حتى قال ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. فوضع عنا المولى سبحانه وتعالى الإصر وهذا الحمل بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني ما حدث به النفس،
0: لا أحاسب عليه.
1: النفس نعم، إذا كان لم تعمل، إذا كان عملت بها فهي سيئة، إذا كان حدثت بها نفسك ولم تعمل فلا ما تتحسب لكش.
0: به معناه واحد يفرق قلبه بينه وبين روحه
1: بينه وبين روحه. لكن ينتبه طبعا، لأنه حديث النفس ما تعرف واحد كحدث نفسه مرة اثنين ثلاثة،
0: خاصة بالسوء، أمارة بالسوء
1: تولي تصدق وولي الحديث يترجم إلى تطبيق. أما لكن هذا قد يحصل، هذا موضوع آخر، هو قضية الوسوسة. هذا تخصص له حلقة لقضية الوسوسة، الوساوس بالشر والوساوس حتى في العقيدة والوساوس في ذات الله سبحانه وتعالى. يصير إنسان برشا وساوس، شنو حكم هذا؟ كيفاش يتصرف معاه؟ هذا موضوع آخر يعني، يزمو حلقة واحدة هذا قضية الوسوسة، لأنه خاصة ممكن تتحول إلى مرض. الوسوسة في العقيدة، الوسوسة، الوسواس القهري كذلك، هذا عنده أسبابه وعنده علاجاته. طبعا احنا نتحدث من الجانب الديني أكيد، الجانب الشرعي كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، فعنده أسبابه الدينية وعنده علاجاته الشرعية كذلك، هذا موضوع آخر. نعم إن شاء الله. ولذلك فإنه شوف يعني المولى سبحانه وتعالى لم يعلمنا وقت اللي يتعلق الأمر بأشياء قد تؤدي إلى أنه إنسان يحس بنوع من الخجل كي بش يذكرها، فتجي ما يسمى عند أهل اللغة بالكناية، التكنية،
0: يعبر عليها
1: بطريقة أخرى، وجه آخر، حتى أنه ما يعبرش عليها بالمصطلح السائد أو المتداول عند الناس أو غير ذلك. نعطيك يعني أمثلة في ذلك، في قضية مثلا الجماع مثلا، ربي سبحانه وتعالى يقول ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، فربي ذكر العلاقة الجنسية بين المرأة والرجل ما بين الزوجين بالمباشرة. شوف التلطف، شوف ولا تباشرهن. يقول ربي سبحانه وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله.
0: الإتيان،
1: الإتيان، شفت كيفاش تعبير أخرى. آخر يعني حتى لا يعبي ربي بمصطلح آخر سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: ربي عز وجل يقول نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. سمى الحرث،
0: الحرث
1: اللي هو يعني سبحان الله كناية عن العلاقة الجنسية. الله سبحانه وتعالى قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم.
0: الرفث اللي هو
1: المعنى بتاعه اللي هو بمعنى العلاقة الجنسية، الجماع. يعني شوف القرآن الكريم كيف أن الله يعني علمنا هالتلطف والتأدب في التعبير،
0: لأنه هناك كلمات مباشرة تكون يعني ممكن حتى ما هيش حرام،
1: حتى هي مش حرام، ولكن قد تخرج الحياة،
0: بالضبط،
1: قد فإنسان يتجنبها ما يقولهاش. ولذلك شوف وهذا الأدب نتعلموه كيفاش احنا احيانا تنجم تكون كلمة احنا عندنا في تونس مثلا في العاصمة عادية، تمشي مثلا مثال تمشي مثلا جابس او قبلي
0: تكون
1: كلمة عيب مثال.
0: نعم.
1: او العكس يعني، فذلك الانسان يجب يراعي
0: خصوصيات
1: والعادات
0: وخصوصية
1: المكان. وممكن يكون المصطلح احيانا يكون عنده تعبير اخر يعني فيه
0: يعني شحنة سلبية
1: ممكن يؤدي إلى نوع من التقزز أو في حياة أو في هكا كلمة عيب يقولوا نحن. نعم. رغم أنه في المجتمع ذاك عادي. ولذلك إنسان
0: لابد من مراعاة خصوصيات الأماكن أو المختلف عنا.
1: البذاءة في القول راهو نجم نعطيك حتى وهذا احنا ندرسوه حتى في علم التواصل. انه في اختيار المصطلحات ما نوصلوش احنا باش نحكيو على الفحش والكلام البذيء ونجبدوا العورات، لا هذاك ما هذاك كارثه، هذاك طامه كبرى، هذا كان بالحق ان لم تستحي فاصنع ما شئت،
0: فافعل ما شئت،
1: هذاك طامه كبرى والعياذ بالله. وهذا تو نحكيو فيها تو نبينوه، لكن خلينا نمشي معك بشويه بشويه، خلينا ندرج معك. احنا نمشيو حتى لما دون ذلك احيانا في المصطلحات، ما تجيش انت تجبد مصطلح فيه نوع من الإساءة،
0: شحنة سلبية
1: باختيار فئة معينة. نعطيك أمثلة اللي هذا مثال باش نقول مش قولها أنا تو حتى نتجنبوا الكلام هذا. وقت اللي فما ناس يجيبش يعبر على حاجة مثلا اللي هي دون المستوى، يقول إيش بيك تقزم، كلمة التقزيم،
0: التقزيم
1: شنو فيها وما جرت جرت جرت بها اللي جرت جرت على الألسن. كلمة التقزيم لكن هي توجع
0: طبعا.
1: توجع اللي هو قزم. اللي هو قزم،
0: اللي هو قزم. نعم. اللي هو قزم. موجودين معنا
1: هو قصير القامة. يقول علاش ما القاومة انه يعبروا كان على الدونية
0: بالضبط
1: بالحد اللي بالشخص اللي اللي بالشخص اللي كيفي انا مضر لهم كان المصطلح هذا
0: بالضبط.
1: شفت كيفاش
0: يعني حتى تستعمل علاش تحقر عوضه تقزم
1: مثلا يعني هي كلمه تظهر انها عاديه ولكنها توجع ناس تكون فيها بذاءة دون ان تشعر انت.
0: صحيح.
1: فتنتبه احيانا حتى ممكن يكون لون
0: ولا لون او لون عيب يكون مثلا فما مثلا ناس مخلقهم ربي ما يراوش
1: مثلا مثلا مثلا
0: جي في سياق تقول تي فلان ما هو عمه ربي
1: توجع
0: توجع بطبيعه الحال. وغيرها حتى من العيوب الخلقية. يا اخي
2: اطرش مثلا
0: اطرش
2: يا اخي شبيه معناتها انت تعاير فيه بلا اطرش مثال
0: باك يكون اطرش هكا بطبيعته ماهوش باش يسمع
2: لا ما هو يترجموا له بلغة الاشارة فهمني يترجموا له بلغة الاشارة سبحان الله موجعتوش هو توجع ابنه
0: بالضبط
2: توجع امه توجع ابوه
0: إيحاءات هذه
2: يعني شفت هذه شوف قلي نوصل أنا مع نحكي توا مع ابني توا ريت كي نطلع في البارة مع ابني وهذا نحب نقول وأنا طلع على البارة في التربية
0: بالضبط
2: كي طلع على البارة نتاع الحياة ونتاع الحشمة تهنى أنت كي توصل تعلم ولدك ما يقولش الحاجات اللي كنا نقولوا فيها احنا توا مازال هو باش يمشي للكلام اللي يعوذ بالله الفاحش يعني حاجة الفطرة تكون فعلا سليمة سوية مستحفظين عليها يأنف الحاجة هذيك شنو هذا
0: يقشعر منها
2: شنو الكلمة هذه يحسها كلمة كبيرة
0: بالضبط
2: ولكن وقت اللي يتهاون بهذه الكلمات وقتها
0: يطبع معاها شوالي مسائل طبيعية يسمعها كل يوم وعند الناس كله هو بده يولي كيف يرددها ما يحسش اللي هي معناها بك الخطورة هذيك لا راهو هالكلام اللي نستعملوه راهو خطير جدا وراي كلمة احنا توا في الدرجة التونسية نقولوا كلمة تهز وكلمة تجيب كلمة تبدل معطيات كاملة
2: وأحيانا
0: تغير لك نظرتك على شخص
2: علاش توجع الناس انت علاش انت جيبش تعبر من عرش على حاجة اللي هي الأصل فيها الإتقان إتقانة والناس اللي يخدموا فيها يقوموا بكري وعندهم خير وفضل علينا كبير ياسر واحنا نستعملوها في سياق متاع ذم مثلا فلان يفلح شنو يفلح شبيها علاش كلمة فلاحة منين جبتها فلاحة الفلاحة راهي علم الفلاحة راهي حاجة عظيمة
0: طبعا
2: عظيمة علاش تستعملها الكلمة هذه علاش تستعملها انت في السياق هذا هذه راهي بذاءة هذه راهي سوء أدب هذه راهي قلة ذوق
0: هذا تقزيم يعني ربما الثروة وطنية
2: قلة ذوق مش بقولش حاجة
0: أكثر إيه بالضبط
2: شفت الذائقة كي تتمس الذائقة كي تتمس الذائقة الذوق هذا الذوق يتمس فإنه برشا حاجات تولي يعني بالنسبة لنا نطبعوا معها وتولي حاجة عادية
0: هذا اللي نحب نحذروا منه احنا التطبيع مع البذاءة بمختلف أشكالها من درجاتها السفلى إلى درجاتها العليا
2: نعم ولذلك الحقيقة يعني احنا وغيرها من المصطلحات لما نرقى بالخطاب متاعنا بالألفاظ التي نستقيها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم واحنا في الإطار هذا تعرف كان النبي صلى الله عليه وسلم شي يقولوا عليه الصحابة سيدنا أنس بن مالك يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان سبابا ولا لعانا ولا فحاشا كان يقول لأحدنا عند المعتبة كبشي عاتب يعني شنو يبشي يقول عند البشي عاتب ما له تريب جبينه الجبين مش الجبهة على فكرة انه برشا ناس يخلطوا بين الجبهة والجبين يقول لك نسجد على الجبين لا على الجبهة الجبهة هي الانسانك الجدب تسمى الجبهة فتريب جبينه يعني سقط على جانبه على هذا الجنب
0: على التراب
2: نعم على التراب هذا أكثر مكان يقرع
0: تربت يديك أي وهي تعمل للمدح
2: نعم وإن كان هي حتى هو ذكرت يعني في حديث فاظفر بذات الدين تربت يديك هي تربت يديك بمعنى التصقت يديك بالتراب يعني وكناية على الافتقار ولذلك أو فقيرا ذا متربة فالشدة الالتصاق بالتراب
0: دليل على الفقر
2: دليل على الفقر على الافتقار يعني العوز. يعني نعم التصق حاجة. بالتراب فهمت فقلنا تربت يديك دليل على الافتقار نعم منه الارض نعم فلذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يعني يعلمنا التأدب والأدب يعني في اللفظ حتى انه وقت اللي مرة كان النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس ودخلوا مجموعة من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم
0: السام
2: نعم
0: والعياذ بالله
2: والسام هو الموت
0: والعياذ بالله
2: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليكم كهو وعليكم سيدة عائشة يعني غارت خذتها الحمية معناتها طبعا يعني غارت على رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها صغيرة في العمر كما يقولون نحن فقالت وعليكم السام واللعنة
0: والعياذ بالله
2: يعني رجعت لهم الساعة ساعين نعم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال سيدة عائشة يا عائشة لا تكوني فاحشة هناك نقل الحديث هذين دوخ
0: اي بمعنى ما تقبلش الفحش بالفحش.
2: لا لا مش النبي صلى الله عليه وسلم خاطب السيدة عائشة أم المؤمنين أم المؤمنين رضي الله عنها يقول لها لا تكوني فاحش على إيه إيش قالت خاطر قالت لهم وعليكم السلام واللعنة يعني هي رجعت لهم يعني قالوا وعليكم السلام هي قالت يعني فايقة بيكم ما تعديوش علينا وعليكم السلام واللعنة يقولها النبي صلى الله عليه وسلم لا تكوني فاحشة يعني إذا كان واحد يشوف الكلمة هكا فاحشة فما بالك بذكر العورات والأمهات وغيرها والعياذ بالله من فحش القول وبذيء الكلام نحومه العرش الأول والعياذ بالله يجبد في إطار كلام بذيء وفاحش إيش يتسمى؟ شو يتسمى هذا إذا
0: مقارنة
2: كان
0: بذلك.
2: مقارنة بذلك قالته السيدة عائشة وقت اللي قالت كلمة سيدة عائشة على امرأة قالت إنها قصيرة
0: قصيرة
2: أي. قال لها يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته يعني لعفنت
0: كبيرة جدا أي قصيرة
2: لا عملت فيه ريحة ماء أي. البحر
0: أي. ماء البحر يعني
2: اللي هو معناتها يقول لك الحاج يقول لك هذا بحر لا ساحل له مفهم أنت
0: الكلمة هذيك لو مزجت بماء البحر
2: لمزجته فيعني لذلك هنا
0: هو كلمة قصيرة هو وصف
2: نعم أي وصف
0: ولكن عن شحنة دلالية تقزيمية كما كنا نقول
2: ما تعجبش في مولاها
0: بالضبط
2: تو احنا نعرفه تجي مثلا الواحد تقول عليه مثلا تبارك الله مثلا مربوع القد ما يقبلها تقول عليه طويل يقبلها
0: تقول عليه قصير
2: اما كي تقول عليه هك القصيرة مثلا
0: وقصير بالتصغير
2: والقصير والقصير والقصير احنا صغير. لا احنا في التصغير ارباب
0: التصغير
2: بالضبط شوف احنا الشعب التونسي هذه بفعل يعني تتبعت اللهجات ما لقيتش فما شعب
0: يستعمل
2: التصغير
0: قد
2: التونس كل شيء صغروه الدار تولد ويرة أي. الراجل والرويجة
0: لأنه معاني مختلفة
2: لا لا لا
0: التصغير
2: لا.
0: معاني مختلفة
2: لكن ما تلقاش يعني
0: فما التصغير
2: فما بتاع تدليل وفما بتاع احتقار
0: فما بتاع احتقار
2: ليه لكن نحكي لك على المصطلحات حبيت نحكي لك قلت لك المصطلحات الراجل رويجل ما تلقاهاش هذي كان عندنا احنا رويجل دار تولي دويرة كرهبة تولي كريهبة الكاس يولي كويس الساعة تولي سويعة دقيقة تولي دقيقة ايش نو تحب نقعد معك للصباح
0: مبنية على التصغير
2: التصغير ثم التصغير
0: صحيح
2: فهمت وكك يحب مثلا كما قلت انت تبدا ساعه مثلا هي حاجه برشا ساعه كامله نستنى فيك
0: كملها بالاطاله
2: وكي يحب يحقرها
0: سويعه
2: اوكي نعرف نختار السياق نحن هكاك
0: بالضبط
2: نعم
0: هذا طيب هذا الجزء الاول حقيقه اللي مازلنا باش نواصلوا فيه بذاءة اللسان والفحش في القول وقلنا وذكر الشيخ انه هذا درجات هذاك علاش يعني كيف نعليو ربما السقف نتاع الانتظارات مع ابنائنا ومع محيطنا نسلم بما دون ذلك ونسلم اللي قاعدين يعني ما نجموش ننكروه فضيلة الشيخ اللي قاعدين نسمعوا فيه
2: صح.
0: واللي يراو فيه يوميا والحقيقة معناه اختلط الحابل بالنابل واصبحنا نسمعوه من الذكور كما من الإناث في الأجيال الجديدة اصبحنا نسمعوه والحقيقة
2: دخل حتى للديار
0: لا دخل للديار فما أغاني غربية بذيئة ونرددها ونحفظها ونشتحوا عليها وعاملين عليها كيف
2: صحات يعني مليون تلقى مكتوب عليها كلام بذيء
0: ولكن هذه أغنية هذه أغنية باللغة الإنجليزية وتبدأ تكرر فيها بكلامها البذيء وتعرف اللي هي كلمات بذيئة وراي في قاموسنا وفي استعمالنا رأوا معناها من الأشياء وتبدأ معلي للأخر وشيخ معناها هذا الجزء الأول باش نرجع نواصله في الحديث عن الأثار السلبية وعن دوره رأوا الفحش يبدأ فحش ولكنه ينجم يكون هو سبب في نشر الرذائل لأنه باش يصبح الاستسهال شوية بشوية بدينا بمرحلة الأولى بالكلام وهذا الكلام استساغه المجتمع ينمشي للمرحلة اللي بعدها اللي هي والعياذ بالله الرذائل وإيتاء الفاحشة وما إلى ذلك والمجتمع يتبع مع هذا لا احنا حبينا ولا كرهنا يعني نعتنق دين اسمه الإسلام مبني على الأخلاق ونبينا جاء ليتمم مكارم الأخلاق ولا
2: نعم
0: يعني عمود ركع أساسي في بناء مجتمعنا هو العامل الأخلاقي هذا اللي باش نرجعوا له بالتفصيل فضيلة الشيخ بعد وقفة غنائية موجزة وبعد ذلك باش يكون عنا وقفة إخبارية ونرجع في لقائنا نتحدث عن البذاءة، بذاءة اللسان والفحش في القول. 71-844-411 إذا كان تحبوا تشاركوا معنا، ولا على صفحة الفيسبوك الصفحة الرسمية راديو جون تونيزي باج أوفيسيال.

0: جد وترحاب بكل من اختار أن يرافقنا على موجات إذاعة شباب في هذا العدد من ديننا السمح فيما تبقى من لقائنا اليوم في ديننا السمح اللي نذكره بالموضوع هو بذاءة اللسان والفحش في القول. وفي الحقيقة احنا عملنا مراوحة من خلال القرآن الكريم ومن خلال الأحاديث النبوية بين الكلمة الطيبة القول السديد والكلمة الخبيثة والكلمة النابية التي ربما تؤلم توجع يكون وقعها. وروا فضيل شيخ رحب بيك مرة أخرى، معناها احنا حكينا حتى على السياق وهذا مهم جدا. أحيانا استعمال كلمة في غير سياقها وفي غير محلها وفي غير إطارها نجم تكون عندها أثار سلبية على اللي معانا على محيطنا القريب.
1: نعم هو كذلك فعلا، يعني هو الأثر شوف هنا. وذلك عليه شوفوا نلقوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. لماذا؟ لأن الفحش والطعن والبذاء لها أثر كما قلت على المحيط وعلى وعلى الناس. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سب الحيوان، مرة اسمع النبي صلى الله عليه وسلم موزر صحابي لعن الديك فقال لا تسبوه فإنه يبين لكم وقت الصلاة. يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا في حق حيوان، يعني سبحان الله،
0: فما
1: بالك في حق الإنسان. ولذلك ليس المؤمن بالطعاني ولا اللعاني ولا الفاحش ولا البذيء. وعليه يقول صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، يعني السب هو فسق والعياذ بالله. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام لعن المسلم كقتله،
0: عياذ بالله.
1: اللعن لأن اللعن هو طرد من رحمة الله سبحانه وتعالى،
0: يعني إبليس هو الذي لعنه الله.
1: إيه وأنت كي تلعنه يعني أنت طردته من رحمة ربي عز وجل
0: في نفس المرتبة مع إبليس والعياذ بالله.
1: يعني هذا قتل له،
0: يعني قتل معنوي.
1: نعم طرد من رحمة الله عز وجل.
0: القتل المعنوي أشد أحيانا من القتل المادي.
1: شفت كيفاش؟ يعني فلذلك في الحقيقة يعني البذاء في القول والفحش هذا يكفي أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين ويقول إن الله لا يبغض الفاحش البذيء.
0: يبغضه الله،
1: يبغضه، يعني يكفي أنك تعرف أنه
0: إن شاء الله يكونوا برشا مركزين معانا ويسمعوا يعني فينا. الله يبغض
1: الفاحش البذيء،
0: الفاحش البذيء يبغضه الله، يعني والعياذ بالله. يعني فماش أكثر من هيك.
1: أكثر ما عمل يدخل الناس الجنة هو تقوى الله وحسن الخلق. ويقول صلى الله عليه وسلم

0: لما
1: الصلاة
0: إن الله
1: والسلام.
0: لا يبغض الفاحش البذي، يبغضه تاش ما يبغض، يعني يكره
1: يمقته كره
0: الفاحش
1: شديد
0: البذي.
1: البذي
0: يعني إذا كان اللي يقول كلام مع أنت والعياذ بالله يتكلم يجبد به العورات ماهوش هذه بذاء، ما شنية البذاء؟
1: ما شنية البذاء؟
0: شنو نجم يقول إنسان أكثر من أنه يجبد عورات الناس،
1: عورات الناس
0: ويستم الناس شنو اكثر، شنو فهم اكثر
1: ويغتابهم
0: حكيوش علي ذاك الوعيد بالله يسب ربي وكذا ذاك اعوذ بالله. اما اللي باش يقول هكا فما اكثر من هكا فهذا يبغضه الله سبحانه وتعالى، فكيف يرضى العبد لنفسه ان يكون في هذا المستوى يعني، وان يكون لعانا وان يكون طعانا. وهذا يدل والعياذ بالله على نفاق، وخاصة الفجور في القول، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن علامات المنافق أنه إذا خاص من بين علامات إذا خاصم فجر حتى وقت
1: اللي يتعارك صي يخرج للصحيح.
0: نعم يولي والعياذ بالله تسمع يشوف البذاء وتشوف تقول عجب هذا اللي كان هكا، هذا هكا اللي يصلي، هذا
1: هكا اللي يعجبك قولهم. فهكا وقت في حالة الهدوء في وضع الكمون، أما وقت يخرج
0: يولي واد هرهار.
1: وهذاك علاش الإنسان يعرف في حالة الغضب في الأزمات في الشدائد
0: لا تغضب،
1: وقتها تعرف هل أنه على حقيقته ولا مش على حقيقته، لأنه بالي ماسك كما يقولوا معناها ينكشف الغطاء.
0: نعم وهو كذلك، ولذلك فإنه النبي صلى الله عليه
1: والقوة
0: وسلم
1: والقوة سامحني فضيلة شيخ، والقوة لهنا أنك تتحكم في روحك حتى وإن كنت مظلوم، راه مش ما يشفع لكش انك مظلوم فتولي تخرج اللي عندك كل بسبب ان اي حتى كانك مظلوم.
0: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول،
1: من القول
0: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا الذين ظلموا. قالوا شنو معناتها الا الذين ظلموا؟
1: هذه حتى
0: شنو الذين ظلموا يعني هو
1: الشيء
0: الا الذين ظلموا يعني وقت اللي انسان باش يسيء لك باش تدعي عليه
1: اشتدي
0: عليه حسبي الله ونعم الوكيل، هذا يدخل فيه إلا الذين ظلموا. هو كسبك وشتمك ماك باش تشكي بيه، وكي باش تشكي بيه حتى القاضي مثلا إذا كان تشكي من حق باش تشكي، باش تقول راه عمل لي وراه عمل لي وراه عمل لي. إذا أما باش أنك تقول تتكلم كيما
1: ترجع عليه ربما بطريقة
0: شوف مرة النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس ومع مجموعة من الصحابة من بينهم أبو بكر الصديق، دخل واحد من المنافقين بدأ يشتم في سيدنا أبو بكر الصديق، يعني بدأ يلزلو كيما قلنا في الكلام. سمعه وسكت، سمعه وسكت، حتى كيما قلنا احنا كثر لها سيدنا أبو بكر رجع عليه شوية من اللي قاله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان جالس وينظر لسيدنا أبو بكر ويبتسم، عجب الموقف بتاع سيدنا
1: رصانته
0: والقاضي من الغيظ، وفهمت. وقت اللي سيدنا أبو بكر الصديق رجع له قام قال يا رسول الله يعني كان يشتمني فلم تقم من مكانك عندما رددت عليه بعضا من قوله قمت يا رسول الله ولم يعجبك ذلك؟ قال له صلى الله عليه وسلم لقد كان معك قرين يرد عنك، فلما رددت عليه بعضا من قوله وقع الشيطان بينكما فلم أشأ أن أبقى في مجلس فيه شيطان.
1: الشيطان والعياذ بالله.
0: تينتي وقت اللي كان هو يشتم فيه كان فما ملك يرجع عليك. سبحان الله. شوف لذلك أتدرون من المفلس؟ المفلس يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فشتم هذا
1: بصلاة وصيام وعبادات كل يجي بهم
0: لكنه مفلس،
1: ولكنه مفلس
0: لأنه أول حاجات اللي قام بها هي الشتيمة. إجا احنا ناخذ تعريف المسلم، سهلة الحكاية،
1: من سلم الناس،
0: من هو المسلم؟ من سلم الناس من لسانه ويده. بدأ باللسان، فهذا هو المسلم. إن لم يسلم الناس من لسانك لا أعطيه اسمع الدوال فم لبخر السواك الحار،
1: الحار ما تسكتلوش،
0: ووزمك تكون ماضي، وزمك تتكلم، وزمك تعطيه وتقول كلام لا معوض بالله. مش هذا دينا، دينا لا يدعو لذلك.
1: ما عادش مسلم.
0: نعم
1: ما عادش مسلم لأنه ما ينطبقوش عليك هذوما سالم الناس من لسانه ومن يده.
0: حتى وإن شتمك فلا ترد الشتيمة، تشكو إلى الله سبحانه وتعالى، ما تراجعش الشتيمة.
1: حسبي الله ونعم الوكيل، يعني كفيلة بأمنة.
0: انت شخليته
1: بالضبط.
0: ولذلك شوف خطورة اللسان والشتيمة. مرة ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة، هذه المرأة ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم ما لها من كثرة صيام وقيام وصدقة، قالوا يا رسول الله إلا أنها تؤذي جيرانها، فقال صلى الله عليه وسلم لا خير فيها، هي في النار.
1: ما والعياذ بالله
0: لا خير فيه
1: وتصوم وتتصدق ولكن
0: نقص كم شكون الحج مع تمام ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها. وذلك علاش نحب نقول احيانا يجي مثلا مثال ناخذ في العلاقه الزوجيه يقول لك والله ما فهمتش علاش صار الانفصال اش مش فهمه والله بحلاها البنيه باهي تبارك الله عليها ما خسرتها صليت اللسان
1: ولاش
0: خليت
1: عادش خليت
0: والله الراجل ولدي تبارك الله عليه والولاد هذاك باهي اما شبيه لسان وموذي هكا اما
1: لكن
0: تتبع اما ولكن تلقاها الكارثه يجي من بعد
1: لا بالضبط.
0: يعني انت كي تقول لي مثلا امرأة ولا راجل صليت اللسان ولا تقول لساني وموذي ايش هو خليت معناه
1: يعني يورد بالك راهو يولي من معناها والعياذ بالله في في في في, في زمان انقلاب القيم والمفاهيم يولي هذاك وليدها يولي ذاك اللي فايق لها وذاك اللي يولد عصره وما له ذاك ما يسكتش على حقه ها ويعرف يرجع معناه يعرف يغزل لل
0: نعم والعياذ بالله. ولذلك يعني كي نجي ونشوف ونلقاو انه فعلا الكلمه لها خطوره. لو كان جد شوف لو كان جات الكلمه احنا نقولوا تي كلمه لو كان جات الكلمه ما عندهاش وزن علاش توجع برشا ناس علاش تبكي برشا ناس علاش تطلق برشا ناس علاش تؤدي الى حروب علاش تؤدي الى الى الى الى قطع رحم
1: هي مفتاح
0: قداش من رحم يعني قطع بسبب كلمه
1: هي مفتاح كل الشرور ومفتاح كل الخيرات
0: بسبب كلمه
1: طبعا
0: قداش من امراه طلقت من راجلها وراجل طلق من مرته بسبب كلمه رايك الكلمه هذيك راك بها هي انت راك هذيك ولات مرتك قابلته وتزوجته وقابلت وراهي بكلمة بكلمة قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله دخلت الإسلام إسلام. يعني الكلمة راهي ما نستهينوش بها بكلمة يصير الطلاق والعياذ بالله
1: ولكن هذه الكلمة لها استتباعاتها سواء إيجابية ولا سلبية
0: نعم
1: الكلمة المؤذية الكلمة البذيئة يعني استتباعاتها العياذ بالله كبيرة وكبيرة جدا والكلمة الطيبة أيضا
0: نعم.
1: استتباعاتها يعني
0: يا اخويا شوف قداش من في تاريخنا في حياتنا قداش من كلمه يعني كانت كل بلسم عليك
1: بالضبط.
0: كلمه بتاع نتاع مواساة وبارك الله عليك وما شاء الله
1: تحس فيها الصدق وتحس فيها
0: شوف كلمه تدفع. معناتها انه انسان من الكلام البذيء مثلا هو تشبيه بالحيوانات بالله يا اخويا تشبيه بالحيوانات
1: أي.
0: كذلك جيل طفل شنو جيل طفل صغير ولا حتى راجل كبير ولا مراه ولا هي وتقول يا وتذكر معناتها الحيوانات اللي نتاع حديقه الحيوانات كل تذكرها يعني كتحقير الانسان هذاك عليه هذا الذي كرمه الله سبحانه وتعالى وانت ولا تقول له كلام انت باش باين لي هو يعني باهي سبحان الله ربي معطاش الذكاء منطقي في الرياضيات كان عنده ذكاء في حاجه اخرى
1: كان في حاجه اخرى
0: عنده ذكاء في الحرف عنده ذكاء في اللغه عنده ذكاء في الكلام عنده ذكاء علائقي اخي خطره هو ما كانش جاي بعد الباهي في المات معناتها
1: توا اللي نشوفوا فيهم اللي هما ذوي الاحتياجات الخصوصيه يعني عندهم ألعاب أولمبية في عام الأعوام جابوا ميداليات أكثر من الأسوية
0: نعم
1: جابوا ميداليات العزيمة. لتونس
0: نعم.
1: في الألعاب البارا أولمبية أكثر ميداليات ذهبية وعندها وزن كبير أكثر من ميداليات اللي جابوها
0: ولذلك نسميهم بأصحاب الهمم فعلا يعني هؤلاء الناس الذين نقدم لهم تحية يعني لما لهم من همم عالية وكما قال عليه الصلاة والسلام هل لا ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم ففعلا يعني هذا يبين أهمية أن نحسن القول وذلك علاش قلنا أراه أحيانا يكون الكلام البذيء لما نقارن الناس بناس أحنا مش في بيننا إحنا خير منهم لا يرحم والديكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم
1: أتقاكم بالضبط وكلمة طيبة كتنجم تغير مجرى كامل يا فضيلة شيخ وهذا عن تجربة تلميذ وإلا طالب تنجم تغير له مسار حياته بكلمة طيبة وتنجم تغير له مسار حياته إلى الأسوأ بكلمة سيئة
0: نعم فعلا يعني. فعلا فعلا فعلا ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى يعني كما في محكم التنزيل قال وقولوا للناس حسنا وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يعني راه القول السديد يعني هذا مما أمرنا به
1: وما أبلغش من تشبيه الكلمة الطيبة يعني بالشجرة الطيبة
0: نعم وفعلا يعني نجد أن المولى سبحانه وتعالى لما حثنا على قول الكلمة الطيبة حتى لما تكون مع ناس اللي أنت تشوفهم معناتها ما نعرفش أنا تراهم أنه من الجاهلين يا سيدي ربي قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما
1: سبحان الله
0: يعني ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، راه ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. راه النبي صلى الله عليه وسلم من نفاه كمال الإيمان على الناس هذوما، ليس يعني لا يكون المؤمن كذلك، لا يكون طعانا، لا يكون لعانا، لا يكون بذيئا، لا يكون فاحشا. فالمسلم الذي سلم الناس من يده ومن لسانه، فكيف يقترف الأذى؟ يعني كيف يجرح؟ كيف إذا كان هذا الأذى يكون من إلى أقرب الناس، يكون إلى أخيك، يكون إلى أمك وأبيك ربما؟
1: ربما نأكد عليها، لأنه أحيانا نجد هذا الكلام البذيء في المجالس بين الأصدقاء. يقول لك تيمانا نفادلكو، أه؟ يقول لك تيمانا إحنا ما تيمانا تفادليك يا أخي، إحنا شنو تي
0: شوف
1: يعني لا، لازم نبينوا أنه راهو هذايا أنه أخذوا عليه، لأنه أولا إذا كان أحنا باهي صحيح أحنا رجال في بعضنا وقاعدين في قهوة وحدنا وحد ما يسمع فينا ونفدلكوا بالكلام البذيء، ولكن في هذاك مش يولي عنا تطبيع مع الكلام البذيء، وتولي آذاننا تستسيغ الكلام البذيء، وألسنا تولي تستسهل الكلام البذيء. يعني يجب ننظروا لها من الزاوية هذه، مش زاوية أن احنا أصدقاء وهنا وحدنا جرابة صافين كما يقال وما إلى ذلك. يعني ما نبرروش الخطأ.
0: شوف، من أذنب وهو يضحك دخل النار وهو يبكي،
1: والعياذ بالله.
0: فالإنسان يذنب ويزيد يستهزئ،
1: بالضبط، يستخف،
0: يستخف بالعبادة، يستخف بالنهي، لأنه النهي هو عبادة
1: طبعا.
0: رك أنت وقت اللي شوف كما تؤجر على قول الكلمة الطيبة فإنك تؤجر على ترك الحرام، لأنه الحرام في التعريف متاعه هو ما يثاب، فهو ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه. يعني كي تتركه فعندك ثواب، يعني شوف قديش عندك من ثواب. يعني أنت كنت تنجم تكون يا شاب يا ولدي يا أختي يا بنتي، كنت نجم تكون أنت كما هكا ولد كلاسك مثلا اللي يحكي بالكلام البذيء، لكن أنت شنو اللي كان يمنعك؟ صغير كيف وعندك ربما ليزاتول بالمنطق نتاعهم هما، معناتها القوه اللي تحب عليه انت باش تعمل اللي يعملوه هما، ولكن انت ما عملتش
1: بالضبط، انت تغلبت على نفس الامر،
0: انت تغلبت وكنت كانك نشاز في وسطهم هما، وكانك نشاز
1: احيانا
0: هما النشاز.
1: لا لا،
0: الاصل هما النشاز،
1: احيانا تحس روحك نشاز.
0: نعم،
1: تحس يعني، وهذا قلناه توا في الكواليس، تحس روحك اللي انت ماكش مواكب، معناها ما تيلات يشبيه
0: معقدها،
1: معقدها
0: اي مشبيه معقد، معقد ومعقد،
1: باش تكون اوفاغ بالمنطق الحديث يلزمك تكون عندك معناها قاموس ثري من المصطلحات، والعياذ بالله.
0: ولذلك فيما يعني رواه الشيخان من الكبائر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتم الرجل والديه، قيل وكيف يشتم الرجل أباه وأمه؟ قال يشتم أبا الرجل فيشتم الرجل أباه.
1: جاب يعني جابلهم هو
0: جاب الشتيمة وسب الوالدي، وذلك علاش أنه حتى شوف ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يعني حتى باش تسب أنت آلهة المشركين مثلا، نعرفش أنه هو يعبد في صنم في اللات في العزة، وأنت كتسبه في شي حاجة هي في ديننا ما في أحد شيء،
1: ولكن باش تجيب بها
0: هو تشوف في يعبد في بقرة مثلا، أنت سبيتها البقرة مثلا مثال، ما تعملهاش، قال لك ربي هذيك، لأنك أنت إلهك باش تسب،
1: أعطيته فرصة باش يسب لك إلهك،
0: شفت كيفاش؟ فهنا قالوا كيفاش رسول الله واحد يسبهم ومعقول؟ قالوا وقت اللي انت تشتم اب وام المقابل فهنا هو باش يشتم لك بوك وامك، فانت كنت سببا في ذلك، في حين انه لو كان انت ما سبيتش شكون باش يسب بشي؟ فالله سبحانه وتعالى
1: كيف انت تعمل عمل صالح باش تجيب الدعاء الصالح لبوك وامك؟
0: نعم،
1: يا والله شو ربي يبارك، ربي يرحم شكون اللي رباه هكا، ولا فضيل الشيخ
0: وهو كذلك
1: بالكلمة الطيبة،
0: الكلمة الطيبة، وهذاك عليه شوف احنا مفتاح. قلنا خطورة اللسان يا اخوي، ديما نرجع ونقوله وقت اللي قلنا اكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه، من يضمن لي ما بين لحييه، هذه لحييه اجداق منا ومنا اللي هي فيها اللحيه، نسميه لحيه اللحييه، فاذا شنو فهم بين اللحيين؟ هو لسان. قال من يضمن لي ما بين لحييه يعني لسانه وما بين رجليه يعني الفرج، أضمن له الجنة. الحاجتين هذو،
1: الحاجتين هذو
0: أكثر ما يكب الناس على وجوههم. شوف اللسان يخرج منه الكذب، يخرج منه النفاق، يخرج منه الغيبة، يخرج منه النميمة، يخرج منه تخرج منه السرقة. شوف عندما الإنسان تصدر عنه آفات اللسان فإنه الآفات الأخرى تولي سهلة، لأنه اللي يكذب وما يصدقش راه الطريق للسرقة، لأنه ما يسرق إلا ما يكذب.
1: يستسهل يستسهل أي.
0: فهمت؟
1: كلها مرتبطة ببعضها،
0: كلها كلها مع بعضها. ولذلك فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، وأنه نربيه أبنائنا على الكلمة الطيبة، وكما قلنا وقت الإنسان بشي خاطبوه
1: وننشره في مجتمعنا. نعم. الكلمة الطيبة،
0: الكلمة الطيبة. فما كلمات إنسان إنسان واحد ما يجيش يقول على أبوه شايب وعلى أمه العزوزة مثلا توجع هذيك كفوهم ربي وكذا، حتى لو كان حتى لو كان جرت العادة ولا هما ما تتقالش. وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرة، خلوهم معزمين مكرمين، قل أمي قل بابا أبويك ربي يسميهم أمك. فهمني معناتها هذا هذا ما نقولش بذاءة ولكن ما فيش ذوق، ليس من ليس من الذائقة،
1: شكل من أشكال الاستصغار والتقزيم بين ذفرين.
0: نعم نعم نعم. فوقت اللي الإنسان شوف يتسلح بالكلمة الطيبة،
1: الوالد محلاها،
0: الوالدة أمي بابا. تي ناس تتمنى باش تقول أمي تكون بابا، تتمنى ولو كان يرجع ويروح ويلقى أبوهم ولا يقولها ولا مش يرجع يهز تليفون يقول أمي، يهز تليفون يقول بابا، يتمنى.
1: فأنتي أغنم
0: يا لقل أغنم سبحان الله. يعني ما تجعمش بمثل ذلك. الكلمة الطيبة مع وليداتنا، المربين كذلك ما نسبوش وليداتنا يلي كذا يلي ما تفهمش ولا يلي كلام آخر معناتها تشبيههم بالحيوانات،
1: راهو الكلمة السيئة تحبط.
0: أي تحبط تحبط. فما شكون اللي يتبلوك معناتها ما يقول لك ما عادش نحب نقرا. فما الكلمة الطيبة، فما شكون تقول له محلى ومحلى خطك تبارك الله عليك وشبر كذا سبحان الله قديش ويتغير. فهمني؟ فالتشجيع والثناء والكلمة الطيبة كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، وقت اللي كان يسمع واحد يقول حاجة باهية يقول له كما وقت اللي يسمع سيدنا
1: المحسن أحسنت
0: عبد الله سيدنا أبو موسى الأشعري، أبو موسى الأشعري سمعوا يقرأ القرآن قاعد يتصنت فيه، بعد جاه من غدويكا قال له لو أيتني وأنا أنصت لك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال له يا رسول جميل. الله لو علمت أنك تنصت إلي لحبرته لك تحبيرا.
1: سبحان الله.
0: شوف الكلمة الطيبة محليها قديش زددته هكا يعني اعتزاز واعتبار. وشوف النبي صلى الله عليه وسلم ما شدهاش في قلبه، قال لي اسمع تعرف ما شكون ما يحبش يقول الكلمة الطيبة ويحب يقول الكلام الخايب، خاطر كان يقول الكلمة باهتة ويكبر له رأسه.
1: أيوة أي إحباط ما يحبوش
0: لا تو كنت تقول له تو كنت تقول له كلمه باهيه تو يغلط في روحه.
1: اي يغلط في روحه وي
0: وراسه تو تكبر له راسه بمعنى انه يظن روحه هدره كبيره حاجه كبيره. لا لا ما تقولوش خليها كيك
1: خليها كيك.
0: وقت اللي يستحق باش يتعاقب تتقالوا الكلمه الجارحه والخايبه،
1: نتفنوا في اقصى
0: التوبيخ يكون يعني حتى وقت اللي باش يتوبخ باهي متفاهمين تعاقب
1: باللطف
0: حتى كي يتوبخ ما تشرحش
1: بالضبط باللطف.
0: راهو فما حاجات اللي تتنسى ممكن حتى ما عرفش هكا وجيعه تصير على يدك ولا على هكا تنساها ضربه تنساها رغم انه الضرب ما كاين نقولوا له
1: اخر ما ينساش
0: مرك. راهو الكلمه
1: الاخر ما ينساش
0: الكلمه الكلمه راهي وجيعتها تبقى تتشد.
1: ولا وعنا في الدار جتنا التونسية معناها مئات الأمثال اللي تدل على قيمة الكلمة.
0: نعم.
1: كيف يقول لك لسانك صوانك
0: إذا صنت صانك وإذا خنت خانك
1: خنت خانك. هذا هو السياق، هذا هو اللي نبحث عليه. سون لسانك ما عارف شنو اللي تخرج
0: دور لسانك سبع مرات يقول لك
1: إذا لزم أكثر وكان الكلام منفضة رو سكت تذهب.
0: نعم.
1: أحيانا تسكت خير.
0: اللسان جرمه صغير وجرمه كبير
1: بالضبط.
0: يعني هو صغير لكنه
1: صغير ولكن وماضي
0: يمتد مع أنت عنده مآلات وخيمة. على كل حال
1: في نهاية الحصة
0: نربيه على الكلمة الطيبة
1: مستمعين الكل. روى الحديث هذا موجه لكل الشرائح العمورية الحقيقة، يعني ما تقولش راني وصلت 50 سنة ولا 60 سنة رفيع عني القلم لا ما يا اخي انا ما لا لا لا, لا رد بالك انت بشكو انت قدوه، ما المفروض انت قدوه لك الصغيرات اللي باش يسمعوك.
0: نعم.
1: فخليهم يتربوا في بيئه فيها كلام طيب حسن اختيار العباره افضل من
0: شوف حتى في الصلح. نعطيك انا حاجه حتى في الصلح كي نحب ندخل مثلا بين الناس في الصلح وقت اللي يكون سبب المشكل الكلام يصعب الصلح.
1: يصعب الصلح بالضبط. أي حاجة أخرى
0: ممكن اللي نجيب صلح بين مرة وراجل تقول لي راهي قالت لي كلمة ما نجمش نقولها ولا هو قالها كلمة
1: أيوه بقات طبعا
0: يصعب يصعب أي. انك ترجع بيناتهم لكن طبعًا. لو كان تكون مثلا نتاع نفقه نتاع فلوس نتاع هكا والله يعدي واه اما كلمه لما توجعها بكلمه بالضبط. ولا توجعه بكلمه
1: شوف فما مثل اخر ذكرته توها باش نختموا به في درجتنا التونسيه ومحلاها ايضا اش قلت لك راهو بالحق راهو جدودنا خلاو تراث كبير ياسر لو كان ناخذوا منه لانه كله ماخذ من ديننا الاسلام توا كيف يقول لك بات على غيظ ولا تبات على ندم كاظمين الغيظ هكا ولا فضيلة الشيخ تبات على ندم ياك فرغت قلبك ايو عملت بطولة وبعد بشوية بشوية كيف تبرد انت وحدك باش ترجع بينك بين روحك باش تحاسب روحك فما بالك الوقع عند الاخر اذا كان انت الاحساس بالندم هذاك على الكلام اللي قلته خليك تشعر بالشعور هذاك فما بالك السيد اللي هو مستهدف بالكلام هذاك شنو يحس ولا عياذ بالله ان شاء الله فضيلة الشيخ يكون كلامنا لقي اذانا صاغيه ناثروا على الاقل ولو بجزء قليل وان شاء الله يكون جزء كبير هكا نكون وصلنا لختيمه لقائنا شكرا لك فضيلة الشيخ
0: شكرا لك يا محمد ربي بارك الله فيك
1: تحيه لكل من كان في الاستماع تحيه توصلكم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي محمد رمزي المنصوري كذلك زميلتنا كوثر البجاوي والفانسيب يتمنى لكم مواصله طيبه على موجات اذاعه الشباب الى اللقاء
2: ديننا السمح

0: هنا تونس، على بركة الله نفتتح إرسالنا بإذاعة الشباب بآيات بينات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ربي إلا ربي غفور رحيم. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جور، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. احنا معاكم من توا حتى لاخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وموجات اذاعة الشباب احلى خيار من غير تخمير.
2: اذاعة الشباب من تونس.
1: عدل موجتك على موجتنا تلقى اللي تحب عليه في برامجتنا.

0: الماتينال جون.
1: وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا.
2: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردت لفظة الباقيات الصالحات في سورة مريم كذلك كما وردت في سورة الكهف في قوله عز وجل: كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا، أي خير مرجعا وعقبا. وقد تكون كلمة الباقيات الصالحات إلى جانب ما ذكرنا من شروح السنة لها متضمنة معنى أكبر أو معنى مساويا في مبدئه ومنتهاه للكلمات الأربع التي ذكرناها: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كقوله عز وجل: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فإذا ادخر الإنسان شيئا عند ربه فهو من الباقيات الصالحات، لأنه لا يفنى ولا يعتريه زوال. ولذلك نحب أن نتوقف قليلا عند هذه الكلمات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه الباقيات الصالحات التي لا يخيب قائلهن، فهن المقدمات وهن المجنبات وهن الباقيات وهن المعقبات. فهذه معقبات، كلمات لا يخيب قائلهن: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. نسأل الله العلي القدير أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وسنقف عند معاني هذه الكلمات في قادم الحلقات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا.
0: الماتينال جون.

0: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
1: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
2: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
0: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
1: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
2: دباير صايح وأنسب الوجهات،
0: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
2: من الاثنين للخميس صيف معنا الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
0: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
1: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
0: شعل الحماس وعيش الإحساس.

0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم في موجز 6:30 صباحا للأخبار. وزارة التربية تعلن في بلاغ لها أمس عن فتح باب التسجيل بخدمة الإرسالية القصيرة سماس للحصول على نتائج امتحاني شهادتي ختم التعليم الأساسي العام والتقني لدورة 2026 بداية من اليوم. المدير العام للتجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منير العيادي يفيد لوكالة تونس أفريقيا الأنباء بأن السنة الجامعية المقبلة ستشهد أحدث مسارات جديدة في الإجازة الوطنية، بما يرفع عدد المسارات والمسالك إلى 1190 مقابل نحو 1130 خلال السنة الجامعية الحالية. السجل الوطني للمؤسسات ينطلق اليوم في اعتماد الخدمات الرقمية بنسبة 100%. ودعا السجل الوطني للمؤسسات سابقا إلى المبادرة بالحصول على الهويات الرقمية للولوج إلى المنصة وإتمام جميع المعاملات وإجراءات الإيداع الإلكترونية. وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج تعلم كافة المواطنين أنه تقرر شروع في تأمين حصة مسترسلة بمكتب المصادقة بداية من اليوم إلى غاية 31 من أوت المقبل، وذلك حرصا على تيسير الخدمات الإدارية والقنصلية المسداة لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج أثناء عودتهم إلى أرض الوطن وفق بلاغ للوزارة. في أخبار العالم، أعلنت إيران أنها لن تجتمع مع مبعوثي الولايات المتحدة اللذين توجها إلى المنطقة عقب تجدد الأعمال القتالية، مما ألقى بظلاله على أفاق إحلال سلام دائم بين البلدين. وقال مسؤولون إيرانيون أيضا أن على الجانبين أولا الوفاء بشروط وقف إطلاق النار الذي وقع عليه قبل أسبوعين قبل أن يتمكن من معالجة قضايا أكثر تعقيدا مثل القيود المحتملة على برنامجها النووي. وقال منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان إن حوالي 1 مليون شخص لا يزالون نازحين جراء الحرب الصهيونية المستمرة منذ مارس الماضي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: الجمعة من 6 للعشرة
1: عد موجتك اسمع صوتك
2: على موجتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: الستة وخمسة وثلاثين دقيقة على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم، مرحبا بكم معنا على موجات إذاعة الشباب الأربعة واحد جويلية 2026. لسيونسينيك اليوم يبدأ نظام الحصة الواحدة، والتوقيت الإداري في تونس من الاثنين حتى للخميس من 8 حتى الماضي ساعتين ونص، ونهار الجمعة من 8 حتى الماضي ساعة ونص. طبعا هذه بالنسبة للإدارات العمومية والبلديات، بالنسبة للصناديق الاجتماعية كما صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية، المصالح الإدارية من 2 حتى الجمعة من 7 حتى الماضي ساعة، وشبابيك الاستقبال والمراكز المحلية من 2 للجمعة من 7 حتى النص نهار. دونك هذه فكرة أولى عن مواعيد بعض الإدارات، وتوبعت شوية تبعنا للقنا في المتينة الجنة، ونعطيكم فكرة عن طبعا توقيت بعض الشركات والمؤسسات والإدارات اللي تكون عندها علاقة كبيرة بالمواطن. سينو نسلم عليكم الناس كلها وين ما كنتوا، إن شاء الله بداية يوم موفق الجميع، طريق استعمال لكل مستعملي الطريق، إن شاء الله نهار اللي تفرحوا فيه، إن شاء الله نهار اللي تسمعوا فيه كان الأخبار الحلوة. دايغو اليوم نهار ثلث جماعة الكونترول اللي عاديو في الباك، إن شاء الله ربي معاكم، إن شاء الله مجهوداتكم كلها تكلل بالنجاح والتوفيق، مش مازال دايغو اليوم وغدوة، وإن شاء الله ربي معاكم، وإن شاء الله الفرحة تدخل قلوبكم وتفرحوا عائلاتكم طبعا بنجاحكم في امتحان البكالوريا. شكرا لكم لاختياركم لإذاعة الشباب، شكرا لكم اللي تختاروا في كل مرة، وانكم تبدأوا الصبحية معنا في المتينة الجان حتى للعشرة الصباح.

اللهم إنك تعلم حاجتي، ولا يخفى عليك شيء من أحوالي، فاجبر خاطري بفيض نعمتك. اللهم من اعتز بك فلن يذل، ومن اهتدى بك فلن يضل، ومن استقوى بك فلن يضعف، ومن اعتصم بك فقد هدي إلى صراط مستقيم.

0: 46 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. إن شاء الله نهاركم من أسعد الأيام وإن ما كنتم مرحبا بكم معنا على موجات إذاعة الشباب. 1 جويلية جنرال ممكن نقول 1 جويلية الصيف معناها يعني سبتمبر واضحة لسيونس يونيك تبدأ اليوم، دونك الطقس إن شاء الله يكون باهي بعد درجات الحرارة الجمعة اللي فاتت. دوتوت اللي فاصون اليوم حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي وأنه درجات الحرارة بشكون في انخفاض صغير وبش تتراوح القصوى ما بين 30 و34 درجة قرب السواحل والمرتفعات وما بين 35 و40 درجة ببقية الجهات. أنا نفرح الحقيقة كي نلقى فما انخفاض صغير كمام على مستوى درجات الحرارة. دونك فما بعض السحب اللي بشكون بأغلب الجهات لكن السحب هذه بشكون قليلة وبش تتكثف بعد الظهر بالوسط ومحليا الجنوب مع ظهور خلايا رعدية اللي بشكون مصحوبة بأمطار. عموما استقرار نسبي متوقع في درجات الحرارة إن شاء الله ربي يعطينا على قدر ما منطيقه، لأنه الحقيقة معناها الجمعة اللي فاتت وحتى بداية الأسبوع هذه معناها كانت درجات الحرارة مرتفعة جدا، لكن الصباح كمان فما نسيمة محلاها، فما نسيمة بنينة. على كل احنا بعد نشرة الأخبار 7:30 وناخذوا كل التفاصيل مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. بعد شوية رفيق الدريدي كالعادة يكون حاضر معنا في الانفو ترافيك ويعطينا فكرة عن حوالي الكياسات والطرقات. زبير العوني كيف بداية من 7 متاع الصباح في كافي أمريكا وأخبار كأس العالم، لكن قبل ذي محمد رمزي المنصوري يبدأ معنا الجولة في المتينة الجن من خلال فقرة كيما اليوم.
1: كيما اليوم كيما اليوم
2: صباح الخير. اليوم الأربعاء 1 جويلية 2026. في نهار كيف ما اليوم من عام 1960 تصادر حكومة كوبا برئاسة فيدال كاسترو منشآت النفط التابعة لزوز شركات معروفين، واحدة أمريكية والأخرى بريطانية، وقال الشعب الكوبي يزي ممشى خيرنا لغيرنا، والبترول الماشي لأمريكا ولبريطانيا، كوبا والشعب الكوبي أولى بيه. 1984 في مجال الرياضة وأساسا في كرة القدم، وإحنا قاعدين نعيش في فعاليات كأس العالم 2026، مدينة نابولي تعيش حالة غليان على خاطر تم عقد اتفاق لنقل اللاعب الأرجنتيني دييغو مارادونا مقابل مبلغ خيالي 16 مليار ليرة إيطالية ما يعادل 89 مليون فرنك فرنسي، ويتم بمقتضى العقد نقل مارادونا لفريق برشلونة بقيمة 4 مليارات و800 مليون في العام، وهو الاستثمار الحقيقي في الطاقات البشرية، ذكاء رياضيين علماء مهندسين أطباء، وتوا وقتها نودعوا الفقر. 1990 الدوتش مارك يولي العملة الرسمية في ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية بعد ما تم توحيد الاقتصاد رسميا بعد قطيعة واصلت من عام 1949، وصار الحدث التاريخي هو هدم جدار برلين في مشاهد ما تتنساش، وخلاو الانقسامات والحركات الانفصالية لغيرهم اللي ما قصروش في الحقيقة وقايمين بالواجب لليوم والغدوة. في لامان
1: كيما اليوم
3: مع محمد رمزي المنصوري.

0: 6:57 ديما على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار، إن شاء الله طريق سلامة لكم أنتم، إن شاء الله بداية يوم موفق للجميع، إن شاء الله صيف السنة تعديو أحسن صيف، معناها تكونوا مرتاحين اللابلس. زبير العوني أو جاي للاستوديو لأنه من بعد شوي حضر في روحه باش يقدم لنا فقرة كافي أمريكا وآخر الأخبار طبعا واللي تخص كأس العالم. لكن قبل ذي رفيق الدريدي كالعادة يعمل دورة ويعطينا فكرة على حول الكياسات والطرقات في فقرة لفة رفيقة.
1: انفو ترافيك.
0: رفيق صباح النور.
2: نورت سامي ليك ولكل مستمعينا على إذاعة الشباب. منفوت خفيك نقطة خارجية مزاحية الجنوبية كالعادة، متابعة للحالة المرورية، وحاليا بداية اكتظاظ مروري في حمام الأنف تقريبا وين مركز الامتحان في معهد البشير النبيني. نعرفوا كم طلاب قاعدين يجتازوا حاليا في دورة المراقبة، بالتوفيق اليوم عليك عليك فما اكتظاظ حاليا نسبي في الطريق الوطنية رقم واحد. بالنسبة لي المدخل الجنوبي للعاصمة الاكتظاظ بدأ حاليا على مستوى جبل جلود ولاكانيا في طريق الجهوية 22 بعد محاولة باجة تونس الغربية، ويمكن تفاتيها عبر استعمال الطريق الوطنية رقم واحد. بالنسبة لشمال العاصمة حاليا طريق الوطنية رقم 8 الاكتظاظ بدأ على مستوى أريانا تقريبا من مستوى حي نزهة إلى حدود مدخل مدينة أريانا. بالنسبة للوطنية رقم 9 تونس المرسى حركية عادية، سريعة تونس حلق الوادي في حركية عادية، ونفس الشيء بالنسبة للطريق جمرة الملكة السيدة وتحديق كساس الحركية لازالت عادية. بالنسبة للضواحي الغربية حاليا منطقة منوبة اتجاه في الطريق الوطنية رقم 7 على مستوى خيلنا الاتجاه طريق صراعية إكس. بالنسبة للروزيك في فتير اتجاه على مستوى خزندار في اتجاه المنارات والمنازة ومطار تونس كرتاج، حاليا الاتجاه يبدأ من المفترق متاع الطريق الوطنية رقم 5 تقريبا من مستوى مفترق الدندان إلى حدود مستوى مركب الهادي نايتر على امتداد كيلومترات يتواصل الاكتظاظ هذايا ثرو إكس، ومن بعد العادة بين حي التحرير حي ابن خلدون إلى حدود التقاطع مع إكس 3. بالنسبة لي حاليا طرقات السيارة، طريق السيارة أي واحد تونس حمامة سوسة حركية عادية فقط، ثم تفاشى مرورية في منطقة الأشرار على مستوى سيدي خليفة. بالنسبة لطريق السيارة أي 4 تونس من زرقة حركية عادية. بالنسبة لطريق السيارة أي 3 تونس جاد البيت باجة بوسالم حاليا الحركية عالية فقط، ثم كثافة مرورية في باجة الفجة في اتجاه تونس العاصمة.
0: شكرا رفيق، يعطيك الصحة على كل التفاصيل هذه اللي قدمتنا، ونتصور أنه اليوم الحركية باش تكون أبكر شوية باعتبار أنه اليوم دونك تبدأ لاسيونس يونيك نظام الحصة الواحدة في تونس. دايغة تونس الزبير العوني هو جاي هو لأنه باش يقدم كافي أمريكان، وكيفاش لقى حالة الطرقات. زبير صباح النور.
3: أهلا وسهلا بك سيما.
0: شو حوالك؟
3: الحمد لله.
0: كيفاش لقيت الثنية وانت جاي للإذاعة؟
3: كالعادة ما تغير حد شيء،
0: تغير حد شيء كما السيونس نيكا كما دوبل سيونس
3: في السباحة.
0: في السباحة
3: نصور الفرق يصير العشية لأنه طوى معناتها
0: اي سيغتو في ليزور دو بوانت معناها ما بين ماضي ساعة وماضي ساعتين ونص معناها في
3: هذاك اللي تكون فيه
0: تكون في حركة
3: السباحة نصور حسيت ما ثماش حاجة.
0: السباحة ديما في ما بين السبعة وربع السبعة ونص
3: حتى
0: الثمانية ونص التسعة ولو ساعة ترى في كل وقت ولات فما سيركيليسيون في كل وقت فما أمبوتياج دونك نسيسوا أرواحنا. قال صبر صبر وراضي جورج وصوف، تعرف على غريتها جورج وصوف صبر وراضي ساعتين تبدا السيركيلاسيون تبدا صبر وراضي ما حتى المهم انه سيسوا روحكم وان شاء الله طريق سلامه لكم انتم وين ما كنتوا. بي سي زبير في كافيه في كافيه امريكان شنو عندنا اليوم؟
3: في كافيه امريكان مش حكيوا على توا بدايه الكره الحقيقيه كما يقولوا المنتخبات نشوفوا حتى توا باستثناء المنتخب الفرنسي النتائج كلها ما عادتش شكل 4-5 برشا سكورات لي سكور معناتها النتائج كلها 1-2-1-3-1 هذه لانه توا بدات المنتخبات المستوى كله قريب لبعضها. وهنا نتبعوا باقيين شيخين بالكوره ماشي يكون معنا سي طارق العبدلي المدرب والمحلل وماشي يكون معنا خبير التحليل سي خالد السوايع.
0: شكرا زبير على كل التفاصيل. دونك زبير العوني باش يكون معكم في كافي امريكان سينو. حابين نسلم عليكم ناس كلها وين ما كنتوا، سلموا برشا على صديقنا محمد الدريدي. خويا محمد صباح النور ليك ولكل المستمعين ولكل من اختاروا اذاعه الشباب طبعا الماتينا الجون حتى للعشره متاع الصباح. زبير العوني وكافي امريكان
1: على فم ولا ستريمينغ اذاعه الشباب 24 ساعه نون ستوب. اذاعه الشباب نون ستوب.

0: africain.
1: صباح الخير، اهلا وسهلا بكم في كافي امريكا في مواسم متابعه فعاليات كاس العالم الولايات المتحده الامريكيه، كندا والمكسيك في الادوار الاقصائيه. بدينا نعرفوا الفرق اللي يعني عندها نيه في انها تلعب ادوار متقدمه، وحتى ان الفرق والمنتخبات اللي ناويه على كاس العالم. سعيد باستقبال مدربنا والمحلل طارق العبدلي. طارق صباح الخير، اهلا وسهلا بك.
2: صباح الخير المستمعي ذات شباب،
1: يعطيك الصحة طارق. طارق أكيد توا بدأت الكورة، اللي نجم نقوله بدينا نتفرجوا على الكورة مقارنة بالدور المجموعات.
2: صحيح، اليوم بدينا نتفرجوا في الكورة الحقيقية. قلت أنت ديجا سكور سيري في المعنى في المقابلات الكل، رينا زاد مستوى بدا يتحسن على مستوى المعني المنتخبات، وقادوا بالطبيعة كان المنتخبات القوية. رينا حتى البول والمجموعة متاع تونس كيفاش معناه خرجوا المنتخبات البريسك الكل، نحكيوا على
1: ثلاثة منتخبات البارح السيد اليابان مع اليابان وهولندا.
2: صحيح، دونك بدأت تبان، بدينا نشوفوا في المنتخبات الكبيرة قاعدة معناها بالطبيعة تقدم في مستويات كبيرة. كي نحكيوا على فرنسا اليوم نتفرجوا في فرنسا، معناها تحس انه فما باركور ولا فما معناها الجمعيه اللي تحسها اللي بطل هكا. حسب رايي انا بدا النيفو يطلع.
1: هو تو طارق نحكيوا على فرنسا، ما الملحوظه اللي حكيتها انت تو، ثلاثه منتخبات اللي لعبوا في نفس المجموعه نتاع تونس ومعهم تونس قبل كلهم خرجوا من معناتها، هل انه المنتخبات ما همش قويه، هل انه ما كانتوا احنا معناتها مع منتخب في مجموعات اخرى؟
2: لا هو مش قويين. كي نحكيوا على اليابان مثلا، خاطر ما تعرف تو
1: جات مع البرازيل،
2: صحيح جات مع البرازيل، والبرازيل عملت معنا مقابله كبيره، واليابان كي تشوف التحضيرات نتاعها وتفوقها على المنتخبات الكبيره كانت معنا باش تمشي لبعيد. مي وقت اللي تقابل منتخب كبير كي المنتخب البرازيلي يعلم على المنتخبات هذيا، ما يفلتش الفرصه بالطبيعه. السويد انا قلت السويد اللي جايه من الملحق الاوروبي يمكن كبرناه الفريق هذا اكثر معناه من اللازم، والدليل سكور اللي خذاه معناه في مقابله اليابان يظهر لي هكايا. وبعد المقابله زاد كيف مع معناه تفرجنا فيها البارح، معناه يمكن احنا زاد على المستوى معناه المنتخب التونسي ما الحق ما تنجمش تحسرها في حاجه معينه. كي يقولوا تحذيرات، كي يقولوا المستوى نتاع الفريق فردي وجماعي، كي يقولوا معني البريستاسيون بصفه عامه، ما كناش الحق نستحقوا حتى التواجد في كاس عالم، مش انه نلعبوا كاس العالم بالضبط. لا معني وقت اللي راهو المنتخبات الافريقيه وراهو المنتخبات معني راهو النيفو هذاك نتاع الكونغو نتاع الكوت ديفوار البارح، معني حاجه معني الحق تشرف معني
1: ما عرفش الخط مش واضح. طارق تحاول تغير المكان شوية، كان ممكن به طارق العبد اللي توا نحاولوا نتصلوا به مرة أخرى، لأن الخط ربما ماهوش واضح. على كل كنا نحكي على المنتخب الوطني التونسي والمجموعة اللي موجود فيها المنتخب الوطني التونسي اللي كلهم كل المنتخبات أربع منتخبات اللي هما اليابان هولندا والسويد وتونس كلهم خرجوا من الدور 16. هولندا خرجت أمام المغرب، اليابان أمام المنتخب البرازيلي، والمنتخب السويدي البارح شفناه أمام المنتخب الفرنسي 3-0 في يعني كان المنتخب الفرنسي في طريق مفتوح، وكانت النتيجة تكون أعرض لفرنسا لو تم استغلال الفرص. شفنا حتى حجم اللعب ونسبة امتلاك الكرة والفرص اللي أتيحت لمنتخب المنتخب الفرنسي. على كل البارح المنتخب النرويجي كان فاز على الكوت ديفوار. ها رجع معنا طارق العبدلي، اهلا وسهلا بك من جديد طارق. نواصل.
2: اهلا بك، اهلا بك زبهي. قلت لك معناها كي ترى المنتخبات الافريقيه وترى المردود نتاعهم معناها تتساءل انه كيفاش تطورت المنتخبات هذيا، كي نعرفوا انه منتخب الكونغو مثلا ومنتخب حتى ساحل العاج كانوا يمروا زاد هما بظروف معناها ولا مرحله انتقاليه، اما لقاو لي سورس معناها منين يجيبوا الملاعبيه دو كاليتي، الملاعبيه اللي يشرفوا الرايه نتاعهم، عكسنا احنا اللي ما كناش معناها قد
1: الكاس. ما تطورناش احنا، ما تطورتش الكوره،
2: لا ما تطورتش احنا الكوره ومش ما تطورتش معناها بالعكس انا وخرنا برشا، وكي راهو المردود الفردي والجماعي نتاع المنتخب التونسي نتسالوا على البطوله التونسيه وشنو باش تخرج لنا البطوله التونسيه وشنو خرجت لنا، وميم تو كيف كيف على زيد البي ناسيونو هذوما صحيت هذوما اللي معناها كنا نتوسموا فيهم الخير، مي الحق ما كناش في المستوى في كاس العالم هذا، تعدينا كوتي ان شاء الله، ان شاء الله نبنيه على صحيح، ان شاء الله نغيره شويه وان شاء الله نحسوا اللي راهو يلزمنا معناها كره اخرى باش على الاقل غدوه معناها تكريت انت تاو الكره ولا تتحكم في الشعوب وتتحكم في الجماهير.
1: هو تو طارق كيما كان تحكي عمل الاحساس نتاع الجمهور واللي يحب الكره تو ولا يحب تو كي تتفرج في كاس العالم، لشكون نميلوا للمغرب نميلوا للسنغال، ولينا معنا ما عندناش الهويه الكرويه اللي نمشي، ولينا اقرب واحد لينا نمشي ونشجعوه ونفرحوا معاه كي هو يربح ويترشح.
2: بالطبيعه كي نحكيوا على المغرب معناها بالطبيعه ما احنا هما جيراننا واحنا قال الاخر عاند وما تحسدش، دونك يلزمك زاد كي تفرج في المغرب يا معناها فما حاجه معناها حسره هكا على الكره التونسيه اللي كانت تتقارع في المغرب، وكان ديما عنده أجيال المغرب كانت عنده أجيال ديما كبيرة متاع ملاعبية كبار، كانت التوانسة معناها كانت التوانسة ديما حاضرين وديما موجودين، صحيح ما عملناش دي ريزولتا في كاس عالم قبل، وهذا معناها تعالى تاهم تعالى ذوما الناس اللي أخاوا حتى قبل ما عملناش ما كانش النيفو هكا
1: بالمستوى صحيح،
2: ما كانش المستوى كي وما كناش في 48 فريق، اليوم راهو على 10 معني فما 10 فرق معني ما بين عربية وافريقية تترشح اليوم للدور الثاني، كانت يمكن أسهل فرصة أنه جيت معني تاريخيا أنك تنجم تترشح فاسيل مو خاطر كنت تربح مقابلة واحدة تنجم تمشي معني للدور الثاني، ما هذا ما صارش، علينا أنه نراجعوا ما نقعدوش نحكيه برشا، أنه نراجعوا المستوى متاعنا ومستوى كورتنا ومستوى البطولة متاعنا ونحسنوا، ماش باش نجيب جديد انا كي نقول حسروا زاد في الـ في الـ في البنيه التحتيه نتاعنا، خاطر ما تنجمش تعمل كوره كبيره وكوره معناها غدويك تشرفك في هكا في تظاهره كبيره كيف كاس العالم وانت ما عندكش ملاعب وما عندكش معناها بطوله قويه وما عندك زاد كيف
1: مراكز تكوين ومراكز حتى تو كي تشوف راهو كي تحكي تشوف تو جل الجمعيات تو طارق وانت قريب منهم الكل ورانيت في برشا جمعيات معناتها الشبان نتاع الفئات نتاع الشبان في الجمعيات كلهم تيرا مقسوم على 4 مقسوم على 6 وكل واحد ماخذ تركينا ويراني، معناتها بالمستوى هذايا ما تنجمش توصل للمستوى اللي نشوف فيه تو.
2: وكيفاش وكي ترى العكس هذاك ترى في المغرب وترى البنيه التحتيه في المغرب صحيح. وانا مشيت للمغرب وريت معناها برشا حاجات الحق معناها ما هي صدفه تطور تاع الكره المغربيه ومش صدفه للملاعبيه ذوكم اللي قاعدين معناها نراو فيهم ويطمحوا اليوم المدرب نتاعهم يقول انا نحب نهز كاس العالم، يعني ما عادش نضحكوا عليها الحكايه هذه خاطر احنا نمنوا اللي المغرب عندها الكاليتي وعندها معناها كل شيء باش تنجم توصل معناها بالطبيعه الفينال كاس عالم وتكون فينال معناها تاريخي كما كان معناها نصف نهائي تاريخي. الحق معناها برشا خدمه وبرشا زادا كيما نقولوا احنا كل واحد يخدم خدمته في بلادنا وكل واحد يشد معناها التاش نتاعو يعطي يعمل معناها التاش نتاعو على اكمل وجه، سيرتو كي نحكيو على سلطه الاشراف ونحكيو على البنيه التحتيه وبعد نحكيو على التكوين.
1: كنا نحكيو طارق هكا كي حبنا ساعات وساعات وبرامج تو خلي ان شاء الله يصير التصليح والتقييم والدنيا هذه كل باهي، خلينا نحكيو طارق على الماتشات اللي تلعبوا البارح النرويج والكوت ديفوار 2-1، المنتخب الايفواري كان ينجم يترشح ما نعرفش شو تحسوا مستسهل مباراتك السذاجه نتاع الكره الافريقيه مع انه قيمه اللاعبين اللي عنده كان قريب انه شفنا حتى في الفرص، مع انه واقعيه المنتخب النرويجي هي اللي في الاخير رشحت المنتخب النرويجي.
2: بالطبيعه كي نحكيو على المنتخب النرويجي نحكيو على منتخب اوروبي ساعه معناها فما كاريغور تكتيك وفماش نايفتي نتاع ليرينا في معناها في منتخب كوت ديفوار اللي كان عنده كل شيء انه يترشح. معناها ريني معناها اللعبه كانت سري ولعبه بالعكس كانت اللعبه في وقت من الاوقات عند معناها الكوت ديفوار وكانت نجم تترشح على المنتخب النرويجي. ما صارش هذايا. تعرف زاد منتخب نرويجي قوي اليوم معناها عنده فريق ممتاز وعنده معناها ليني داتاك معناها ممتازه. مي راهو خروج الكوت ديفوار اليوم كان خروج مشرف وكان معناها بعد معناها البيتاتان ويترشح للدور الثاني ما في بالطبيعه في المجموعه نتاعو في المجموعه نتاعو. واليوم خرج ببريستاسيون باهيه معناها عمل بالطبيعه بريستاسيون باهيه. وهذاك هو الكوت ديفوار فريق اللي معناها غدويكا زاده باش تقرا له الف حساب في في كاس افريقيا اللي جايه. معناها عندنا فرق افريقيه تطورت برشا منهم الكوت ديفوار.
1: باهي نشوفوا المنتخب الفرنسي المنتخب السويدي 3-0 البارح منتخب الفرنسي في تاريخ مفتوح النتيجه كانت تكون اعرض. المنتخب الفرنسي اللي حكيت عليه انت وقلت انه منتخب اللي المرشح
2: عنده هويه بطل
1: هويه البطل وعنده تقريبا زوز منتخبات تشوف الاسماء الموجوده على بنك الاحتياط وتشوف الاسماء الموجوده على الملعب تقريبا كلها نجوم.
2: الكل من نجوم والمنتخب الفرنسي اللي معناها الحاجة الباهية اللي فيه أنه النجوم هذيك معناها في وسط المجموعة ما يتعيش وحدها. ما بابي في المجموعة في الهدف وقت اللي يسجل هدف وراه الرياكسيون بتاع زملائه وكيفاش أنه يعرفوا اللي هو قاعد يطارد في الأسطورة ميسي على مستوى معناها تسجيل هدف ونلقاوه على بعد اليوم هدف وحيد باش يعادل الرقم نتاع ميسي معناها انه 18 هدف اليوم. وتحس انه الجروب الكل وتحس انه زاد رياكسيون تاع المدرب نتاعو في خروجه كيفاش عمل له كل معناها التحيه هذيك على الملاعبيه الكبار هذوما اللي يعرفوا يدخلوا في المجموعه ويعرفوا ويهزوا المجموعه نتاعهم. الحق المنتخب الفرنسي كان بعيد برشا على مستوى المنتخب السويدي وكان معناها روندمون كبير برشا وكل مقابله تحس انه فرنسا قاعده تعلى مع كل مقابله ومع كل بطبيعه تور. وهذايا الحق معناها في فرنسا تحس المره هذيا
1: اقوى منتخب موجود
2: أقوى منتخب واقوى حتى من المنتخب اللي معناها اللي تعدى
1: دورة 2022. طارق العبدلي المكسيك الاكوادور البارح المكسيك اثنين بلاش. المكسيك انه تشوف المستوى نتاعه وتشوفك الروح وتشوفك الجماهير وتشوفك الاحتفالات تشوف اني كوره من نوع اخر ماهيش الكوره باقي متفرجوا عليها في الكاس العالم في كندا ولا في امريكا.
2: صحيح ما هو الكوره اللي فيها الروح الكوره اللاتينيه. ما المكسيك عندها تقاليد كبيره سورتو في كاس العالم. المكسيك اول حاجه تنظم ثاني حاجه اكل الحق اللي عجبني انا في كاس العالم هذه هو الحضور الجماهيري الكبير معناه القياسي اللي ريناه معناها في بطبيعه في البريسك في الملاعب الكل. والمكسيك وفيه لك الروح نتاع المكسيكان معناها كل الكره الحيه الكره اللاتينيه الكره الحقيقيه زاده كيف اللي معناها المنتخب المكسيكي كان ديما حاضر في كل كاس عالم لي تراديسيون هذوما زبير مهمين برشا خاصة في كاس العالم. او عندك خاطر كما نحكي على الاختيار انه الملاعبي اللي عنده تجربة مش معناها احسن ملاعبي هو احسن ملاعبي اللي يلعب كرة اللي زاد فما التجربة كيف زاد المنتخبات فالمنتخبات عندهم تجربة في كاس العالم هذية. والمكسيك البارح تفوق على الاكوادور سنين بشيء معناها يخليها معناها تمشي للتور اللي بعده بطبيعة مع أفضلية الميدان مع الحضور الجماهيري. بطبيعة المكسيك منتخب قوي منتخب ممتاز.
1: بعد شوية نحكي على المباراة متاع اليوم. خلينا قبل طارق قبل هذا خلينا نرحبوا بخبيرنا في التحكيم خالد السويح الموجود معنا يعطينا فكرة على الحكام في ثلاثة مباراة متاع النرويج كوت ديفوار فرنسا السويد والمكسيك والإكوادور. خالد أهلا وسهلا بك صباح الخير.
0: صباح النور ليك اخوي زبير. مرحبا بسي طارق العبدلي ومرحبا بكل متابعينات الشباب.
1: يا خالد اول البارح نرويج كوت ديفوار فما بيلانتي فك اللقطه نتاع الرجل لمست الكوت ديفوار ولا لا؟
0: سامحني ما سمعتكش.
1: المباراه النرويج البارح والكوت ديفوار ثم ضربه جزاء البارح للكوت ديفوار
0: ما فماش ضربه جزاء للكوت ديفوار باعتبار انه اللاعب معناه هو اللي تعمد السقوط والاحتكاك كان عادي، وبالتالي ما تميز ضربة جزاء، والطاقم التحكيم كان أدى مقابلة ما فيه بدون أخطاء، وعدم استدعاء الفار للحكم هذا الصواب معناها الزوز مقابلة هادئة. النرويج معناها أكيد في طارق هو أكثر مني، لكن مقابلة معناها
1: معناتها تحكيميا معناتها حكم نجح البارح في إدارة المباراة بتاعه، ما ثماش أخطاء، ما ثماش حس برشا على التحكيم،
0: ما ثماش أخطاء مؤثرة في المقابلة هذه.
1: فرنسا السويد البارح 3-0، ما شفناش حتى إنذارات برشا في المباراة هذه.
0: فرنسا السويد كما قلت دائما نحاول أن نتحاشى نحكي فنيين باعتبار الفنيين ما شاء الله عليهم، ولكن على الأقل التحكيمين فما شهدت حالة واحدة، وأنه إمكانية احتساب ركلة الجزاء لصالح فرنسا بعد لمس يد داخل منطقة الجزاء، الحكم أبقى على قراره لعدم توفر المخالفة واعتبارات المخالفة تستوجب ركلة الجزاء، وبالتالي حسنا فعل الحكم. مقابلة تحكيمين كانت متميزة الحقيقة.
1: المكسيك الإكوادور البارح 2-0، ورقة حمراء الإكوادور.
0: المكسيك الإكوادور 2-0 الحقيقة، معناها الورق الإقصاء كان صحيح، ومعناها ساندوا فيها غرفة الفار، ساندته في القرار ذي وما تمش استدعائه. والحقيقة التغييرات اللي نحب نحكي جوست في سفيسة في لحظات، وأنه التغييرات اللي والتعديلات بتاع الفيفا ومعناها قبل المونديال هذايا خلت، وأنه والاستعمال تقنية التسلل الآلي واستخدام خاصة خلت وأنه الوقت الفعلي للمقابلة يكثر، عدد المراجعات واستدعاء الحكم كان قليل برشا، توقيت متاع المراجعات معناها توقيت استئناف اللعب أثر مراجعة للقطات كان قليل برشا، حتى أقل من دوري أبطال أوروبا، حتى أقل من قطر 2022. هذه الناس كل قاعدة تشوف أن المراجعة متاع اللقطات يتم في سرعة قياسية تقريبا، وهذا من أجل أكثر وقت فعلي للوقت صحيح. فما بعض اللقطات اللي فيهم تقدير خاطئ من بعض حكام سواء في ضربات جزاء أو في أوراق حمراء سواء في الدور الأول أو في بداية الدور الثاني حاليا، لكن بصفة عامة أكيد شاطرني سي طارق، وأنه التوقيت الفعلي للعب كان أكثر فأكثر شيء ملحوظ.
2: ومش مؤثرين معناها، مش مؤثرين، ما تحسش فما أربيتر في الملعب معناها، الريتم
1: ماكينة تخدم حظها
2: النسق هذاك أي
1: معناها الناس
0: كل تخدم، حتى رغم اللي فما لقطات معناها اللي فيهم مراجعات كما نقولوا نحن باش نستناو، ما استناوش برشا
2: برشا صحيح بالضبط. اي هذا
1: باهي، خليني جبت الموضوع
2: ما عطلش اللعب معناها، فهمت
0: هذا هو يعطيك
1: باهي. طارق خليني بربي النقطة هذه، توا الراحة نتاع شرب المية هذيك في 22 ولا في 23 باهي، هذه فنيا شكون في صالح شكون؟ معناتها في صالح الفريق المتقدم في النتيجة، المتأخر في النتيجة الفريق معناتها توا كانت دقيقتين ولا دقيقتين ونص ولا ثلاثة دقائق، شفنا بعد كل راحة نتاع شرب المية ثم ردت فعل نتاع فريق ويسجل.
2: صحيح، يمكن زيادة هي في صالح الفريقين معناها بالطبيعة، على خاطر التون ذاك داري معناها يساعد الفريق زيادة باش المنهزم انه ياخذ كونسيني اليوم، خاطر مع الحضور الكبير هذاك ومع الحس اللي في الملعب، ساعات راه الملاعبي ما يسمعش ولا الملاعبي يسهى شويه، دونك هذوك بالنسبه لي هو هي تكمله على كلام الفيستير، خاطر باش تكون حيه باش تكون معناها سور تيران باش يعطي كونسيني معناها باك اللي بريف، عرفت كيفاه؟
1: ما تشوفش انه طارق ما تشوفش انه ربما الفريق اللي ماهوش متمركز بالقدا ولا الباقي يقبل في اللعب تكون في صالح وقت تكون اكلاريه هذيك الحكم؟
2: اي انت والوضعيه، انت والوضعيه ساعات ساعات زاد تقص على النسق نتاع الفريق زاد المسيطر.
1: اي فوالا هذا اللي حبيت معناتها في صالح شكون هي؟
2: معناتها في المومو فور اي في صالح الزوز، خاطر زادنا وقت اللي تسيطر عليا يلزمني انتون دري باش نجم نسترجع لانفيسيتي.
1: كي نبدا في المومفور هكا طيحت لي هناك الريتم هذاك.
2: صحيح، وكي تبدا في المومفور كيف معناها بطبيعه باش نجم
1: فيها وعليها معناتها.
2: اي هذه فيها وعليها ما شقول انا نقول، ساعات راهو تاخذ الانفيس نتاعك، خاطر ساعات انت زاد يلزمك تجاري لي فور نتاعك، ما تنساش اللي فما برشا سخانه وتقدير بطبيعه بتاع الخروج في الوقت هذاك، راهو بطبيعه باش تعمل شربه ما باش تعاود ترجع، كان انت مسيطر على بطبيعه المنافس يزمك مانيتو نتاع كونسنتراسيون كبير برشا باش تنجم تحافظ على النسق نتاعك في المباراه.
1: باهي خلينا نرجع للخالد لان الوقت يمشي بسرعه. خالد توا كنت نقارن كوب دوموند هذه وكوب دوموند نتاع قطر توا ديما ثمك الاربع دقائق خمسه دقائق سته دقائق وقت اضافي ماهوش 15 اللي شفناهم في قطر و10 و12 في معناتها ولا الوقت الاضافي بالكرونو قبل في قطر شادين بالكرونو توا معناتها الوقت كله صحيح.
0: ونزيد إضافة على أخويا طارق وأنه راو كان لحتى أنت قلت أربع دقائق وخمسة دقائق راو فيها مكة ثلاثة دقائق متاع الشرب الماء
2: شرب الماء
0: وعلى معناها 15 دقيقة اللي كنا نحكي عليهم في البطولة السابقة فيهم ممكن دقيقة أو دقيقة ونص معناها راو
1: صحيح
0: معناها فوالا. ونحب نأكد على معلومة مهمة ومهمة جدا وأنه ثلاثة دقائق هذه اللي أقرتها من الفيفا هي تعليمات خاصة بالبطولة هذه فقط. يعني في البطولة التونسية إذا باش نرجع راو يلزم يا اما تعطى تعليمات للحكام تطبيق معناها شرب المياه بالطريقه هذه او يعطيهم تعليمات اخرى راهي خاصه كان بالبطوله هذه فقط. وبالتالي اذا في البطوله التونسيه نرجعوا يلزم تكون فما تعليمات كيفها او معاكسه لها.
2: التدخل بركه في هذه انا في برشة تقاطعات في البطوله نتاعنا
1: ديما عندك
2: شرب الماء ما كانش
1: باهي طارق السنغال بلجيكا اليوم
2: مقابله كبيره بلجيكا فريق ما ماني ممكن
1: شكون ترشح شكون ترشح بسرعه خلينا
2: حسب رايي انا السنغال
1: انجلترا الكوت ديفوار
2: انجلترا الكوت ديفوار
1: الكونغو الديمقراطية سامحني
2: الكونغو الكونغو اي
1: الكونغو
2: انجلترا
1: انجلترا بون هذه المنطقة نتاع الكورة. خليني نختم مع خالد السنغال بلجيكا خالد
0: السنغال بلجيكا السنغال
1: السنغال انجلترا الكوت ديفوار ما تقولش كوت ديفوار الكونغو الديمقراطية
0: الموازين القوى بعيدة على بعضها ما نتعش كرة القدم انجلترا
1: انجلترا باهي يعطيك الصحة خالد السويع يعطيك الصحة سي طارق العبدلي مشكور جدا على كل هذه الإيضاحات وتنحكوا أكثر طارق على البطولة التونسية
2: زبير ويعطيك الصحة
1: شكرا مشكورين سي طارق العبدلي المحلل والمدرب وخبير التحكيم سي خالد السويع حكى نصتوا نهاية كافي أمريكان إن شاء الله نقابلوا في مواعيد رياضية قادمة

0: والمكسيك.
1: كافي أمريكان.
2: شكرا زبير العوني اللي قدم لنا كافي أمريكان. توقيتنا هو 7:25 دقيقة، 5 دقائق اللي يفصلنا على نشرة أخبار 7:15. سقطوا معنا في الاستماع، مرحبا بكم الناس الكلها. إذا كنكم مازلتوا كلتحقتوا بنا في الاستماع المتينة الجون على موجة إذاعة الشباب خلال الشبكة الصيفية حتى للعشر بتاع الصباح، وقدوا معنا في الاستماع. أنا رجعينا

0: تحسين الإدماج المالي في الجهات. إلى التفاصيل. نشرة 7:30 صباحا للأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. أعلنت وزارة التربية أمس عن فتح باب تأجيل بخدمة الإرساليات القصيرة SMS للحصول على نتائج امتحاني شهادتي ختم التعليم الأساسية العام والتقني لدورة 2026 بداية من اليوم. وأوضحت الوزارة أنه للتأجيل في هذه الخدمة يتعين توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 تتضمن كلمة نف ثم ترك فراغ وإدراج رقم التأجيل في الامتحان، على أن يكون هذا الرقم متكونا من 6 أرقام كما ورد في الاستدعاء الموجه إلى المترشح. وأضافت الوزارة أن المشتركين في هذه الخدمة سيتلقون قبل موعد الإعلان الرسمي على النتائج إرسالية تتضمن كل تفاصيل نتيجة الامتحان، القرار والأعداد في مختلف المواد ومعدل الامتحان ونتيجة مطلب الترشح للالتحاق بأحد المعاهد النموذجية بالنسبة إلى المترشحين لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام. كما أفادت بأنه سيتم نشر النتائج على شبكة الإنترنت في اليوم نفسه عبر الموقع الرسمي www.nfweb.tn. أفاد المدير العام للتجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منير عيادي بأن السنة الجامعية المقبلة ستشهد أحدث مسارات جديدة في الإجازة الوطنية، بما يرفع عدد المسارات والمسالك إلى 1190 مقابل نحو 1130 خلال السنة الجامعية الحالية. وأوضح عيادي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن المؤسسات التعليم العالي العمومية والخاصة أودعت 1904 عروض تكوين على منصة الإدارة العامة للتجديد الجامعي.
1: حاليا عنا 1130 مسار ومسلك في الإجازة الوطنية، والمؤسسات طلبنا منهم يعدوا نفسهم في الصائفة الماضية لتقديم عروض التكوين متاعهم. تقييم هذه العروض أضفت على قبول معظمها في آخر مجلس جامعات اللي انعقد في بداية شهر جوان. وقع إيداع 1904 مطلب على منصة الإدارة العامة للتجديد الجامعي. 1904 ذوما فما قرابة 576 عرض تكوين للقطاع الخاص، والباقي 1328 عرض قامت بإيداع مؤسسات القطاع العام. وقع قبول حوالي 1200 عرض في القطاع العام عرض تكوين في الإجازة الوطنية. احنا اللي لاحظناه اللي المؤسسات الجامعية في عروض التكوين الجديدة أولت أهمية كبيرة لاستعمال التكنولوجيات الحديثة، أولا كأسلوب للتدريس، والحاجة الثانية كمهن مستقبلية صارت حاجة مهمة سيلا ملتي ديسيبليناريتي، معناتها نلقاو مؤسسة تتعاضد مع مؤسسة أخرى في نفس الجامعة باش يقدموا مسار تكوين ما بين زوج مؤسسات. فعملنا مسارات جديدة اللي تخلي الطالب يكون بين زوج مؤسسات.
0: أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتربية أنه بإمكان التلاميذ الناجحين في الدورات الرئيسية لامتحان البكالوريا والذين لم يتمكنوا من الحصول على كلمة العبور الشخصية الخاصة بالتوجيه الجامعي الدخول على منصة التأجيل في امتحان البكالوريا عبر الرابط التالي bac.education.tn لإصلاح أرقام الهاتف الخاصة في أجر أقصاه اليوم. وسيتم تمكين المترشحين للتوجيه الجامعي من كلمات العبور الشخصية عبر إرسالية قصيرة بداية من 3 جويلية الجاري على أرقام الهاتف التي تم إصلاحها. يتواصل التأجيل في دورتي سبتمبر ونوفمبر بالنسبة للسنة التكوينية الجديدة بالوكالة التونسية للتكوين المهني عبر الموقع الرسمي للتأجيل www.atfp.tn. مدير مركزي بالوكالة التونسية للتكوين المهني بشير بن عمار أفاد في تصريح للإذاعة التونسية أمس بأنه تم توفير أكثر من 25,000 موطن تكوين وأحداث اختصاصات جديدة مطلوبة في سوق الشغل. ودعا بن عمار راغبين من طالبي التكوين المؤهلين للمشاركة في مناظرة مستوى مؤهل تقني سامي للإسراع بالتأجيل قبل موافى جويليا الجاري.
2: مراكز التكوين المهني كل باش تدخل في سبتمبر ونوفمبر على دورتين في 2026. الاختصاصات زدنا مواطن تكوين برشا مقارنة بالسنة التكوينية اللي فاتت سبتمبر 2025، عندنا زيادة بما يعادل 7%، عندنا أكثر من 25,300,000 موطن تكوين جديد في اختصاصات مطلوبة في سوق الشغل، عندنا اختصاصات جديدة لأول مرة في الوكالة التونسية للتكوين المهني في الديسبوزيتيف نتاع الفورماسيون بروفيسيونيل على غرار تقني سامي في تركيب الأنظمة الشمسية، عندنا عون في الخبازة والمعجنات البولانجري، عندنا اختصاصات جديدة ناشطة بالوكالة ما دعمناها في مراكز تكوين أخرى، هي اختصاصات مطلوبة في سوق الشغل عليها برشا طلب من قبل طالبي التكوين، هي ناشطة ما زدنا في مراكز تكوين لأول مرة. وبالمناسبة عنا زاد مناظرة الالتحاق بمستوى مؤهل تقني سامي لحاملي مؤهل تقني ماني، خرجناها نهار 10 جوان ويتواصل التسجيل إلى غاية 31 جويلية. هما ذوما الناس الماخذين للبي تي بي معناها مؤهل تقني ماني مناظر باش يشاركوا في مناظرة الالتحاق بمؤهل تقني سامي إضافة إلى عندهم مستوى البكالوريا.
0: المدير المركزي بالوكالة التونسية

0: التكوين المهني بشير بن عمار أكد أيضا أن تسجيل السنة التكوينية الجديدة يتم عبر منصة بيداغوجية جديدة، مضيفا أن هذه هي المنصة تم عددها بكفاءات تونسية من داخل وكالة التكوين المهني وسترافق طالب التكوين منذ التسجيل حتى تخرجه.
1: فما حاجة جديدة في دورتي سبتمبر ونوفمبر، نحكي على منصة جديدة عملناها بكفاءات تونسية ومن داخل في الوكالة التونسية تكوين المهني، منصة بيداغوجية تبدأ من الترسيب إلى التخرج نتاعو. طالب التكوين يدخل، في القديم كان يختار 3 اختصاصات، تو في الجديد عنده الحق يختار 6 اختصاصات ولا يختار اختصاص في 6 مراكز. كيف زاد نقصنا برشا الوثائق، نحكيو على اليوم تو على الترابط البيني في إطار تسهيل الإجراءات الإدارية. كيف اون فوا تقبل المتكون نتاعنا باش يولي كل شيء يوصلوا على المنصة. الباب التسجيل مفتوح من 19 جوان بالمناسبة، اللي مازال ما رسمش يدخل يرسم تو. عنا تويكا يمكن في قريب 8000 مترشح، فما اختصاصات باش نسكرها في برشا طلب، وفما اختصاصات تقعد محلولة حتى يشكل سبتمبر.
0: نظمت شبكة مبادرة تونس بالقيروان أمس اللقاءات الجهوية لشبكة مبادرة تونس حول موضوع تعزيز شبكات الشركاء من أجل تحسين الإدماج المالي في الجهات، وذلك بهدف دعم الشراكة مع الأطراف المتداخلة في تنمية الاستثمار لفائدة الشباب. تفاصيل أكثر يقدمها لمجد السبري رئيس جمعية مبادرة القيروان الذي تحدث في ميكروفون زميلة نادرة برجب.
2: الهدف من تنظيم التظاهرة هذه هو دعم الشراكة مع الأطراف المتداخلة في تنمية الاستثمار خاصة لفئة الشباب، ودعم قدرات الشباب على النفاذ للتمويل الإدماج المالي. هذايا علاش عملنا 2 محاور تم مناقشتهم بحضور خبراء، والمحور الأول تناول بالذكر المشاريع وكيفية مراعاتها والاحترامها للبيئة وتكون صديقة للبيئة. ما هو دور الإدارات والهيكل المساندة حتى نوعي الشباب ونأطرهم باش تكون مشاريعهم صديقة للبيئة وتحافظ أكثر على البيئة وتستجيب للمعايير البيئية. الموضوع الثاني اللي تم تناوله هو المشاريع المدرة للدخل، كيفاش نطوروا المفهوم هذايا ونخلوه مجدد مبتكر فيه نوع من الإبداع ينجم يكون مدر أكثر للدخل ويضمن دخل أكثر للمنتفع.
0: أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في بلاغ لها أمس عن فتح باب ترشحات لنيل الجائزة الوطنية لحقوق الطفل بعنوان سنة 2025 لفائدة الأشخاص والمنظمات والمؤسسات العمومية والخاصة والهيئات التي تميزت بأعمال إبداعية وفنية تسهم في تنمية القدرات الثقافية والإبداعية للطفل وتجذير القيم الحضارية والإنسانية لديها، وأزداء خدمات جليلة في مجال حقوق الطفل وحمايته ونمائه شريطة ألا تتسم هذه الأعمال بالطبع التجارية. وتفتح أجل تقديم ترشحات نيل الجائزة من 1 إلى 31 من أوت المقبل بدخول الغاية. التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي نفتي أمس الأمين العام للسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا كوميسا التي تؤدي زيارة عمل إلى تونس على رأس وفد رفيع المستوى في إطار مشاركتها في تظاهرة أسبوع الكوميسا التي تحتضنها تونس من 29 من جوان المنقضي وإلى غاية 3 جويلية الجاري. وتناول اللقاء وفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية سبل تطوير علاقات التعاون القائمة بين تونس والمنظمة، حيث أكد الوزير حرص تونس التي تستعد لإحياء الذكرى 10 لانضمامها للكوميسا على الإسهام الفعال في تحقيق أهدافها وتعزيز التكامل والتنسيق بين الدول الأعضاء، مشيدا بالدور الذي تطلع به المجموعة الاقتصادية في سبيل دعم الاندماج الاقتصادي للقارة. كما ثمن الوزير اختيار تونس لاحتضان الدورة الحالية لأسبوع الكوميسا مشددا على أهمية مواصلة انخراط تونس بشكل فعال في مؤسسات وهيكل المجموعة. بهذا نصل مستمعينا إلى نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز العناوين. اليوم فتح باب التسجيل بخدمة الإرساليات القصيرة SMS للحصول على نتائج امتحاني شهادتي ختم التعليم الأساسية العام والتقنية. عروض تكوين جديدة في الإجازات الوطنية بداية من السنة الجامعية القادمة. الوكالة التونسية للتكوين المهني توفر أكثر من 25,000 موطن تكوين وأحداث اختصاصات جديدة مطلوبة في سوق الشغل. ولقاء إقليمي لشبكة مبادرة تونس بالقيروان حول تعزيز شبكات الشركاء من أجل تحسين الإدماج المالي في الجهات. إلى اللقاء.
3: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك. سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
4: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
5: مواكبات، سهرات وأخبار جديدة،
3: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
4: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
5: دباير، صايح وأنسب الوجهات،
3: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صوتية.
5: من الاثنين للخميس صيف معنا الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
6: من العشرة لنص نهار موجبنا أحسن ما تختار.
7: سامر كويز من الساعتين للأربعة مسابقات سرعة وتركيز.
6: شعل الحماس وعيش الإحساس. وعيش الإحساس.
7: عشويتكم علينا في تبع الموجة
6: الجو المعلومة والموزيكا لبنينة
5: وباش تبعث السلام
6: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص
7: تختار الغناية ونعيشوا معك الحكاية
5: ونعيشوا معك الحكاية تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكان
6: غنايات كواليس متابعات وجونا ترانت
7: السبت والأحد كل البرامج صيفية فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية
6: تحب إيقاع قوي وإلا كالم
5: تسمعوا التونسي
6: الشرقي الغربي وموسيقى العالم
7: عد الموجتك وصيف معانا
6: إذاعة الشباب الموجة اللي تمتعنا
8: إذاعة الشباب عد الموجتك تسمع صوتك

0: السبعة وثلاثة واربعين دقيقة على موجات إذاعة الشباب. رجعنا بعد نشرة أخبار سبعة ونص. شكرا مجدي المشرقي اللي قدمنا الأخبار. احنا معاكم حتى للعشرة متاع الصباح ديما في الماتينا الجون على سلامتكم. مرحبا بكم الناس كلها وين ما كنتوا. دونك اليوم تبدأ لسيونس يونيك إن شاء الله موافقين وين ما كنتوا. طبعا لواء جويلية أود معناه معروف أنه ثم أغلبية الناس اللي تاخذ كونجي معناه في الفترة ذي. دونك تحب ترتاح، تحب تتمتع بالبحر، تحب تتمتع بالصيف. حالة الطقس اليوم في أول نهار ميسيون سونيك كيفاش باش يكون؟ كل التفاصيل باش تكون مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: طقس اليوم،
0: طقس اليوم مع سرحان الرحالي من المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح النور سرحان.
2: صباح النور، مرحبا بكم، مرحبا بمستمع الشباب هذا الصباح.
0: أهلا وسهلا بك. دونك معك أنت، خلينا ناخذ فكرة عن حالة الطقس اليوم الأيام القليلة القادمة. على ما يبدو هو من الصباح فما هكا نسيمة صغيرة معناها ولو بنسبة 1% مقارنة بالأيامات اللي فاتت.
2: أي صحيح، النسمة موجودة، ماهوش طقس بلغتنا الدارجة مغلق، ماهوش يعني ماهوش سخون برشا. بداية هذا الصباح فما بعض النسائم، وتدعيما لكلامك اليوم الرياح ستهب من القطاع الشمالي خاصة بالشمال والوسط، وبالتالي تراجع مرتقب ولو طفيف في درجات الحرارة. لكن الحمد لله كل فما تراجع كل ما نفرح وكل ما نتفائل، خاصة بعد ما استنسنا وتعودنا بظهور وتشكل الخلايا الرعدية المسائية، خاطر ديما تظهر مساء بالمناطق الغربية ثم تتفرع نحو الجهات الشرقية. لما حل الكميات خلال يوم أمس كانت أهمها بالقيروان 27 مليمتر، 17 بشبيكة، ببوحجل 24، منزل الميري 20، 11 بالعلاء. الجلواجه الغربية كذلك الكيف القصرين سليانة ظهرت فيها سحب رعدية وعطت كميات هامة من الأمطار، ساهمت حتى في ارتفاع منسوب المياه ببعض الأودية. يعني نتابعوا راو من خلال حتى صور التواصل الاجتماعي، مواقع التواصل الاجتماعي كلها معلومات يعني تأتينا مباشرة من المصدر من المكان. اليوم كيف كيف صباح الطقس غيم جزئيا، لكن مساء تظهر وتتشكل الخلايا الرعدية المصحوبة بأمطار بالمناطق الشرقية ثم تتفرع نحو الجهات الغربية. وارد جدا كون بعض الأماكن تكون فيها الكميات طيبة مع رياح من القطاع الشمالي كما أشرت تتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات وأثناء ظهور السحب الرعدية. الرياح اليوم بتكون قوية بسواحل بنزرت، تونس الكبرى، وكذلك جهة الوطن القبلي نتيجة منخفض للضغط الجوي، مع درجة حرارة قصوى تكون ما بين 28 و 32 درجة بالمناطق الساحلية والشمالية والمرتفعات، وبين 33 و 39 ببقية الجهات. اليوم فما موجة بمناطق بسواحل الشمال مضطرب إلى شديد الاضطراب البحر باش يكون، وقليل الاضطراب إلى محلين متموج ببقية السواحل. غدوة الخميس نفس الوضعية، ممكن وضعية يوم الغد أقل بكثير من وضعية هذا اليوم، أمطار رعدية بالوسط ومحلين الجنوب، حافظوا على الاتجاهات الشمالية الغربية بالشمال والوسط، ويتواصل البحر شديد الاضطراب بالشمال وبخليج الحمامات ومتموج ببقية السواحل. جمعة والسبت نهاية الأسبوع صحيح وضعية جوية ملائمة لنزول أمطار، أكيد تأخذ صبغة رعدية مساء مع ارتفاع عودة إلى ارتفاع تدريجي وطفيف في درجة الحرارة. هذا الطبيعي يعني في شهر جويلة بتسخن شوية صحيح، لكن نأمل لكونه ما نسجلوش أرقام كبيرة أو أرقام قياسية. كل ما نسجل الرياح الشمالية كل ما نفرح ونتفائل، ولكن ديما ردوا بالنا على صغيراتنا، على ارتيادنا للبحر يكون بعين يعني متاع حرص وانتباه. إن شاء الله السلامة للناس الكل، عتلة آمنة وبداية موفقة في بداية هذا الشهر الجديد.
0: شكرا سرحان، يعطيك الصحة على كل التفاصيل هذه اللي قدمتنا. بارك الله فيك سرحان الرحالي مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. 7:47 دقيقة، هذه إذاعة الشباب، إن شاء الله بداية يوم موفق للجميع. طريق سلامة ليكم أنتم وين ما كنتوا، سيسر روحكم. نعرفوا اللي يكون فما شوية ضغط معنا في مثل هذا التوقيت واللومبوتياج، أي سورتو معناها الناس كلها تقريبا تخدم فرد وقت، إن شاء الله توصلوا سالمين أمنين للأماكن المقصودة. كيف كيف بالنجاح والتوفيق لليوم قبل الأخير لتلاميذ دورة الأبطال، دورة المراقبة في امتحانات البكالوريا. إن شاء الله ربي معكم وإن شاء الله مجهوداتكم كلها تكلل بالنجاح والتوفيق. موزيكتنا مازالت متواصلة حتى للعشرة متاع الصباح في الماتينال جون على موجات إذاعة الشباب.

0: السبعة وتسعة وخمسين دقيقة دي مع الموجات إذاعة شباب موزيكتنا مازالت متواصلة. مرحبا بكم وإن ما كنتوا غاديو جون تونيزي باج أوفيسيال صفحة الفيسبوك على ذمتكم. مرحبا بكم ومرحبا بكل الاقتراحات طبعا والاستضافات اللي تكون ديما متواصلة معنا على موجات إذاعة شباب. باش نحكي عن الأمل في الحياة. الأمل في الحياة وما نجموش نعيشوا بلاش أمل. كلمة أمل اللي هي متكونة من ثلاثة حروف لكن تعطينا لابون هومور، تعطينا حب الحياة، تعطينا إرادة الحياة. في الإطار هذايا علاش جبت كلمة أمل؟ لأنه باش نحكي عن النسخة الثانية من باخرة الحياة على الخط البحري تونس مارسيليا. طبعا التظاهرة هذه اللي هي تظاهرة إنسانية خلينا نقوله أكثر، لأنه وقت اللي نحكيه طبعا على باخرة الحياة وهذه منجم يكون كان دعوة من جديد للتفاؤل والأمل والتبرع بالأعضاء، لأنه فما الأيام التوعوية بالتبرع بالأعضاء من خلال باخرة الحياة في نسختها الثانية اللي باش تبدا اليوم وتتواصل حتى ل 5 جويليا 2026 على متن رحله الباخره التونسيه تانيت وعلى الخط البحري تونس مارسيليا. هذه طبعا باشراف وزاره الصحه والمركز الوطني للنهوض بزرع الاعضاء. حبينا ناخذ اكثر تفاصيل عن محتوى الموضوع ومشكوره على تدخلها معنا الدكتوره بثينه زنات المنسقه الوطنيه بالمركز الوطني للنهوض بزرع الاعضاء. دكتوره صباح النور ومرحبا بك معنا على موجات اذاعه الشباب.
1: مساء الخير ومرحبا مستمعين إذاعة شباب.
0: أهلا وسهلا بك. دونك بداية من اليوم ستنتظم الأيام التوعوية بالتبرع بالأعضاء باخرة الحياة في نسختها الثانية. هات معك أنت خلينا ناخذ أكثر تفاصيل. اللي ما خلطش على النسخة الأولى لباخرة الحياة، ما معنى باخرة الحياة؟
1: هي من مهام المركز الوطني لنهوض بزرع الأعضاء نشر ثقافة التبرع بالأعضاء بالطرق الكل بالوسائل الكل. احنا على طول العام نعملوا في الولايات الكل، نمشي معنا للمدارس مع الفئات نتاع المجتمع، الكليات، في الشرطة الفنية والعلمية، هذوما الكل نعملوا لهم معناها تحسيس على التبرع بالأعضاء. وفي الإطار هذايا قمنا بالقطار الحياة، وبعد عملنا طائرة الحياة، ومسنا الفارطة بدينا في باخرة الحياة. علاش؟ احنا كما قلت لك نعمل في كامل الجمهورية التونسية، لكن حتى عبر الحدود نمشي وعنا جارية كبيرة تونسية في مغسي نعمل لهم تحسيس، ولقيناها فرصة باهية خاطر في الباخرة في الغوتور سورتو السنة الفارطة 2000 مواطن في الباخرة ما عندهم ينمشيوا بوندون 24 ساعة، معناها كان باش وين يدوروا يلقاو المركز الوطني لأنه بزرع الأعضاء يفسر لهم شنو التبرع بالأعضاء، شنية معناها الأهمية متاعه، وكيف كيف نعملوا لهم التقصي لأمراض السكر والكلى والأمراض ضغط الدم، خاطر ذوكم أمراض تؤدي للقصور النهائي في الكلى. نقولوا لهم راهو قبل ما توصلوا للقصور النهائي ماذا بينا نتفقدوا رواحنا ونفطنهم ونجيبوا لهم البالهم اللي يلزمنا نتفقدوا رواحنا، لكن للأسف كي نوصل القصور نهائي ويزينا نزرعوا كلوة نقول لهم الأمل باقي مازال موجود وفما الحل اللي هو زراعة الكلى. لكن زراعة الكلى من غير ثقافة التبرع بالأعضاء مش ممكنة. يلزمنا العادي الإنسان يعرف اللي راهو التبرع اللي بش يعمله هو راهو بش ينقذ حياة عباد أخرين. احنا في السفينة السماء في الغتور من مغسي بش يكون فما 3200 مواطن، دونك فئة كبيرة ياسر من المواطنين مروحين لبلدانهم لعائلاتهم باش نعملوا لهم تحسيس باش يخلطوا لبلادهم باش يحكيوا لهم راهم جاوا وفسرونا. ولاحظنا في السنة الفارطة اللي برشا ناس ما كانوش يتخيلوا، هما عايشين في فرنسا ما كانوش يتخيلوا اللي في تونس يصير الشيء هكاك، واللي فما معناها احنا انا غير نوفي معناها لفرنسا واسبانيا. الحاجة الوحيدة كان قائمة الانتظار اللي مازالت طويلة برشا، لكن كي قارنوا روحنا بارابور البلدان المغاربية فرنسا ومارسي استدعاونا باش نهبطوا في البرد باش نعملوا معاهم التحسيس. قالونا كيفاش انتم وصلتوا تقنعوا من جانب الديني من جانب الثقافي من جانب معناها الانساني اللي هي التبرع بالاعضاء معناها حاجه باهيه، دونك باش نعملوا اناكسيون في وسط البرد نتاع مارسي للفئه معناها المغاربيه كلها اللي في مارسي باش نحكيو معناها باش يراو اللي راهو اون لا ميم شوز كيما فرنسا كيما تونس كيف كيف.
0: هذا باش يكون نهار 3 جويليا دكتوره،
1: نهار 3 جويليا في وسط مارسي، لكن لالي غوتور دو 1 او 2 والغوتور دو 4 او 5 جويليا لتونس باش يكون معنا الشرطه الفنيه والعلميه مشكورين معناها الاطارات نتاعهم باش نمكنوا للمواطنين اللي يحبوا في الباتو يبدلوا بطاقه التعريف نتاعهم وتبرع.
0: فوالا.
1: عملناه ولا عملناها سنين ان شاء الله زاد كيف كيف باش يكون معنا مصور لاباري نتاع الماكينه نتاع
0: كان فما
1: البوليسيه
0: تفاعل عملناه في النسخه الاولى دكتوره.
1: الو التفاعل احنا علاش عاودناها النسخه الثانيه؟ برشا مواطنين كانوا من الاول مش مهتمين معناها مروحين يقول لك شنو هذوما تبرع بالاعظام يخصناش نعيطوا لهم بس معناها فهزنا معنا دي جادجيت حاجات على تبرع بالاعظام دي كليون وقصنا لهم السكر وبدينا نحكيو معاهم من الاول اللي زيتي ريتيسون ما كانوش معناها حكايه ما تخصهمش وبعد بشويه بشويه هما ولاو يجيبونا في صحابهم معناها باتو ما تعرف غتوق في البحر ما عندهم وين يمشيو دونك يدوروا يجيو يجيبونا في صحابهم وكيف كيف فما اللي يبدلوا بطاقة التعريف نتاعهم سور بلاس وفما اللي ما عندهمش البطاقة فوقهم خاطر ما علمناش برشا كنا سنة معناها اللي فوق بطاقته حاب يبدل نجم يبدلها فما اللي قالوا لنا راهو البلكرة البطاقة التعريف التونسية ماهيش فوقي لكن خذاوا المطبوعة وعمروها واستفسروا كيفاش باش يعملوا في تونس ووعدونا اللي هما معناها يفون امبليفيي المعلومة اللي نعطيوها لهم باش يمشوا يحكيوها لعائلاتهم في البلدان نتاعهم احنا تعرفوا الناس اللي هبطوا في حلق الواد مش كلهم شقدوا في تونس كل واحد ماشي في كامل الجمهوريه التونسيه دونك لقيناها طريقه باهيه باش نوصلوا المعلومه واحنا بالنسبه لينا في المركز التبرع بالاعضاء الطرق كلهم ما نخليوهمش معناها ما نستعملوهمش باش نعملوا دايوغ احنا لاكسيون نتاع الباتو الترين والطياره صار في بقايا اخرين في بلدان اخرى لكن الباتو ما نصورش في حتى بلاد صارت سي اون بروميير عملناها في تونس وعجبتهم فرنسا دايوغ هما اقترحوا علينا باش شعود نعملوا عليه غوتوغ كهو كما سالنا الفارطه نهبطوا في مارسي نهار ونعملوا معاهم تحسين لان نحب نشكر معناها عن طريقكم الشركه التونسيه للملاحه اللي هما وقفوا معنا وقفه باهيه وسهلونا الماموريه الشرطه الفنيه والعلميه المعهد التونسي الفرنسي والقنصليه نتاع تونس في مارسي احنا كنا باش نمشيو لمارسي ومانيش عارفين ماشيين فيها الحاجه انكم نسقناها ونظمناها لكن قنصليتنا الحمد لله وقفوا معنا وقالوا لنا تهناو وراهو الفئه التونسيه الكل باش تلقاو موجودين نهار 3 جويليا في البورت نتاع مارسيليا.
0: في البورت نتاع مارسيليا. بربي سؤال انا باش نسال انا دكتوره في معناها في حال وانه وافق الشخص في حياته معناها في بطاقه التعريف وانه اللي هو موجود معناها يعني متبرع، هل يحق لعائلته قانونا الرفض بعد وفاته؟
1: هو قانونا لا يحق.
0: اي.
1: العائله هو هذيك الوصيه نتاعو، لكن شو لو بلون براتيك ثم ساعات عائلات حتى كان هو عطاء معناها الراي نتاعو ينجموا يرفضوا، كيف يرفضوا العائلات؟ احنا نحاولوا نقنعهم اللي هذيك الوصيه نتاعو دايوغ برشا عباد برشا عائلات كيف يتوفى لهم انسان يقولنا انا ما نعرفش هو ما حكيناش فيه الموضوع ما نحبش نقرر في بلاصتو هذيك اكثر وبستعكل العائله تحب تاخذ قرار في بلاصه الانسان المتوفي لكن كيبدا هو موصي حتى كان العائله ضد معناها الحكايه هذه ما عليهم الا باش يطبقوا الوصيه نتاعو لكن مالغري سا هو وصى والعائله ما تحبش اتيك ما معناها نحترموا معناها العائلات اللي هما صغار معناها باش يقولوا لا اذا كان العبد وصى نحترموهم وما ناخذوش لكن سوغ لو بلون ليغال ما عندنا علاش معناها نشاوروا حتى حد هو اللي تي ماجور معناها في كامل مداركه العقليه اختار باش يكون متبرع بعد الوفاه باش نطبقوا الراي نتاع الانسان
0: خاطر حسب الارقام وحسب انا ما شفت وانه لقيت نسبه مئويه بالنسبه للنسبه المئويه فما رفض كبير من العائلات التونسيه للتبرع باعضاء ذويهم معناها عند الوفاه الدماغيه
1: هو راهو العائلات ما نلوموش عليهم راهو الثقافه ناقصه قد ما نعملوا باقي ناقصه خاطر كيف نفسروا لهم ولا كي يمدوهم خاطر راهو موت الدماغي يصير في حاله معناها انيتا ديورجونس العبد مات ما كانش يتوقع باش يموت دونك احنا كيف نفسروا لهم سامحني كيف نفسروا لهم العائله تبدل رايها ما كنتش نعرف ولا ساعات العائلات يقولوا لنا خليوا لي شويه وقت احنا الوقت يلعب ضدنا معناها في الوقت التبرع بالاعضاء دونك علاش اون بارل ديما قبل باش الناس يوليو متفطنه كان قارنوا قبل معناها الالفينيات كنا راهو رسبه الرفض توصل 90% توا ولات توصل 60% معناها نتسنى وقاعدين نتطوروا وان شاء الله قاعدين ننشطوا اكثر ما هي لازم وكما قلت لك رانا احنا نطلبوا من المجتمع الكل انتم من جهتكم الميديا المواطنين الاساتذه في الجوامع الناس الكل نحطوا اليد في اليد وننشروا في الثقافه هذه. احنا دورنا كمركز نمشيو للفئات الكل ونفسروا لهم وهم على خطوغ يعديوا المعلومه باش الثقافه هذه تولي موجوده. والحق كي نحكي مع العائلات المده هذه ولينا نلاحظوا اللي ساعات
0: فما تجاوب
1: الام مراه كبيره ولا البو يرفضوا والاخوات يقبلوا ونحترموا. احنا اون جينيرال العائلات كلهم معناها ما ناخذوش حاجه والعائله مش فرحانه، مي لا بلوبار دي جون ولاو يعرفوا شنو معناها مال ديماغي، يعرفوا شنو معناها تبرع بالاعضاء. دونك الثقافه الحمد لله قاعده بشوي بشوي
0: بشوي تحب لها شويه وقت،
1: لكن لكن بارابور للمرضى اللي تستنى راه باقي شوي برشا.
0: قائمة قديش عندنا من معناها بالارقام معناها قائمه المرضى معناها في الانتظار؟
1: هي بالنسبه للكلى عندنا حسب التقريب 1600 مريض مقيد في قائمه الانتظار. علاش بالنسبه للكلى برشا؟ خاطر ثم وسيله علاجيه اخرى بخلف معناها زرع الكلى هي دياليز.
0: دياليز
1: كلنا نعرفوا الدياليز ماهيش حاجه معناها كيما الانسان يرجع عادي حر نفسه ويبدا صحته خير، كيما الدياليز فيها برشا معناها تعكرات فيها برشا مشاكل، لكن فما وسيله تخلي المريض يستنى في قائمه الانتظار. لكن بالنسبه للقلب وللكبد ما فما حتى وسيله، والمرضى اذا كان ما يزرعوش مش توفي. دونك عندنا رقم حسب التقريب سنويا 50 مواطن لازمهم يزرعوا قلب ولا كبده، اذا كان ما يزرعوش راهم باش يتوفوا ويجيو مرضى اخرين. دونك علاش قائمه الانتظار هذوك ما تطولش؟ المرضى ديما بعد عام يموتوا ويجيو مرضى اخرين يا سيدي.
0: ولا وعمليات زرع الكلى في تونس معناها قديش من عمليه معناها سنويا تقريبا تكون في تونس؟
1: احنا باش نقول لكم زرع الكلى بدا في 1986 في تونس.
0: اهي
1: من نهار هذاك حتى اليومين هذا عملنا اكثر من 2000 عمليه زرع كلى، لما 80% منهم من عند متبرع حي و20% منهم من عند متوفي دماغي. حاجه تسمى حاجه باهيه بارابور اللي نقارنوا روحنا بارابور للبلدان المجاوره، لكن بارابور البلدان المتقدمة فرنسا وإسبانيا ومعناها بلدان الخليج عاملين أكثر منا برشا. لكن كي قارنوا رواحنا بارابور لأفريك وبارابور البلدان المغاربية معناها أون جينيرال ديما نلقاو رواحنا لي بخوميي، أوني لي بخوميي في زراعة الكلى في زراعة القلب في زراعة الكبد.
0: إن شاء الله موفقين دكتورة. شكرا ليك على كل التفاصيل هذه اللي قدمتها.
1: إن شاء الله كان ثم عائلات نتاع مواطنين مروحين على متن الباخرة، وإلا حتى كان مواطنين من برا يسمعوا فينا مرحبا بهم باش يبدلوا بطاقة تعريف سيغ بلاس. مجاني ما ثم حتى ورقة مطلوبة، مجاني سيغ بلاس أنفخا باش يبدلوا لهم بطاقاتهم. كي يدخلوا لتونس نهار اللي يخلطوا لتونس باش يلقاو بطاقتهم تستنى فيهم في المدينة وين هما ماشيين، في تونس تطاوين جندوبة بيجا تونس، هما يقولوا لنا العنوان وين يحبوا يلقاو البطاقه نتاعهم وحنا نوصلوها لهم حتى وين هما موجودين.
0: هو سؤال نكمل فيه معك في بطاقات التعريف، قديش عدد المواطنين تقريبا اللي عندهم صفه التبرع المتبرع في بطاقه التعريف؟
1: هو راه الرقم زاد شويه 16000 مواطن، لكن تقريبا 2000 سنة 2000 كانوا عندنا 8000 مواطن، معناها من 2000 ل 2026 ولينا عندنا 16000 مواطن. وأنا أستغ نوصلوا 50000 إن شاء الله، الناس كل اليد في اليد والناس كل مع بعضنا ننشر الثقافة هذه، وإن شاء الله بقدرة ربي نوصلوا لهم معناها 50000 مواطن حاطين متبرع على بطاقة التعريف.
0: شكرا دكتورة، يعطيك ألف صحة على كل التفاصيل هذه اللي قدمتها لنا. الدكتورة بثينة زناد المنسقة الوطنية بالمركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء، دونك الأيام التوعوية بالتبرع بالأعضاء اللي تنطلق اليوم في نسختها الثانية وتتواصل حتى 5 جويلية 2026 على متن رحلة الباخرة التونسية تنيت على الخط البحري تونس مرسيليا. طبعا التظاهرة هذه تحت إشراف وزارة الصحة والمركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء. 8:12 دقيقة، هذه إذاعة شباب المتينة الجن حتى للعشرة متاع الصباح. من بعد شوية استنيو ألفانسي بتكون حاضر معكم في فقرة جود فايبس، معنا ديما على موجات إذاعة شباب.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك تسمع صوتك.
2: 28 دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم، مرحبا بكم ديما معانا على موجات إذاعة الشباب. والفنصيب في كل مرة تطلع علينا بالموجات الإيجابية من خلال فقرة Good Vibes. Keep up the good vibes, enjoy the sun. This is a smooth vibe. Oh, oh. Good vibes. ألف صباح النور.
3: صباح النور سامي،
2: مرحبا بيك.
3: قلت لي Good vibes على
2: اهلا وسهلا بك. المهم في المحتوى، انت صانع محتوى.
3: المقدمات للفقره،
2: المقدمات الايجابيه. باهي
3: باهي، نبداو الجود فايبس نتاعنا باخبار المخيمات. باش نلقاو فوج سيدي بوعليل الكشافه التونسيه جهه سوسه، يعني ينظم المخيم الصيفي نتاعو اللي باش يكون من 13 حتى 21 جويليه. شعاره باش يكون القاده ماشيين وانت فاش تستنى. المخيم باش يكون في مدينه المرسى. باش نلقاو في البرنامج العاب، تحديات، سهرات كشفيه، خيام ومغامرات، والتسجيل راهو مازال متاح. فوج الحدائق جهة صفاقس باش ينظم المخيم الصيفي نتاعو بالمنستير. شعاره باش يكون سكوت اوف ذا جالاكسيز، باش يكون من الفتره ما بين 15 ل 21 جويليه. باش نلقاو في البرنامج زيارات السبرينغ لانغ، قصر العلوم، سياحه، سباحه يوميه، انشطه، مسابقات وجوائز. كيف كيف مازال عندكم الفرصه باش تمشي وتشاركوا. نمشيو لمهرجان الشباب في ولايات تونس الكل. نبداو بمهرجان الشباب في ولايه المدنين. شعاره باش يكون فكر قبل، هو ديجا بدا من 28 جوان في بني خداش، وباش يتواصل حتى نهار 9 سبتمبر. باش نلقاو فيه المره الجايه في بنقردان نهار 11 جويليه، في 19 جويليه باش نلقاوها في ميدون، 25 جويليه باش نلقاوها في جداريه في جرجيس، 1 اوت باش نلقاوها في الجرف سيدي مخلوف اجيم البطاحات، 13 اوت باش نلقاوه في القصب سيدي مخلوف، و20 اوت باش نلقاوه في قلاله اجيم، 29 اوت حومه السوق، 5 سبتمبر العياتي مدينة الجنوبية، و7 سبتمبر باش نقول بنقردان دار شباب بنقردان مركز الترابصات والاستياف مرسى القصيبة، وفي 9 سبتمبر اللي هو الاختتام تاع المهرجان باش نلقاو في وسط مدينة مدنين. في البرنامج نلقاو ورشات فنية، عروض مسرحية، عروض موسيقية، سهرات فنية، التكوين والتشغيل، وبالطبيعة في كل ده باش نعطيكم التفاصيل والبرمجة تاع كل احتفالية.
2: صح.
3: نمشيو المهرجان الشباب بالقيروان اللي بدا ديجا نهار 28 جوان ومازال متواصل حتى نهار 4 جويليه. شعاره باش يكون شباب اليوم صناع الغد. البرنامج غدوه باش يكون غدوه الخميس 2 جويليه باش يكون فضاء دار الشباب بالعلاء، باش يكون فيه انطلاق الحمله التحسيسيه حول السلامه المروريه في وسط مدينه العلاء. ومن بعد نلقاو انطلاق الورشات التدريبيه في الاسعافات الاوليه بمحطه مدينه العلاء، ونختموا النهار بتوزيع ليدخو فيه على المشاركين. نفكروا ان اليوم هو الافتتاح الرسمي لمهرجان الشباب بولايه قبلي. نقطه الانطلاق باش تكون حي جنعوره. باش نلقاو في البرنامج اللي باش يبدا ديجا في 6:30 تاع العشيه انطلاق الكرنفال والمجورات، 7:15 باش نلقاو انطلاق العروض، باش نلقاو فولكلور، موسيقى، لوحات رياضيه استعراضيه، باش نلقاو فروسيه ومجورات، و8 متاع الليل باش نلقاو مسابقات شبابيه، وبعدها نلقاو مداخلات موسيقيه، نلقاو عروض في الرقص العصري، و10 متاع الليل يكون اختتام النشاط اليوم الاول من المهرجان. نمشيو المهرجان الشباب بنابل اللي باش يبدا نهار 8 جويليه، باش يتواصل حتى 24 اوت. شعاره باش يكون فن الهواء في الهواء، من الهواري للحمامات، تير واعمل جناحات. ما عليه الشعار هذا،
2: تير واعمل جناحات.
3: نلقاوه باش نلقاوه في الميدا، باش نلقاوه في منزل تنيم، باش نلقاوه في نابل، باش نلقاوه في بوعرقوب، باش نلقاوه في قرومباليا، باش نلقاوه في جديد من الحمامات، نلقاوه بعد في قربه والهواريه، باش نلقاوه في النخيار، وباش نختموا بتكلسه. وبالطبيعه باش نعطيكم التفاصيل كي يبدا المهرجان. الجمعيه التونسيه للمبادرات التربويه تعلن على مخيمها الصيفي الثاني. شعاره مسافات الذكاء الاصطناعي في التعلم من الصفر الى التمكين، باش يكون نهار 11 اوت حتى 14 اوت بقريه اللغات برجيش من ولايه المهديه. باش نلقاوه في البرنامج بالاضافه لمحاور التكوين في الذكاء الاصطناعي، نلقاو زادة أنشطة بحرية وترفيهية، زيارة ثقافية، سياحة للمهدية، أمسيات تفاعلية وتبادل خضارات، ونختموا بعرض لسيك باباروني باش يكون موجود اليوم في مدينة الكاف ضمن فعاليات المهرجان الدولي لفنون السيرك وفنون الشارع. العرض باش يكون موجود بجانب القاعة المغطاة بالكاف بداية من 7 متاع العشية، وكانت هذه جولتنا اليوم في الجود فايبس.
2: يعطيك الصحة ألفة، شكرا على المعلومات اللي مهمة في كل مرة، والشباب كيسمعونا ويعرفوا على الأقل وين المخيم.
3: باش نذكر سامي به بالنسبه للمخيمات راكم المعلومات كلش تلقاو في كل صفحه من فوج الكشاف، يعني تدخل فوج الكشاف نتاع كل فوج باش تلقى المعلومات، باش تلقى نمره التليفون، تلقى مع شكون تتصل وتسال وتقدر تفاصيل الكل،
2: وتلقاو حتى في صفحتنا، في صفحتنا احنا لانه يعني الريبلاي تلقاو على صفحه الفيسبوك الخاصه بإذاعة الشباب راديو جون تونيزي باج اوفيسيال. 8:25 دقيقه بعد شوي موجز 8:30، وبعد موجز 8:30 برح قعدت نخمم شنية الأغنية اللي باش نقدمها للمستمعين بعد الموجز. أنا في اعتقادي وانتم زيدوا تفعلوا معنا إذا كان فما حاجة على صفحة فيسبوك الخاصة في إذاعة الشباب غاديو جون تونيزي باش أوفيسيل، شو اللي اخترت لكم اليوم بعد موجز 8:30؟

0: مذنيك جفاه وما قدوه. هي قصيدة للشاعر أحمد شوقي ولحنها محمد عبد الوهاب وغنوها برشا فنانين، لكنها كانت بصوت محمد عبد الوهاب في البدايات. اليوم باش نسمعوها بصوت نور مهنا بعد موجز 8:30 معانا على موجات إذاعة الشباب. وقعدوا معنا في الاستماع حتى للعشرة متاع الصباح. شكرا لكم لاختياركم في كل مرة وأنكم تبدأوا الصبحية معنا في الماتينال جون. وقعدوا معنا هنا راجعين
1: نهاركم زين وأفراح مع الماتينال كل صباح.
2: الماتينال جون.

0: الحماس من غير ما تحتار. تبعنا في سامر كويز، جوائز قيمة في الانتظار، وصولات شراء لآلات كهربائية وإلكترونية منزلية، اشتراكات على أقوى المنصات التربوية للمراجعة الصيفية، هدايا تربوية وألعاب فكرية، إقامات في أحسن النزل والمناطق السياحية، مجموعة مواد تجميلية لبشرة جميلة ونقية. لمناسبتنا الصيفية أشهى الحلويات التونسية، تذاكر ليكم ولصغاركم في أهم الفضاءات الترفيهية، وبرشة برشة برشة جوائز أخرين الأغلى متابعين.
1: سمر كويز
2: من الاثنين للخميس،
3: من ماضي ساعتين للأربعة.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار،
4: موجز 8:30 صباحا للأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. وزارة التربية تعلن في بلاغ لها أمس عن فتح باب تسجيل بخدمة الإرسالية القصيرة SMS للحصول على نتائج امتحاني شهادتي ختم تعليم الأساسية العام والتقني لدورة 2026 بداية من اليوم. المدير العام للتجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منير عيادي يفيد لوكالة تونس أفريقيا الأنباء بأن السنة الجامعية المقبلة ستشهد أحداثا

0: من أوتا المقبل، وذلك حرصا على تيسير الخدمات الإدارية والقنصلية المزداد لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج أثناء عودتهم إلى أرض الوطن وفق بلاغ للوزارة. في أخبار العالم، أعلنت إيران أنها لن تجتمع مع مبعوثي الولايات المتحدة اللذين توجها إلى المنطقة عقب تجدد الأعمال القتالية، مما ألقى بظلاله على آفاق إحلال سلام دائم بين البلدين. وقال مسؤولون إيرانيون أيضا أن على الجانبين أولا الوفاء بشروط وقف إطلاق النار الذي وقع عليه قبل أسبوعين، قبل أن يتمكن من معالجة قضايا أكثر تعقيدا مثل القيود المحتملة على برنامجها النووي. قال منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان أن حوالي 1 مليون شخص لا يزالون نازحين جراء الحرب الصهيونية المستمرة منذ مارس الماضي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
2: عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: تتذكر صوت البحر والموجة كي تضرب على الحجر، القمرة كي تذوي شوارحها والساكسفون يغني على مسرحها. من البازيليك بدأت حكايتها، بعد غياب مهرجان جاز بتبرقة من 2 إلى 9 جويلية بمسرح البحر. تبرقة تغني جاز.
4: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك تسمع.

0: الشرطة. انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل موجتك تسمع صوتك
2: على موجتنا. نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: وإن شاء الله صباحكم من أحلى الصباحات اللي ديما تسمعوها معنا على موجات إذاعة شباب. شكرا لكم لاختياركم في كل مرة لمتنا الجنة وعشرة سنين, وأنه نبدأ معكم ديما من الستة حتى للعشرة متاع الصباح, وعلى امتداد أربع سوايع طبعا الفقرات الاكتواليتي الموسيقى البنينة اللي تسمعوها في كل مرة معنا على موجات إذاعة شباب. نذكر وأنه لاسيونس يونيك دونك بديت اليوم, نذكر بالتوقيت من 1 جويلية حتى 31 أوت 2026. دونك التوقيت هو من 8 متاع الصباح حتى الماضي ساعتين ونص, هذه من الاثنين للخميس, ونهار الجمعة من 8 متاع الصباح حتى الماضي ساعة ونص, طبعا مع بعض التعديل في بعض الإدارات كيما البنوك وإلا كيما مراكز البريد. وفي كل مرة تنقدم لكم فكرة عن مختلف طبعا المواعيد الخاصة بتوقيت العمل بالنسبة لل مؤسسات والإدارات. لكن قبل ذلك خليني نعمل طلع على جرايد اليوم في فقرة غذو المتينال.
2: غذو المتينال
3: في فقرة غذو المتينال وقراءة طبعا لأبرز عناوين جرايد اليوم, وبش نبدأ بجريدة الشروق. جريدة الشروق واليوم الثاني تحديدا في صفحة 16, واليوم الثاني من دورة المراقبة ارتياح رغم الإرهاق. إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل التلامذة اللي يعديوا دورة الأبطال. إن شاء الله موفقين يا ربي, وإن شاء الله ربي فرح قلوبكم معناها بالنتيجة اللي إن شاء الله الحلوة اللي تسمعوها. دونك اليوم هو اليوم الثالث, غدوة ديجا توفى الكنترول. إن شاء الله ربي معكم وإن شاء الله ناجحين. كيف كيف زاد نلقاو في جريدة الشروق, وزارة الدفاع تراجع منظومة الخدمة الوطنية وتقرر حوافز جديدة للمجندين. يعني وزارة الدفاع الوطني اللي كانت أفادت بأنها وصلت مراحل متقدمة في إعداد مشروع قانون لمراجعة منظومة الخدمة الوطنية, واللي يهدف إلى تطوير النظام الحالي وجعله أكثر جاذبية وملائمة للواقع الاجتماعي والمهني للشباب. دونك شكون فما حوافز وامتيازات للمجندين, من بينها الترفيع في المنحة وتوسيع فرص التكوين المهني وإسناد أولوية أو نقاط تحفيزية عند الترشح لمناظرات الانتداب بالوظيفة العمومية. نمشي لجريدة المغرب, ومؤشر إيجابي ولا يكفي لتنشيط الاقتصاد. انخفاض نسبة الفائدة في السوق النقدية ب 51 نقطة مئوية خلال السنة. كيف كيف نلقاو عنوان آخر, الكنام وأزمات المتجددة, مهنيو القطاع الصحي الخاص يهددون والأطباء يحتجون. نمشي لجريدة الصباح في الصفحة الثالثة, تونس تدخل مرحلة جديدة من الرقمنة, المشاريع العمومية ترسم ملامح إدارة ذكية. دونك كل تفاصيل في الصفحة الثالثة من جريدة الصباح. كيف كيف الصفحة الخامسة, وزيرة المالية تدعو المؤسسات البنكية والمالية إلى مواصلة دعم الميزانية. وأيضا نلقاو جريدة الصباح زاد كتبت عن اليوم الثاني من دورة المراقبة. الصباح ترصد الآراء حول اختبارات البكالوريا 2026. الموقع الخاص بإذاعة الشباب طبعا راديو جون تونيزي باج اوفيسيل, وفي كل مره نقول لكم صفحه الفيسبوك على ذمتكم, عنوان وانه الشركه الوطنيه للسكك الحديديه اللي وقعت عقد لاقتناء 5 قطارات كهربائيه متعدده العربات ميناء الصين بقيمه جمليه تبلغ 38.2 مليون اورو, وهذا في اطار مشروع مضاعفه الخط الحديدي الرابط ما بين المكنين والمهديه. وهو راه في كل مره كيتجدد معناها اسطول النقل مهم برشا برشا. نلقاو فما برشا بلدان اوروبيه باغ اكزومبل مثلا كيما لوكسمبورغ اللي ولات تعتمد النقل العمومي اكثر, لانها هي بلاد صغيره. دونك تكون فما حركيه كبيره, يكون فما امبوتياج كبير. دونك كيما لوكسمبورغ شنو اللي عملت انه النقل ببلاش, اي واحد من التوريست ولا من مواطني الجهه معناها اللي يجي لغاديكا دونك يركب في وسائل النقل العموميه ببلاش. تو تقريبا عندها عامين معناها ملي بدات في الخطه هذه دونك هكاك تخفف شوية معناها الضغط على مستوى المرور. طبعا لأن وقت اللي نحكيه على وسائل النقل واحترام المواعيد الخاصة بالنقل. هذه إذن كانت فكرة عن أبرز عناوين جرائد ومواقع اليوم الأربعاء 1 جويلية 2026، ديما على موجات إذاعة الشباب.

0: التسعة ودقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب دخلنا في الساعة الأخرى من ماتينا الجون على موجات إذاعة الشباب ونبداو هكا العادة مع رفيق دريدي في فقرة لنفو ترافيك.
1: انفو ترافيك
0: رفيق صباح النور.
2: صباح الورد سامي ليك ولكل متابعينا انفو ترافيك. الحالة المرورية حاليا اكتظاظ كبير في المدخل الجنوبي للعاصمة، يبدا تقريبا من مفترق بيجة تونس الغربية ويتواصل الى حدود اول مدخل مدينة تونس من جهة ديبوزفيل. كذلك فما اكتظاظ على غير العادة حاليا في منطقة باب علي والمنصبي، اكتظاظ كبير الحقيقة، وننصحكم بتفادي استعمال هذا المحور بما انه فما كثافة مرورية كبيرة في الزوز اتجاهات، يعني من باب علي الى حدود طريق الرابطة شمال جنوب يعني في اتجاه الشمال وكذلك في اتجاه المرسى، وفي الاتجاه المعاكس يعني بالنسبة للي جايين من وسط المدينة ولا من الضاحية الشمالية في اتجاه باب عليوة في هذا المحور. كذلك حاليا فما اكتظاظ كبير في شارع خالد بن باشا وسط تونس العاصمة، كذلك شارع الهادي شاكر، شارع ولاد حفوز، باب العسل، باب سعدون. الحقيقة كل هذه المحاور تشهد حاليا اكتظاظ مروري وننصحكم بتفادي استعمالها. الضاحية الشمالية حاليا طريق الوطنية رقم 9 تونس المرسى الحركية عادية باستثناء اكتظاظ وكثافة مرورية على مستوى لاك آن في الاتجاهين. حاليا زاد فما اكتظاظ في الطريق السريعة تونس حلق الواد على مستوى محطة انتاج الكهرباء بحلق الواد، ننصحكم بتفادي استعمال هذا الطريق، وإلا بالنسبة للي قاصد حلق الواد ننصحه كانوا يستعمل دخلة على اليمين من شارع البيئة اللي تعدى وراء محطة انتاج الكهرباء واللي تدخل على شارع غورة جوان في اتجاه حلق الواد، بما أنه فما الاكتظاظ اللي حكينا عليه في المفترق هذا اللي دخل لميناء حلق الواد. بالنسبة لمفترق معرض الكرم كيف اكتظاظ بالنسبة للي جايين من منطقة الكرم ولا كذلك من حدائق كارتاج في اتجاه قنطرة رادس، وبالنسبة للضواحي الغربية حاليا خفت شوية الحركة المرورية في روتيكس، لكن مازال فما اكتظاظ في طريق شعاعي ذي على مستوى مركب الهادي نايفر في باردو. كذلك من حي التحرير حي ابن خلدون إلى حدود تقاطع مع ليكستروا في اتجاه المنارات المطار والمنازه فما اكتظاظ حاليا في طريق شعاعي اكس. نمشي ونشوفوا طرقات السيارة ليزوتوغو تاو 9.3 دقائق. بالنسبة للسيارة A4 تونس بنزرت حركة عادية فقط، فما كثافة مرورية في بي اتش سيدي ثابت في اتجاه تونس العاصمة. بالنسبة للسيارة A1 تونس حمامات سوسة حاليا حركية تقريبا عادية باستثناء كثافة مرورية واكتظاظ متسبب فيه الأشغال اللي صاير على مستوى محطة سيدي خليفة خاصة في اتجاه تونس العاصمة. اللي حبي يتفادى الاكتظاظ هذا ننصحه باستعمال طريق الوطنية رقم 1 عبر الخروج من فيضة ورجوع مرة أخرى لطروت إما من محاول بوفيشة ولا من منارة الحمامات ما يعرف سابقا ببركة الساحل. بالنسبة لطريق السيارة A3 تونس مجاز الباب وادي الزرقاء بوسالم حاليا حركية عادية باستثناء كثافة مرورية في بياج الفجة خاصة في اتجاه تونس العاصمة.
0: شكرا رفيق. 9:3 على موجات إذاعة الشباب نوصل متابعات مازالت الفقرات لكتواليتي الموسيقى المتنوعة حتى للعشرة تصبح في المدينة الجنة.

0: واحنا ديما معاكم على موجات اذاعه الشباب. اهلا وسهلا بكم وين ما كنتوا. حبيت نذكر وكنت حكيت قبيل شويه عن البريد التونسي، لانه نعرف اللي تكون فما حركيه كبيره في البريد التونسي طيله العام. دونك في التوقيت الصيفي والاستثنائي لفتح مكاتب البريد راهو باش يكون الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس من 7:30 حتى الماضي ساعه، هذه من الاثنين للخميس. في الصيف البوسطه محلوله من 7:30 حتى الماضي ساعه، ونهار الجمعه تكون محلوله من 7:30 حتى النص نهار ونص. بالنسبة لوكالات البريد السريع ووكالات الطرود البريدية، حصة عمل زادة كيف كيف في الصيف تكون من 7:30 متاع الصباح حتى الماضي ساعة ونص من نهار الاثنين حتى للخميس، ونهار الجمعة تكون من 7:30 متاع الصباح حتى النص نهار ونص. مع العلم أنه فما 67 مكتب بريد و25 وكالة بريد سريع اللي تواصل تأمين حصة عمل أيام السبت من 9 حتى النص نهار وربع. دونك بالنسبة لمكاتب البريد البوسطة فما 67 مكتب بريد، 25 وكالة بريد سريع راو أيام السبت باش توصل للعمل متاحة، لكن من وقتاش؟ من 9 حتى النص نهار وربع. كيف كيف زاد فتح مجموعة من مكاتب البريد بالمناطق السياحية لتأمين حصة عمل مسائية خلال الفترة الصيفية 2026. هذا ما جاء في بلاغ البريد التونسي، وأنه من 1 جويلية 2026 حتى 31 أوت 2026 فما مجموعة من مكاتب البريد بالمناطق السياحية اللي باش تأمن حصة عمل مسائية بالإضافة إلى توقيت عملها العادي. هذا طبعا في إطار الحرص على تمكين الحرفاء وخاصة الوافدين على المناطق السياحية من قضاء شؤونهم في أحسن الظروف. دونك بالنسبة لمكاتب البريد في ياسمين الحمامات، فما في ياسمين الحمامات في الملازقة في قليبية وفي تبرقة اللي باش يكونوا من 6 حتى للتسعة متاع الليل. فما زادة في حمام سوسة الشاطئ، وفما في القنطاوي من 5 حتى للتسعة متاع الليل. كيف كيف زادة بالنسبة لمكاتب البريد هذه من 2 للجمعة في غار الملح من 6 حتى 8 متاع الليل. في المهدية المنطقة السياحية تحديدا من 5:30 حتى 9 متاع الليل. في المونستير من 6 حتى 9 متاع الليل، وفي جربة حومة السوق زاد كيف كيف من 6 حتى 9 متاع الليل. وأنه مكاتب البريد هذه اللي تأمن حصص عمل مسائية. احنا مازلنا معكم ومازلنا في الحديث في خص الاستضافات، خاصة هنا نحكيه عن البرامج الشبابية الخاصة بالمنظمات والجمعيات والمجتمع المدني. مش نحكي على نشاط يخص غرفة الفتية الاقتصادية بحمام سوسة، شنو اللي عندهم نهار 3 جويلية 2026، معناها بعد غدوة نهار الجمعة. عندهم مغامرة اللي تجمع ما بين المتعة الاكتشاف التراث، هذا في إطار المحور الوطني للغرفة الفتية التونسية، تونس عاصمة السياحة العربية لسنة 2027. فما جولة عبر أزقة وعالم المدينة من خلال لعبة البحث عن الكنز. حبينا ناخذ أكثر تفاصيل عن محتوى الموضوع. إيناس بن عبد الله هي ضيفتنا، إيناس بن عبد الله رئيسة الغرفة الفتية الاقتصادية بحمام سوسة. صباح النور إيناس ومرحبا بك.
1: تحية ليك وتحية لكم
0: مستمعين إذاعة الشباب. أهلا وسهلا بك إذاعة الشباب، تعرف اللي في كل مرة تكون حاضرة مع الشباب. اليوم نحكيه عن الغرفة الفتية الاقتصادية بحمام مسوسة. شو اللي عندكم بالضبط نهار الجمعة هذه 3 جويلية؟
1: أوكي عايشك مرسي في سامي. كما نعرف الناس الكل تم تتويج تونس رسميا كعاصمة للسياحة العربية لسنة 2027. دونك الغرفة الفتية التونسية اعتمدت محور وطني بعنوان تونس عاصمة السياحة العربية إرث أعمال واكتشاف. البدلة هذه جت بهدف أنه نساهموا في الترويج لتونس كوجهة سياحية ونحاول نوري خصوصيات مختلف جهات بلادنا. بالمناسبة هذه جيسي حمام سوس تنظم تظاهرة ثلاث فيل حمام سوس نهار الجمعة 3 جويلية ان بارتنريا افيك ايساك حضرموت، بلدية حمام سوس، سوس نور، مندوبية السياحة وجمعية سفراء الشباب للتنمية المحلية يالت. دونك الهدف نتاع التظاهرة هذه هو التعريف والاحتفاء بالمخزون الثقافي والتراثي لمدينة حمام سوس. بالنسبة للبرنامج ان شاء الله باش يكون مقسم على دو بارتي. الصباح باش نعيشوا ان غروب دو توريست تجربة استثنائية، دونك من خلال اكتيفيتي شاسو تريزور البحث عن الكنز، وين باش نعتمدوا ان سيركويت
0: البحث عن الكنز هذا في الغروب دو توريست.
1: وي بالضبط
0: غروب دو توريست. قدش من واحد هما تقريبا؟
1: ان شاء الله باش يكونوا موجودين معنا 14 توريست باش نعرفوهم على حمام سوس. فوالا
0: اوكي
1: من جنسيات مختلفة بيان سور، فما من المملكة المتحدة، فما من هولندا، من مصرين، من كوريا الجنوبية، الجزائر، دونك جنسيات مختلفة باش نوريو
0: تعرفوهم أكثر على حمام سوسة ولو يتعرفوا على المناطق اللي فيها. دونك اخترتوا جو اللي هي لعبة البحث عن الكنز.
1: اي
0: اوكي اي
1: دونك باش نعتمدوا سيركوي سياحي وثقافي نمروا فيه على أهم معالم مدينة حمام سوسة، باش تكون عبارة على رحلة صغيرة للسياح في قلب حمام سوسة. هذا بالنسبة للفترة الصباحية. بالنسبة للعشية إن شاء الله البارتي الثانية متاع البروغرام تاعنا باش تكون أبارتير من 6 متاع العشية في مدخل ميناء القنطاوي. دونك مدخل ميناء القنطاوي إن شاء الله نهار 3 جويلية باش يكون فضاء تراثي وثقافي فيها عرض للحرف واللبسة التقليدية والمأكولات المعروفة بها حمام سوسة. وبيان سور باش يكون فما أنيماسيون وديستون زادة بوغ لي سمول بيزنس باش يعرفوا بمنتوجاتهم. وفما حاجة أخرى الحقيقة بما أنه حمام سوسة جزء لا يتجزأ معناتها من تونس، دونك باش يكون فما فضاء للواقع الافتراضي لا رياليتي فيرتوال وين السياح ينجموا يعيشوا تجربة من خلال لي كاسك فيار تخليهم يكتشفوا مناطق ومعالم أخرى من تونس، من تونس الكل.
0: دونك الدعوة هذه مفتوحة زادة للشباب، الشباب التونسي واللي يسكنوا قراب الغادي ولا اللي جايين لحمام سوسة. دونك نهار الجمعة 3 جويلية 2026 ينجموا يكونوا حاضرين معكم.
1: بالضبط. دونك فما حاجة أخرى الحقيقة، دونك لي مونبوغ دو سي حمام سوسة قاعدين يحضروا في أن سيت ويب خاص بمدينة حمام سوسة باش يكون فيه فضاء، باش يكون كفضاء فيه تاريخ المدينة، خصوصيتها الثقافية والسياحية وأي معلومة تهم الزوار. دونك إن شاء الله السيت ويب هذايا باش نطلقوه قريبا الشهر الجاي نورمالمون. دونك نستناكم الناس الكل باش تكونوا حاضرين معنا نهار.
0: وهذا في اطار المحور الوطني للغرفه الفتيه التونسيه، تونس عاصمه السياحه العربيه لسنه 2027.
1: بالضبط،
0: هذا لو تيم معناه معين واضح. ميرسي بوكو ايناس، يعطيك الصحه. بارك الله فيك على كل التفاصيل هذه اللي قدمتنا. ايناس بن عبد الله رئيسه الغرفه الفتيه الاقتصاديه بحمام سوسه. دونك نهار الجمعه 3 جويلية 2026 فما اكسيون مزيانه برشا في وسط حمام سوسه اللي تنجموا تمشيو لها وتنجموا تحضروا. وراو الشباب معناها اذا كان فما امكانيه سورتو بالنسبه للتلاميذ اللي هما في عطله، معناها ميسالش كي تمشيو، ميسالش كي تتفرجوا، ميسالش كي تشاركوا، ميسالش زاد كي تدخلوا في جمعيات والا منظمات راهي تحسب ليكم، معناها تعاونكم، راهي برشا حاجات تعاونكم في اطار الخبرات تكونوا تنجموا بها علاقات. دونك مهم هنا وقت اللي نحكي عن المشاركه الخاصه بالشباب في الحياه المجتمعيه. ميرسي بوكو ايناس بن عبد الله، يعطيك الصحه على كل التفاصيل هذه اللي قدمتنا. كيف كيف زاد تحيه كبيره لكل اصدقائنا المستمعين وين ما كانوا. تحيه لصديقتنا حذامي بالطاهر. حذامي بالطاهر في الحقيقه من المستمعات الوفيات عندها سنين وسنين لاذاعه الشباب. مساج مزيان من عندك حذامي اللي وصلنا، قالت ان شاء الله بدايه شهر جميل مبارك سعيد، نصبح على كل الفريق وتحيه كبيره لولدها، ولدها احمد ساجد البوزيدي. هو تحيه لاولادك الكل يا حذامي، لكن احمد ساجد البوزيدي علاش بمناسبه نجاحه وتالقه في السنه الخامسه. ان شاء الله بالنجاح والهدايه التامه كما كتبت لنا هي. وتحيه قالت من القلب لمدرسته، مدرسه الشارع الحبيب بورقيبه الكريب، ولكل معلمي زهير ومعز ايمان ريم، وخاصه معلمه العربيه مدام رجل ابو بكري. تحيه بتبعها لكل مربي اللي يخدم بضمير. تحيه لكل تلامذه. ان شاء الله بعثت لنا حتى الصور، معناها ان شاء الله ربي يفرح قلبك لانه مهم تحصل على الجائزه الاولى. احمد ساجد البوزيدي واللي تسلمها البارح 30 جوان 2026 بالمدرسه الابتدائيه شارع الحبيب بورقيبه الكريبه.

0: صباحه.
1: ما لقيت فرحان في الدنيا سي يا رفيق زي الفرحان بنجاحه. فرحة النجاح محلها برشا، والغنية ذي معروفة على جماعة الباك. على كل حذامي إن شاء الله، إن شاء الله العقبة للباك وإن شاء الله تفرح به. وألف مبروك من جديد لكل الناجحين في امتحانات الدورة الرئيسية للبكالوريا، العقبة لجماعة الكونترول اللي قاعدين يعديوا اليوم اليوم الثالث. الجرينتا بالجرينتا إن شاء الله تجيبوها غدوة نهار الأخريني بالنسبة لجماعة الكونترول. وإن شاء الله ربي معاكم والمجهودات كلها يا ربي تكلل بالنجاح والتوفيق. قبل موجز التسعة ونص الموعد مع رفيق دريدي في فقرة بيتك.
2: بيتك
3: بيتك بونجور الناس كل. نحكيو على سوم الايفون 18 والايفون 18 برو ماكس بعد اعلان ابل كونوا اسعار الايفون باش يغلوا باش يزيدوا في الاديسيون هذه الجديده 18 برو. نعرفوا التواريخ تقريبا تكون 8 ولا 9 سبتمبر الجاي، والاسعار باش نعرفوا علاش ارتفعت وقداش حجم ارتفاعها بالضبط. نحكيو زيادة على لي ميزاجور اللي قاعدين يتويتروا من ابل في سباق مع الهاكرز المخترقين هذوما اللي يحاولوا كونوا في كل مره يستولوا على المعطيات الشخصيه للمستخدمين و كل ما في لي سمارت فون. نحكيو على لي ايفون بالاساس، نعرفوا شنو جديد في لي ميزاجور هذوما. باش نحكيو على الصين اللي تفرض تعليم الذكاء الاصطناعي لجميع المراحل في مدارسها. الذكاء الاصطناعي ولا ماده ماتير تتقرى في المدارس في الصين، وباش نعرفوا كيفاش الخطه هذه لتدريس الذكاء الاصطناعي.
1: على الاقل فما الاستعمال الايجابي، معناه المؤكد وانه في المنهجيه وفي طريقه التعليم، وانه فما الاستعمال الايجابي للذكاء الاصطناعي.
3: ما في شك سامي، هو التركيز بالاساس على كيفاش الذكاء الاصطناعي نجم يعاونك في خدمتك في قرايتك في كل الحاجات اللي تنجم تكون اكيد نافعه وايجابيه، ومش في التزييف ولا الديب فيك ولا الحاجات الاخرى اللي تكون حاجات سلبيه. قلنا باش نبداو باسوام ليزايفون 18، مواصفات جديده تم تسريبها مش اعلن عليها من ابل. وهوني باش نلقاو كونو ابل باش يتم دونك الترفيع في اداء السمارتفون في علاقه بالسرعه بنسبه 15% و30% في كفاءة استهلاك الطاقة. باش نلقاو زادة مجموعة أخرى من الحاجات الجديدة، باش نلقاو بروسيسور جديد، باش نلقاو تقريبا تغييرات كلية في ليزيديسيون هذوما 18 من آيفون، برشا تفاصيل الحقيقة. لكن في علاقة بالأسعار، معناها مازال ما تمش كشف عليها كل التفاصيل هذية، لكن في علاقة بالأسعار تقارير تقول كونو الآيفون 18 برو وبرو ماكس يكون أعلى من الجيل السابق من 17 بقرابة $100. يعني سوم ايفون 18 برو ماكس يبدا في $1199، وايفون 18 برو ماكس باش يكون ب 1299. يعني البرو بقرابة 1200 والبرو ماكس بقرابة $1300. يعني نحكيو بالاساس على 3 ملايين و800 دينار بالعملة التونسية. هذا بالطبيعة نحكيو بالسوم اللي في امريكا، يعني ماناش نحكيو على التاكساسيون والاداءات اللي تصير واللي تخلي الحقيقة سوم الايفون باش يكون اغلى شوية الحقيقة في تونس وقت اصداره. هذاك علاش ابل تقول كانوا هي طورت فالتطوير هذا باش يقابلوا ترفيع في الاسعار. نحكيو على لي ميزاجور، قلنا المتويتره زاده من ابل والاي او اس، نحكيو ال 26.5.2 وكذلك الماك او اس والايباد او اس، دونك تم اطلاقهم قبل الموعد المخطط وفيهم اكثر من 25 اصلاح امني. ننصحوا اكيد كل اللي عنده ايفون ايباد ماك كونو ينستالي لي ميزاجور هذوما ديريكتومون من غير ما يقعد يستنى. هي خطوه استباقيه تستهدف الحد من مخاطر الهجمات الالكترونيه اللي ولا الذكاء الاصطناعي. هنا نحكيو على الاستعمال دونك السلبي لهنا الذكاء الاصطناعي، ولا هوني يسرع في وتيرة ويطور في أدوات هذه الهجمات الإلكترونية من طرف المخترقين الهاكرز. حكومة الصين تعلن خطتها الرسمية لدمج الذكاء الاصطناعي في كل المستويات، وهوني تدعو الخطة لتعزيز تعليم الذكاء الاصطناعي في كل المراحل التعليمية وتعزيز قدرات حل المشاكل وتحديدها. دونك هوني تهدف الخطة ذي كونه الطالب ولا التلميذ يولي هوني يكتسب مهارات في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مكاسب إنتاجية واستقرار التوظيف في ظل سوق عمل هش يشهد ارتفاع لمعدلات البطالة خاصة زادة مع انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي.
1: شكرا رفيق. بعد شوية موجز التسعة ونص، راجعين بعد الموجز حتى للعشرة متاع الصباح في المتينة الجندي مع موجات إذاعة الشباب.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
0: لما تصيف،
2: لما تصيف مع كريمة الوسلاتي،
0: ملاك اليزي، سامي الويسر وبشير خلف الله،
2: نتقابلوا معكم من الاثنين للخميس
0: من الخمسة للسبعة ونص، وانت تحت الباراسول
2: تاكل في البامبالوني
0: ولا تقرمش في الكاكي،
2: نقترح عليك كتاب تقراه
0: كتروح وما عينكش تخرج من الدار، فيلم تتفرج فيه،
2: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، اخبار الفنانين والفنانات،
0: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
2: متاحف،
0: حسيلو معانا كينك حاضر.
2: لما تصيف،
0: لما تصيف
2: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
2: لما تصيف،
0: لما تصيف
2: بريحة البلاد.
5: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
6: موجز الأخبار.
7: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزارة التربية تعلن في بلاغ لها أمس عن فتح باب التسجيل بخدمة الأرسنة القصيرة للحصول على نتائج امتحاني شهادتي ختم التعليم الأساسي العام والتقنين 9 لدورة 2026 بداية.

0: منصة وإتمام جميع المعاملات وإجراءات الإيداع الإلكترونية. وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج تعلم كافة المواطنين أنه تقرر الشروع في تأمين حصة مسترسلة بمكتب المصادقة بداية من اليوم إلى غاية 31 أوت المقبل، وذلك حرصا على تيسير الخدمات الإدارية والقنصلية المزداد لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج أثناء عودتهم إلى أرض الوطن وفق بلاغ للوزارة. قال منسق شؤون الإنسانية الأمم المتحدة في لبنان أن حوالي 1 مليون شخص لا يزالون نازحين جراء الحرب الصهيونية المستمرة في لبنان منذ مارس الماضي. إيران تعلن أنها لن تجتمع مع مبعوثي الولايات المتحدة الذين توجها إلى المنطقة عقب تجدد الأعمال القتالية ما ألقى بظلاله على آفاق إحلال سلام دائم بين البلدين. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: تحب تعيش الجو، التحدي، الحماس من غير ما تحتار؟ تبعنا في سامر كويز، جوائز قيمة في الانتظار، وصولات شراء لآلات كهربائية وإلكترونية منزلية، اشتراكات على أقوى المنصات التربوية للمراجعة الصيفية، هدايا تربوية وألعاب فكرية، إقامات في أحسن النزل والمناطق السياحية، مجموعة مواد تجميلية لبشرة جميلة ونقية. لمناسبتنا الصيفية أشهى الحلويات التونسية، تذاكر لكم ولصغاركم في أهم من فضاءات الترفيهية، وبرشة برشة برشة جوائز أخرين الأغلى متابعين.
3: سمر كويز
4: من الاثنين للخميس،
5: من ماضي ساعتين للأربعة.

0: ديما معاكم على موجات اذاعه شباب 9:43 دقيقه باش نكملوا مع رفيق الدريدي في فقره شط اليوم.
1: شط اليوم
0: شط اليوم رفيق.
2: شط اليوم في ولاية المهدية نحكيه على شط الغضابنة، واحد من أجمل الشواطئ التونسية، باك المياه الفيروزية ذيك الكريستالية التوركواز، هو واحد من أجمل الشواطئ زادة الفيرج البكر في تونس، موجود بين قصور السيف والشابة في المهدية، يتميز بطبيعته الساحرة، تجمع بطبيعة بين المياه الكريستالية وكذلك الغابات اللي هي ممتدة على طول الشريط الساحلي هذايا في ولاية المهدية، تقريبا يبعد قولوا 230 كيلومتر على تونس العاصمة. لوتوروت من بعديك خرجة المهدية من ساعتين ونص حتى لثلاثة سوايع كيكة بالسيارة حسب طبيعة حالة القيادة السرعة وحالة الطريق، ويبعد قرابة 22 كيلومتر فقط من مدينة المهدية مركز الولاية. شاطئ يتوصف بكونه قطعة جغرافية ساحرة ما مستهش فوضى كالزحف العمراني وكالسياحي وكالمنتجعات معناها الكبيرة وكالضغط المروري، لا مازالت البلاصة هذه نجم نقوله على حالتها باستثناء كونه يمكن انتشرت سناء أكل شمسيات وأكل ميضاليات اللي يتكريو، وفما شوية الحقيقة شوية معناها تشكيات ريتهم حتى على مواقع التواصل الاجتماعي من ناس سامي نفس الشيء معناها اللي تاخذ البحر وكانوا ملكها معناها وتفرض على الناس اللي يجي غاديكا كونه يا تكري من عندي باراسول وكراسي وهلا سامحني البر تمشي تشوف بلاصة أخرى، لكن الحقيقة هذايا ما يغطيش على جمال الشاطئ هذايا وكونه هو متاح وأكسيسيبل بالسيارات، ينجم معناها أي شخص يمشيله وطريق يوصل إلى حدود الشاطئ وفما مأوى زادة مخصص للسيارات. قلنا كونه الشاطئ هذايا ينجم يكون وجهة للباحثين على الهدوء، كانوا يهموا في شط معناها ماهوش معبي برشا، ما يحظاش معناها بإقبال كبير برشا، المياه الحقيقة متاعو معناها مياه متميزة كاللونة كالتوركواز ذاك اللي هو يميز الشواطئ الجميلة في تونس وعنا منها برشا الحقيقة والحمد لله. نلقاو زادة رمال ذهبية معناها نظيفة الحقيقة، والسلطات المحلية غادي قائمة بمجهودها في الإطار هذايا، في زادة ميكس معناها بعضك الأجزاء الصخرية هذيك معناها اللي هي تنجم زادة الناس تمشي تقعد عليها وترتاح، معناها نعرفوا مش ناس كل تحب تقعد في رمال، فما شكون يحب ماذا بيحط باراسول على الحجر ويقعد غادي خير. هو زادة بخلاف معناها أهميته الطبيعية، هو زادة عنده أهمية بيئية تاريخية، هو واحد من أهم مواقع التعشيش الجديدة للسلاحف البحرية المهددة بالانقراض، تسمى كاريتا كاريتا، فما جمعيات قاعدة تنشط غاديكا في المهدية وبالتحديد في الغضابنة لحماية العشيش هذية اللي حكينا عليهم يا سامي البارح، وبربي نعود نذكره معناها كونه سنة الحقيقة قاعدين نشوفه، يمكن زادة الظروف المناخية ساعدت معناها قاعدين نشوفه في برشا سلاحف قاعدين يعشوا، ومعناها الناس الحقيقة اللي تحاول كونه تمس يمكن معناها ولا كونه تبعدك سلحفة هذيك ماذا بينا ما نمسه حتى شيء، معناها الراو حاجة كما كاية، حتى كان ما نعرفوش الجمعيات ولا ما نعرفوش لي كونتاكت نجمو نكتبوا في جوجل معناها جمعيات بحرية في تونس، نكتبوا أي حاجة وميسالش حاولوا نتصلوا بأول كونتاكت معناها جينا
0: ويتفعلوا راو الناس يختولي في الجمعيات معناها المنظمات يتفعلوا
2: معناها مانيش نسميه الحقيقة معناها باش ما نقولوش نسميه هذا وننساو الآخر، الحقيقة فما برشا برشا جمعيات معناها قاعدة تنشط في المجال هذايا، فمعناها نكتبوا على جوجل معناها جمعية حماية مثلا السلاحف البحرية ولا نكتبوا أي حاجة في جوجل تنلقاو معناها الجمعيات، كونتاكتيهم على فيسبوك ماسنجر واتساب معناها بأي وسيلة نجموا احنا نتصلوا بها بالجمعيات هذية. كذلك فما مواقع أثرية تعكس تاريخ عريق في منطقة المهدية قريبة من الشاطئ هذية، ما يضيف كذلك لمسة ثقافية تراثية حضارية كما نقولوا للزيارة هذية معناها اللي تكون لولاية المهدية بالإضافة للاستمتاع بالبحر. فما إقامات خاصة، فما منازل معناها صيفي كما نقولوا قريبة من منطقة الغضابنة، شقق فيلات مجهزة للكراء الصيفي، الأسعار أكيد الأسعار معناها تتراوح وتوب شوية بشوية نعرفوا ونأخذوا فكرة على أسعار معناها كراء المنازل هذية الصيفي في بعض الأماكن، والمرافق الكل معناها ماهيش بعيدة موجودة معناها من غاديكا للناس اللي بتستقطي أكيد بتمشي معناها تتعشى بتحاول كونه هي تاكل حاجة لبرا، معناها هذاك كله ممكن ومتاح في المنطقة هذية في منطقة الغضابنة من ولاية المهدية. ذكروا معناها شاطئ مزيان حلو معناها متاح كما قلنا بالسيارة ويمكن الوصول ليه والاستمتاع به بسهولة.
0: شكرا رفيق، بعد شوي نكملوا مع ألفا نصيب وجولة عبر تفاصيل المهرجانات اللي تستنى فيكم معنا على موجة إذاعة شباب في المدينة الجنوب حتى للعشرة الصباح.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: شعرها بيطير على خد حرير والنسمة تغير بتغير من الخد.

0: 9:53 دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب. شوي بشوي بدي نقتربوا من نهاية لقنا في الماتينا الجون على موجات إذاعة الشباب. حبيت نذكر زادة كيف كيف بالنسبة للتوقيت الصيفي الخاص بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، راو مكاتب العمل في الصيف من الاثنين حتى الجمعة تكون من 7 حتى الماضي ساعة، هذه بالنسبة للمصالح المركزية، في حين وأن مصالح الاستقبال بالمراكز الجهوية والمحلية تكون من الاثنين للجمعة من 7 حتى النص نهار. كل ما يخص مصالح الاستقبال رغم 7 نص نهار، وبالنسبة للمصالح الإدارية الأخرى من 7 حتى الماضي ساعة. الناس كلها زادة تسأل على توقيت سي ان اس اس زادة كيف كيف بالنسبة للمصالح المركزية والمكاتب الجهوية والمحلية من 2 للجمعة من 7 حتى الماضي ساعة، وبالنسبة لمصالح الاستقبال بالمكاتب الجهوية من 7 حتى النص نهار، وفما حصة استمرار نهار السبت من 9 متاع الصباح حتى النص نهار. هذه طبعا فكرة عن التوقيت الخاص طبعا بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية. ألفانسي موجودة على يساري ومعها هي نكمل فقرة فلاش فيست.
1: فلاش مهرجانات، فلاش مهرجانات.
2: نبدأ فلاش المهرجانات متاعنا اليوم سامي بالدورة 50 مهرجان دوق دولي اللي تبدأ اليوم عملية بيع التذاكر بداية من 8 متاع الليل. باش تلقاو بيع التذاكر على موقع تذكرتي بوانتيان. نذكروا اللي المهرجان راهو يبدأ نهار 10 جويلية وبشيبقى حتى 25 جويلية. العرض الفني عشاق المحفل الجربي باش يكون نهار لحد 5 جويلية في إطار الاستعدادات لانطلاق الدورة 67 المهرجان سوسة الدولي. العرض باش يكون مع 10 متاع الليل على مسرح سيدي الظاهر بسوسة. سعر التذاكر باش يكون 35 دينار بالنسبة للكراسي و25 دينار للمدارج. البارح أول حفل عمل سولد اوت هو حفل الفنانة اللبنانية يارا في مهرجان الحمامات الدولي اللي باش يكون نهار 18 جويلية وسعر التذكرة راهو 100 دينار.
0: 100,000
2: ما نجموش نعتبره سولد اوت معناتها حاجة كبيرة خاطر مسرح حمامات ما يهزش برشا راهو.
0: يعني نسأل عن 100,000
2: نأكد لك في السوق السوداء 10 مرات سوم.
0: الحمد لله نتعامل كان مع السوق البيضاء ما نتعاملش مع السوق السوداء.
2: ما عندكش مع الجري؟
0: لا ما عنديش. يا ابيض يا اسود كما في مسرحية عدلين. رمادي ما يدورش بيا رمادي. اش قالت سهيل ميجي هي بعد شوي بتبدا صيف معنا.
2: بإدارة مهرجان تستور الدولي للمالوف والموسيقى العربية أعلن البارح العشية عن ندوة صحفية الخاصة بالدورة 60 للمهرجان اللي باش تكون نهار لحد 25 جويلية بفضاء دار الثقافة إبراهيم الرياحي بتستور بداية من 10 متاع الصباح. نتعداو جمعية مهرجان الحنة بشنني اللي أعلنت على الدورة 42 للمهرجان اللي باش تكون من 24 جويلية حتى 29 جويلية باش يكون شعار الدورة هذه جذور في الأرض وامتداد في السماء. نختموا بجمعية مهرجان النسيج والثقافة والتراث بقصر رهلال اللي هبطت المعلقة الخاصة بالدورة 31 المهرجان النسيج على مواقع التواصل الاجتماعي واللي بش يكون المهرجان بداية من 1 أوت حتى 20 أوت وأعلنت على وجود 12 سهرة في انتظار جمهور المهرجان وبش تكون ملبية لحدش للأذواق الكل تقريبا بش يكون فيها الفن الموسيقى المسرح الفن الصوفي الشعبي الراب وعروض خاصة بالأطفال. وكانت هذه جولتنا اليوم في فلاش مهرجانات.
0: شكرا ألفة. حبيت نكمل بالنسبة لتوقيت الصيف الكنام. الناس كلها تمشي للكنام وتصب البيتان دي سوان وإلا غيرها وديما تلقى من المشاكل راهو توقيت الكنام لأنه مهم برشا توقيت الكنام. دونك من الاثنين للجمعة من 7 النص نهار راهو في الصيف الكنام محلولة من 7 النص نهار، ونهار السبت فما حصة استمرار تكون من 9 حتى النص نهار. هذه بالنسبة للتوقيت الصيفي الخاص بالكنام. دونك هذاك علاش اليوم عطيتكم فكرة على نظام العمل الحصة بنظام الحصة الواحدة بالنسبة للسي ان اس اس سي ان ار بي اس البوستا الكنام. دونك هذوما اكثر المرافق الحيويه اللي
2: تشغلها
0: المواطن. يا سيدي هكا كنا وصلنا الى نهايه لقنا في المدينه الجنشبيني. نهايه سهيل مرحبا بك. سهيل وقفة قدامنا سوهي من عشان خرجين
2: الموجات إيجابية تعطينا فيها سوهي معا
0: أنا خرجين أي حتى احنا نمشي نعديوها موجات إيجابية. به سوهي الميجري من بعد شوية تكون معاكم في صيف معنا من 10 حتى النص نهار. شكرا ألفانسي يعطيك صحة. مرسي بوكو رفيق يعطيك صحة.
3: مرسي سامي ألفا الناس كل اللي كانوا معنا اليوم الناس اللي تابعونا دوما إن شاء الله
0: إن شاء الله. شكرا المجدي المشرقي فوزي البيتري كانوا معنا في الأخبار. خليل صولة في الإخراج الرقمي. نزار الولتاني وهو جاي محمد عن طول في تأمين الجانب التقني. زبير العوني كان معنا في السبور. سامي فرتونة يقول لكم بقيت متابعة طيبة لبرامج إذاعة شباب. باي باي
3: عليكم زين.
1: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العار.
4: عدل موشتك تسمع

0: الشرطة. انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عد المجدك تسمع صوتك
2: على موجاتنا، نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.
2: سيفنا أضواء وموزيكا تعلى،
4: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
5: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
2: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
6: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
7: إدباير صايح وأنسب الوجهات،
2: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
8: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
2: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
9: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
2: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
9: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
2: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة.
10: وباش تبعث السلام
2: تجيكم ديديكاس من 8 لتسعة ونص.
9: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
11: ونعيشوا معاك الحكاية.
12: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
2: غنيات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
9: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
2: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
13: تسمعوا التونسي،
2: الشرقي، الغربي وموسيقى العالم.
9: عدل موجتك وصيف معانا.
2: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك تسمع صوتك.
3: على فم ولا ستريمينج، إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
14: إذاعة الشباب نون ستوب.

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
0: بيدون لو بحذنا
2: نصايح استيفال
0: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
0: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا
5: اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع مرحبا بكم مستمعينا في الصيف معنا صيفوا معنا ديما على موجة إذاعة الشباب في كل المنوعات باش تلقاو اللمسه الصيفيه تلقاو المواضيع الاستيفال فمرحبا بالناس الكل اللي يسمعوا فينا سواء في ديارهم في ثنيه ان شاء الله مونسينكم بالموسيقى وبالمفيد هذا اكيد ما كنتش محضره على الحقيقه ما جيت كان على القافيه اليوم ثالث نهار في صيف معنا وشفتوا الفقرات اللي تبدل المحتوى متاحها وكل مرة نضيفوا لكم حاجة جديدة أسوس جديدة ربما وذلك علاش اليوم في جنين الدارك باش تكون معنا صوفيا بليدي اللي قارية بستانا صوفيا مغرومة برشا باللي بلانت سواء اكستيريور ولا انتيريور اليوم باش نحكيو على اللي بلانت دانتيريور أنا هما اللي كينوا البرة بتاتر في الشتاء ومن بعد يفو ميو أن ندخلوهم للدار باش يبعدوا على شمس وسخانة باش نسألوا على توقيت الري وقتاش نصبوا لهم ماء رشوهم نصبوا لهم ماء كيفاش نتصرفوا معاهم اللي بلانت هذوما ونسميو كلك بلانت نباتات اللي اكثر نجموا يمشيو مع الدار سواء في الصيف والا في الشتاء في بدو بتمام باش تكون معنا نجله سويعي نجله باش تشوفوا عندها ياسر حاجات مزيانه باش نحكيو على لي اكسسوار على الحولي على فازيت كيما نقولوا ياسر اوريجينال وما شفناش منهم الحقيقه قبل الحاجات اللي نجمو نلبسوهم في عروساتنا وفروحاتنا ومناسباتنا المزيانه حضاره والا عرايس ان شاء الله مبروك للناس الكل ان شاء الله ديما اجواءكم حفالي باش تحكي لكم نجله على السيراميك على خاطرها مدخله السيراميك في اللبسه السواري ولا تنجم تكون حتى في المناسبات اللي مش كبيرة برشا وكذلك في الاكسسوارات تعطيكم هي أكثر تفاصيل وتشوفوا معنا تصوروا دي زارتيكل تجيبهم معاها باش نحكي في ميزان كان خلطنا على الشيف حمزة بن قلعية على خاطره مسافر لدبي وسعداء جدا انه يكونوا اولادنا توينسا منورينا في البلدان سواء العربيه ولا العالميه وشيف حمزه من الناس اللي عنده مشاريع بعد ما قرا في سنتر منزل بورقيبه انطلق الى العالميه وعنده برشا خدم الحمد لله ومطاعم في بلدان اخرى كان لقينا هبط من الطياره يدخل معنا ما كانش يكون معنا ان شاء الله الاسبوع المقبل ونوران باش تحكي لنا في في ميزون على لي زاستوس نتاع الحلو البنين كعك نسري كعك زغوين هذوما كل تو نلقاهم نوران تحبوا تذوقوا من عندها تشاركوا في كويز تايم العشرة وستة دقائق على موجتنا اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع نبداو موسيقى

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا العشرة وربع على موجاتنا. مرحبا بكم في صيف معنا، والبداية باش تكون مع خوذ فرصتك وقصة نجاح جديدة.
1: الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة، حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خود فرصت، تجارب وقصص نجاح. خود فرصت وتعلم تشق طريقك، وتعلم تشق طريقك. خود فرصتك.
0: كل واحد فينا عنده حلم في حياته يحب يحققه، فما الأحلام اللي تعيش معانا تكبر معانا من اللي احنا صغار، فما الأحلام اللي على أرض الواقع يشوف حاجة ولا يشوف فكرة ولا يسمع تجربة فمن غديك ينبثق الحلم. برشا شباب كانوا موجودين في الملتقى الوطني اللي وكبناه لتكوين المهني، برشا شباب مشاو باش يكتشفوا اختصاصات جديدة، باش يكتشفوا المراكز، باش يكتشفوا شنو اللي فيهم، وكانوا زيدا فما برشا متربصين وخريجين من المراكز يحكيوا على التجربة متاعهم، على حلمهم اللي هزهم الغادي، على نجاحهم، أو ربما ما كانش حلم وإنما كان هدف، هدف متاعي أني ننجح، أني نحقق حاجة، نجم نلقى روحي من بعد في الوظيفة ولا في سوق الشغل ولا هذا. إش باش يحكينا اليوم علي بوغتفا، اختصاص تقني مساح في قيس الأراضي. ذي من الاختصاصات مثلا اللي أنا شخصيا ما كنتش نعرفها، وبرشا شباب أخرين ما كانوش يعرفوها، وكان علي موجود وقتها في الملتقى وفسر وشرح الاختصاص هذايا، فحبينا يكون معانا باش يحكي مع شريحة أكبر من الشباب ربما. علي مرحبا بيك، أهلا وسهلا.
2: السلام، مرحبا بكم الكل.
0: مرحبا علي، كن تعرفوا عليك أكثر، نعرفوا اختصاصك احنا كهو.
2: على بوكتف نقرا ولاية زغول، نقرا تي جي تي تكنيكال توبوغراف بالعربي تقني مساح في قيس الأراضي.
0: حبيت نعرف شنو الحاجة اللي خليتك تختار الاختصاص هذايا، هل كنت تعرفه من قبل وإلا تعرفت عليه وأنت تلوج على اختصاص من الاختصاصات في المراكز؟
2: الحقيقة يعني كان عندي شغل في الدومين جيني سيفيل، كنت بتابعي نحب نمشي نقرأ جيني سيفيل ونختص في التوبوغرافية، أصلا ينجم تقرأ في الليزات وكل. كبرت مع الغرامة ذاك، وبتبعتي كنت نعمل دي بلاسمون وكل مع شكون أقاربي.
0: أي
2: كبرت مع الريشيرش يعني بعد الباك وكل، نلقى سنتر سليماني قاري بي تي بي تقني مساحة في قيس الأراضي.
0: فاخترت اخترته على اي اساس؟ على خاطر اختصاص اللي تحبه موجود، والا على خاطر ديورين تاع التكوين ربما قصيره ومنها باش تلقى روحك في سوق الشغل؟
2: والحق اخترته خاطر من غرام الدومين. التوبوغرافي يعني حاجه معروفه برشا مطلوبه، ومنطلو يعني على الديورين تاع الفورماسيون بطبيعه يعني.
0: وانت خريج توا، تخرجت، شنو تنصح الشباب اللي يحبوا يعملوا اختصاص كيفك ويمشيوا للسنتر غاديك؟ احكي لهم على تجربتك في السنتر كيفاش كانت.
2: مغروم قبل كل شيء،
0: اي
2: يعني تكون مغروم وتكون حق لازم تكون قاري سيونتيفيك برشا، خاطر في هذه كالكول برشا حاجات بون ينجم يكونوا صعاب على برشا عباد اخرين، مي هي حكايه فارغه نجم تكون سهل.
0: اي من يعني اللي يحبوا يعملوا الاختصاص هذايا شنو يلقاو في السنتر؟ شنو اللي تقراو مثلا؟ التكوين كيفاش كان؟ اعطينا شويه تفاصيل.
2: التكوين هو مدة عامين، نجم تخرج في العامين هذوك ستاج، نجم يعني اخر العام يعني تقرا عام تخرج اخر العام ستاج، والا انت ولا في الوقت نجم تخرج يعني تقرا 3 شهور بثلاث شهور، تخرج لا تقرا 3 شهور تخرج ستاج، درجة تقرا 3 شهور. القرايه الحق مش مقتصره كان على كان على السونتر برك، يعني في ستاجات نجم تتعلم برش حاجات باهين الحق، خاطر نجم تسطش في اي بلاصه، يعني نجم تسطش في اللوتي سي، في نجم تسطش في دار التجهيز، نجم تسطش في الشركات بريفي يعني.
0: معني قريت النظري وكان فما تطبيقي كذلك.
2: برشا، وتطبيقي اكثر من نظري الحق.
0: اي مهم جدا.
2: كانت فورماسيون باهي.
0: توا وين ترى روحك علي بعد ما تخرجت؟
2: الحق باش ندخل الحياة العملية برشا عروض تستنى ومطلوبة برشا هي الحق، خاطر التوبوغرافي في تونس يعني ينتدبوك من غير لا تشعر، يعني تكسوني تليفونك تجيك خدمة على وانت ما في بالك، يعني خاطر التوبوغرافي في تونس معناها مش معروفة برشا، مي حاجة لازمة برشا،
0: حاجة مطلوبة انك انك تخدم مع مؤسسات ولا شركات، هذه فهمناها، اما هل اختصاصك فيه مشروع مثلا فيه انتساب للحساب الخاص ولا لا؟
2: وي نجم بعد خبرة مش برشا مش كبيرة تنجم تعمل خبرة اكسبيريونس عامين، تنجم تمشي تحل بيرو ديتيل للروح
0: ممتاز،
2: انت تنجم تخدم انت كتكنيسيان وبيان تنجم تحط دي تكنيسيان معك،
0: اي فما افاق معناها ونجم نطوروا ونجم الخريجين من بعد اللي باش يتخرجوا تكون انت سبقتهم في المشروع وفي الخبره والتجربه ويتدربوا معاك وتخدموا مع بعضكم، حاجه هايله برشا. شكرا ليك علي، ان شاء الله بالتوفيق. علي كما قلنا اختصاص تقني مساح في قيس الاراضي، قريت في سنتر سليمان، كان ذكرنا بركه في اسم السنتر،
2: المركز القطاعي للتكوين بالبناء في سليمان،
0: المركز القطاعي للتكوين في بناء في سليمان، هاوكا اي في سليمان للي جون اللي قاعدين توا بديت هي
2: هذيك الصفحه الرسميه، لازم يعني تدخل على atfp.tn وتلقى اسمه يعني من بين السنتر في تونس الكل.
0: ممتاز، هاكا تنجموا تدخلوا تلقاو برشا مراكز الاختصاصات نتاعهم، تحبوا على تفسير على توجيه تتصلوا بالمركز، فما طرق تواصل عديده وينجموا يوجهوكم وينصحوكم وتكونوا كيما علي وكيما برشا متربسين ومتخرجين من هذه المراكز. نتمنى لكم ان شاء الله يا ربي كل التوفيق في حياتهم المهنيه، ان شاء الله نشوفوك كيما تتمنى يا علي. شكرا لك اللي كنت معانا اليوم كقصة نجاح في خوذ فرصتك.

0: جوكم
1: تصييفكم وتبحيركم
0: بيدون لو بحثنا
1: صيف معنا.
2: عدل موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
3: موجز الأخبار، أهلا بكم. رئاسة الحكومة أعلنت أنه سيتم اعتماد التوقيت الإداري الصيفية بالإدارة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وذلك بداية من اليوم 1 جويلية لغاية 31 من أوت المقبل. وسيكون التوقيت على النحو التالي: من يوم الاثنين إلى الخميس من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 2:30 بعد الزوال، فيما يكون يوم الجمعة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 1:30 بعد الزوال. اليوم فتح باب التسجيل بخدمة الإرسالات القصيرة الاسماس للحصول على نتائج امتحاني شهادتي ختم التعليم الأساسي العام والتقنين 9.

0: نحو 1130 خلال السنة الجامعية الحالية. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلنان أنه بإمكان تلاميذ الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا الذين لم يتمكنوا من الحصول على كلمة العبور الشخصية الخاصة بالتوجيه الجامعي الدخول إلى منصة التسجيل في امتحان البكالوريا عبر الرابط bac.education.tn لإصلاح أرقام الهاتف الخاصة في أجل أقصاه اليوم. يتواصل التسجيل في دورتي سبتمبر ونوفمبر بالنسبة للسنة التكوينية الجديدة 2027-2026 بالوكالة التونسية للتكوين المهني عبر الموقع الرسمي للتسجيل atfp.tn. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: مونديال 2026
3: من 11 جوان ل 19 جويليا 2026
4: كأس العالم لكرة القدم
3: الأول مرة، 48 منتخب، 12 مجموعة وثلاثة بلدان مختلفة،
4: أمريكا، الكندا والمكسيك.
3: حدث استثنائي وتغطية استثنائية لحظة بلحظة على مدار الساعة.
4: متابعة لمختلف المباريات، نجوم، منتخبات، أخبار وكواليس، مواعيد وتحاليل فنية بحضور أبرز الشخصيات الرياضية. إذاعة الشباب من مختلف القارات تعيش وتعيش الحدث.

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
3: في دولو بحذنا
2: نصايح استيفال
3: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
3: بوتي وسبور ديتي
2: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا

0: مرحبا بكم من جديد. هذه أجواءنا التونسية، موسيقتنا وإيقاعاتنا وأجواءنا التونسية كلها فرحات، وإن شاء الله فرحين ديما. مازلنا في بداية الموسم الصيفي وجاية الفرحات إن شاء الله في كل دار يا ربي. في ميزون اليوم اخترنا أن نحكي على الكعك الورقة. احنا نقولوا في العادة حويجة سهلة نجم نعملوها في الدار، شنو اللي زاستيوس اللي تنجم تخلي الكعك الورقة ماهوش حاجة صعيبة؟ حلويات نوران اللي باش تذوقوها، ولو كان تربحوا في كويز مع عربي ويسال وكريم في سمر كويز اليوم، مدام عايدة هي اللي باش تحكي لنا في ميزان.
1: في ميزان،
0: اهلا وسهلا، مرحبا بك مدام عايدة جبي. هكا
2: عايدة جبي، اهلا وسهلا ومرحبا.
0: مرحبا بك مدام عايدة. نحكي هنا على حلويات نوران، ربي يفضلك. أيه. نوران
2: يعيشك
0: الله يخليك. مدام احنا وقت اللي نحكيو على الكعك ديما نحكيو عليه كحاجه صعيبه علينا، ما انت ماذا بينا نشريوه حاضر على ان نعملوه في الدار. اما اللي مثلا بعاد يسمعوا فينا ماهمش في تونس، مازالوا ما روحوش ولا مش منجمين يروحوا ويحبوا يجربوا هكا في الدار يعملوه، قديش صعيب؟
2: هو صعيب ومش صعيب.
0: صعيب على الانسان العادي، مش صعيب على الصناعي.
2: صناعي مش صعيب عليه، انسان عادي مره واثنين يولي له سهل حتى هو الانسان العادي.
0: ايش في زغوين وراثه كعك الورقه؟
2: هو في زغوين زغاونيه كل معروفين يخدموا كعك الورقه، معناها الاصيل نتاعهم معروف نتاع زغوين.
0: اي
2: انا باجيه اما جيت نسكن في زغوين، مكتوب جابني لزغوين، دونك عملت استهدت وحبيت نخدم كعك الورقه نتاع زغوين.
0: ايش خذيت عليهم صنعه؟
2: خذيت عليهم، تعلمت، عملت فورماسيون، تعلمت عليهم عند النساء، معناتها زغوانين اصيلين زغوان. تعلمت كعك الورقه الاصيل.
0: اي
2: ليزاتيس نتاع نساء كبار معناها، وانطلقت وربي يوفقك.
0: السر النجاح نتاع كعك الورقه مدام عايده، هل هو نحافظوا على الروسيت الاصليه والا عندنا مجال ان نبدعوا فيها ونزيدوا فيها؟ وشفنا كعك ورقه الوان وشكل،
2: الوان وشكل. فلا هو اللي يحب يحافظ على الاصل يحافظ، واللي يحب ينوع ويشكل حسب الطلب معناتها نتاع الحلفاء ينوع. انا ما نوعت الحقيقه، بقيت في الكعك الورقه الاصيل
0: هذاك اللي نحبوه الحقيقة نتاع ربي.
2: ما نوعتش، بقيت في الكعبة الكبيرة، بقيت في النسري، في كعك الورقة بالنسري اللي مقطر في الدار سلة سلة، بقيت في كعك الورقة اللي بسمن العربي من باجة، عملت خليط بين باجة وزغوان.
0: اي
2: بس خرجت بنتيجة بتاع كعك ورقة ممتاز والحمد لله.
0: مدام عايدة، فما اللي يستحايلوا شوية على المكونات، يقول لك مع غلاء الأسعار وكل وديما كعك الورقة نتاع زغوين ما يطلعش برشا، ما يحبوش ياسر يطلعوا في السوم كيما بقية الباتيسري، يقول لك عنا كليوناتنا وعنا الناس اللي تحبنا وجي تشري من عنا وكل. نجموا تستحايلوا على المكونات ولا لازم كل شيء على
2: هو الحقيقة؟ فما شكون يستحايل حايل معناتها، فما تكون يستحايل مثلا في الزبده، يستحايل في اللوز، فما برشا طرق نتاع كل واحد كيفاش حسب الطلب. معناه الحريف نتاعو يحب حاجه معقوله ثم معقول، دونك هو ما يخلصوش باش يخدم بالكاليتي باهيه برشا، معناتها شويه، اما كل على حسب الطلب.
0: بيهينا في الدار ما عنديش برشا مكونات مثلا، ولا ما نجمش نصرف برشا باش نعمل طبق كعك، كيفاش نجم نعمل؟
2: تنجم تعمل كعك ورقه، ينجموا يعملوه بالكاكاويه، يعملوه كعك اللي بالدقله، يعملوا برشا برشا معناتها انواع. وهو معناتها باش تحصل على طبق كعك ورقه ما يتكلفش برشا الحقيقه، معناتها اللي يحب يجرب في داره ويذوق وصغار ويذوق ما يتكلفش برشا الحقيقه، وينجم يعمل طبق مزيان ويفرح به العائله والصغار الكل.
0: باهي، قداش كلفني لوز؟ قداش ناخذ لوز؟
2: لوز مثلا مش تاخو انت رطل لوز، حتى نص رطل لوز مثلا، حتى نص رطل لوز تعمل به طبق وتسهر به وتفرح به العائله الكل.
0: باش والفارينة لازمها سبيسيال ولا فارينة العاديه؟
2: لا فارينة سبيسيال كعك ورقه معروفه، فارينة مكتوب سبيسيال كعك ورقه.
0: اي
2: زبده عربي اللي بيحب حاجه باهيه بطبيعه زبده العربي مش جلدينه. وشويه سمن.
0: باش زبدة عربي
2: في التبسيس نتاعو هو هيك تريس السمن.
0: ايش كيف نحب ندلل عائلتي، نخلط زبده عربي وسمن ما نمشيوش للمارغرين كما قلت،
2: ونسري بطبيعه نسري زاده مش ارام، نسري معناتها تعرف منين تشري، نسري عربي مقطر معناها في الدار.
0: نجم نعوضوا بالعطر شيه مثلا،
2: نجم
0: عطر شيه ولا زهر ما يسالش،
2: نجم الاكثريه بالعطر شيه، اللي يحب يعوض بالعطر شيه يعوض.
0: باهي
2: افوح من الزهر.
0: باهي العجينه نتاعو صعيبه ولا
2: العجينه اسهل منها؟ ما فماش.
0: هاتي لنا شويه
2: الفرينه زبده، تبسس الفرينه نتاعك بالزبده مليح، شويه ملح شويه سمن، تبسسها مليح وتعجنها وتحطها ترتاح.
0: باهي
2: لو طون اللي انت خلطت اللوز بالسكر المحور وشويه النسري ولا العطر شيه،
0: باهي
2: وتحطهم يرتاحوا. مرتاحت العجين تحط لي بودام تاعك نتاع اللوز وتحل وتتوكل على ربي.
0: ما انت مو شكل العجينه اللي لازم نحطها في غطاسها في ماء سخون وخرجها وعاود عجنها وترتاح؟
2: لا هذيك ما عدناش نعملوا فيها، هذيك كانوا يعملوها خاطر كانت الفرينه ماهيش سبيسيال.
0: باهي
2: الفرينه حاضره معناها سبيسيال، انت دوب ما تعجنها تولي مريقله وامورها واضحه
0: معناها وتتحل من بعديك البات جيده
2: القدار هيفة جيده على الاخر. تحط البودام تاعك نتاع اللوز وتروليها ومن بعد تقص
0: ومن بعد انت وسوي بعاتك عاد.
2: السر غادي.
0: انت وسوي بعاتك في اللفه.
2: وسوي بعاتك تقفل حاجه مرتوبه مزيانه وكهو.
0: ايش والقفله فيها سر باش ما تتحلش الكعبه؟
2: بالطبيعه فيها سر، معناتها انت وسوي بعات القفله، السر الكل في السوي بعات. ما عندها ديزيتاب دي تروا، انت وسوي بعاتك معناها تنجم تقفل القفله مزيانه ومرتوبه ومحلاه.
0: قداش عندك مدام عايده من اللي بعثت المشروع هذا؟
2: انا عندي 5 سنين نخدم في داري، معناها ديجا تو نخدم في داري، اما كنت نخدم عندها حد العائله ولا اصحاب ولا احباب والكل.
0: ومن بعد اللي ذوق يحصل
2: معناتها ملي وسعت شويه المشروع والكل عندي عميل.
0: ما هو اللي ذوق يحصل كما نقولوا، ومنين الكعك هذاك؟ من عند فلانه
2: وسي
0: حلويات نوران وتكثر طلبات ان شاء الله يا ربي يرزقك.
2: ما شاء الله ان شاء الله
0: ويعطيك على قد عايشك ربي يفضلك. حلويات نوران من عند مدام عايده، وكعطتنا ليزاسيوس اللي يحب يعمل حويجه هكية في الدار حاجه ديري، واللي ما يحبش ينطلق الى زغوين ولا يتصل بحلويات نوران اللي كيما قلت هي شركتنا في برنامج سامر كويز. تنجموا تطلبوا تشاركوا وتربحوا معنا هاوكا المناسباتكم الكل، الفروحاتكم لعروساتكم ان شاء الله فرحين ديما. شكرا لك مدام عايده،
2: الله
0: يخليك فضلك نوران، ان شاء الله نهارك سعد ليام.

0: صيف معنا
1: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
2: جوكم
3: تصييفكم وتبحيركم
4: بيدون لو بحذنا.
1: نصايح استيفال
4: دورة في الفستيفال
5: الماكلة الهيلثي
4: بوتي وسبور ديتي.
3: صيف معنا
6: إذاعة الشباب من تونس. عد المشتك تسمع صوت إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
7: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
6: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
8: إذاعة الشباب عد المشتك تسمع صوتك.
0: صيف معنا
9: وباش تصيف معنا لازمك ديزاستوس شنية اللي طيب، شنية اللي تعمل، شنو اللي تتبع، شنية قصص النجاح اللي تلهمك، حكينا عليهم. حاجة تنجم تعملها في ميزان سهلة، حاولنا نسهلوا عليكم اليوم. وتنجم زادة تعتني بجنينتك إذا كان عندك جنينة. يقول قيل في الصيف كيفاش باش نعتني بها، ما واحد باش يسقيها وفما اللي النبتة اللي تعيش، فما اللي النبتة اللي تصفر وتموت، مع أنه أنا شاريها على أساس أني لهي بها وكل ما تعرفش تتلهي بها. فما أنواع متاع نباتات ما تنجمش تخليهم البرة في الصيف على خاطر شمس تقلقهم. فما أوقات باش تسقيها النبتة هذيك أنت تختار في الوقت الغالط. هذه من الحاجات اللي نجمو نعملوهم في الصيف، أنا نتلهيو بجنينتنا إذا كان عندكم جنينة. والناس اللي عندهم ديزابارتمان ويقول لك ما صاب جات عندي جنينة، نجم تصنع جنينتك وحدك على في البلكون، نجم تعمل حتى وكان صغير. فما دي بلانت اللي تنجم يعيشوا عندك تربيهم. نقولوا وحنا كيما تربي حيوان أليف، كيما تتلهي بيه، تنجم تتلهي بالنبتة متاعك، نجم حتى في الشباك، نجم في الشباك تعمل اي نعم في الشباك نجم تعمل. وفما دي بلانت اللي يعيشوا كان في الدار ما يحبوش الشمس والضوء. هذا الكل باش نتعرفوا عليه تباعا كل مرة في فقرة جنين الدار.
6: جنين الدارك.
9: وفي جنين الدارك كل نهار أربعة في صيف معنا باش تكون معنا صوفيا بليدي، تقرأ متربسة، تقرأ بستنا، زعمة محبتها للخضار هي اللي خليتها تمشي تختار الخيار هذية. أكيد وإلا تغزر لبعيد وتحب تعمل مشروع في علاقة بالنباتات، شنو الفرق بين النباتات الداخلية والخارجية، كيفاش نجمو نعتنيو بهم، أنواع النباتات اللي تعيش تحب برشا ماء، فما اللي ما تطلبش برشا ماء، ما نعرفش برشا حاجات نتعرفوا عليهم تباعا كما قلنا في كل حصة نتعرفوا على حاجة جديدة. أما هي تقبل هذا الكل نتعرفوا على صوفيا. مرحبا بك صوفيا، أهلا وسهلا.
10: عسلامة، مرحبا بكم لكم الكل، عايشك فيها الاستضافة.
9: مرحبا صوفيا، اخترت البستنة كاختصاص.
10: اي اخترت البستنة كاختصاص وكنت حاضرة في الفورم اللي صار الجمعة اللي فاتت. عرفنا بالاختصاص نتاع القراية نتاعنا. الحق الاختيار هذا كان عن حب وعن شغف بالفلاحة وبالخضار.
9: اي محليه واحد كيقول خضار بركه يحس روحه هكا في الخضار ونوار واشجار ومحليهم كلهم بالار وكلهم وكلهم المنظر بركه يشرها. كلي ما عندوش جنينه والا تري فرض ينجم يزرع فيها، هاي نجم يتلهي بنباتات في الدار. هذا اللي باش نحكي فيه اليوم.
10: اكيد فكرت فيها، هي ما عنديش فكره يعني بتزرع فيها، هذا عمره ما كان حاجز ولا مانع عادي. فما دي بلانت دانتيريور سبحان الله، يعني الميكانيزم نتاعها مش كيما النباتات اللي تزرع البر، مجهوله باش تعيش في الدار مع الانسان، ماهيش توكسيك وما تستحقش برشا لهوى، وهذا اللي باش نحكي عليه اليوم.
9: باش قبل ما نبداو نحكيو على اللهوى وكل، انت تحكي معنا بالكيت ولا بالتليفون؟
10: بالتليفون
9: خاطر صوتك مره يطلع مره يهبط. قرب صوتك الميكرو باش يسمعوك بالقدا، باش اللي عنده نبته ولا اللي مغروم وخايف لا يشري نباتات يقول لك حرام من بعد مسكينه تتحرق ولا تموت وتصفار وتذبيل وكل، مش لازم نربيها خير. هاج تو ينجم يسمعوا نصائح الكل.
10: باهي اوكي
9: باهي صوفيا
10: نعمل هكا صافا اوكي
9: صافا
10: باهي باهي نباتات زينه داخليه في باش نحكيو في الصيف انه لازمنا نسقيوها اكثر شويه يعني من الايامات العاديه والشتاء
9: نسقيوها معناها الكونتيتي اكثر نتاع الماء والا المرات نتاع السقي
10: مرات السقيان خاطر بطبيعتها فما اناستيس تجم يجم الواحد يعني يكونترولي به النباتات نتاعو انك يعني خاطر كل نبته كيفاش مش باش نقول لك مرتين والا قداش من مره يعني في الجمعه كل نبته وكيفاش اما لاستيس انك كي تسقي بعد ايام تقولوا احنا 3 ايام كونترولي النبته بصبعك كي تلقى التراب صحيح تجم تعاود تسقي مره اخرى يعني هذيك هي لاستيس ستاندر للنباتات الكل
9: اه باهي معناها لازم نشوف مازال رطب التربه مازالت رطبه والا لا مازالت منديه والا لا
10: اي فوالا هكاك
9: باهي
10: خاطر في الصيف تصيح فيسع يعني السخانه وكل صيح التراب يعني فيسع
9: باهي كي باش نسقي يا صوفيا انت وكبر المحبس اللي انا زارعه فيه معناها كان محبس صغير شويه ما كان محبس اكبر
10: اكيد هو بارابور للمحبس وللنبته
9: كبيره ولا صغيره
10: باهي ديما افيك ان ريسيبيون نعبيوه ونصبو بشويه النبته لين تشوف تراب يعني قاعد يشرب ديكو تحس بون يعني باش تصير ريتونسيون هكا احتباس نتاع ماء في التراب توقف يعني انه تحس التراب ما عادش قاعد يجبد في الماء سي بون يعني هذيك سي بون شربت وتوقف وقتها الماء
9: اي فما اللي الكرم نتاعو يخليه يصب برشا ماء حتى اللي يولي ياك بحيره صغيره قلت نتاع ماء
10: ليه هذاك
9: الكرم هذاك يضر
10: خايف ديجا عندنا مثل تونس يقول زياده تقتل المريض
9: اي صحيح
10: يعني تفلسف برشا في الحاجات هذوما انا ليها ديما فما قواعد صغار هكا لازم نتبعوهم بس خليه النبته بصحه جيده
9: هذاك على اللي يسقي بالمرش صوفيا خير على خاطر يبدا المنطقه بشويه التدفق نتاع الماء يبدا بشويه بالمرش وهكاك يبدا يشرب التراب في عقله ولا لا
10: اي انا جينيرالمون نباتات الزينه فما دي فابوريزاتور صغار كيما طشاشه نتاع البرفان البلاستيك اللي نعرفوها هذوك زاد نجمو نسقي بهم خاطر كيما التراب لازم كونتيتي نتاع ماء يعني اي عادي باي ريسيبيون تسقيها بار كونتر لي فوي نتاع النبتة معناها على دان فابوريزاتور
9: ونمس الاوراق ولا لا
10: كيف سامحني ما سمعتك
9: نمس الاوراق بالماء ولا لا معناها نسقي كان التراب والا نجم نفشفش الرش على الاوراق
10: لازم مش انت يعني مش حكايه واحد يحب ولا بليتو لازمها نبته خاطر ملي تاش دونتروتيان تاع لي بلانط دانتيريور لازمنا نحيو البوسيير منها باش
9: تتنفسو
10: ترانسبيراسيون والفوتوسينتيز تاع النبته
9: ما هي صحيح تتنفس من الاوراق
10: اي صحيح
9: اي اوكي تتمسخ وتولي فيها غبره وكل ما عادش تنفس بالكدا اي
10: عباره يعني عباره بلوكيت كيما المسام تاع البشره يعني السكين كير ان نظفوا نعملوا بوماج نفس الحاجه بريسك اللي فوق نتاع النبت
9: باش هاش هذه معلومه جديده عرفناها اللي باش نسالك عليه فما نباتات نتاع الدار وفما نباتات نتاع الجنينه هل فما نباتات من الجنينه في الصيف لازمني ندخلهم للدار
10: هو جينيرالمون نباتات الجنينه تحب لهم اكثر ضوء ونباتات الزينه الداخليه بالعكس ما لازمكش تعرضهم برشا للشمس خاطر الحاجه دي تحرق لي فوي بتحب نعطيك امثله نتاع نباتات زينه باهي اوكي نسميهم بعضنا شويه اسامي باهي عندك سانسيفيرا والا معروفه بالدارجه جلد النمر عندك لالوفيرا زاد دي بلانط بيروتيك تنجم تحطها في محبس صغروم فوق البيرو
9: هذه بيدها اللي نستخرج منها الجيل ولا لا
10: اي هذه فما اون فيت انا الحق عندي معناها عن تجربه ان بلانط الوفيرا اصليه زاد نتاع لي برودوي كوزميتيك عادي تنجم تزين بها بار كونتر فما يفو فير اتونسيون خاطر قداش من مره يسالوني يعني يحاولوا يستعملوا انا لوفيرا نتاع زينه للبشره يعني هذوكم توكسيك يعني يردوا بالهم ياسر في المنظر لبعضهم
9: معناها فما فرق نتاع الزينه حاجه ومتاع الاستعمال حاجه اخرى
10: اي كيما قلت لك يشبهوا ياسر لبعضهم دونك ديستانكسيون يعني كي يبدا واحد مش مختص انك تسال من الاول كي تجي تشري
9: ما ثمش حاجه تنجم تخليني نعمل فرق تو تنجم تقولها لي معناها ثمش البرانش تاعها ولا الورقه نتاعها اكبر اعرض فيها شوك ما فيهاش فيها شويه موف هكايا على الجنب؟
10: والله كما قلت لك لازمها شويه خبره خاطر باش نعطيك كبر ولا حاجه بتبيعها البلانت تكبر يعني تنجم تكون بلانت نتاع الزينه وبلانت الالوفيرا الاصليه معناها مش في نفس العمر دي تلفاصه يظهروا كما يعني كما بعضهم.
9: المهم انا لازم نسال مختص قبل ما نقص منها ونستعمل الوجه ولا البشره.
10: اي
9: باهي اي نواصلوا في النباتات.
10: باهي لومبلاسمون تاع نباتات الزينه كما قلت لك ما لازمش نعرضوهم يعني للشمس ديريكتومون بلوتو يكونوا في اون بيس اكليري عادي يوصل لهم الضوء باش النبته تعمل فوتوسنتيز طبيعيه نتاعها. أما ديما مش معناها مش على الاكسبوزيسيون دو سولي ديريكت.
9: باهي.
10: باهي ساقين كيما حكينا.
9: باهي.
10: نعطيو حق أبوبخي باش العباد تنجم تعمل يعني حسابها. نقولوا احنا ثلاث مرات في الجمعة للي بلانت العصارية نقولوا احنا لي سوكولون اللي هما يستحقوا أكثر ساقين من الآخرين.
9: باهي فماشي استوس انا باش نمشي نسافر مثلا خارجه من الدار باش نمشي نعدي جمعه ولا جمعتين في مدينه اخرى وباش نخلي لي بلانت نتاعي في الدار اوتوماتيكمون ما عنديش شكون يجي يطل عليهم. هل فما استوس نجم نعملها باش يتسقاو مثلا نخلي لهم دبوزه فيها ثقوب كي تقطر ولا حاجه؟
10: اي اكيد ديما فما دي استوس باهي ديما نسقيو في يعني في اللحظه الاخرى اللي واحد باش يكيتي فيها الدار هذيك اول أي. حاجه سينو فما ديزاستوس كيما قلت انت دبوزه ناخذ الغطاء نتاعها ننقبوها نقولوا احنا من البارتي نتاع الغطاء وانت ماشي نص الدبوزه
9: اي
10: ونغرسوها بالكدا في التراب ونخليوها هذه استوس
9: راهي قطره قطره منزلي هذا
10: هيك حتى هيك باهي فما استوس اخرى زاد اكتشفت على الحق وحده هذه فما الكعابر نتاع البحر البوزيدونيا هي حشيشه تخرج من البحر نتاع طحالب اسمها بوزيدونيا بالحق عملت عليها دي ريسيرش واكتشفت اللي هي تشد الرطوبه يعني كي تسقي انت النبته الكسيم تاع الماء يبقى في العصيب هذا من فوق من بعد كي تشيح كي التراب نتاع النبته بيدو يشيح الماء اللي في العصيب هذا يعبطوا يعني
9: اي هي معناتها هي باش تشرب الماء وتحافظ على رطوبه التربه
10: هكاك اي
9: تري بيان تري بيان اي هاو لي استوس هانا نتعلم هانا نتعلم هاي لا
10: اكيد هو واحد حتى بخلص قرايته وديما يعمل دي ريسيرش ويكتشف وحده يعني
9: باهي برشا هذوما يعملوهم عفوا الناس اللي باش يخرجوا من الدار لفتره معينه ما يزميش تفوت قديش الفترة هذية باش ما يموتوا لهمش النباتات
10: أمبادير ثلاثة معاد سهرة كيكا
9: بيه برش هاي نجم معقول جد النباتات اللي باش ربيوهم في الدار باش يعيشوا معنا في الدار لازمهم تهوئة ما تنحلو لهم الشبابك
10: أكيد هذيك حاجة يعني من غير ما نحكي عليها خطر أصلا الإنسان لازم التهوية في داره دونك حاجة ما لازمش حاجة يعني أنورمال عادي التهوية العادية متاع الدار تعاون النباتات معنى باش يعيشوا ويكونوا في أنفيرونمون سان في الدار.
9: باهي نعملوا خلاصة توا النباتات المنزلية جنينة هذيك توا نحكيو عليها في حصة أخرى النباتات المنزلية فما أنواع معينة متاع نباتات منزلية مش أي نبتة أنت تعجبك تقرر وحدك أنك تحطها في محبس في وسط الدار في السالون ولا في الهول ولا اللي هو هاك لازمنا نختاروا أو نسألوا المختص.
10: أكيد ديما كي تمشي البيبينيغيست ولا يعني بلاصة اللي يبيعوا فيها النباتات تسأل على نباتات داخلية كما سمينا البعض هذوكم اخترت الكومبو هذاك نتاع النباتات على خاطر كيما قلت لك ما يستحق برشا اونتروتيان يعني عادي جست تخليه في أي بيس تحب عليها يزيدك الاستيتيك نتاع البيت وتسقيه حتى الفيرتيليزاسيون مش كيما نباتات أخرى يعني بيسكو مش مطالب بروندمون يعني ماهيش نبتة مثمرة عادي جدا معناها ما تتحققش الاضافه هيك
9: باش لازمها هوي نهويولها الدار ما لازمهاش تكون معرضه للشمس بطريقه مباشره معناها مش نحطها تحت الشباك ولا مقابله للشباك تسحق الضوء اي اما مش الشمس ديريكتومون الاشعه نتاع الشمس فيها
10: اي
9: والماء كما قلنا نقعدوا نتبعوا بصبعنا نمسوا وقت اللي تراب نحسوه شيح وقتها نسقيه ما نسقيوش برشا حتى اللي الماء يقلت كما نقولوا احنا تولي قلت في القاع نتاع النبته. نقعد نسقيو ونستناو شويه حتى اللي يشرب. اون فوا شرب ما عادش نزيدو ماء. واذا كان باش نغادروا المنزل لمده معينه نجمو نعملوا الدبوزه هذيك اللي فيها ثقوب, والا اللي نجم يتحصل على البوسيدوني يحطها في قطراب معناها مبلوله وهي تحافظ على رطوبه التربه.
10: أكيد أي حافظك الريزومي جو أحلى جو. جست تعليق صغير على لفت أنك تحط ليبو في الشباك ما فيهش مشكلة, جست أنه ما يكون يعني ما يوصلش كما قلنا لغيان ديريكت للفايم تاع النبتة, يعني يكون شباك مظلل شوية وكهو تجم تحط.
9: أي ونراقبوهم بطبيعة باش كان دارت الشمس غادي كان بدلوهم.
10: أكيد أي
9: باش هكا هكا حفظنا الدرس. يعطيك الصحة صوفيا بليدي, شكرا ليك وإن شاء الله في أعداد قادمة نخرجوا من الدار للجنينة ونجم نحكي حتى على النباتات أخرين وعلى الناس اللي تحب تزرع ما همش فلاحة ما يحبوا يزرعوا كي عندهم شوية أرض يحبوا يزرعوا فيها حاجات شنوة اللي نجم نعملوه في فصل الصيف. شكرا ليك صوفيا, نلتقي إن شاء الله في حصص أخرى من صيف معنا.
10: عايشك يا صغيرة, عايشك,
9: مرحبا.

21 دقيقة مستمعينا، بعد شوية موعدكم مع موجز الأخبار، وتكون ضيفتنا النجلة السويعية اللي باش تحكي لنا في فقرة بدو بتمام. إن شاء الله ديما فرحانين، وإن شاء الله بدو بتمام على فروحاتكم، شنو اللي نلبسوا، شنو اللي الأكسسوار التوندانس، شنو الحاجات اللي طالعين اللي درجين واللي فيهم برشا إبداع ودي كرياسيون ياسر مزيانة. هذه كل هذه أجواء الفقرة اللي باش نحكيوا عليها. إن شاء الله يا ربي تسمعوا الموسيقى هذه وإيقاعاتنا التونسية في كل دار.

0: جوكم،
1: تصييفكم وتبحيركم
0: بيدون لو بحثنا.
2: صيف معنا.
3: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
4: تحية طيبة من قسم الأخبار. انطلقت اليوم أشغال مؤتمر صاحبات النساء صاحبات الأعمال بتونس الكوميسا، الذي يجمع 21 بلدا ويتضمن ورشات ومعارض. المعرض المؤتمر يعد فرصة لتونس لصاحبات الأعمال على مستوى تبادل الخبرات والتجارب وبناء شراكات وإمضاء عديد الاتفاقيات، وفق ليلى بن خيرية جابر نائبة رئيسة جامعة صاحبات الأعمال بالكوميسا.
5: احنا اليوم ابتدينا اول نهار المؤتمر الخاص بالقطاع الخاص. هذا المؤتمر يجمع 21 بلد ويقع كل سنة في بلد. هذا المؤتمر فيه ورشات، فيه بي تو بي، في معرض يقام في الاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. هو يمثل فرصة كبيرة لتونس لصاحبة الأعمال، خاصة في التبادل التجاري، في تقاسم التجارب. المؤسسات للكوميسا جاية لهنا باش تسهل لنا كل من يريد من مبادرة. طبعا سيقام توصيات. عملنا احنا منصة، كل بلد عنده شراكات باش تمضى بين البلد والمصاحبات المؤسسات التونسيات. أكثر من هذا، عن الشراكات هذه على طريق البي تو بي باش تكون حضورية وعبر المنصة، ونتابع كل اتفاقية توقع باش يكون على أرض الميدان.
4: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفتح مناظرة خارجية لانتداب 18 فنيا ساميا أول للساحة العمومية في اختصاص التغذية البشرية. جامعة جندوبة وسبرتا الليبية توقعان اتفاقية توأمة لتعزيز التعاون في مجالات التعليم العالي.

0: إلى تعريف الأطفال بأساسية الإلكترونيات ومنصة أردوينو وتنمية مهاراتهم في البرمجة والتفكير المنطقي من خلال ورشات تطبيقية تفاعلية. نهاية المواد الإخبارية، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
2: عدل موجتك،
1: تسمع صوتك.
3: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
4: أنا فريلانسر، ما زلت كتخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما ما زلت ما نجمش نتحمل مصروف.
3: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
5: تربينا بالكريل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
3: في عمرنا هذا، ولينا نفكروا في CNSS.
6: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا، ما ناقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا CNSS، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

0: معنا،
1: صيف معنا،
2: صيف معنا، جديد والمفيد في اللمة المزيانة،
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة،
0: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
0: بيدون لو بحذنا،
2: نصايح استيفال
0: دورة في الفستيفال،
4: الماكلة الهيلثي،
0: بوتي وسبور ديتي،
5: بوتي وسبور ديتي،
1: صيف معنا.

0: ان شاء الله اللي تبداو هالكل يتملكم بخير، وان شاء الله ديما يا ربي فرحين. وديما وقت اللي نحكيوا على الفرحه ونحكيوا على موسم الصيف، موسم الافراح والمناسبات، ديما نمشيوا للحاجه المزيانه، لللبسه المزيانه، للاكسسوار اللي تزين اي لبسه حتى وكانت سامبل. اللبسه هذيك اللي عندها اي روبه في دارها، كحله اوني، حمراء اوني، بيضاء اوني، اوني، المهم نجم تزينها ببروش، تزينها بليمانشيت، قلت لي هكا اسمهم ليمانشيتك الفرادي العراق،
1: هاي المقياس العربي،
0: المقياس العربي متاعنا صحيح، دي بوكل دوغي حلوين، بوشيت والا فرمله، هذوما الحاجات التونسيه اللي عندنا اللي نعرفوهم. اما من فنان الفنان، نقول انا من فنان الفنان، يختلف الابداع، ونشوفوا حاجات ياسر مزيانه اللي ما تقتصرش فقط على الدوري والارجون. لا، مع نجله سويعي مشينا للسيراميك اللي هي حاجه مش دارجه، ولكن وقت اللي شفناها حاجه ياسر مزيانه، ياسر تهز اللوك الليفل اخر كما يقولوا، اي لبلاصه اخرى. نجله اهلا بيك.
1: عسلي، مرحبا بيك، ميرسي على الاستضافه.
0: اهلا وسهلا، مرحبا بيك نجله سويعي، خدمتك هي اللي تحكي عليك. ونشوفوا قدامنا توا في الاستوديو هذيا فايض من غايث كما يقولوا، ما الا اي ايشانتيون صغير من برشا ابداعات اخرين، وديما القطعه ما فماش كيفها، معناها اللي يشيخ حاجه
1: يلبس وحده،
0: فوالا يلبس وحده، ما فماش منين خديتها باش ناخذ كيفك، لا باش تمشي تاخو، اما حاجه اخرى نجم تكون احلى حتى من اللي شفتها.
1: صحيح، بصمه نجله،
0: بصمه نجله ونوغانفيليي.
1: نوغانفيليي
0: اللي من البوغانفيليي، ما معاها نجله تعطي الابداع هذايا وتعطي الحاجات المزيانه اللي قاعدين نشوفوا فيهم. نجله، نحكيوا على بدايتك.
1: أوكي.
0: كيفاش كانت
1: بدايتي؟ بيان سور من تقريتي الاولى قريت بوزار، عملت بانتور، ومن بعديك عملت تكوين وانت اللي سيناويت في سيدي قاسم الجليزي في سيراميك، حبيت نطور بطبيعه المهارات نتاعي معناتها من بانتور، ومن بعديك عملت لا سيراميك، ومن بعديك زدت عملت تكنيسيان سوبيريور في ستيليزم موديليزم، وحبيت هذوما الكلهم
0: يتلموا
1: في حاجه مع بعضهم.
0: اي خاطر اللي يقرا سيراميك راه باش يخدم من بعد، يبدع في الفايونس، يبدع في الاواني،
1: خاطر الدومين ارتستيك راه ماهوش محصور. انا كنت بانتر شقت في البانتور ولا سيراميك شقت في السيراميك، معناتها واسع على الاخر، معناتها الدومين ارتستيك نجم تمشي به لبعيد، فهمت؟ انت وين عينك تمشي، فهمت؟ يسرح بك البرشا بلايص، فهمت؟ سي لو كا، معناتها انا حبيت بيسك لا بانتور لا سيراميك والمود يتلموا مع بعضهم في حاجه واحده، في دي كرياسيون كيما اللي شفناهم، نخرجوا بهم الاوردينير، معناتها كيما احنا مثلا لا سيراميك سنسنا بها في لارد تابل، نزينوا بها طاولنا ناكلوا فيها كل شيء. احنا انا حبيت معناتها من 2015 هي جاتني الفكره، من اللي وقتها قريت المود، اني قلت علاش لا سيراميك ما تدخلش في المود، انه هو نوليو نزينوا بها احواجنا ونخرجوا بها وكل شيء. دخلتها دونك في الاكسسوار، في لي بوكل دوغي، في لي مونشيت، خدمت بها دي بروش، برشا حاجات خدمت وقتها، حتى لي كوران قبل كل شيء. وبيان سور ديما فما التوش نتاع نوغانفيليي اللي هي لي كولور، معناتها التيم فلورال ديما تلقاه موجود، معناتها في خدمتي بشرقه برشا برشا برشا الوان. دونك هنا مرحبا بالعبيد اللي معناتها كي اوز انهم يلبسوا الوان، ولي انا نشجع زيدا برشا العبيد انهم هما يتجرؤوا يلبسوا الالوان،
0: تهز لك نفسيتك الالوان، لبس الالوان تهز لك نفسيتك من مرحله الى حاله اخرى، من حاله الى حاله.
1: افكتيفمون معناتها احنا نشوف برشا عبيد عندهم خوف من الالوان، معناتها يقول كيفاش اللون هذاك نلبسه مع اللون هذا كل لي، راهو بالعكس معناتها الباليت معناتها الكولور راهي واسعه وشاسعه مش نورمال، وفما المغياج كيصير معاهم ساعات تقول كيفاش هذوما الزوز هكا مزيانين ما كنتش نتصور معناتها. دونك هذاك علاش الفوميو ديما نسقوا الالوان مع بعضهم، يخرجوا لكم حاجات ياسر مزيانين.
0: حق اوزي لي كولور وكي تجربوا باش تحسوا كيما
1: فوالا، معش تقول يا ريتني من قبل كنت نلبس هكا. وهذا هو لوبجيكتيف نتاع لا مارك هي نوغانفيليي، اللي هي مشتقه من شجره البوغانفيليي، اللي هي شجره ياسر جينيروز، ياسر فيها الوان، وتعمل مغياج ما بين اي لون، كي تحط شجرتين بحذا بعضهم ديفيرونت كولور يعملوا مغياج مع بعضهم ويطلعوا ورده فيها نفس اللون بتاع زوز وردات. دونك قد ما تعطيها تعطيك الوان شجره البوغانفيليي.
0: ما انا نخزر الوحده من اللي بوكل ديما الموف بالنسبه لي انا مثلا الفيولي هو بمغياج من الاحمر والازرق، نلبس معاه حاجه حمراء ولا زرقاء باش تطلع مزيانه، اما مع الفيغ
1: الفيولي تحطه مع الفيغ يطلع، تحطه مع الكولور كومبليمونتير نتاعو جون يطلع، تحطه مع الاورانج يطلع، اي لون الفيولي تحطه معاه تو اي لون حطه معاه باش يطلع. فهمتك اش قلت لك؟ انا راهو معناها ما تحصروش اللون في لبسه ولا اثنين، راهو مع تحطه يجي سورتو كي تعملوا رابيل مع ارتيكل اخر، معناتها مثلا تلبس حاجة فيولي، البوكل فيهم ضربة فيولي، هاي أكسسوار فيه ضربة فيولي، راهو يعمل كومبينيزون ويعمل كومبوزيسيون إكيليبغي ومحلية في لبستك. فهمت؟
0: اي توا هذوما نجلة يلبسوهم الحذارة،
1: يلبسوهم اللي يحبوا هذوما. هو اون فيت معليش احنا نخدمنا هكي مثلا الفرملة خارج توا العبيد ما عادش تحب تلبس حاجه، ما عادش تحب تلبس حاجه رزينه في العروسات ولا في المناسبات، ماذا بها حاجه خفيفه تك تك معناتها، وميم طون الحاجه مش نلبسها في العرس ونحطها على جنب تقعد دهر محطوطه، معناتها نحبوا ناخذوا قطعه نستغلوها نلبسوها مره واثنين وثلاثه وفي اوكازيون مختلفين، معناتها فهمت؟ مش كان في عرس ولا حاجه مثلا سلوكا مثلا الفرامل هذوما كيما تنجم تلبسهم انت في عرس في حنة ولا في طية ولا كيما تحب تلبسها مع اون جوب دي اكسسوار هكا سوفيستيكي شويه تلبسها في عرس، كيما انت تنجم عندك خارجه سهريه كيما انا توا هكا يلبسها مع جي فهمت مع سرويل جينو وسبيدري تجي على الاخر زيدا فهمت تخرج خارجه تحب تلبسها مع جوب مع سرويل مع جين مع قماش مع بلون مع كولور مع اللي باش تحطو جوفوز اسيغ اللي هي باش تطلع عليه، فهمت؟ تلبس معها اي لون من اللي في لي كولور اللي في لي بروش فهمت
0: باش تطلع مع عليهم. انت فما برشا مدخل عليهم الدوري، فاذا كان عندي حاجه دوري نجم نستحفظ بها ونزيد توش اخرى من
1: فوالا معناتها تنجم معناتها القطعه هي كيما معناتها بيس ميتريس وتلبسها مع برشا حاجات اخرين، معناتها مش تحصرك انت في نسبة واحدة وتحطها على جنب راك بتشيخ بيها، فهمت؟ وكيف كيف معناتها كيما تشوف هنا في لي اكسسوار معناتها قعدنا في التوش تراديسيونيل نتاعنا في الحاجة العربي نتاعنا اما ريفيزيتي في بروح جديدة، فهمت؟ تلقى المحبوب تلقى الحاجات معناتها في التراث نتاعنا، مي او ميم طون دخلوا فيهم كيف كيف قلت لك السيراميك دخلناه في لي اكسسوار وحاجة فيها لي كولور، حاجة تبدا فيها حاجات توندونس توا لي كولور لي فورم تو وتخرج بيهم ياسر مزيانين فيهم حاجة معناتها أوريجينال تلبس وحدك دي بيس يونيك بالحق، معناتها باش تلقى روحك ماكش مقلد في حتى حاجة وحتى أختيك الآخر شفته البرة، فهمت؟ وتلبسها بيان سور في أي أوكازيون أخرى تنجم قلت لك ديما تبدل تحبها كاجول تحبها حاجة معناتها بوزي أنت تلعب بها الحكاية هذية ولي بيس تشبع بيهم، فهمت؟
0: معناها كيما الفرملة البيستاج هذيك الفيغ نجم نلبسها كيما نلبسها كل يوم كيما نلبسها في فرح ولا مناسبة
1: تتفي كيما مش نجم نلبسها مع حاجة اون غاب هكايا كولور يوني وكل وإلا اون جوب هكايا وتوب ولا هي حاجة، فهمت؟ كيما مش نجم تلبسها مع جين وشميز وسبيدري كيما قلت مع ولا مع دي زيسكاربان وروبا تخرج أي. تخرج معناتها
0: وعندنا هنا سبيسيال فرح
1: اي هذايا ما بايتي بيان سور كان باش تلبس هذا في فرح وصدقني زيد انت انت انت والمناسبه فهمت باش تلبسها في حاجه هكا قريب لك قريب لك وتنجم طيح لها في معناتها في القرابه كيف الدوغرين تاع المناسبه تلبسها زيد حتى هي مع بونتالون جين بونتالون بلون ولا حاجه سي بون نجم تمشي بها معناتها عندك عشويه عندك حاجه لما عندك حاجه سبيسيال تلبسها فهمت تلبسك هكا وهكا يعني
0: باهي انا نحب نلبسها في عرس هذيك
1: تلبسها في عرس تلبسها مع اون غوب والا اون جوب هكا كلوش ولا بلي بلي هكا تبدا بوفونت شويه ومعها هكا توب من لوطه تجي بخفيت على الاخر مع دي
0: جوبي هذوك من الدونتيل
1: التول تجي مع لي جوب اونتول تجي مع جوب معناتها هكا مثلا ساتان دوشيس يبدا يوقف شويه تجي مع اون جوب دخوات زيد اللي يحب معناتها كوخت ولا لونغ كيما تحب فهمت تجي مع اللي باي قطعه باش تخرجها من الغاردروب نتاعك وبتحطها باش تجي تجيها كيما قلنا لي كولور تجي مع حاجة في البلون وغوج غوز فوشيا غوز بيبي جون اي لون باش تخرجوا منها هذه باش يجي معاها بلو كل شيء فهمت ليش خد ما تخافوش من لي كولور ومن لي كومبوزيسيون ما تخافوش في المغاجم تاع لي زارتيكل ولا لي كولور
0: فهمت نجلة توا حتى العرايس واللي يلوجوا على الروبة الخفيفة حتى شفنا برشا عروسات تلبس سبيدري مع الغاب نتاع العرس وتبدا قصيرة وكل معناها البوزي العروسة انها تلبس حاجة فيها سيراميك والوان
1: بيان سور هو توا التوندونس شنو هي انا توا عندي دي كليونت شنو في البرانش نتاعها معناتها في الحفله نتاع البرانش نتاعها وكل شيء لبست هكا معناتها خذيت الفارمله هذه ومعاها لي زاكسسوار نتاعها الكولون سيراميك مع البوشيت الكل تيما كيكه هكاك فلورال بسيراميك ولبست ياسر ياسر مزيان وزدت معاهم حتى في معناتها في الديكوراسيون نتاع التابل نتاعها وكل شيء كيف خذيت الفيسيل الكل من عندي الكل في تيم فلورال في لي كولور نتاع الفارمله نتاعها وفي لبستها وكل شيء وعملت بيه عملوا بيه معناتها الميزون بلاس
0: وهذا حاجه ما حكيناش عليها
1: مثلا
0: وقيت باش نحكيوا عليها خاطر العروسه زاده اللي قلقت من زهيز امي وامك اللي يبداو يزهزوا من اللي البنيه صغيره نفس الفناجل نتاع عام 80 هما يقعدوا حتى اللي تكبر تعرس بيهم توا تبدلت الفازات معناتها شفتوا مستمعين شفتوا اللي بوكل والفازات اللي في اللي بوشيت وكل هذوكم تنجم تلقاوهم تاس دو تي ولا
1: نتاع هو اون فيت هو كيفاش يقولوا فيها اونيفير كامل عالم كامل كيفاش تدخل انت في العالم نتاع نوغانفيلي راك باش تلقى فماش حاجه ما عنديش علاقه بالاخر فهمت باش تلقى كيف كيما نخدم انا هكا في لي اكسسوار وكل شيء وفي لابيمون زيد عندي دوتر كوليكسيون في لار دو تابل اللي هما زيد كلهم معناتها كيما يقولوا لي برشا كليونات نحن ندخلوا في اليسو بي دي ميرفي فهمت يقولوا لي انت هوني سي بون نحس روحنا في ربيع نحس روحنا في عالم اخر فهمت بالالوان وباللي فلور وكل شيء فهمت فوالا نجيب لك الفرحه effectivement دونك معناتها حتى الراو في الفيسيل وكل خرجنا زيدا من ديجا فيو ومن الحاجات الكلاسيك اللي ديما هذيك كيما قلنا هذيك كزهيز بو 12 وفقدنا هكا وتحطوا على جنب توا ولينا نحبوا الحاجه اللي تزين الحاجه اللي تمثلنا نحن فهمت كي تشريها تقول تشبه لي ستيلي تشبه لي الحاجه اللي نحبها تنجم حاجه في مخي معناتها حاجه دي بيس يونيك زيدا كيف معناتها خدمه تلقاش قطعه كيف الاخرى وكلهم يجيو مع بعضهم زيد
0: معناها يعني نجم ناخذ ورده سيراميك ونشرب فيها قهوتي
1: نجم
0: اي نجم معناها نتخيل فيها واللي يدخل على الباج نتاعك باش يشوف برشا
1: حاجات وعندنا برشا حاجات جدد زيد في الطريق مازالوا ما
0: قاعده تحضر فيهم لي تو خلينا في الموسم
1: اللي نخليهم في الموسم تاع الصيف
0: والعروسات
1: حتى الماعون والجو طبق
0: ليه وزيز مو زهز ويجريو ويزينوا ديارهم ياسر حلوين اللي يحب يشوف اكثر ارتيكلوات يدخل على الباج
1: نتاعي نو غانفيلي افيك ان مش بي
0: ما صعبتيش شويه
1: ليه ما صعبتيش اون فيت خاطر هو علاش راهو الاسم نتاع الماركه نتاعي حكايه فهمت
0: أي.
1: عنده حكايه كامله فهمت هو خاطر انا هو كيما حكيت لك علاقتي بالبوغانفيلي معناتها حب معناتها كبير ياسر بها خاطر تمثلني اون فيت خاطر كيما قلت لك المغياج اللي فيها نتاع لي كولور وفيها فاريتي نتاع كولور مش نورمال بوغانفيلي فهمت وانا علاش اسمها نوغانفيلي على خاطر انا تربيشتي نوغا دونك هي جست تبدل البيب الانتول انه غانفيلي كانك وانا دخلت العالم نوغا اللي هو معناتها انسبيري من بوغانفيلي فهمت
0: برافو يعطيك الصحة على الخدمة اللي شفناها واللي ما شفناهش أكثر واللي يحب يشوف أكثر يدخل على الباج ويتصل بنجلة إن شاء الله مش أول وآخر مرة معانا إن شاء الله المرة الجاية نشوفوا دي زارتيك الأخرين واللي ما شفناهش
1: إن شاء الله نشوفوا الجانب الآخر متاع الخدمة متاع نوغانفيلي إن شاء الله
0: شكرا لك نجلة سبيعية على حضورك معانا ومعك أنت نكون وصلنا لختام حصتنا اليوم من صيف معانا شكرا لكم على المتابعة شكرا لكل ضيوفي اللي انسوني وشرفوني ونوروني اليوم في الحصة ونتلقى ان شاء الله في اعداد اللاحقة الى اللقاء.

0: معنا،
1: صيف معنا،
2: صيف معنا، جديد والمفيد في اللمة المزيانة،
0: جديد والمفيد في اللمة المزيانة،
3: جوكم،
1: تصيفكم وتبحيركم،
3: بيدون لو بحذنا،
2: نصايح استيفال،
3: دورة في الفستيفال،
4: الماكلة الهيلثي،
3: بوتي وسبور ديتي،
0: بوتي وسبور ديتي،
1: صيف معنا،
5: على فم ولا ستريمينج، إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب،
0: إذاعة الشباب نون ستوب.

0: تونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
0: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.
3: اهلا وسهلا عسلامة، مرحبا بكم في موعد جديد مع تونس اليوم. تحيه لكم الناس الكل وين ما كنتوا، كالعاده حاضرين معاكم. بون تغير شويه الموعد، شويه تلقاونا كل يوم من الاثنين للخميس من نص النهار حتى الماضي ساعه ونص. مرحبا بكم الناس كلها. كالتوقيت الصيفي تمشيو شويه، ما قامت الناس، ما فهمت رويحها، ما نحكي على العبيد اللي بياخذكم. سي العبيد صباح الخير، مرحبا.
4: تحيه طيبه، تحيه مستمعات ومستمعي إذاعة الشباب الأوفياء. اليوم مش نحكي على شقيقتان تهزمان الركام وتصلان إلى العالمية. شكون هذوما؟ تلاوة فرح. تلاوة فرح من مخيم النصيرات وسط غزة، وصلوا للمرحلة النهائية من جائزة إيرث برايز 2026. معناها بعد أخذوا جائزة المشروع بناء الأمل في المنطقة الإقليمية للشرق الأوسط. شو المشروع هذايا؟ هو إعادة تدوير أنقاض المباني المدمرة وتحويلها إلى مواد قابلة للاستخدام. علاش هما؟ هما خاطر وقع تدمير المنزل نتاعهم ويعيشوا في واقعة كبير. معناها إذا وصلوا وخذوا جائزة الإقليمية في ظروف نعرفوا أنه ظروف القصف، ظروف الجوع، ظروف الحصار، ظروف النزوح، يعني ما نجموش كان نقولوا تحية أكبر للأطفال هذوما. وهذا يعني المستحيل، ليس فلسطيني وليس غزاويا.
3: أكيد.
4: وإن شاء الله نوصل لمرحلة إعادة الأعمار وغزة تكون حرة في هلا في توا هما حتى في المرحلة الحالية في ظرف القيض والحرارة في المخيمات. من احنا في اللي عنده مكيفات وعنده مراوح واللي عنده هما معنا في الظروف الصعبة، ان شاء الله ربي معهم ربي ينصرهم.
3: ان شاء الله يا ربي. احنا بالنسبة لليوم اكيد زادا في متابعاتنا عديد الاخبار باش نبدأ ونحكي، وكما باش تعودوا بشوية بشوية كل نص ساعة الاولى تكون كل مرة فما موضوع مقترح. هالربعة ديما باش يكون حول الشباب ومواضيع تهم الشباب. اليوم باش نحكيوا على الادمان الرقمي لدى الشباب والاطفال. يمكن نحكينا عليه برشا وديما نحكيوا عليه وقد ما نحكيوا وشوية، لكن عنده خاصية في فصل الصيف لأنه عطلة، فبالتالي الإدمان يولي أكثر على الفضاء الرقمي، يولي أكثر على كل ما هو ديزيكرام، معناها التابلات، التليفونات، لي جو، الجيمينج، حاجات هذه كلها اللي تولي الوقت فيها يتعدى أكثر، والصغيرات يوليوا معناتها يعديوا وشباب يعديوا وقت أكثر على الإنترنت. هذه الكل باش نحكيوا فيه بأكثر تفاصيل من بعد شوية مع الدكتور معز الشريف، وأيضا زادا كيف تكون حاضرة معنا سيدة نجاة السحباني مختصة في علم الاجتماع، باش نحكيوا بأكثر تفاصيل في الموضوع هذا. سينو زادا باش نتبعوا الحملات المراقبة اللي قاعدين يقوموا بها المصالح المختصة، وكنا تقريبا شفنا البارح بعض الفيديو اللي قاعدة تدور في السوق المركزية من كمية الغش اللي موجودة اليوم وعدم احترام معايير السلامة الصحية. حاجة ولات من وراء الخيال، المستهلك ما عادش عارف شنو اللي يعمل، لكن في نفس الوقت المراقبة موجودة. دونك باش نحكيوا على الحملات هذية، وخاصة أنه في فصل الصيف تكثر برشا الاستهلاك، يكثر خاصة أكثر، ومع ارتفاع درجات الحرارة راهو فما مراعاة اليوم لكل ما هو معايير السلامة الصحية. هذا يلزمنا نحطوه في عين الاعتبار. سينو زادة كيف نتحدثوا على إجبارية أجهزة التسجيل الدفع على عين المكان اللي ولات إجبارية أبغتيغ من اليوم 1 جويلي 2026، إجبارية أجهزة تسجيل عمليات الاستهلاك كما قلنا على عين المكان. نحاول نذكر شكون المعنيين بالأجهزة هذية وشنو تعني الأجهزة هذية. هذية الكل من بعد شوية مع سيد محمد نقاش مدير بالإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية، وزميلنا مكرم الهديجي كالعادة باش يكون حاضر معنا من القيروان باش نحكيه على كميات الحبوب المجمعة بما موسم الحصاد بولاية القيروان وعلى المستوى الوطني وأبرز الإجراءات لحماية المحصول. هذا الكل أكثر كالعادة مع إكيب كاملة حاضرة معكم لليوم. محمد عنطول، معز، أحمد بدران، سي الحبيب، ويسال، ألفة، خليل، كل إكيب حاضرة معكم حتى الماضي ساعة ونص في تونس اليوم.

0: رجعنيكم من جديد، تحية لكم الناس الكل. هذه كانت روبي أما في شكل مخالف، بدلناها عملنا لها ترجمة بالإنجليزية. تحية لكم الناس الكل، احنا تونس اليوم واصلين معكم حتى الماضي ساعة نص نص نهار 11 دقيقة. وكما قلنا موضوعنا الأول سي الحبيب نحكيه على الإدمان الرقمي لدى الشباب والأطفال، خاصة زادة كيف كيف في العطلة الصيفية اللي يكثر فيها الإدمان هذية، ويولي أكثر ساعات الساعات متاع الجلوس امام الشاشات يولي اكثر، لانه يقولك في الاخر احنا شنو باش نعملوا، معناها هذاك هو هاكا يشدوا التليفون، الالعاب، التلفزه، هذا الكل باش نحكيوه ونحاولوا نفهموا شنو اللي يلزم نعمله ولا كيفاش نجم نتصرف وشنو هو الحلول. لانه زاد اليوم سي الحبيب ما نجموش نمنعوا على صغارنا كومبليتمون الهواتف الذكيه والا التلفزه والا الكمبيوتر الى اخره، وهما يقولوا انهم معناتها هذايا جيل الانترنت نحبوا الا نكرهوا، حلوا عينهم يلقاو الاجهزه هذيا موجوده، فبالتالي فما طريقه التعامل مع الاجهزه هذيا ما لازمش يكون فيها افراط كما نقولوا. تحولات الحقيقه كبيره برشا، تحولات رقميه وتحولات اجتماعيه، الناس الكل خليت انه هالتحولات هذيا في بعض الاحيان تغلبنا ما نجموش نخلطوا عليها، وفي بعض الاحيان نحاولوا ان نخلطوا عليها. وخاصه كما نقولوا نعاود ونذكروا الادمان الرقمي هو عند الكبار ويا ربي خلي عند الشباب والصغار اللي الحقيقه ولا يمثل مشكله.
1: اكيد هو تو احنا تو نشهدوا ثوره رقميه، ثوره رقميه مست تقريبا كل المجالات الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه، معناها واحنا بالعكس اذا ما توجهت الدوله انه توجه نحو الرقمنه، ولكن بالنسبه للشباب في مرحله تكوين الشخصية، تكوين الذات، تكوين التحصيل المعرفي، معناها استخدام الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية هذا ولا جزء من فضائهم الاجتماعي. أي. معناها ما عادش كما قبل كنا احنا ناخذ التحصيل المعرفي والعلمي والتحصيل المعلوماتي بصورة عامة ناخذوه من مختلف مؤسسات التنشئة الاجتماعية، ناخذوها من الأسرة، من المدرسة، من المسجد، من العلاقات الاجتماعية، من الأسرة الواسعة. توا ولا الفضاء الرقمي جزء معناه هو مش بخلاف مش مصدر اتصال ومعلومة ولا أكثر، ولا معناه تجاوز الشيء هذاك ولا جزء من حياتهم هذا. يعني هذه هي التحولات، ولكن كيفية الاستخدام
0: هي تختلف
1: ولا إفراط، معناه شيء معناه إفراط. أنه نرجع توا المفهوم الادمان الرقمي اللي هو معناها
0: سامحني سي الحبيب ونتوقفوا عند الكلمه ادمان، راهو يمكن تعودنا بالادمان في الحاجات في حاجات اخرى، نقولك ادمان المخدرات، ادمان السجائر، ادمان الكحول الى اخره، لكن اليوم نحكيو على الانترنت وعلى الفضاء الرقمي اللي ما كناش نتصوروا انه نوصلوا نحكيو على كلمه ادمان، لانه كي نعرفوا كي نقولوا راهو ادمان معناها العبد كي باش نحيلو كل حاجه المدمن عليها راهو يلزمو علاج وثيرابي وفما تداعيات سلبيه على صحته النفسيه والجسديه الى اخره باش يوصل يتنحى هالادمان هذايا. معناها ما في حد ذاتها راهو ما لازمش ناخذوها هكاك بسهوله تامه ونحكيو على ادمان اليوم حتى عالميا، هذيك هي الكلمه اللي تم استعمالها، ادمان الفضاء الرقمي والادمان الرقمي بصفه عامه.
1: هذا هو الاستعمال المفرط للتكنولوجيا الرقميه، هو يعني احنا نقول اذا بلغ شيء وحده انقلب الى ضده، معناها ماشي اثر سلبيا على الحياه اليوميه نتاعو، على العلاقات نتاعو، على الصحة النفسية والجسدية. هذا كله فيها تداعيات تو نحاولوا نفسروها بشوية بشوية بالتعاون مع المختصين. الحقيقة معناها بالنسبة للمؤشرات معناها وليت أصبح تحدي عالمي، معناها تشير التحليلات العلمية أكثرها أنه تو على مستوى عالم 14% من سكان العالم عندهم إدمان للإنترنت.
0: أي.
1: ومعدلات الإدمان على الهواتف الذكية توصل حتى 27%. أكثر المدمنين بالنسبة للمراهقين والشبان على مستوى عالمي تتراوح بين 10 و20%. معناها يعني نقطة هامة جدا هذا على مستوى عالمي اللي الشيء ولا يتطرح بشكل حاد، يعني ولا تحدي عالمي. و نعرفوا أنه جائحة كورونا زادت من الإدمان الرقمي، وأكيد هي ما نشوفها الجانب الثاني أن سهلت العديد، ولا الخدمة عن بعد والاشتغال عن بعد إلى آخره، لكن يعني سهلت حتى الدفع عن بعد حتى في تونس، ما ثم العديد من البطء في الرقمنا وقع التسريع فيه خلال جائحة كورونا، نشوفوا الجوانب. لكن الإدمان الرقمي وهذا يسميه الخطر الصامت اللي يهدد الصحة النفسية والجسدية للأطفال والمراهقين. وأكيد أنه على المستوى الوطني ارتفعت المؤشرات، احنا ونسبة الربط بالإنترنت تقريبا وصلت 85%، لكن مع الأسف أنه 76% من الشباب متاعنا يستخدم الإنترنت، وفي وقت الدراسة يستخدم بشكل منتظم 4 ساعات، وفي العطل وفي عطلة آخر الأسبوع توصل حتى 6 ساعات، وتو في الصيف وفي الصيف حدث ولا حرج،
0: مفتوح على طول.
1: نصور انه يسبحوا منها
0: اي
1: يسبحوا، وتو نشوفوا الاستخدامات المتعدده انه معنا ثم تو.
0: وهوني يلزمنا زادة نحطوا في بالنا، راهو كي نحكيوا على انترنت وعلى فضاء رقمي مفتوح، راهو نحكيوا زادة على المخاطر، لانه فما مخاطر كبيره برشا، خاصه كي نحكيوا شباب واطفال الدارك ويب الى اخره، استغلال الاطفال راهو، حتى الانترنت ما نقولوش ليه راهو هاكا بعيد ما يكلموا حد ولا ماهوش في الشارع ماهوش معرض للخطر، ليه بالعكس راهو خطر الانترنت خطر كبير برشا، وحنا نعرفوا شنو اللي ينجم يصير من استهداف للفئات الهشه. هذه تعتبر فئه هشه لانها ما زالت معناها في مرحله النمو العقلي والفكري. سينو احنا خلينا ناخذ فاصل صغير باش نستقبلوا معنا الدكتور معاذ شريف، ونرجع معاكم في تونس اليوم حتى الماضي ساعة ونص.
2: تونس اليوم أكتواليتي موسيقى، خليكم أجور وإحنا علينا المزاجور، وإحنا علينا المزاجور. تونس وأخبارها
3: من الاثنين للخميس،
2: من الاحداش ونص الماضي ساعة.
3: تونس اليوم
2: العائلة، العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم، تجمع وتضم. إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا، محبتها جمعتنا. هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا، وبسحرها شدتنا. إذاعتنا هي عائلتنا، إذاعتنا هي عائلتنا. سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء، أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس، وبرامج لكل الناس. تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال. في كلمة، إذاعتنا هي عائلتنا، إذاعتنا هي عائلتنا. إذاعة شباب
3: تونس، تونس اليوم، تونس اليوم.
2: أكتواليتي موسيقى، خليكم أجور وإحنا علينا المزاجور، وإحنا علينا المزاجور. تونس وأخبارها
3: من الاثنين للخميس،
2: من الاحداش ونص الماضي ساعة.
3: تونس اليوم،
2: تونس اليوم.
0: رجعنا لكم من جديد في تونس اليوم، تحية لكم الناس الكل وين ما كنتم حاضرين، نحن مواصلين معكم حتى الماضي ساعة ونص. نذكركم نحكي على الإدمان الرقمي لدى الشباب والأطفال، هو في العادة نحكي فيه في المطلق معناه لأنه موضوع الساعة ولا، لكن خاصة حابين نركزوا شوية لأنه خاطر حتى في الصيف تولي الأمور أكثر والإدمان يولي أكثر، هذا الإدمان الرقمي أكثر تفاصيل. أكيد احنا حكينا شوية على الموضوع وطرحناه مع دكتور معاذ شريف، سعيدة باستقباله حاضر معنا. دكتور مرحبا بك،
4: يعيشك يفضلك، وشكرا على الاستضافة. مرحبا بكل متابعات ومستمعين إذاعة الشباب، وعسى مساء حبيب رفيقي.
1: مرحبا بك سي معز، عايشك.
0: دونك سي معز معك انت، خلني باش نرجع على هالموضوع هذا اللي هو كما قلنا موضوع متجدد، ولا كيف نحكيه على الادمان الرقمي عند الشباب والاطفال، وخاصه في عطله الصيف. يقول لك انا صغير اليوم ولا شاب، يقول لك حتى الولي كيف يحب يرفض عليه ضوابط والا عادات ساعات معينه، ما انت نحكي بالحق على ادمان، تولي فما حالات معناها يتغشش ويولي ما عادش يحب يكلمهم، ما عادش يحب ياكل، ما عادش يحب يعمل لك الحاجه. وخاصه يقول لك انا مش نقعد نعمل اليوم، الحل الوحيد بالنسبة لي هو التليفون متاعه، وخلينا نقوله عالمه الخاص يولي هدايا. وذلك علاش اليوم نحكيه زادة على لتغم إدمان.
4: الحل الوحيد مش لي هو برك برشا ناس كيف تخزر توا على الطاوله اليوم احنا في وسيله اعلاميه شكون اللي ما عندوش تليفون قدام خلفيه
0: ونتواصلوا حتى بالتليفون مع ليكيب
4: دونك موجودين في العصر نتاع التواصل هما اذا كان احنا هذه حاجه دخيله كانت علينا احنا وما كبرناش معاها وما تربيناش عليها ورينا كيفاش اقتحمت الفضاء اليومي نتاعنا وفرض روحه الهاتف الذكي كرفيق طول النهار والمساء كذلك سواء كان في الشغل ولا مع العائلة ولا مع الأصدقاء ولا في كل الفضاءات ما نجموش نلومه ملام هكاك نقولوا كما قال الاخر مخي بك سرعتي عند غيري كيف ندور نلقى للشباب عنده نفس السلوك لانه اولا التربيه راهي قيادي انتم الكبار شنو ما الصوره اللي قاعد تعطي فيها باش تنجم نحاولوا نخرجوا الاطفال والشبان من الفضاء الافتراضي اللي هما قاعدين يغرقوا فيه شيئا فشيئا ويبعدوا علينا. بعض المؤشرات كيف ترى اللي حد يقف على طنجره يطيب فيها وتليفوني ينقص نرمي اللي في دايا ونسكر الغاز ونجري باش نجاوب على التليفون نرى انه حتى اذا كان ما فماش ادمان مدى العلاقه وطيده مع الهاتف الجوال وتقال شويه واحد جويجيه موجودين فيه ما نحكيوش على اللي يكون واحد ضيع تليفونه ولا طاحله في سطل ماء
0: عباره تاع تحياته
4: مشيت دونك الحوادث هذو معلش نحكيوا عليهم شويه ضحك على خاطر يوريوكم مدى الارتباط الوتيد اللي ولا عندنا مع الوسائل نتاع التواصل عن بعد بصفه عامه اللي هما موظفين سواء كان في المهنة متاعنا موظفينهم في العلاقات اليومية متاعنا لكن موظفينهم زادة كذلك وهذا شيء مهم ومهم جدا في كل العلاقات الحميمية متاعنا اللي موجودين فيهم هذه أولا واقع دونك القدوة هي أساس باش نجموا نخرجوا الأطفال والشبان من الإدمان على الهاتف الجوال. ثانيا القضاء على الأوقات الفراغ
0: هذه
4: اساس
0: باش نرجعوا لها اكيد نحكيوا فيها نحاولوا شويه باكثر تفاصيل ما خلينا باش ناخذوا معنا تليفون معنا سيده نجاة السحباني مختصه في علم الاجتماع حاضره معنا بالهاتف. سيده نجاة مرحبا بك.
5: يخليك مرحبا بك ومرحبا بالمستمعين الكل.
0: شكرا لك. دونك مدام نجاة حاضره معنا واحنا كما قلنا نحكيوا حول الادمان الرقمي لدى الشباب والاطفال. بدينا شويه مع دكتور معاذ الشريف زاد كيف قاعدين نحاولوا انه ربما نشوفوا شنو هو الاسباب. دكتور معاذ كان يحكي قال احنا كان احنا الكبار معناها نتصرفوا بالطريقه هذية ولينا تليفون بالنسبه لنا حاجه ضروريه فما بالك الشباب والاطفال اللي هما في الاخر احنا المرآة نتاعهم والافعال نتاعنا تنعكس عليهم. لكن اليوم زاد كيف نحكي كما قلنا خاصه في فصل الصيف وفي العطله نتاع الصيف عطله طويله دونك فالادمان يولي اكثر على المواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت على التليفون. هنية يعني حسب رايك انت هالتطور الكبير هذايا اللي وصلنا له من ناحيه التكنولوجيه اكيد لكن تطور في مساله الادمان راهو كنقولوا قعدنا نفسر كنقولوا كلمه ادمان فهي كلمه راهي ماهيش سهله لانه شوفوا وقت اللي نحيوا الصغير تليفون شنو ينجم يعمل.
5: هو كما قلت انت هو ولا معاك يستعمل التليفون وكهو ولا إدمان. وكلمة إدمان بذا هي بحد ذاتها كلمة سلبية بالنسبة لي أنا سلبية برشا خاصة الإدمان معناها ما عادش نجم نتحكم في الحاجة. دونك احنا بالنسبة لي احنا كما قلت جاي عطلة صيفية ديجاها نبدينا فيها ماذا بيا الأولياء يكونوا واعيين بالقيمة متاع العطلة أولا ثانيا المخاطر اللي يتنجم تنجر على انه صغيرك يدمن على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى التليفون ويضيع العطله هذيك وما يستغلهاش بالكدا. هيك علاش دورنا احنا كاولياء نخططوا لصغيراتنا كيفاش يستغلوا العطله هذيك. وحتى كان باش يستعملوا وسائل التواصل الاجتماعي احنا ساعات ما نجموش نخليهم معناها نحيوهم من جمله واحده خاطر كما قال بكري الاستاذ انه راهو احنا بيدنا نستعملوا فيها ياسر ساعات حتى بطريقه نقول احنا مبالغ فيها شويه. وكما قلت انت احنا مرآه الاطفال هذوكم والشبان هذوكم نحاولوا نكونوا القدوه نتاعهم انه يكون الاستعمال نتاعنا بتعديل معناه مودري ويكون في اوقات الضروره ومش لازم حتى كي احنا نحبوا نستعملوه في معني باش نصفحوا مثلا الفيسبوك ولا اللي هو مش قدام الصغيرات خاطر هما بيدهم يقول لك انت حتى ساعات كي تحب انت تمنعه يقول لك هاك انت تستعمل في التليفون يا ماما ولا يا بابا هيك علاش كما قال الأستاذ انه نحاول نعبرهم اوقات الفراغ نتاعهم ونعملوا برنامج يكون البرنامج هذايا نتاع مثلا ترفيه يكون سباحه نوادي ايا كان النادي نوادي نتاع لغه نتاع رسم نتاع مسرح النوادي الكل مسموح بها خاطر هي راهي تغذي ملكه الابداع عند الطفل وتعبي له الوقت نتاعه بتعبيه ايجابيه مش سلبيه خاطر تخلي له انت اوقات فراغ كبيره يقول لك فديت يا ماما حاجه بالنسبه له هو انه يشد التليفون خاصه انه هو متاح التليفون ورغم ان يقول انه راهو التليفون مش ديما مش ديما معناها خايب ساعات نجمو نحاولوا احنا الادمان هذاك وننقصوا منه نحاولوه حول نقاط ايجابيه مثلا المراجعه بالوسائل هذيك المتاحه تو المنصات وكل نحاولوا نخلق مواقع تكون باهيه لصغيراتنا تعاونهم مثلا على تعلم لغات ولا تعاونهم على مراجعه دروسهم تاع مناول ولا تعاونهم على الاستعداد للعوده المدرسيه الجديده انه يكون الاستعمال نتاعها كما قلنا في اوقات معينه والوقت زاد يكون مناسب
6: مدروس
5: ولا الطفل مدروس
1: اخت نجاته هو نعم. المخاطر ولات اكثر خاصه في ظل معناها تهديد عالمي معناها
5: يعني صحيح.
1: استقطاب على المستوى السياسي معناها نعرفوا التسفير الى اخره ولات تهديدات حتى تمس الامن القومي تهديدات صحيح. في التنمر في شخصيه يعني هيك المجموعات اللي يتلموا هذا كله يعني القيم ولات المصدر نتاع قيم العديد من التهديدات يعني ولات حتى بيع المخدرات وبيع الواحد حتى موجود حتى على يعني نحاولوا انه التهديدات هذه الادمان معناها هو يخرج عن التحصيل المعرفي والعلمي انه احنا على المستوى الاجتماعي كيفاش باش نتعاملوا معاه معنا اجتماعيا
6: سي الحبيب واستاذه نجات اقعد معنا خاطر عندنا الموجز نتاع نص نهار ونص بسرعه دقيقتين ثلاثه ونرجع نواصلوا معاكم في تونس اليوم
7: اكتواليتي موسيقى خليكم اجور احنا علينا المزاجور في تونس اليوم
8: بدايه الشباب
9: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى
10: ضحكة أجواء وحكايات تحلى
11: مواكبات سهرات وأخبار جديدة
12: موضة سياحة وإضافة أكيدة
13: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات
14: إجباير صايح وأنسب الوجهات
15: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية
16: من الاثنين للخميس صيف معنا الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف
17: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار
18: سامر كويز من الساعتين للأربعة مسابقات سرعة وتركيز
19: شعل الحماس وعيش الإحساس
20: عشويتكم علينا في تبع الموجة
21: الجو المعلومة والموزيكا لبنينة
22: وباش تبعث السلام
23: تجيكم ديديكاس من 8 إلى 9 ونص
24: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية
25: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند
26: غنايات كواليس متابعات وجونا ترانت
27: السبت والأحد كل البرامج صيفية فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية
28: تحب إيقاع قوي وإلا كالم
29: تسمعوا التونسي
28: الشرقي الغربي وموسيقى العالم
30: عدل موجتك وصيف معانا
31: إذاعة الشباب الموجة اللي تمتعنا
32: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك
33: عدل موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
34: موجز الأخبار
35: موجز الأخبار أهلا بكم انطلاق تسجيل في خدمة الأرسالية القصيرة SMS للحصول على نتائج امتحانية شهادتي ختم تعليم الأساسي العام والتقني 9 اليوم الافتتاح الرسمي للدورة السابعة للمعرض التجاري الإقليمي ومؤتمر الأعمال للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا الكوميسا للنساء صاحبات الأعمال بتونس العاصمة بمشاركة وفود من 21 دولة إفريقية في تظاهرة اقتصادية تهدف لتعزيز التعاون والاستثمار والتجارة البينية بين دول السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا. وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري أكدت أن 70% من النساء التونسيات من خريج الجامعات وأن المرأة التونسية تحتل المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد الطالبات في مجالات عديدة مثل العلوم والتكنولوجيا والهندسة.
0: نعتبر هذا الحدث فرصة هامة للتواصل والتشبيك بين النساء الإفريقيات والتونسيات صاحبات الأعمال ومجالا قيما لتبادل الخبرات والممارسات الفضلة. تنتهج تونس سياسة شاملة لحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتحرص على تعزيز المكاسب الوطنية وتعزيز دور المرأة في مختلف المجالات. وقد حققت المرأة التونسية مكاسب هامة حيث تمثل ما يقارب 70% من خريجي الجامعات وتحتل المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد الطالبات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
35: دراسة أصدرها المرصد الوطني للرياضة حول تدريس التربية البدنية وممارسة الرياضة بالوسط المدرسي تكشف أن المنظومة تواجه تحديات هيكلية وتنظيمية وبيداغوجية تحد من نجاعتها وقدرتها على المساهمة في تنمية القدرات البدنية للشباب داعية إلى إصلاح شامل في إطار رؤية وطنية متكاملة. وحثت الدراسة على ضرورة تعزيز مكانة التربية البدنية داخل المنظومة التربوية وإصلاح الرياضة المدرسية بما يرسخ دورها التربوي والاجتماعي وإعادة هيكلة مراكز النهوض بالرياضة وخلايا التطوير الرياضية بما يسهم في تنمية قدرات الشباب وتكوين رأس مال بشرية تماشى مع المعايير والتوصيات الدولية. نهاية الموعد الإخباري في أمان الله.
1: إذاعة الشباب عدل موجتك.
2: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: إذاعة الشباب من تونس.
4: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب

0: تونس واخبارها
1: من الاثنين للخميس
0: من 11:30 الماضي ساعة
1: تونس اليوم
2: تونس اليوم

0: شانيكم من جديد في تونس اليوم. تحية ديكم من الناس الكل وين ما كنتم مصين معاكم اللقاء حتى الماضي ساعة ونص باش نحكيه زادة في نفس الموضوع. نحكيه على الإدمان الرقمي لدى الأطفال والشباب. شنو نجمو نعملو عنا برنامج كامل لفائدة الشباب، نشاطات صيفية من وزارة الشباب والرياضة. سيد أنور يحيى المدير العام للشباب وزارة الشباب والرياضة حاضر معنا. بعد معاه هو نحكي بك تفاصيل الساعة. نرحبوا بك، مرحبا بك سيان.
1: عايش بارك الله فيك. مرحبا،
0: تحية ليك. خلينا نرجع مع مدام نجيت نواصل معاها شوية. خليناها حاضرة معنا موجودة. سيدة نجيت الصحباني مختصة في علم الاجتماع. مدام نجيت مرحبا من جديد.
2: مرحبا بكم مرة أخرى.
0: شكرا لك. دونك وقفنا مع سي الحبيب وإحنا نحكيه على كل ما يخص الإدمان الرقمي والشباب. قلت الحلول راهي موجودة. كلمة إدمان قلت كبيرة شوية، خطر نجمو اليوم نتحكمو ربما فيه الشباب هذية، ونجمو ولا الأطفال نضعو لهم وقت توقيت معين باش ما نخليوش يوصل حتى المرحلة كما قلنا الإدمان، وخاصة زادة تكون فما نشاطات مكثفة نحاولوا أنه نبعدوه بها على الفضاء الرقمي.
2: صحيح هو اللي قلت الكل صحيح كما قلت، لازم نحاولوا نبعدوه على الفضاء الرقمي، خاصة كما قال سي الحبيب انه الفضاء الرقمي يحتوي على برشا مخاطر، برشا معناها حاجات لازم تجبد الصغير سواء الطفل او المراهق او الشاب اللي نقولوا احنا الفريق خايف، ينجم حتى يتعرف بيهم على مجموعات اخرى تكون غريبة عليه في العادات وفي كل شيء في التقاليد وفي السلوك، ينجم حتى يتضرر منها وينجم يوصل حتى يضر عائلته. هيك عليه يلزم الانتباه التام من طرف الاولياء، خاطرهم في الاخر بالكل صغار وتحت مسؤوليتنا. وين نعمل زاده ياسر على الاطار التربوي، خاطر الاستاذ والمعلم والمدير كلهم هذوما الكل ينجموا يعاونوا الولي في انه ياثر صغيرات. وهيك عليه نشجع انا على اسس ثقافيه تسوى في وسط الدراسه وبعد تتواصل في الصيف، خاطر الصغير المغروم يحب ديما يواصل النشاط نتاعو وما يقصش عليه باش ينمي موهبته، في نفس الوقت يسهل الوقت نتاعو معناها انشغال ايجابي وانشغال مفيد ليه هو، يكون زادة مفيد للمجتمع من بعد. مش حتى كان الانصار ينجم يخدم اذا كان بيان سيغ العمر نتاعو يسمح له، وما برشا كيما تلاحظوا صغيرات يعملوا خدمة صغيرة في الصيف، يمشي يتعلم صنعة صغيرة، ينجم حتى يعمل فورماسيون صغيرة في برشا ميادي، فما ميدان الطبخ، فما ميدان النجارة، الحديدة. كنا قبل نتذكر نعملوا هاتية حتى في المدارس كانت موجودة الاختصاصات هذية، معناها بطريقة تكون التوقيت نتاعها شوية ثلاثين في الأسبوع،
0: يعني حاجة أخرى اللي يكون مغروم بها وتنجم تشغلوا على هالفضاء هذي،
2: وينجم حتى الولي خاطر التلميذ لازم راهو يفيق ننبه هنا الأولياء للحاجة هذية، لازم يفيق بالغرام نتاعو. احنا دورنا كأولياء وكمربيين وكمجتمع نتبعو وننميو له الموهبة نتاعو اللي ساعات اللي يكون هو مش سايق بها، يسيق بها بشوي بشوي. هيك عليك راهو خليه في برشا أنصة وبعد هو يختار الحاجة اللي يميل لها، الحاجة اللي نجم يبدع فيها. وإذا نذكروا بالمصائف والجوالين اللي هما عندهم دور كبير في تأثير الصغيرات هذوما، ويخليهم يعرفوا بلادهم ويخرجوا بأنصة باهية وأنصة حتى تنفعهم في حياتهم
0: الاجتماعيه
2: من بعد.
0: شكرا لك، يعطيك الصحه سيده نجاة الصحباني المختصه في علم الاجتماع. شكرا لك على الحضور. شكرا، يعطيك الصحه. دكتور معز نرجع معك. دونك اعطينا حتى الارقام ربما انه اليوم قديش فما ناس تستعمل وخاصه الشباب منهم قديش يستعمل الفضاء الرقمي. نحكيه على 76% من الشباب والاطفال يستخدموا الانترنت بشكل منتظم تقريبا 4 ساعات.
3: قلنا 4 ساعات اليوم، وهذاك في الاوقات العاديه ما نحكيوش وقت الاصلاحات في العطل، خاصه وقت اللي تكون العطل مطوله كما العطله نتاع الصيف، وخاصه انه ديما مع الشباب ومع الاطفال ديما لازم يكونوا استباقيين، معناها ما نقعدوش حتى اللي نتيحوا في المشكل باش نجموا نفضوا المشكل هذاك، نلقاو صعوبات اكبر. لكن مع سوء الحظ الواقع يفرض نفسه انه البرامج اللي تعملها

0: الدولة عبر المؤسسات نتاعها البرامج الصيفية تبدأ تنطلق من 1 جويلية سواء في وزارة الشباب والرياضة ولا وزارة الثقافة ولا في الوزارات الأخرى النوادي
1: الطفولة. وقت العطلة من جوان.
0: وقت اللي يعطيك الصحة. المشكل هذيك المشكل اللي من اللي بدينا نقولوا احنا الأسبوع المغلق انتهى القراية انتهت معناها من أواخر شهر مي واحنا الأوقات متفرغ عمل ممتدة في غياب المؤسسات وفي غياب حتى النوادي متاع المؤسسات الخاصة. وقت اللي انت باش تجي بعد شهر من اللي صغير حتى شبه سلوك روتيني في اليوميه في اليوميه نتاعو ديجا هما بعدوا على النظام نتاع الاكل ونتاع النوم في الواحد نتاعهم ولا يسهروا في الليل ولا يصبحوا راقدين حتى الاول وماضي ساعه. تجي تشوف الاولياء يقول لك انا باش نخرج نخدم ماذا بيا يقعد راقد في الفرش خير ملي باش نخليه قايم ما نعرفش شنو اللي باش يصير لي في الدار. الحلول ماهيش متماسكه الكل. احنا الملم نتاعنا هو هذاك على كل المؤسسات سواء كان المؤسسات الخاصة ولا العامة. اللي أنا ديما نقول المسؤولية متاع الأطفال مسؤولية مشتركة، والأطفال لهم ولاد وزارة التربية لا ولاد وزارة شؤون الشباب والرياضة ولا الثقافة، هما أولاد الدولة التونسية. كيف نحطوا احنا منظومة لازم يكون فما تناسق وفما تناغم ما بين التدخل متاع كل المؤسسات. ما كانش إذا كان نتيحوا في الفراغ وكل الصغيرات ما يحملوش الفراغ بالكل
1: صحيح.
0: وفما عدد كبير من القناصة اللي قاعدة تستنى وقت اللي باش تلقاه في كل أوقات الفراغ هو يدور. أمني توا فما ديز أبليكاسيون الناس الكل تعرفها، التطبيقات اللي موجودين اللي تنجم تعرف اللي الهاتف الجوال محلول واللي هو كونكتي وقداش من ساعة هو كونكتي باش يمشيو يستهدفوهم ويهبطوا لهم في الببليسيتي الأمور اللي يعرفوا اللي باش تستقطبهم باش تجيبهم. باقي نحكيو على التواصل الاجتماعي راهو فماش كان هذاك الالعاب الالكترونيه راهو الادمان على الالعاب الالكترونيه عند صغيرات مش الكل قاعدين يتصفحوا في الفيسبوك. ترى واش نقول ما كانش شعرهم ابيض كيف كيف قاعد يغزو في الفيسبوك انتهي. احنا بدنا نتكلموا بلغه اللي هي انقرضت. يبداو يحسبوا لك يعدوا لك شنو الفضائيات الافتراضيه اللي يمشيوا لها واللي توغلوا فيها
1: صحيح.
0: شتاهم احنا ما نعرفوهمش دوك علاش؟ على خاطر هما يتقاسموا المعلومات بصفه برقيه بصفه برقيه. ما حتى اللي باش يحكي توا على تيك توك، تيك توك يقول لك انا فات الواحد نتاعه ولا هازبيل كما هما يقولوا، ما هذه قديمه ما عادش موجودين فيها. دوك لوين يمشيوا؟ يمشيوا في الحاجات اللي تجمعهم ما بين بعضهم باش يفكوا العزله عن بعد. دونك اكل الالعاب اللي يتعاملوا اون لين كلهم مع بعضهم يمشيو والالعاب مع هذيك راهو اي ومتى يسنسوهم حتى على بالمغالطه على القمار. تعرف اللي في الفحص نتاع السلوك الادماني نتاع الاطفال اللي يصير دوريا في لانكيت ميدسباد اللي تعملها وزاره الصحه 2013 2017 2021 و2024 الاخرانيه، فما ظاهره اللي ظهرت جديده اللي كانت موجوده بالكل القمار ولا ما بين العمر 7 ل 14 سنه اللي لقاو اللي فما اكثر من يظهر لي 13 ولا 14 ولا لا لا 7 ولا 8% من الأطفال اللي يتعاطوا القمار. متى شيء مخيف مخيف جدا حاجة اللي ظهرت جديدة
2: ما كنتش تعرفها موجودة. هذه كما يقولوا الرهان الرياضي أعتقد
0: أي الرهان الرياضي يعطيك الصحة. دوك في وقت اللي هي ممنوع
2: ممنوع أي
0: ترى كيفاش يخترقوا الممنوعات ويلقاو أساليب ملتوية باش ينجموا يمشيوا في حاجات جدد. دوك المخاطر هوني موجودة وكل وقت اللي خرجوا من مؤسسه ومازالوا ما دخلوش في المؤسسه واحده اخرى التلملم اللي فما ما بين الاثنين غادي وين يضيعوا. هو
2: سي معز
0: تلملم من جديد
2: على مستوى البدائل على مستوى البدائل اكيد انه تو بعد سي انور نشوفوا على مستوى السياسات العموميه على مستوى وزاره الشباب شنو موجود. بقى ديما موضوع الجانب التشريعي اللي مشات فيه بعض الدول وتو فيه تقريبا زوز اراء. الراي الاول يقول لك حجب الانترنت تحت العمر 15 16 سنه
1: المواقع خاصه
2: يعني حجب وثم المدرسه الاخرى يقول لك لا خلي يمكن حجب جزئي والا يعني معناها يعني نثقفوهم ونعلموهم ونشوفهم.
0: يا حبيب في مجال الطفوله الى يومنا هذا اذا كانت تجي تشوف تاريخيا الحلول كلها كانت بالحجب وبالممنوعات ما نلقاوش بدائل باقي. ممنوع ممنوع ممنوع. تو تعرف الصغيرات ممنوع باش يمشيو للفضاءات الرياضيه من اجل العنف، ما يدخلش الاستاد الا اذا كان يكون مصحوب بوالده، حتى خوه لا، والده. نمنعوهم من كذا، نمنعوهم من كذا، ماشيين. الاسهل حل هذاك هو الممنوعات. ماهوش معقول باش كل شيء تمشي بالممنوعات. الممنوعات تجي انه باش نلقاو اساليب ملتويه باش اخترقوا اكل الممنوعات، على خاطر الحب التحدي عند الاطفال من اكبر ما فهم. والمشكل الاخر اللي فهم تنشوفه مع وزاره الشباب والرياضه، راهو الدوله تعمل في مجهود ومجهود كبير، لكن ما بين الحاجيات وما بين موجود. الخدمات اللي مقدمه، هذيك الفجوه اللي مانيش فاهمينها. وقت اللي انت عندك زوز ملايين اطفال في في وزاره التربيه، اك زوز ملايين كيف يخرجوا من وزاره التربيه باش يمشيو لفضاءات واحد اخرين، تلقى اللي عندك 20,000 اكتيفيتي بوسيبل في وزاره الشباب والرياضه، 7-8-12,000 في الـ في الـ في النوادي الثقافه، 8,000-6,000 في النوادي نتاع المراه، والملايين الاخر وين باش يمشي؟
1: وخاصه
0: والقطاع والقطاع الخاص تلقى هذيك. نرجعوا للتكلفه نتاعو اللي باهظه جدا، ونرجعوا للطبقيه الاجتماعيه، ونرجعوا انه احنا العين ديما لازمها تكون على شكون؟ على الطبقات الهشه، خاطر هما اللي باش ينزلقوا بكل سهوله للسلوكات المحفوفه بالمخاطر، هما المهدين اكثر من غيرهم.
2: تو نعطيو الكلمه سي انور، هو ثم برامج خصوصيه للفئات هذه بالذات.
1: إيه خلني سي معز هزنا ديريكت مع سي أنور. نذكر سي أنور يحيى المدير العام للشباب بوزارة الشباب والرياضة، باش نحكيو شوية على هالنشاطات الشبابية لفائدة الشباب. تنطلق بداية من اليوم، تتواصل طوال العطلة الصيفية، وباش نحكيو عليهم أكيد باش تقولنا عليهم. لكن كما قال سي معز، معناها نحسوا أنه فما شوية ديكالاج، وخاصة توا نحكيو على عطلة تبدأ كما قال من آخر ماي، ما تفهمك الشهر هذاك الشباب وصغيرات ما عندهم ما يعملوا، حتى النشاطات باش تلحق من بعد باش ينجموا يلتحقوا بها. وهل انه هالنشاطات هذيا تغطي الجمهوريه الكل؟ نحكيوا على المناطق الداخليه، فما بلايص معناها راهو الشباب والاطفال ما عنده حتى دار شباب ما فماش، معناتها ما عنده فين يمشي. مرحبا بك.
3: شكرا على الاستضافه، وشكرا لاذاعه الشباب. الحقيقه احنا اذاعه الشباب نعتبروها شريك معنا ومن زمان، تعتبر احدى المنصات اللي سهل الولوج لها الحقيقه، ويستدعونا ويتابعوا في انشطه دور الشباب. انا قبل ما ندخل نحكي على البرامج، الحقيقه نحب نتفاعل شويه مع سي معز، الحقيقه حديث جيد، وانا نهتم بمثل هذه القراءات النفسيه السوسيولوجيه للشباب واليافعين. ونحب نذكر بحاجتين ولا ثلاث حاجات تقريبا صاروا اللي قد يصححوا هالوضع، معنى بعض الاجراءات اللي تمت بامكانها تصحح الوضع. اول اجراء الحقيقه تم هو اجراء نعتز به، اللي هو اقرار الاستراتيجيه الوطنيه للشباب في وفق 2035. اليوم ديبوي 2024 ولينا نحكو على استراتيجية وطنية، وأهم فيها هو المقاربة العبر قطاعية للمسألة الشبابية، أن راهو الشباب يعني كل الأطراف المدخلة كما كان يحكي سي معز. ماهوش المسألة الشبابية ماهيش حكر على وزارة بعينها تحاسب عليها في أدائها وفي إنجازها، لأن الشباب موجود عند الناس الكل، وينتظر خدمات من كل الأطراف، من كل الوزارات، الصحة، الشؤون الاجتماعية، من الفلاحة، من العدل، من الدفاع، من الداخلية، من كل الناس ينتظر منها في نوعية بتاع خدمات، ولكن ما عندهاش لها أكسي، ما يعرفهاش ساعات. بالتالي هات نجمعوا جهودنا الكل في ظل هالاستراتيجية الوطنية اللي اشتغلت على 5 محاور أساسية، من بينها واحد من أهم محاورها الحقيقة هو احنا نسموه معناها من أجل رفاه الحياة أو مكافحة السلوكات المحفوفة والمخاطر، اللي هو أهم أحد أهم العناصر اللي نشتغلوا عليها اليوم، لأن فعلا اليوم شبابنا مهدد حقيقة ويافعين وأطفالنا. فما تهديدات إلكترونية، في الفضاء الرقمي، فما تهديدات في الاجتماعية، فما أخطار متاع مخدرات غير برشة أسباب وبرشة عوامل خلت اليوم وضع شبابنا وأطفالنا في وضع تهديد، وهم أصبحوا اليوم في وضع هشاشة تجاه هذه الظواهر. معنا اليوم يسون توس فينيرابل أنظر هالاستياسيين هذوما وهالمتغيرات الاجتماعية اللي صارت، وخاصة هالتحولات الرقمية الكبيرة اللي خلت شبابنا أولادنا وإحنا صغارنا في عائلتنا كلها مشدودة لهواتفها وتعيش في عالم افتراضي. معنا أولادنا اليوم كل تقريبا صنعوا عالم خارج العالم اللي نعيشوا فيه احنا، معناها كانهم عملوا عالمهم وحدهم مبني على افتراض ومبني على على على على الفردانيه والانعزال، ويعيش في عالم رقمي وافتراضي. الحلول شنية معنى حل للمنع على حقيقة أحد الحلول، لكن أنا على الأقل من الناس اللي ما نفكرش برشا في المنع.
1: كما قلت دكتور معز هو في الأخر تمنعوا بشي حاب يمشي معنا.
3: هو المطلوب اليوم من كل الأطراف الحقيقة تفكر بجدية كيف يمكن أنه ننظر على الأقل الجانب الإيجابي في وسائل الاتصال هذه، كيفاش يمكن أن تكون وسائل الاتصال هذه وسائل تعطي فرص للشباب واليافعين في حياة أخرى في بدائل أخرى، معناها أن يكون التليفون اللي فيه هذاك إضافة لأنه معناها الجانب الاستهلاك اللي يستهلك فيه أو بإمكان أن يكون وسيلة بتاع إنتاج بتاع إنتاج قيمة بتاع ما نجم يكون خدمة
2: عديد الأسيان وعديد التجارب الناجحة.
1: أكيد
2: حتى اجتمعوا 300 طالب في صفاقس لمدة 3 ساعات أنشأوا شركة ناشئة ودخلوا الموسوعة غينيس. يعني الابداعات الشبابية بالاستخدام الجيد
3: موجود
1: كيفاش يستغلها
2: الانترنت هام جدا.
3: نقطة أخرى نحبي جس نكمل بهذه في تعاطينا احنا على الأقل عموم المسألة الشبابية. دونك الاستراتيجية الوطنية للشباب كان فيها زوز أبعاد كبار مهمين ياسر، هو أول شيء المسألة الشبابية مسألة عبر قطاعية تعني الجميع، وكذلك تمت مراجعة الحقيقة في اعتقادي مراجعة استراتيجية في البلاد في مراجعة سن الشباب الذين نتعاملوا معه قبل تقليدين وانا منشط تقديم المنشطين القدامى كنا نشتغل على الشباب انطلاقا من 18 سنة يعني الشباب عندنا يبدأ من 18 سنة
1: تغيرت
3: اليو سيونتيفيك مو ها وحدايا على نفس اليو 18 سنة توتيفيني معنى 18 سنة خذا حديثة ولا معناها ولا ما عاد الشاب قدر ما ولا كاهل الشاب معناها ولد فيه مقاومات الكهولة، بالتالي لابد أن ننزل بسن الشباب ويولي الشباب كي ننزل بسن إجرائينا شي يولي نجم يجي ندار الشباب يولي معناه خاطر قبل اذا كان 18 سنه نقول منشط نقول راه انت شباب عندك 18 سنه كي يجي واحد 16 ولا 17 ولا
1: 15
3: ما يقبلوش لانه مربوط بمنظومه ترتيبيه كامله. نزلنا بسن الشباب في الاستراتيجيه الوطنيه الى 15 سنه لان مهم ان نهتم باليافعين اللي يبدو ان الحقيقه اغلب الاخطار تستهدف هؤلاء اليافعين معناه دونك فما معطى بتاع سن وكذلك معطى التنوع لان الشباب انواع أنا سميتها شبابات في إحدى الكتابات شباب معنا شباب واحد فما شباب التلميذي فما شباب الطلابي فما شباب العاطل فما شباب الخارج السياقات وهذا موضوع مهم الحقيقة لينيت هذا موضوع مهم فما حوالي تقديرات في حدود المليون شاب معنا خارج السياقات لا يقرأ لا يتكون لا يتعلم معنا لا يخدم معنا دونك هذا في حاجة الاهتمام خصوصي الوزارة تشتغل الحقيقة على الموضوع هذا وإحنا بدينا في خطط عمل في مستوى الوزارة ولقينا حتى اسناد حتى لمن
1: كل
3: في أن نعمل برنامج خصوصي
1: إن شاء الله إن شاء الله يكون عندنا موضوع إن شاء الله في يخص هذا باش نرجعوا للأنشطة خاطر معاش عندنا وقت أما فقط خلينا مع بعضنا نسمعوا زميلنا أحمد بدان العرفي كان خرج للشارع وحكي مع الشباب ومع المواطنين حول الإدمان الرقمي عند الشباب والأطفال.
4: هي راي حاجة جراف ياسر على الصغير خاطر هما يصلعوا بكري ياسر يصلعوا من فان مي حتيكشي لديبيو سبتمبر سي ديجا ماشيين في 4 شهور دونك ش عندهم جوست التليفون والتلفزة احنا لي بارون هنا مسؤوليتنا ان ننظموا لهم وقتهم ساعة نحافظوا على وقت النو اول حاجة نحاولوا نعملوا لهم سويعة ولا سويعتين بتاع ببليوتيك نحاولوا نشاركوهم في ليزاكتيفيتي في الدار ايش اقضي معايا ايش اقد لي ايش كان عندك جارديناج كان عندك حاجة تعملها ديتاش ميناجير وطف تليفون خاطر هما ديجا يستناو في العطلة على التليفون وما ننساوش الكونترول بارونتال فاش تتفرج فاش تلعب شنو قاعد تعمل وبقدر ربي لاباس راه طونك البارون واقف مع صغيره قدر تربي لاباس تهنى عليها جينيراسيون اما لي بارون اللي ما على بالوش شد التليفون وبرا ابعدني خليني نقضي خليني نتلهي بروحي غاديك ضيعناهم وخسرناهم زاد
5: عندها تاثير كبير على الصغار تاثير زاد مش سلبي برك فيت سلبي من الغاديه معناتها
2: كيفاش
5: اول حاجه صح تقسم لهم التفكير نتاعها ما تخليهمش يدخلوا في اجتماعيين معناتها تعزلهم ما يبارك انه كل واحد وحده معناتها قريبه للتوحد انا يعني مثال عندي ولدي حتى النقاش معاه ما عادش نتناقش حتى كيتكلموا ولا كانوا على اعصابه هكايا
2: صحيح شنو الحل والولي شنو دوره
5: هنا؟ الولي دوره ينصح ويعمل الحكايه هذوكم ونجم زاد تقول لي الولي زاد عنده دور نجم ما يشريش لولده لكن ظروف الدنيا والتطور نتاع الواحد يخليه ديما يخليه بصفه عليه خاضع لازم ياك بتبعها خد كما تعيشوش الصغير التجربه هذيك باش يخرج لك زاد مع صحابه عباره جاهل ما مش داخل مش
2: فيه
5: ضايع مش فيه من الحكايه
6: هي ظاهره سلبيه تنجم تعطيهم انشطه اخرى باش ينجموا يعدوا بها النهار.
1: فوالا يعني تقريبا بسرعه معك نرجعك دكتور سي معز، وبعد رجعت لك سيان باش نحكيوا على النشاطات الصيفيه. تقريبا الاوليه ذا ايش يقول لك؟ يقول لك من ناحيه يقول لك معناها ماذا بيا ما يكونش فما هذا التعلق الكبير بالهاتف، ونحاول نشوف معناها نشاطات اخرى، وفي نفس الوقت يقول لك هذه اليوم حاجه لازمه، ما نجمش معناتها نخلي صغيري بليش على خاطر هكا ولا هكا، يلزم باش يكون عنده زاد كيف ومواكب مع الناس الكل.
0: حتى على مستوى الدول صارت قمه في تونس تو عندنا عامين في قمة متاع الفضاء الفرنكوفوني على الشبكات متاع التواصل، معناتها أنه هذيك باش تدخل في حياتنا اليومية وباش تغير لنا الحياة متاعنا، ما نجموش ننفصلوا منها وما نعتبروهاش أني معطى جديد لازمنا نتفاعلوا ونعملوا معاه. هذا حاجة الأولى. الحاجة الثانية سمعت اللي قالت له الأم يعطيها صحة، معناتها هذيك هو الطريق اللي لازم، معناتها نحاولوا نحتفظوا على بعض الضوابط اليوميه من وقت اللي نهارت
1: اللي كان
0: الامتحانات نتاعهم، يعطيك الصحه، الاوقات نتاع النوم، الاوقات نتاع الاكل، تشريك الاطفال في كل العمل المنزلي. عندنا مشكل كبير مجتمعي في بلادنا هو توزيع الادوار داخل المنزل اللي ما هوش واضح. إذا كان المرأة التونسية اكتسحت كل الميادين في الشغل والشارع وقعدنا في نظرة تقليدية ورجعية تاما نقولها بكل صراحة اللي على الأشغال المنزلية اللي قاعد محتكرة، إذا كان باش نغيروا ونخليوا العباد النجم باش يعيشوا مع بعضهم، نبداو من الاساس، نبداو من الاطفال، انه الاشغال المنزليه ما يسالش اذا كان توا هو في العطله باش يقوموا بشان بيتهم، باش ينجموا هما يشاركوا في التحضير نتاع الغذاء، في التنظيف، في العمل نتاع المجموعه، ما هو الا انسجام وفي وسط المجموعه نتاع العائله ومن بعدك في وسط المجموعه الوطنيه. كيف ما قال الاخ، نبتدؤوا ننظروا للمسار المهني. راهو اذا كان باش نحطوا صغير من عمر موجود في القانون، راهو من عمر 14 15 سنه باش تحطوا مده اسبوع ولا مده 10 ايام باش يكون يعمل استاج في ورشه من الورشات باش يقترب من مهنه من المهن، ما عنده افاده، وافاده جيده وجيده جدا بالنسبه ليه. انا ما نتصورش علاش ما ندخلوهاش حتى في البرامج، في البرمجه الصيفيه نتاع بقيه البرامج نتاع المؤسسات
2: التربويه. داخل الاسره ثم حوار، ثم اتفاق يجمو يوصل حلول، على اساس انه يقول لك المعدل تاع الاستخدام الواعي هو ساعتين في النهار، يعني كما قالت المراه، يعني ثم هكا الحوار اللي مع الشباب ونسمعوه ملي هو صغير، نتمداو معه، لانه في نوصل المرحله هذه وقت اللي هو
1: بسرعه سلاح بي معش عنده وقت.
2: يعني تقريبا هذا هو الفكرة الرئيسية.
0: ولتأطير الأولياء في المجالات هذوما اللي صعبة، فما برنامج جدك كيف متكامل مع الدولة اللي هي التربية الوالدية. الناس هذه حاجات جدد داخلة أعلينا، والقدرة متاحهم هما متمكنين من هالتقنيات أكثر من الأولياء متاحهم، دونك لازمنا تأطير ولازمنا مصاحبة للأولياء باش نجموا يقوموا بدورهم كما ينبغي.
1: فوالا، شكرا لك دكتور معز. نرجع معك ونختم معك سي أنور. دونك الأنشطة الصيفية الموجهة للشباب من وزارة الشباب والرياضة.
3: بالضبط، احنا سنعنا حاجتين كبار. بدينا عام نول في الاستجابة مع التجاوب لكلام سي معز، فترة الفراغ بعد الامتحانات شنو نعملوا. احنا فكرنا في برنامج جديد سميناه مهرجان الشباب، وانطلق في عديد المناطق والأحياء ذات الكثافة في 261 منطقة، باش يتم من 10 جوان حتى 10 سبتمبر، معنا في أرياف، في أحياء، عملنا برشا حفلات وبرشا سهرات في مهرجان الشباب وبرشا أنشطة. إضافة لذلك ثم البرامج التقليدية الصيفية لمخيمات التقليدية الصيفية اللي مهتمين فيها بثلاثة مسائل كبار. احنا في اعتقادنا البعض الأولاني مهتمين فيه كل ما عنده علاقة بمهارات الحياة. احنا نعتقد اللي يبدو أن فما أزمة معناها في في في في في في ما يسمى بالغباء العاطفي، معناها يبدو أن شبابنا لا يستطيعون التحكم جيدا في مشاعرهم، ما عندهمش قدرة على فهم مهارة الحياة، بالتالي ما عندهمش قدرة على التواصل وعلى التفاعل وعلى فض النزاعات وما إلى ذلك، مما يؤدي أحيانا لسلوكات خطيرة. دونك عندنا عديد البرامج في مهارات الحياة. الموضوع الثاني كل ما عنده علاقة بالروبوتيك والذكاء الاصطناعي، احنا عندنا ملتقى ان شاء الله في منوبة باش يكون فيه افتتاح النشاط الصيفي قريبا، دورات تدريبية في المسألة، وحتى في صناعة المحتوى اللي نشتغلوا عليه، التليفونات بعد كيفاش نتولي بإمكانها تكون وسيلة لإنتاج محتوى رقمي يروج عبر الإنترنت، يروج الجملة من القيم ويصنعوه الشباب، كلها يعمل الشباب. وفما المسألة الثالثة الحقيقة اللي هي مجال اهتمامنا من عام نور الطول والسناء اللي هو كل ما عنده علاقة بالتغيرات المناخية، لأن مسألة لابد أن يعي بها الشباب كذلك ويبحث فيها على فرص. بالتالي هو برنامجنا، أنا ما عنديش برشا وقت باش ندخل في التفاصيل دونك بتاتر في حصة أخرى. الجانب الاجتماعي
1: ميكرو يا سي الحبيب، يا سي
3: الحبيب. الجانب الاجتماعي هو احنا عندنا برامج تقليديه وخصوصيه موجهه لابناء العائلات اللي نسموها البرامج الخصوصيه، موجهه للمعوقين، موجهه لابناء العائلات المحدوده الدخل، المعوزه كذلك لابناء
2: المناطق الداخليه.
3: موجوده المناطق الداخليه، احنا عندنا لهم برامج ناخذوهم بمخيمات الشباب نسموه، يستفيد منها الاف الشباب اللي هم يعدوا يومين او ثلاثه على الشاطئ. برامج متنوعه الحقيقه، يعني كان جا عندي اكثر وقت يمكن ندخل في التفاصيل. هي فرصه احنا عندنا
2: بجد الخاطر،
3: احنا عندنا ندوه صحفيه ان شاء الله، ان شاء الله بمناسبه الافتتاح للنشاط الصيفي نهار 8 جويلية، افتتاح الرسمي للنشاط الصيفي، ستكون لنا ندوه صحفيه سنقدم فيها برامجنا بكل تفاصيلها، وفرصه انكم تكونوا وحدنا وتطلعوا على البرامج، وكذلك احنا لذمتكم دوما في مثل هذه الفضاء حتى دوريا في كل حصه نعرفوا
1: اي لا شريك معنا انتم راهم
3: ناخذ محور من محاور نعرفوا شنو البرامج الموجوده فيه، لان هو العمل يقوم به ترى الشباب بطبيعه كما تعرفوا، ترى الشباب ترى مختصه في المرافقه اساسا في دور الشباب اللي عددها حوالي 400 درجه اكثر شويه، 400 درجه الشباب عدد المخرطين زاد عدد مهم لكن ما يغطيش
1: اكيد باش نخدموا عليهم زاد دار الشباب
3: كل الشباب التونسي. فما جهد قاعد يبذل الحقيقه في انه تكون دار الشباب فعلا فضاء للفرص وفضاء للتعلم الذاتي، يكون فيها للشباب موقع كبير، خاطر احنا واحده من المقاربات من التغييرات في المستوى الباراديغم، انا لابد ان يكون الشباب هو مركز العمل ويكون شريك في انتاج المعلومه وفي صناعتها وفي التعريف بمؤسستها ومنطقتها.
2: هو يستسمح لي سيان وهو شبكه من المراكز تخيم الاصطياف اللي تشتغل تقريبا على مدى الصيف كامل، ويجيو معناها الكشافه والمنظمات المصايف والجوليه ثم الاجواء الوطنيه، يعني تقريبا
3: كذلك
2: يمشي فوج يخرج فوج.
3: احنا نعملوا في الرحلات مثلا رقم للرحلات، احنا سنويا نعملوا في حوالي 350 رحله للشباب، معناها عدد كبيره من الشباب مدعوم برنامج مدعوم من الوزاره. الغايه الكبيره هو ان نقربوا الشباب من بعض، ننزع العنف من من من قلوب الشباب، نوفروا لها امكانيه نتاع فضاء اخر بديل على وسائل الاتصال هذه. فما جهد يبذل كذلك، لابد من مزيد تعريف به، ولابد من تقريب ما ما ما, ما يوجد داخل هذه المؤسسات من الشباب.
1: اكيد اكيد، وان شاء الله نحاولوا كل نهار اربعه باش يكون عندنا لقاء معكم ونعرفوا باكثر بكل النشاطات هذيا اللي قاعده تقوم بها وزاره الشباب. مشكور جدا، يعطيك الصحه سيد انور يحيى المدير العام للشباب بوزاره الشباب والرياضه. دكتور معز شريف شكرا لك على الحضور، احنا مواصلين معكم في تونس اليوم حتى الماضي ساعه ونص.
6: تونس اليوم، اكتواليتي، موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور، واحنا علينا المزاجور. تونس واخبارها
7: من الاثنين للخميس،
6: من 11 ونص الماضي ساعة.
7: تونس اليوم،
6: العائلة، العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم،
2: تجمع وتضم.
6: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا،
2: محبتها جمعتنا.
6: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا،
2: وبسحرها شدتنا.
6: إذاعتنا هي عائلتنا،
2: إذاعتنا هي عائلتنا.
6: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
2: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس،
6: وبرامج لكل الناس. تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال.
2: في كلمة،
6: إذاعتنا هي عائلتنا،
2: إذاعتنا هي عائلتنا. أكتواليتي، موسيقى، خليكم أجور وإحنا علينا المزاجور في تونس اليوم.
1: رجعنا لكم من جديد في تونس اليوم، تحية لكم الناس الكل وين ما كنتوا، حاضرين معاكم كالعادة ومواصلين معاكم اللقاء حتى الماضي ساعة ونص، باش نحكيو على إجبارية أجهزة تسجيل عملية الاستهلاك على عين الميكان بداية من غرة جويلية، معناها بداية من اليوم. بقية الشركات يعني نشوفوا شكون اللي بقية الشركات المعنية، وحاضر معنا سيد محمد نقاش مدير الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية. سيد محمد مرحبا بك.
8: مرحبا، أنا محمد نقاش، مدير التطبيقات الإعلامية بالإدارة العامة للأدوات.
1: مدير التطبيقات الإعلامية. نحكيه على بقية الشركات الناشطة اللي في قطاع خدمات الاستهلاك اللي اليوم تلتزم بتركيب جهاز تسجيل العمليات الرقمية بالمحلات. بتبيع هذه ضمن قرار وزارة المالية المؤرخ في 14 أكتوبر 2025. دونك معك أنت سي محمد، باش نحاولوا نفهموا شكون هالشركات المعنيه هذيا، وهل انه الشركات اللي قبلها تمت انضبطت الامور واضحه، قاعده الامور صايره بشكل سلس، والا فما بعض الاشكاليات؟
8: شكرا على الاستضافه، وتحيه لمستمعي كافه مستمعي اذاعه الشباب. يعطيك الصحه. اليوم بدايه من 1 جويلي 2026 بقيه الشركات يلزمها تعتمد جهاز تسجيل العمليات اللي هو لاكيس انريجستر. شكون هي الشركات هذه؟ اللي عرفها القانون اللي هي كل المؤسسات المزديه لخدمات الاستهلاك على عين المكان، على معنى الفصل 59 ثالثا من مجله الاداء على الضريبه، على الضريبه على الدخل والضريبه على الشركات، اي كل الشركات اللي هي بتمارس نشاط بصفه ثانويه او رئيسيه، معناها بيع المأكولات أو المشروبات المعدة بمحل النشاط أو الجاهزة، نجم هي تكون حضرتها الماكلة هذه أو المشروب عندها أو شريته، المهم هي عندها فضاء للاستهلاك على عين المكان. المؤسسات هذه
2: المقاهي والمطاعم
8: المقاهي والمطاعم والنزل وكل المؤسسات،
2: الصنف الأخير مش
8: أي، لأنه المشرع ما مشرع ما نجمش معناها يضبط الانشطه، لانه تنجم تكون هي نشاطها تجاره مثلا، الفضاءات التجاريه الكبرى توفر مكان استهلاك على عين المكان لفائده حرفائها، اذا هو نشاط ثانوي معناها عند الفضاءات التجاريه الكبرى، وبالتالي فهي معنيه بالكيس انريجستراس. المشرع في ديما في مشاريعنا احنا الكبرى هذه نبداو سياسه المراحل. المرحله الاولى اللي بدات 1 نوفمبر 25 تهم الذوات المعنوية، أي الشركات اللي هي المطاعم المصنفة السياحية، قاعات الشاي، المقاهي من الصنف الثاني والثالث. ديما نحكيه شركات ذوات معنوية. المرحلة الثانية اللي هي بدأت اليوم بقية الشركات بقية الشركات اللي تحبوا على سبيل الذكر للحصر، الشركات اللي هي النزل مثلا، اللي هي محلات بيع المرتبات، ديما نحكيه ذوات معنوي بتبيع بيع المرتبات اللي توفر دائما لحرفائها فضاء للاستهلاك على عين المكان. البقية الأشخاص الطبيعيون، شخص عنده بتين ده كما نقولوا احنا، يبدأوا واللي يمارسوا نشاط على الاستهلاك على عين المكان، مثلا قهوة هذاكم يبدأوا لو 1 جويلي 2027، نهار 1 جويلي 2027 هل المؤسسات هذه
1: يعني مازال عندها
8: المطالبين بالأداء الخاضعين للنظام الحقيقي يبداو في 1 جويلي 2027، واللي يلزمهم من توا يبداو يفكروا باش يتصلوا بأحد المزودي الأجهزة هذه اللي معتمدين من قبل الإدارة العامة للأدوات، واللي القائمة نتاعهم موجود على الموقع جيباية.ان. معناها بعد الدخول للموقع جيباي بوينتيان نمشي والسيرفيس اون لين الخدمات عن بعد، ونلقى كيس انريجستروز نلقى القائمه نتاع المزودين نتاع الاجهزه هذه. كذلك بقيه المطالبين بالاداء اللي هما ماهوش في النظام الحقيقي، مثلا مشرب موجود في منطقه خارج المنطقه البلديه اللي هو خاضع للنظام التقديري، هذاكم يبداو في جويليا 1 جويلية 2028.
2: بلي سي محمد نحبوا نفسروا شي معناها الكيس انريجستروز، معناها في اخر النهار ماشي يعني هي مقاومه التهرب الجبي، شنو بالضبط مش نعمل
8: المشروع هذا عنده زوج عناوين. العنوان الاول هو مواصله استراتيجيه التحول الرقمي على مستوى وزاره الماليه، اللي هو يندرج ضمن المشروع الوطني للتحول الرقمي، وكذلك العنوان الثاني هو تحقيق هو مقاومة التهرب الجبائي، تحقيق العدالة الجبائية، وحماية الاقتصاد الوطني.
1: اوكي.
8: اعتماد الأجهزة هذه معناها هو راهو هي ستيون كيس، مربوطة اون طون ريال مع المنصة المركزية على مستوى وزارة المالية.
2: وزارة المالية
8: معناها كل تيكي يخرج يتسجل بصفة آلية
2: في المركز الإعلامية لوزارة المالية،
8: في المركز الإعلامي لوزارة المالية، معناها بصفة حينية وفورية. كل تيكي مش آخر النهار، معناها كل تيكي معناها يتربع الكاسة يتسجل بصفة آلية. هل التيكي هذا فيه إمضاء إلكتروني ويخضع المواصفات فنية معينة، معناها الكاسة مربوطة بصفة معناها بصفة مباشرة بالمنصة المركزية،
2: وفي آخر اليوم الكاسة في بالي تعمل بيلون كامل
8: في آخر اليوم، معناها هو الحاسوب المركزي أو اللوجيسيال هو اللي يقوم معناها بتجميع رقم المعاملات متاع المؤسسة.
1: هلا هلا
2: هذا من شأنه أن يزيد يحسن الخدمات كما قلت، وخاصة مقام التهرب الجاي والناس الكل تقوم بواجبها الجبائي.
8: الناس الكل تقوم بواجبها الجبائي. احنا المشروع هذا احنا ديما نعتمد منهجية منهجية مرافقة المؤسسات هذه وتذليل الصعوبات أمامها. لذلك احنا معناها ركزنا خلية بالإدارة العامة للأدائات اللي المطالبين بالأدائة نجموا يتصلوا بها على 71 780 347، 71 780 347، أو بمركز الإرشاد الجبائي عن بعد 81 100 400. المؤسسات المعنية أو المزودين اللي هما ديما في اتصال دائم معنا باش احنا نقوم بتذليل الواجبات هذه ونيسروا للمطالبين بالأداء القيام بواجبهم الجبائي وتركيز أجهزة تسجيل العمليات السلاك على عين المكان.
1: يعني فما شوية نقولوا احنا الديلي للناس هذية باش ما تكونش مخصورة كما نقولوا احنا، ولا خوف من العقوبات في بعض الأحيان.
8: احنا نعرفوا اللي الأغلبية متاع المطالبين بالأداء يحبوا يقوموا بواجبهم الجبائي ويستجيبوا معناها للواجب الجبائي هذايا. نقولوا احنا هو بروجي فيه جانب تقني، وهذاك علاش احنا ديما نعتمدوا المرافقة مرافقة وتذليل الصعوبات، وديما ما نحبوش نحكيوا من الاول على عقوبات. احنا اللي ما نجمش يدخل احنا نمشيو لهم، واللي ما نجمش يدخل نفهموه شنو الحل الأمثل. لأنه احنا كيفاش اعتمدنا، قلنا اللي عنده جهاز تسجيل عنده كاسة قديمة ينجم يتصل بالمزود متاعو باش يدبطي الكاسة القديمة معناها
1: وتولي
8: تسجل، واللي ما عندوش كاسة ينجم يشري كاسة جديدة ويعتمدها.
1: فوالا
2: معناها كل حول الأخرى في حالة العطب وغيرها، يعني ثم مرونة في التطبيق،
8: ثم مرافقة،
1: ثم مرافقة
8: المؤسسات باش نعاونوهم باش يستجيبوا بالسرعة ونذلوا لهم الصعوبات باش ينجموا يقوموا بواجبهم الجبائي.
1: هذا هو. شكرا لك، يعطيك الصحة أستاذ محمد للنقاش، تحية كبيرة ليك. وإحنا ما زلنا مواصلين معاكم في تونس اليوم حتى الماضي ساعة، نزرب شوية خاطر الوقت ده يزرب فينا، باش نحكي من بعد شوية على كل التجاوزات اللي قاعدة تصير الحقيقة في بعض الأسواق اللي نشوفوا فيها وبعض المحلات، باش تكون فما حملات مراقبة باش نحكيوا عليها تباعا من بعد شوية بأكثر تفاصيل. مرحبا بكم الناس الكل.

0: رجعنا لكم من جديد، تحية لكم من الكل من ما كنتم مواصلين معكم اللقاء حتى الماضي ساعة ونص، ونمشي مباشرة مع الأستاذ السيد محمد الربحي مدير هيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية. نحكي على حصيلة المراقبة اللي صارت منذ أشهر، وخاصة بعض التوصيات كما نعرفوا فصل صيف الدنيا سخونة وحتى الاستهلاك الحقيقة يكثر ويتغير، فهذا الكل بأكثر تفاصيل أكيد. مرحبا بك سي محمد.
1: اهلا وسهلا، مرحبا ومرحبا بالساده المستمعين.
0: تحيه لك، شكرا لك على قبول الدعوه، حاضر معنا ديما كالعاده. دونك معك انت ساعه، نرجع على الحصيله نتاع الاشهر الخمسه الاخيره بالنسبه لهيئه السلامه الصحيه للمنتجات الغذائيه.
1: شكرا. هو في الواقع باش ما نختزلوش دور الهيئه كان في العمليات
0: الرقابه.
1: احنا توا راهو الهيئه بصدد الميزون بلاس، بصدد التركيز. يعني فما احنا توا بصدد استكمالك البناء القانوني ومنظومه الجوده والاعتماد، واحنا توا باقيين نركزوا بنظام معلوماتي جديد باش يستوعب كل الانشطه بما فيها كل التكوين وتدعيم القدرات، بالاضافه الى الانشطه الرقابيه. يعني الانشطه الرقابيه هي عنصر من العناصر نتاع الوضعيه العامه. طبيعي جدا احنا وقت اللي نحكيه على الانشطه الرقابيه، الانشطه الرقابيه بالمفهوم اللي عطاه القانون هو كل على ثلاثه مجالات. يعني المجال الأول هو السوق المحلي، يعني كل ما عنده علاقة بالمواد الغذائية سواء كان إنتاج، خزن، توزيع، بيع، هذا كله بالسوق المحلي. ولكن أيضا بالإضافة إلى هذا فما المراقبة عند التوريد، يعني ما تدخل أي مادة غذائية إلا بالتأشير من طرف الهيئة، ونفس الشيء ما بالنسبه للتصدير نفس الشيء. دونك هذا بالاضافه الى هك المراقبه نتاع المياه بانواعها، المياه نتاع الشرب، المياه المعلبه، المياه المستعمله المعاد استعمالها لاغراض فلاحيه، هك المواد والاشياء المعده للاستعمال بالمواد الغذائيه الى غير ذلك. وهذا يعني برنامج الحقيقه كبير بالنسبه للسوق المحليه. احنا الى حد الان خلال الفتره المقضيه من السنه الجاريه تم القيام اكثر من 27,000 عمليه رقابيه رسميه. احنا نحكيوا على عمليه رسميه راهي مش كيما قبل عسلامه بالسلامه، لا، هذه فيها تطبيق، راهو فيها برمجه، فيها يعني دي سويت. وقت اللي تمشي انت المحل تعرف اللي احنا القانون حط الاسس نتاع المراقبه اللي هي مبنيه على الخطر، يعني كنترول بازيس على ريسك. وقت اللي بتمشي انت المحل راهو فيه اشكاليات لازم تعينها، يلزم تقيم الوضعيه، يلزم تتخذ الاجراء المناسب في الوقت المناسب، اذا كان ثم مواد غذائيه غير امنه تحجزها، اذا كان فيها شك تحجزها وقتيا، اذا كان يلزم نحل ونعطي نقطه العينات الى غير ذلك.
2: سي محمد شكرا. بالطبيعه نعرف ان الدور الكبير اللي تقوم به الهيئه معنا في سواء على المستوى الرقابي فقط حتى على المستويات الاخرى. ال 27,000 عمليه رقابيه شنو النتيجه نتاعها؟ لانه ثم حالات وقع حالتها للقضاء معناها في المجال هذا.
1: طبيعي جدا، احنا هو العمليات الرقابيه هي تنبثق عليها نتائج، والنتائج هي في علاقه بتكييف المخالفات، وكل مخالفة تتكيف حسب القانون وين تحطها. بالطبيعة فما احنا وقت اللي نحجز وتوا في الفترة اللي فاتت حجزنا 800 اكثر من 864 طن من المواد الغذائية. وقت اللي تحجز مش هكاكا طيبة، هي فيها محاضر نتاع حجز، فيها محاضر سماع، فيها محاضر تنفيذ، فيها محاضر، يعني المحضر يستوفى ويمشي للعدالة. بالطبيعة فما عقوبات جزائية، فيها عقوبات سلب الحرية، فيها خطايا، ولكن أيضا فما عقوبات إدارية تمشي من الأنذار العادي حتى للغلق. احنا إلى حد الآن رو أكثر من يعني حوالي 200 محل تم غلقه لأسباب تتعلق بمدى عدم احترام الشروط الأساسية للسلامة. يعني فيه راو متابعات. احنا مش نعملوا الزيارة من أجل الزيارة، هي زيارة الهدف متاعها هي وقائي، الهدف متاعها هي باش مش معناه ماشيين نحبوا نحصلوا العباد بالعكس. أي أي أي. احنا نفرحوا وقت اللي ما نسجلوش مخالفات وبالتالي احنا الصحيح راهو موجود موجود هكا وهكا موجود اللي المحلات اللي محترمه وبارك الله فيهم واحنا نحبوا العدد هذايا هو في الزيات في علاقه بالوقت الحقيقه ولكن نحبوا هكا المحلات اللي هي ما تحترمش المعايير ما تحترمش الشروط الاساسيه لسلامه الاغذيه ذوك بطبيعه نطبقوا عليهم القانون والقانون هو قانون راهو خطير شوي اعتبار وأنه فما الغلط وفما الخطايا وفما العقوبات السلبية بالحرية.
0: فوالا بالنسبة نحكيه على الصيف وخاصة وقت تقول فما بطبيعة ديما مراقبة للمحلات خاصة نحكيه على الأكل السريع التونسي واللي يستهلك أكثر في الأكل السريع إلى آخره هنا زادة يلزم ربما بالنسبة للمواطن وانتو ما زادة كحملات مراقبة هل أنه تكون مكثفة شوية في الصيف باعتبار أنه هل أنه فما احترام لقواعد الصحة الاستهلاكية والسلامة الصحية خاصة في بعض المحلات كما هكاية خاطر نعرف احنا كي نقولوك لسريعة نعرف المواد اللي يستعملوهم إلى آخره مع الصيف والسخانة فهنية تكون فما بعض الإشكاليات
1: وكذلك هو صحيح احنا التونسي يحب يأكل المرة أغلب العائلات يحب تأكل المرة وبالتالي احنا البرنامج هذا الحقيقة رو يولي المحلات هذه نتاع الاكلات السريعه والمطاعم تولي عندها اولويه في برامجنا الرقابيه وراو فما هكا وهكا ديما احنا الاغلبيه الحقيقه نحسوا اللي الناس عرفت اللي راهو القانون ما يرحمش وراهو اللي يحب يواصل في العمل نتاعه يلزمه يحترم ولكن فيه البعض مازال تسولهم انفسهم باش ما يحترموش هما المشكله احنا بالنسبه لنا نكثفوا الرقابه ولكن مش كما خطر لي السلامه في الاغذيه السلامه الصحيه بالاساس هي مسؤوليه مشتركه مش كان الرقابه يعني احنا صحيح القانون واضح القانون جاب التزامات محموله على المواطن على مزد الخدمات ولكن جاء ايضا بالتزامات محموله على الاداره اللي هي الهيكل الرقابي اللي هي الهيئه ولكن باش تكتمل الصورة يلزم المواطن يكون تكتمل السلسلة بالحلقة بتاع المواطن لأنه حلقة رئيسية المستهلك وقت اللي أنت تخلي محل مفتوح للعموم مراقب وتتوفر فيه حد أدنى من شروط سلامة الأغذية وتمشي لك البائع المتجول البراوتي اللي يعمل في الكاسكروتات وانت تبركلة توا حكيت شوية على هاللوكلات السريعة من نوع هذا لأنه أنت وقت اللي محل مفتوح للعموم فيه نقطة ما فيه عملية متاع غسل الأيدي باستمرار فيه سلسلة تبريد تنجم تكون محترمة فيها ولكن في برويطة ما فماشي ما جاري تستعمل في مواد سريعة التعفن كمكونات الكاسكروت اللي هي المايونيز واللي هي بالطبيعة شنو تتصور أنت في في في في شهيلي في في دنيا سخونة في درجات حرارة عالية وعالية جدا هذاك أم تري بون كاتاليزور باش أكل
0: البكتيريا تتكاثر ولا
1: بالضبط ودونك الحقيقة هذه فرصة باش ندعو بكل أخوة وبكل محبة المواطن التونسي يبتعد على استهلاك خاصة الأكلات السريعة اللي تتباع في ظروف غير صحية لأنه مهما تكون راهو لابد فيها نسبة معينة تاع جراثيم وفي أغلب الحالات رأيت نجم تكون جراثيم ضارة تجارة باتوجين وتتسبب في تسممات غذائية وتعرفوا اللي التسممات الغذائية الحقيقة فيها مآسي مرات وإحنا ما ألجأنا إلى هذا الإنسان نحن وانت بارك الله فيكم ديما تسلطوا الضوء على الأمور هذه باش نحسوا ونثقفوا من أجل الصحة لأنه إذا كان مع مستهلك واعي في حول الله الأمور كلها تمشي سواء كان فما نقائص في بعض المحلات مع مستهلك واعي الأمور هذه ما تعداش
0: فوالا حتى نختم معك سؤال أخير بسرعة سي محمد الرابحي الدليع والبطيخ شنو أحوالهم برشا نسمع في برشا ما نعرفش إشاعات صحيحة أو بيدات حشرية أو ما هوش صالح للاستهلاك حسب طبيعة العينات ربما اللي تاخذوهم وتقوموا بهم أموره لباس؟
1: والله أفضل لي بالنسبة للتعرف. إحنا تولينا معنا ولت حاجة عادية وكل موسم تخرج حاجة وتبدأ تتوزع بطريقة سريعة جدا.
0: صحيح.
1: لحنا رأوا الهيئة الحقيقة إحنا مرات نصدر وإحنا مضطرين باش نكذبوا. لكن إحنا رأوا عنا برنامج متواصل على كامل السنة. وفي المناسبات هذه احنا توا التونسي اننا معناه فصل نتاع الغله معناه نتاع الدلاع وبطيخ وخوخ ونجاس الى غير بون نجاس دوطون مي احنا راهو فما بلان دي شامبيوناج ريبريزونتاتيف وناخذ العينات ونحلوا احنا نلوجوا على اكثر من 500 ماده فعاله نتاع موبيلات. واللي ناكدوا هو انه التحاليل اللي هي نقوم بها بمخابر معتمدة دولياً دولياً ما بالنسبة للبطيخ والدلاع ما فماش رواسب تستدعي أن نحكي عليه. هذا من جهة معناها بما معناه أنه الدلاع والبطيخ هذوما مادتين سليمتين. اثنين احنا مش كان البطيخ والدلاعرة وحتى الخوخ والنجاس وكل المواد اللي تم توزيعها صحيح في بعض الحالات ان معناه يتم التفطن الى وجود بعض الرواسب مثلا او في الخوخ وجدنا بعض الرواسب حتى وان كان تكون ما تتعداش لسوي اللي هما مسموح بها. بالنسبة لنا رانا نتبعوا على مستوى الفلاح ونتبعوا على مستوى المرشي دقرو وعلى مستوى التاجر باش نشوفوا منين جات وكيفاش وصلت هكاك باش نتفاداوها في المستقبل. وللأسف في بعض الحالات يتم تسجيل بعض المواد الفعالة اللي هي ممنوعة أصلا. كيفاش جات هذه معناها مربوطة بكر التجارة الموازية وعليه سواء احنا بالمرصاد وان شاء الله كل شيء يتعدى
0: ان شاء الله. ان شاء الله شكرا لك يعطيك الصحه. مشكور جدا سيد محمد الريبحي رئيس هيئه هيئه السلامه الصحيه لمنتجات الغذائيه. تحيه كبيره للحقيقه كل ما نطلبه للمشاركه معنا الا ويكون حاضر يعطينا كل التفاصيل مباشره للقيروان مع زميلنا مكرم الهديجي بما انه قريب وقت النشره باش نحكيوا على كميه الحبوب المجمعه بموسم الحصاد بولايه القيروان على المستوى الوطني وابرز اجراءات حمايه المحصول. مكرم مرحبا بك.
3: مرحبا بك وصال. تحيه ليك السي الحبيب المعز محمد عنطور كل الفريق في الاستوديو كل مستمعي اذاعه الشباب. بالفعل وصال موسم الحصاد على في الذروه نتاعه كما مختلف ولايات الجمهوريه. بالنسبه لولايه القيروان اكيد حسب اخر بيانات كان شارع الديوان الوطني للحبوب حابين نحكي عليها اليوم وصال القيروان تحتل المرتبة السادسة ب 634 ألف قنطار أي ما يعادل تقريبا 8.4% من المنتوج إلى حدود اليوم. نحكيه على المستوى الوطني تقريبا الكميات المجمعة كانت خطات حاجة 7.5 مليون قنطار بنسبة تقريبا 95% حبوب استهلاك و 5% بذور ممتازة. ولاية باجة كانت تصدر أهم الولايات المنتجة للحبوب أكثر من 1.59 مليون قنطار تمثل تقريبا 21.2% من الإجمالي. الكيف الثانية تقريبا 1.04 مليون قنطار 16.9 بالزارة الثالثة 987 ألف قنطار 16.1 سليانة الرابعة 953 ألف قنطار بما يعادل 12.6% جنجوبة الخامسة 801 ألف قنطار ما يعادل 10.6%. الديوان الوطني للحبوب وكذلك حتى معناتها الديوان الجهوي كان أكد أنه لجان المراقبة المحدثة بديوان الحبوب تواصل زياراتها الميدانية إلى مراكز التجميع ومخابر التعيير بهدف تثبت مدى احترام شروط تخزين الحبوب في مراكز التجميع. نحكي حتى على مراكز التجميع الموجودة هنا في ولاية القيروان الموزعة تقريبا على عدد من المناطق وخاصة متابعة عمليات إجلاء الحبوب سواء بالوثق نحو وحدات الديوان أو بالبيع المطاحن. وكان أكد أنه الكميات اللي تم إجلائها بلغت إلى يوم 29 جوان حوالي 2 مليون قنطار فيما تتولى لجان متابعة مدى تقدم عمليات تقييم جودة الحبوب المسلمة من الفلاحين إلى مركز التجميع، وكذلك إصدار بطاقات الخلاص وتمكين الفلاحين من مستحقات في الأجال التعاقدية. كانت كافة المتدخلين إلى مواصلة التحلي بأعلى درجات الصيفة واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية المحط، وكذلك تأمين عمليات التجميع والنقل والخزن في أفضل الظروف، وخاصة كان أكدت على الحماية وصال من الحرائق وعدم إفعال النار في المناطق المحيطة بالمحاصيل، وأكدت على الفلاحين أن يرحبوا المحاصيل متاعهم خاصة في فترة الذروة الحرارية المعيشة خاصة ولاية القيروان.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة زميلنا مكرم الهديجي، تحية كبيرة لك مباشرة من القيروان، تحية كل الفريق اللي كان حاضر معكم في تونس اليوم. بعد شوية الموعد يكون مع سمر كويز، ألفا، خليل، عنطول، ويسال، احمد بدران، معاصي الحبيب، الكل نسلم عليكم، نقول لكم شويه طيبه، باي باي.
4: اكтуаليتي موسيقى، خليكم اشوف واحنا علينا المزاجور في تونس اليوم.
5: اذاعة الشباب من تونس.
6: باش تعمل مطلب رخصه حفر بير اليوم، ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا اسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
7: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
8: نشرة الأخبار.
9: وفي عناوينها: التوجيه الجامعي، مسارات تفتح أمام الناجحين في البكالوريا لتحقيق أهدافهم المهنية، موضوع تقرير في النشرة. صهيب العمري، أحد أطفال القمر يحصل على البكالوريا شعبة الأداب في إعجاز علمي هو الأول من نوعه في العالم. وافتتاح الدورة السابعة للمعرض التجاري الإقليمي ومؤتمر الأعمال للكوميسا بمشاركة وفود من 21 دولة إفريقية. وسعدت أوقاتكم جميعا وأهلا بكم، كانت هذه عناوين النشرة وإليكم التفاصيل. بعد فرحة النجاح في امتحان البكالوريا، تبدأ مرحلة لا تقل أهمية تتمثل في اختيار المسار الجامعي والمهني، قرار قد يرسم ملامح المستقبل للناجحين ويستوجب التوفيق بين ميولات التلميذ وقدراته من جهة، ومتطلبات سوق الشغل والاختصاصات الواعدة من جهة أخرى. ويتم اختيار الشعب في مرحلة التوجيه الجامعي وفق عدة معايير تأخذ بعين الاعتبار مستجدات دليل التوجيه الجامعي ومواطن القوة لدى التلميذ ومتغيرات العرض والطلب في سوق الشغل. نجا تحسن.
10: مع صدور دليل التوجيه الجامعي للسنة الحالية، يجد الناجحون في البكالوريا أمامهم مئات المسارات الجامعية والاختصاصات التي تم تحيينها، إضافة إلى برامج جديدة في خطوة تهدف إلى تقريب التكوين الجامعي من حاجيات الاقتصاد وسوق الشغل. وتعد مرحلة التوجيه الجامعي من أهم المحطات التي يمر بها الناجحون في البكالوريا، إذ يتم اختيار الشعب وفق عدة معايير لا سيما المدركات التعلمية للتلميذ ومتغيرات سوق الشغل. المستشار العام والخبير في الإعلام في التوجيه المدرسي الجامعي سامي بالحبيب أكد أن اختيار الشعب يكون إما وفق أحلام التلميذ أو بطريقة موضوعية وأخرى عقلانية.
11: التوجيه الجامعي أهم حاجة هو ما نسميه العودة لمعرفة الذات. لابد أن تلامذتنا اليوم يوقفوا أمام ذواتهم باش يشوفوا شنو أهم مميزاتهم، شنو القدرات اللي عندهم، شنو مسارهم الدراسي السابق كيفاش مر، وين المواد اللي يعتبر اللي هي أهم بالنسبة لي، كيف لابد من التعرف على عروض التكوين اللي موجودة في دليل التوجيه، وبالتوازي متوازي مع هذا لابد أن يكون عندها معرفة بسوق الشغل ومتطلباته ومتغيراته. بالإضافة لهذا لابد من ترتيب الاختيارات ترتيب جيد يقوم على أساس أن يوضع اختيارات أولى سموها اختيارات حلم، ثم يوضع مجموعة من الاختيارات بداية من الاختيار الرابع خامس سادس هي اختيارات تكون موضوعية، وثم اختيارات آخر 7-8-9-10 يسموها اختيارات الأمان فيها أكثر عقلانية باش ما يخرجش من دورة التوجيه.
10: وفي هذه المرحلة يجد الناجح في البكالوريا نفسه مطالبا بتحقيق التوجيه.

0: عن طريق وزارة التعليم العالي، وهم اللي متحصلين على معدلات مرتفعة واللي يسموها دورة متفوقين. هؤلاء عندهم مجموعة من العروض، لابد أيضا أنهم يتوجهوا إلى مكتب معترف به وزارة التعليم العالي هبط القائمة هذه، باش ما يقعش بين أيدي ناس غير جديرين بالثقة. دونك حتى الدراسة بالخارج اللي تلامذة يأخذوها بسرعة كبيرة تتطلب شأنها شأن التوجيه الجامعي كثير من التفكير، كثير من التمعن والبحث عن المعلومة، يختار شعبة ينجح فيها وكيف كيف تكون مطلوبة في سوق الشغل.
1: وللأولياء دور مهم خلال هذه الفترة يتمثل في تقديم النصح والإرشاد والتأطير مع عدم فرض اختياراتهم ومراعاة أحلام أبنائهم، وفق المستشار العام والخبير في الأعلام والتوجيه المدرسي والجامعي سامي بالحبيب.
0: نعتبر التوجيه هو قرار التلميذ، الولي قد ينصح مثل المختصين، حتى احنا كمختصين في التوجيه كلنا نحيط بتلاندا ونرفقهم وهذا دورنا، لكن راهو القرار هو قرار التلميذ، لا هي دعوة للأولياء أنهم ما يفرضوش على وليداتهم اختياراتهم هما.
1: ويبقى حسن الاختيار اليوم استثمارا في المستقبل، فالتوجيه الجامعي ليس مجرد عملية ترتيب للرغبات، بل هو قرار مصيري يتطلب البحث والاستشارة والاطلاع على كل المعطيات حتى تكون الخطوة الأولى بعد البكالوريا بداية لمسار أكاديمي ومهني ناجح.
2: أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب فنيين ساميين أول للصحة العمومية بالسلك المشترك للفنيين الساميين للصحة العمومية في اختصاص التغذية البشرية، وذلك يوم 7 سبتمبر القادم، ويبلغ العدد الجملي للخطط المفتوحة للتناظر 18 خطة، وسيحدد تاريخ انطلاق تسجيل الترشحات في أجل لا يتجاوز 20 جويلية الجاري، على أن يتم تحديد آخر أجل لقبول الترشحات في موعد لا يتجاوز 30 من ذات الشهر. في موضوع آخر، ورغم إصابته بجفاف الجلد الصباغي من صنف ألف، تمكن الشاب صهيب العامري من الحصول على شهادة البكالوريا شعبة الأدب في إعجاز علمي، هو الأول من نوعه في العالم يحققه أحد أطفال القمر. فحسب أهل الاختصاص فإن المصابين بهذا الصنف لا يتجاوزون في أقصى الحالات السنة الأولى من التعليم الإعدادي. هادية رودي الأندلسي تسلط الضوء على رحلة صهيب العامري نحو التميز والتألق.
3: إعجاز علمي هو الأول من نوعه في العالم حققه التلميذ صهيب العامري من معهد السبالة بسيدي بوزيد بحصوله على البكالوريا رغم إصابته بجفاف الجلد الصباغي من فئة أطفال القمر صنف A، وفق الدكتور محمد زغل مؤسس جمعية أطفال القمر.
4: الحالة هذه اللي هي الحالة الوحيدة في العالم مش يوصل اللي من نوع A على مستوى البكالوريا وياخو شهادة البكالوريا وياخوها من نوع معدة مش في الأطرافاش، من هذه حاجة خارقة للعادة.
3: جفاف الجلد الصباغي من نوع A هو مرض نادر لا يترك مجال للمصابين به للوصول إلى مراتب علمية متقدمة.
4: هذوما عندهم عوارض عصبية تتطور تدريجيا، وإحنا نعرف الأطفال النوع هذا يدخل المدرسة في الحقيقة ما يوصلش إزيام ولا سنة أولى كوليج لأنه يولي مخه ضعيف وما ينجمش يقرأ.
3: منذ اكتشاف إصابة صهيب عامري بمرض جفاف الجلد الصباغي، وجد رعاية من جمعية أطفال القمر ومن محيطه المدرسي والعائلي ليتمكن أخيرا من نيل شهادة البكالوريا في اختصاص الآداب. والده الأستاذ صالح العامري يتحدث.
5: سمعني اللي ثم جمعية في تونس هزمها في تونس، أعطوه اللي كراه وأعطوه كلباس الواقي ويقرأ، هو يقرأ في المدرسة وهيقولوا المدرسة عنه ديشينة في المدرسة ويمشي ويجي عادي مع كلامه مردود في القراءة مش في الكل، أما احنا مهتمين به نزوه للمدرسة ونجيبوه تعدل الكليش الأساتذة عاملين معه ديه يعني كعافه من ورد نتاعه ولو يعني عارفوا كوش يتعاملوا معه.
3: حصول صهيب على البكالوريا هي محطة أولى يريد هذا الشاب تجاوزها ليكمل دراسته الجامعية، وهنا يطالب والده صالح العامري السلطات بتأمين تسجيله في جامعة قريبة من مقر سكناها.
5: وهي بيحب يكمل دراسة نتاعه في الجامعة، ماذا بينا معناه يعاونوا الناس كل المسؤولين انه يقرا في جامعة قريبة ليه، من اقرب جامعة للسبالة هي في سبيطة عن الكلية في سبيطة، كذلك معناه يعاونوا الجمعية باش تركب له ليفير من الواقيين على الشمس في قاعات التدريس وفي القاعات المبيت.
3: كما دعا والد صهيب أهل الخير إلى دعم جمعية أطفال القمر لأنها ساعدت وما زالت تساعد هؤلاء الشباب على تحدي المستحيل والمضي قدما في دروب العلم.
5: ندعو للناس أصحاب الخير يعاونوا الجمعية هذه معناها باش تخفى معاهم وباش تهيئ لهم مثلا الظروف باش تكملوا دراستهم المجالس اللي كيفاش صهيب، وندعو لكم معناها باش تخفوا مع الشريحة هذه اللي كيما صهيب باش يكملوا

0: دراسته بشر يعيش معنى حياة كريمة.
1: سهيب عامري هو شاب تحدى إصابته بمرض جفاف الجلد الصباغي صنف ألف وقال لا للمستحيل. تحصل على البكالوريا وهو يستعد لمرحلة جامعية جديدة في حياته. فلنكن إلى جانبه جميعا نقف تحية إجلال لصاحب هذا الإعجاز العلمي البطل سهيب عامري.
2: تعلم وزارة التربية كافة المترشحين لامتحاني شهادتي ختم التعليم الأساسي العام والتقني لدورة 2026 أنها توفر خدمة لنشر نتائج هذين الامتحانين بواسطة الإرساليات القصيرة للهاتف الرقمي الجوال، ويمكن للمترشحين الراغبين في الحصول على نتائجهم عن طريق الإرساليات القصيرة التسجيل بهذه الخدمة بداية من اليوم بتوجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: نف ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في الامتحان. وينبغي أن يكون رقم التسجيل متكونا من 6 أرقام طبقا لما ورد في الاستدعاء الموجه إلى المترشح. ويتلقى المسجلون بهذه الخدمة قبل موعد الإعلان الرسمي على النتائج إرسالية قصيرة تتضمن كل تفاصيل نتيجة الامتحان، القرار والأعداد في مختلف المواد ومعدل الامتحان ونتيجة مطلب الترشح للالتحاق بأحد المعاهد النموذجية بالنسبة إلى التلاميذ المترشحين إلى امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام. كما أعلنت وزارة التربية أنه سيقع نشر نتائج الامتحانين على شبكة الإنترنت في نفس اليوم على الموقع www.9web.tn. نشرتنا متواصلة من إذاعة الشباب، وفيها أيضا اليوم الافتتاح الرسمي للدورة 7 للمعرض التجاري الإقليمي ومؤتمر الأعمال للسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا الكوميسا للنساء صاحبات الأعمال بتونس العاصمة، بمشاركة وفود من 21 دولة إفريقية في تظاهرة اقتصادية تهدف إلى تعزيز التعاون والاستثمار والتجارة البينية بين دول السوق المشتركة لشرق جنوب إفريقيا. وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسمى الجابري أكدت أن 70% من النساء التونسيات من خريجات الجامعات، وأن المرأة التونسية تحتل المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد الطالبات في مجالات عديدة مثل العلوم والتكنولوجيا والهندسة.
3: نعتبر هذا الحدث فرصة هامة للتواصل والتشبيك بين النساء الإفريقيات والتونسيات صاحبات الأعمال، ومجالا قيما لتبادل الخبرات والممارسات الفضلة. تنتهج تونس سياسة شاملة لحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتحرص على تعزيز المكاسب الوطنية وتعزيز دور المرأة في مختلف المجالات. وقد حققت المرأة التونسية مكاسب هامة، حيث تمثل ما يقارب 70% من خريجي الجامعات، وتحتل المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد الطالبات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
2: وأكدت نائبة رئيس جامعة صاحبات الأعمال بالكوميسا ليلى بالخيرية جابر في تصريح للزميلة مهال فرشيشي أن كل دولة ستعمل على إبرام اتفاقيات وشراكات بين مؤسساتها والمؤسسات التونسية، مضيفة أن برنامج المؤتمر يتضمن لقاءات أعمال ثنائية وورشات عمل متخصصة إضافة إلى معرض اقتصادي.
4: احنا اليوم ابتدينا اول نهار المؤتمر الخاص بالقطاع الخاص. هذا المؤتمر يجمع 21 بلد، هو يقع كل سنة في بلد. هذا المؤتمر فيه ورشات، فيه بي تو بي، في معرض يقام في الاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. هو يمثل فرصة كبيرة لتونس لصاحبة الأعمال، خاصة في التبادل التجاري، في تقاسم التجارب. المؤسسات للكوميسا جاية لهنا باش تسهل لنا كل من نريد من مبادرة. طبعا سيقام توصيات، عملنا احنا منصة كل بلد عنده شراكات باش تمضى بين البلد والمصاحبات المؤسسات التونسيات. أكثر من هذا، عن الشراكات هذه على طريق البي تو بي باش تكون حضورية وعبر المنصة، ونتابع كل اتفاقية توقع باش يكون على أرض الميدان.
2: في موضوع آخر، أعلن مدير التجارة والتسويق بشركة نقل تونس عماد بن منصور في تصريح للإذاعة التونسية أنه سيتم في الأسبوع الثاني من شهر جويلية الجاري إمضاء عقد لاقتناء 18 عربة خاصة بالخط تونس حلق الوادي المرسى في انتظار إمضاء عقد لاقتناء 30 عربة مترو في الفترة القادمة.
5: مجموعة من الخطوط تتجه للشواطئ، شواطئ سيدي بوسعيد، شواطئ حلق الواد، شواطئ قلعة لندلس. بعض الخطوط اللي برمجتها الشركة، الخطوط اللي تخرج من بورشاكير ولا المحمدية ولا طبلبش في اتجاه شاطئ حلق الواد. فما مجموعة زي كيف كيف من الحافلات تنطلق من الانطلاق البساتين صنهاجة دوار هيشر تبربة جديدة إلى شاطئ قلعة لندلس. وفما بعض خطوط اللي باش تخرج من حي الزيتين، حي التحرير وحي قصر سعيد في اتجاه محطة سيدي بوسعيد. برمجنا سفرتين برك، سفرة ذهاب بالصباح تنطلق على الساعة 8:30 صباحا من المحطات المذكورة، ويرجعوا بالعشية على الساعة 6:00. مع هذايا خطوط المتجهة لقلعة لندلس باش يتحولوا للقرية أو بديل قلعة لندلس، وباش يلقاو الغاليكاية حافلة تعمل ذهاب وإياب نحو الشاطئ، باش تربط مع الحافلات باش يجيو كوليكاية. التعريفة باش تكون تعريفة موحدة حسب الخطوط، ما تتجاوزش 2000 مليم ولا 1500 مليم حسب طول الخطوط.
2: نقطة نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم ما ورد فيها في عناوين: التوجيه الجامعي مسارة تفتح أمام الناجحين في البكالوريا لتحقيق أهدافهم المهنية، موضوع تقرير في النشرة. سهيب العامري أحد أطفال القمر يحصل على البكالوريا شعبة الأدب في إعجاز علمي هو الأول من نوعه في العالم. وافتتاح الدورة السابعة للمعرض التجاري الإقليمي ومؤتمر الأعمال للكوميسا بمشاركة وفود من 21 دورة إفريقية. إلى اللقاء، مع أجمل تحيات زبيدة القصوري.
6: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
7: في النهار ولا في الليل، شعل ضوء موتورك باش تبان في الطريق. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: توب سبور.
1: ماضي ساعتين غدر جينا لو سهل بيكم نسل كل في توب سبور. محمد عنطول معكم في الخراج, خليل في ديجيتال, وهيدي جبنيني في الاعداد والتقديم. بعد شوية نحكيه على كالعادة اخر اخبار كأس العالم لكرة القدم. تتواصل اليوم مقابلات الدور السادس عشر, اكيد برشا اثارة والتشويق فيما يخص هذا المونديال. لكن نبدأ باخبار الكرة في تونس, والبداية بالاطاف جمعية الحكام التونسيين. سعيد جدا باستقبال رئيس الجمعية أمين بركلة, الحكم الدولي السابق. مرحبا مين, لو سهلا بيك.
2: اهلا وسهلا هادي,
1: مرحبا. اذا بلاغ تم اصداره بتاريخ 30 جوان يعني البارح حول كالعاده نفس المشكل يمشي ويجي, تسويه مستحقات الحكام. تقريبا فما 6 فقرات في نص البلاغ, ولكن اعتقد الجمله الاخيره هي اهم جمله. وفي الختام تؤكد الجمعيه التونسيه لحكام كره القدم للراي العام الرياضي ان استئناف مباريات الرابطه المحترفه الاولى يبقى رهين خلاص الحكام في مستحقاتهم المالية. ناخذ مين أكثر تفاصيل معك؟
2: والله كما قلت أنت هذه الجملة الأخيرة استعطي تقريبا ملخص الوضع العام. يعني الوضع العام اليوم الحكام همش خالصين عامين ونص تقريبا في حدود 6 مليون دينار تونسي, يعني بمليماتنا 6 مليارات تقريبا ما بين حكام وما بين مقيمين همش خالصين على عامين ونص. لا حقيقة في آخر لقاء كان لنا مع المكتب الجامعي أكدوا أنهم بس يخلصوا جزء كبير من هذا المبلغ المالي وهو عام ونص ويبقى سيزون يتم جدولته على الموسم المقبل, لكن مرعنا والحكام مثقلة ماليا إلا أنه إدارتهم تبعث لهم بضرورة القيام بالاختبار البدني. أوكي الاختبار الطبي فلتو الاختبار الطبي يعني حاجة ضرورية حاجة مهمة بالضرورة يكون عبر مراكز الطب الرياضي. يعني انت بتاخذ شهاده التاهيل البدني تمشي للسونتر ميديكو سبورتيف نتاعك اما في العاصمه والا حسب الجهات الموزعين على تونس. السونتر نتاعنا ما عندهمش الامكانيات الكامله, ما عندهمش الكل يعملوا التحاليل ومش الكل يعملوا التيست دي فور ومش الكل يعملوا لو سي جي نتاع الكاردياك ومش الكل يعملوا السكانير ومش دونك فما حاجات باش نعملوهم البرا. شو معناتها البرا؟ يعني في البريفي في البريفي شو معناتها؟ يعني فلوس شو معناتها؟ يعني إثقال كاهل الحكام. يعني ناس ماشي خالصة تطلب منها أنت باش تمشي تعمل تجيب سيرتيفيكا وتقول لها أدفع 300 ولا 400 دينار ودبر رأسك. هذا هو الكلام دبر رأسك. هذه كل ما قيل حول أنه يعني سترى رومبورشي في الـ في الـ في الـ بعد ما تقوم بالتحاليل متاعك هذا فماش منه ما هبطت حتى نوت إلى حد الآن. يعني ننتظره في تفاعل بول إدارة أو إدارة تحكيم إدارة فاغرة ما فيها حتى حد. المصرف العام اليوم ما عادش موجود, يعني هو من قبيل الماضي في التحكيم التونسي. مدير التحكيم مراد بن حمزة كان استقال منذ شهر مارس. المكلفين بالتعيينات والتكوين وكل ما عندهم صلاحيات. مساعد المدير المكلف بالإداريات رضا فهمي ما عندوش معلومة وما يقدمش في المعلومة المناسبة, بل أكثر من ذلك أنه حتى الحكام يحبوا يأخذوا المعلومة أصبح هنالك تهديد ووعيد ليهم لأنهم عبروا عن مواقفهم. دونك بظل الضبابية هذه الكل احنا اليوم خويا لو بروميير جوي البطوله هذه ما نعرفش انت عندك معلومه ولا وقتاش تبدا بو احنا مع الناس الحقيقه ما ناش عارفين وقتاش.
1: انا بيدي مانيش عارف
2: مازال وقت بطوله لونجليتير وبطوله ايطاليا لان
1: للاسف تعودنا كل عام الضبابيه في انطلاق البطوله. حبيت نسالك ونتفاعل معك لو تسمح. سابقا سمعنا بالعقد التامين اللي ابرمته الجامعه التونسيه لكره القدم. اي وينو عقد التامين هذا وشو علاقته مع الحكام؟
2: احنا سالنا لانه حد ما يعطيك معلومه رسميه غايبه. احنا كنا نهار 19 جوان وزعنا مراسله لاداره التحكيم طلبنا اولا لفت نظر على الوضعيه وطلبنا من جمله المطالب اللي طلبناها حكايه التامين هذا لانه احنا زاده وقت اللي صارت حاجه ايجابيه ثمناها هذه وما حشمناش. يعني وقت اللي تبدا حاجه باهيه رانا نقولوا باهيه, حاجه خايبه رانا باش نقولوا باش نقضوا باش تتصلح. دونك اليوم يقول لك انه اولا ما فهم حتى جواب رسمي لا من اداره التحكيم لانه المشرف العام هوش في تونس كان سابق في زمان الحمودي في الفتره ذيك ولا والجامعه يقول لك ما فيها حتى حد من لازم يجاوبك حد به. حسب المعطيات على اليمين وعلى اليسار يقول لك الكونترا يدخل اليوم اون فيغور, لكن هل انه الكونترا يرجع الاصابات ويرجع الحاجات يعني البعديه وإلا يسمح اليوم للحكام بس عبارة على كنام ولا يعني سابق الدفع ولا لا. الصيغة هذه احنا ما نعرفوهاش، احنا ما عندناش الكونترا هذا، شكون يقولك عليها هذه؟ يقولك عليها إدارة التحكيم ولا إدارة الجامعة. اليوم الناس يعني صمت مطبق، صمت رهيب.
1: لا أعتقد زادة حالة الشغور في الدي ان تأثر بالكدية الحقيقة في غياب المعلومة، ديما المعلومة
2: اليوم حالة شغور هذه اليوم البارح موجود المشرف العام
1: اليوم
2: موجود اللي ظهر فهمي اي اوكي اليوم، لكن نحكيو على القديم احنا سمعناه ما فما اداريين يخدموا، ما فما معتز وفما وحيده وفما صابرين، هذوما ناس يخدموا يعني قائمه الاداره بذاتها ماهيش مربوطه بشخص. علاش ديما نشخصوا في الاشياء؟ علاش ديما المؤسسات نحصلوها بزايد ولا عمر؟ ما لا غدوه لما الحمودي يخرج احنا باش نقفوا تحكيمنا باش يقف تحكيمنا، ولا امين بركلك يخرج وقف التحكيم، ولا نادي زوينك يخرج، ولا مراد الدعم ما يوقفش التحكيم على شخص هذا، ولا حتى ما يقف على شخص حتى مؤسسه.
1: باش نكمل معاك ولو انه مازال بكري، لكن الجمله الاخرى اللي تقالت في نص البلاغ يعني البطوله ما تبدا الا ما الحكام خالصين بصراحه، يعني هل هو كلام جدي في صلب الموضوع او ربما من بعد تقعدوا تحكيوا وتلقاوا حل، ولا هذايا قرار نهائي ان صح التعبير؟
2: هو اليوم احنا لو برومي جوي باش من بعد ما تبداش البطوله لو 22 ولا 29 اوت، واحنا في الجمعه اللي كي ناخذوا قرار يقولوا والله غصرونا وما في بالناس وما على بالناس، واحنا نلقاو حسن نيه في الهيكل هذا المكتب الجامعي، ما نعرفش الجديد هو المكتب الجامعي باش يبقى مش باش يبقى، المهم في الجامعه التونسيه لكرة القدم خويا هاو من هنا الغادي، هاو في بالكم بالوضعية كاملة. أما أنا نقوله لك هاو سبقت لك من تو، خذوا حاسبني به هذا هادي ما فماش خلاص، ما فماش مباريات.
1: واضح رابطة
2: خلاصة هذه
1: أولى أو ثانية، يعني مفيد رابطة محترفة
2: هي بتبدا الاولى، احنا الاولى ما خلصناش عليها
1: احنا بون رابطة ثانية ثالث اسبوع من سبتمبر. واضح خويا
2: هذاك هو.
1: يعطيك الصحة أمين بارك الله، شكرا لك خويا، شكرا رئيس الجمعية التونسية لحكام كرة القدم، خذينا كل التفاصيل. محرين في تونس نادي الإفريقي كان أعلن اليوم الصباح إتمام إجراءات التعاقد مع المدافع ياسين مرياح بعد تجربة خيرة مع الترجي الرياضي التونسي. الجمعية التونسية لكرة القدم حددت موعد يوم 14 جويلية الجاري للنظر في طعن الشبيبة القيروانية ضد المصادقة على الترتيب النهائي للبطولة. ونادي بروما بوغارنا السويدي أعلن تعاقده مع لاعب الترجي وائل الدربيلي لاعب الوسط لمدة 3 سنوات في صفقة انتقال حر. الفريق السويدي هذا يلعب في الدرجة الأولى يعني في الدوري الممتاز، وحاليا في المرتبة السابعة برصيد 15 نقطة بعد 10 مقابلات. في الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم أيمن العمدوني صانع الألعاب أعلن رحيله عن فريق المحيط القرقني. محمد الشلي مهاجم أعلن رحيله عن مستقبل القصرين، ومهدي خيري مهاجم أمل بوشمة كذلك أعلن رحيله عن الفريق. مهدي خيري كان تم اختياره ضمن التشكيلة المثالية لبطولة هذا الموسم. خارج تونس أولمبيك مارسيليا أعلن اليوم الصباح تعاقده مع المدرب برونو جينيزيو مكان الحبيب باي. برونو جينيزيو كان درب سابقا عديد الفرق الفرنسية أبرزها ليون ليل وارن. نغير الاختصاص في الكرة الطائرة، بطولة منطقة شمال إفريقيا المؤهلة للكان في سبتمبر 2026، دورة مكناس في المغرب، دورة ثلاثية بمشاركة تونس الجزائر والمغرب. منتخبنا الوطني التونسي أكابر يلعب اليوم 6 متاع العشية ضد المنتخب الجزائري، وغدوة الخميس يكمل من خلال مواجهة المنتخب المغربي 6 متاع العشية. نذكر منتخبنا كان ربح 3-1 الجزائر وربح 3 أشواط أيضا مقابل شوط المنتخب المغربي، واليوم تنطلق مرحلة الإياب. الثلاثة منتخبات هذوما اللي قاعدين يلعبوا ديجا ضمنوا تأهلهم إلى كأس أفريقيا للأمم 2026، ونذكر منتخبنا قبل كان إن شاء الله باش يشارك أكيد في دورة الألعاب المتوسطية في إيطاليا في شهر أوت القادم. كرة اليد، المدير الفني السابق بالجامعة التونسية محمد أمين بن عمارة وعن طريق محاميه اليوم تقدم بمطلب في إيقاف التنفيذ لدى المحكمة الإدارية ضد وزارة الشباب والرياضة بخصوص تعيين المدير الفني الجديد إبراهيم العقربي. إبراهيم العقربي نذكر اللي تم تعيينه بقرار من الوزارة على غرار بقية المديرين الفنيين كما جامعات كرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة يوم 29 جوان الفارط. أمين بن عمارة في نص مطلب إيقاف التنفيذ أكد أن إبراهيم العقربي لم يقدم ملف ترشح ولم يشارك في جلسة التقييم، وبالتالي لم يخضع للإجراءات التنافسية المعتمدة بما يجعله غير مستوفٍ للشروط الإجرائية والجوهرية. في كأس العالم كرة القدم اليوم تتواصل مقابلات الدور 32 في البرنامج الخمسة متاع العشية، انجلترا في مواجهة الكونغو الديمقراطية، والتسعة متاع ليل بلجيكيا في مواجهة السنغال. نذكر اليوم الفجر المكسيك ربحت 2-0 الإكوادور، والمكسيك البلد المنظم يترشح إلى الدور القادم على غرار المغرب، كندا، الباراغواي، فرنسا، برازيل والنرويج. وغدوة إن شاء الله فجر مع ماضي ساعة متاع الصباح الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة البوسنة والهرسك، وثمانية متاع ليل إسبانيا في مواجهة النمسا. نذكر على مستوى ترتيب الهدفين مبابي 6 أهداف، ميسي 6، هالاند 5، ديمبيلي 4، وفيني 4. وفي مستوى التمريرات الحاسمة في المركز الأول الفرنسي أوليزي ب 5 تمريرات حاسمة. هكا كنوا كملنا توب سبور، كان معكم هيدي جبنيني في التقديم، محمد عنطول في الإخراج، وخليل في الإخراج الرقمي. إلى اللقاء.

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
2: من الاثنين للخميس.
3: مع عربي ويصال وكري.
2: الجو والفن والربح الكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عاد الموشتك. يربح.
4: مساء الخير مساء النور هذه ساعتين وزوز دقائق أهلا وسهلا تحية لكم الناس الكل هذا الموعد اليومي من سمر كويس باش تلقاونا من الاثنين حتى للخميس كل نهار في الليمات هذوما من ساعتين حتى للأربع ساعتين عاد يوم مع بعضنا مع الموزيكا مع الكادوات اللي نجيبوهم ويكونوا معنا نجيو ما نجيبوش ولا ما نجيبوش ودينا فارغة نجيبو معنا برشا كادوات سنة فيكم اليوم الأربعة 1 جويلية 2026 بداية شهر جديد شهر يكون مبروك عليكم التوانسة الكل شهر يكون مبروك عليكم مستمعاتنا ومستمعينا اللي ديما معنا برانشي معنا وحاجة أخرى ماذا بيا تقعدوا ديما برانشي خاطر راهو تباعا باش تبدا فما أسئلة خاصة بالبرامج اللي قاعدة تعد على إذاعة الشباب دونك ديما خليكم برانشي باش تنجموا تربحوا معنا برشا برشا كادوات برشا كادوات نحكيو على اشتراكات في منصة تقي أكاديمي للتلامذة التلامذة اللي نذكر أي ولي عنده تلميذ من رابعة ابتدائي حتى كشي للباك ينجم يكون موجود معنا يتحصل على اشتراك اشتراك قيمته تقريبا تتراوح بين 600 وبين 2 ملايين ونص دونك على امتداد عام كامل حاجة تعمل 88 كيف ديجا الوليك يرتاح من حاجة اسمها ايتود ديجا حاجة واو او كمان توا تخموا للعام الجاي تنجموا تكلمونا ديما على نور تليفون 71-844-411 سينون فما اقامة بالوتلة فما كيت كارت أجلاند هاو كنخمو في قرايتكم ونخمو زادا في تفرهيد الصغار فماشي أكثر من هكا دلال في السامر كويز سينون للي حاب الألعاب الفكرية لعبة سكرابل وأكيد برشا أولياء كبرت على لعبة السكرابل علاش لا فرصة أنك تعود صغيرك على أنه يكون موجود معاك ويلعب معاك لعبة السكرابل عندنا برشا زادة كادوات أخرين ساعات إلكترونية عندنا كفري بتاع تجميل العروسة اللي عنده عرس ينجم يكون أهل العروسة ولا أهل العريس علاش لا كادو يعمل 88 كيف مليون و200 تقريبا قيمة الكفري هذية ثم بعد نحكيه عليه بأكثر تفاصيل أبار هذية فما لحلو لحلو اللي مازال مش هخلصك دلوقتي مازال برشا احلو يستنى فيكم الناس الكل كيلوات من الحلو من كعك الورقه دونك يستنى فيكم حاجه زاده تعمل 88 كيف تنجم المراه ينجم الراجل عشيه من العشيات كويس تي بحذاها شويه كعك ورقه نتاع زغوان حلويات نوران حاجه بنه تعمل 88 كيف سهله الحكايه عليك انت التليفون تاعو تكلمنا على 71-844-411 مازال ورا برشا كادوات هو محمد عنتولي نسلم عليه موجود معنا في الاخراج التقني قال لي خلص اما مازال يونيتات مازالوا كادوات ما شاء الله ديما اوكي دونك وعليكم قد تكلمنا على 71-844-411 السلام عليكم الكل اللي موجود حاضر اليوم محمد عنتول في الاخراج التقني سلام على خليل اللي موجود في الاخراج الرقمي سلام على ريج زادة اللي موجودة معنا في الخراج الرقمي سينو غفران من سلام عليهم دستاجير دونك معنا زادة شكرا لكم بركة لو فيكم الناس الكل برشا موزيكا بنينا بعد شوية ناخدوا تليفوناتكم أهلا وسهلا بكم الناس الكل كريم زغب يقول لكم اقعدوا معنا حتى للأربعة برشا موزيكا كدوات الجو ما فماش أكثر من هكا في سامر كويز
5: تحب تعيش الجو التحدي الحماس من غير ما تحتار تبعنا في سامر كويز جوائز قيمة في الانتظار وصولات شراء لآلات كهربائية وإلكترونية منزلية اشتراكات على أقوى المنصات التربوية للمراجعة الصيفية هدايا تربوية وألعاب فكرية إقامات في أحسن النزل والمناطق السياحية مجموعة مواد تجميلية لبشرة جميلة ونقية لمناسبتنا الصيفية أشهى الحلويات التونسية تذاكر ليكم ولصغاركم في أهم الفضاءات الترفيهية وبرشا برشا برشا جوائز أخرين الأغلى متابعين
0: Summer Quiz من الاثنين للخميس
1: من ماضي ساعتين للأربعة

0: دجي سنايك مع سيلينا غوميز وصلنا لما في ساعتين وستاشر دقيقة. ديما السلام عليكم الناس الكل، شكرا بارك الله فيكم لاختياركم وجيتنا وين قاعدين تسمعوا فينا. انتم تسمعوا في سامر كويز.
1: عدل موجتك تربح،
0: عدل موجتك تربح. فوالا في سامر كويز تطلبونا على 71 844 411، تربحوا معنا برشا كادوات. نحكيوا على الشراك في منصة تقية أكاديمية من السنوات من الرابعة ابتدائي حتى للباك، تنجموا تكونوا موجودين تلاتة عام كامل في المنصة هذه. سينو عندكم إقامة لشخصين بنزل، نحكيه على أيضا تذكر كارتاج ناند لعبة السكرابل اللي مهديت من شامبيونا دي موندو سكرابل فرانكوفون. أيضا عن كفري تجميل لهنا نحكي على سنتر روزيت في المروج واحد زونك تجمو أكيد جدا في الفرفي هذا سوان مارياج للعروسة قيمته 1,200,000 تنظيف وتحضير الوجه، تنظيف أكيد عميق بالنسبة للوجهة متاع العروسة. وإن شاء الله ألف مبروك لكل حد عنده مناسبة حلوة يحتفل بها. أيضا عنا تنجمو تربحوا معنا حلويات نوران، نحكيو على كعك ورق زغوان، دونك تنجمو تربحوا معنا كادوات اخرين برشا. سينو عندكم للعباد اللي قاعده تسمع فينا توا وتنجم وتحب تكون موجوده في مهرجان جاز بتبرقة، عندكم كيت جراتوي لدو بيرسون ينجموا يكونوا موجودين توا. اذا كان قاعده تسمع فينا انت وتحب تهبط لتبرقة، ولا انت زادة قريب من تبرقة تحب تاخو كيت يخليك تحضر العروض الكل اللي موجودين مبرمجين في مهرجان جاز بتبرقة، تنجموا تكلمونا زادة على 71 844 411. قولونا رانا نحب نكونوا موجودين. نوضح شوية في الأمور خاطر مازلنا في الحصص الأولانية، خاطر هذه ثلاث حصة بالنسبة لمنصة تقية. نقول من توا راهو ينجم يكون ولي عنده صغار يحب يربحهم ويربح هو المنصة هذه، سينو ينجم عنده مثلا ما عرفش أنا ولاد أخته ولاد خوه أقاربه يحب يهدي لهم الشراك في المنصة هذه، سهلة برشا الحكاية. كلمنا على 71 844 411. انتم قاعدين تسمعوا في سامر كويز،
1: عادل موجتك يربح
2: سامر كويز.
0: سامر كويز بعد لحظات نبداو الجولة الأولانية. ديما فما زوز يلعبوا واحد فيهم يترشح للدورة النهائي، دونك ديريكت ندخلوا في الدومي فينال، ديريكت نبداو اللعبة الأولانية في الدورة لنصف النهائي. حد باش يكون موجود في الفينال بين شكون؟ بين سفيان من تونس ونجاة من المارس. الزوز حاضرين، نقول ألو عسلامة ليدي إز فيرست. على ذاك نبداو مع مدام نجاة. نجاة
3: ألو
0: يا نجاة،
3: عسلامة.
0: شو أحوالك نجاة؟
3: الحمد لله، شو أحوالكم؟
0: والله الحمد لله صفاة. توا صوتك 5 على 5. أي نجاة نتعرف عليك شوية مدام.
3: نجاة من المرسى، 37 موظفة في شركة.
0: موظفة في شركة، أوكي. وتوا في الدار ولا وين؟
3: أي تو في الدار.
0: شو اليوم كونجي ولا؟
3: اليوم كونجي.
0: صح صح صح، أوكي. نستغلوا الكونجي كما يجب، نكونوا موجودين في السامر كويس هكا ولا؟
3: Exactement.
0: معرسة مدام ولا؟
3: لا، إن شاء الله
0: إن شاء الله إن شاء الله يا رب، إن شاء الله يا رب، إن شاء الله يا رب، إن شاء الله يا رب. مدام، هو oui. سؤال على الطاير، شو تحب تربح مثلا لو ربحت؟
3: En fait,
0: quitte mariage normalement. Ah, okay. Bon, هو الفورفي مارياج باش يكون غدوة إن شاء الله. غدوة نلعب عليه هيك، ومن توا اللي يحب غدوة يربح الفورفي مرياج يقول راني نحب نربح الفورفي مرياج باش هكاكا غدوة إن شاء الله نلعب عليه. سينو مدام، سينو إذا كان ما فهمش فورفي مرياج شنو تحب تربح؟ ولا خليوها بتبيعتها؟ خلينا نربحوا ساعة ونترشحوا للفينال ومن بعد يعمل ربي دليل
3: إن شاء الله.
0: أوكي، علاش الحصة هذه بحذاك ولا بحذا سي سفيان؟
3: ليلي
0: ما سي سفيان هو يعمل في الحصة. سي سفيان الو.
4: وي عسلامة.
0: اهلا وسهلا.
4: اهلا بيك.
0: اول حاجة فسر لنا الحصة هذه شنو؟
4: نخدم في معمل.
0: اوكي، ربي يعين خويا. ربي عارفك في باله اللي انت قاعد تطلب توا؟
4: لا ما في
0: بالي.
4: حس الماكينات.
0: اوعد شويه على حس الماكينات. تحيه لعارفك، سلموا عليه، نقول له سفيان خليه يشارك معنا بالك يربح. ها؟ سفيان تعرف عليك خويا؟
4: لا
0: قداش عمرك شو تعمل في الدنيا؟
4: أب بون طبعا. طيب. بلسينة 43 سنة معرس وعندي زوز بنات.
0: معرس وعندك زوز بنات ربي يفضلهم لك. شو يعملوا وفين مستوى للزوز بنات؟
4: سنة ثامنة وطفلة عام جاي باك.
0: عام جاي باك. في بالك مصروف الباك واليوتيد والدنيا والعالم. سفيان
4: في بالي
0: هذا روحك معناتها نتصور سفيان انا توا بون خلي لك انت الفرصه من بعد وتحكي اما نتصور لو انا كنت في بلاصتك كنت نقول نخيل نربح الشراك في منصه التقييم ما نعرفش موافقني ولا عندك راي واحد اخر
4: والله نجم
0: نتساعد عم كامل باك وثامن اساسي انت تختار نتصور كومام تخلي البنوته باك العام الجاي ترتاح من من من من مواد ما نعرفش شنو الشعبه نتاعها عم كومام نتصور برشا فلوس راهي
4: برشا فلوس تكنيك ان شاء الله
0: اوكي ان شاء الله بالنجاح يا رب ان شاء الله العام الجاي تكلمنا في الوقت هذايا وتبدا نجح هاي سيدي اي حاضرين دونك كل حد باش نعطيه سؤال واذا كان فما امكانيه نمشيو لسؤال ثالث حاجه اخرى باش نبدا بمدام نجات بعد لحظات في بدايه الجوله بدايه الجوله مدام نجات
5: وي
0: اي مركزه معايا
5: مركزه معاك
0: اي اول سؤال يقول نحكيو على فنان وملحن تونسي تولد في القيروان شكون الفنان هذايا هل هو خميس ترنان طاهر غرسة ولا صدق ثريا عشر ثواني للتفكير
5: صدق ثريا
0: قبل ما يوفى العشر ثواني علاش قبل ما يوفى علاش ما خذيتش وقتك وخممت انت بتأكد معلومة ولا بزهر هكيك اوكي وعندك زهر في الدنيا ولا هكيك
5: ان شاء الله فما زهر
0: اوكي فنان التونسي اللي نحكيو عليه هو صادق ثريا اجابه صحيحه تولد بالقيروان بعاصمه الغالبه سفيان
4: نعم
0: هاي اخوي
4: هاي اخوي
0: ركز معايا يا صديقي حاضر
4: ان شاء الله
0: يا رب هاي سيدي نحكيو على نحكيو على وين أقيمت كأس العالم 1954 أقيمت في المكسيك في إيطاليا ولا في سويسرا هاي سوفيان
4: قل إيطاليا
0: إيطاليا
4: شكيت في المكسيك
0: لا المكسيك ولا إيطاليا يا سفيان للأسف الشديد كأس العالم 1954 أقيمت بسويسرا أنا قلت سفيان في السبور وكوب دو موند
4: دا تقديمة
0: أي ما هذيك المشكلة بتاع السؤال
4: يعني مشيت لي في الجديد
0: سفيان تنجم صديقي تعاود مرة أخرى تكون موجود وحاضر معي ونوعدك سفيان أنك تكون موجود نمشي لك الكأس العالم البريود الأخرانية
4: لا حتى في الثمانينات ولا
0: أوكي أنا هبطت بيك ل 54
4: 54
0: بكري اوكي اي سفيان دي كاس لشكون سيدي وان شاء الله ربي ينجح لك البنوتات ويفضلهم لك شكون تحب تسلم خويا
4: والله تحيه ليكم وتحيه لذيذ شباب وان شاء الله مره جايك
0: ان شاء الله يا رب
4: شارك وان شاء الله تحتفلوا
0: قهوه ان شاء الله اسمع كلمه السر بيناتنا معمل وماكينه برجع يطلب قول انا سفيان بتاع المعمل بتاع الماكينه اوكي سفيان سلام عليك برشا تحيه ليك عايشك وتحيه لكل مستمعينا هنا قاعدين يسمعوا فينا مدام نجات انت ترشحت للفينال تقعد معنا اكيد من بعد نشوفوا معاك مع شكون باش تلعب في الفينال سهله برشا ديما نقول الحكايه 71 844 411 انتم تسمعوا في سمر كويز حتى للاربعه
1: عادل موجدي يربح
2: سمر كويز

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
2: من الاثنين للخميس
3: مع عربي ويصال وكريم.
2: الجو والفن والربح الكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عاد الموشتك يربح.
4: عاد الموشتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
5: من إذاعة الشباب نحييكم في هذه المواد الإخبارية. تعلم وزارة التربية كافة المترشحين لامتحاني شهادتي خاتم التعليم الأساسي العام والتقنية لدورة 26 الفينة أنها توفر خدمة لنشر نتائج هذين الامتحانين بواسطة الإرساليات القصيرة للهاتف الرقمي الجوال، وينطلق اليوم التسجيل بهذه الخدمة وذلك بتوجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 وكتابة 9NEUF ماجستيول أون ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في الامتحان. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب فنيين ساميين والصحة العمومية بالسلك المشترك للفنيين الساميين للصحة العمومية في اختصاص التغذية البشرية، وذلك يوم 7 سبتمبر القادمة. أبرمت جامعة جندوبة اتفاقية توأمة مع جامعة صبرات الليبية بهدف إرساء شراكة استراتيجية بين الجامعتين تقوم على تطوير التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي بما يسهم في تبادل الخبرات وتعزيز جودة التكوين والانفتاح على التجارب الأكاديمية المشتركة. وتشمل الاتفاقية مجالات التعاون تنظيم برامج الأكاديمية مشتركة، تبادل طلبات الإجازة والماجستير والدكتوراه والإشراف المشترك على أطروحات الدكتوراه، إلى جانب تبادل أعضاء هيئة التدريس والباحثين وإنجاز مشاريع بحثية مشتركة وتنظيم المؤتمرات والندوات العلمية وإصدار منشورات أكاديمية مشتركة، فضلا عن تبادل الوثائق والمنشورات العلمية. تحتضن دار الروسية بتونس فعالية الأيام التونسية الروسية للسينما الطلابية، وذلك من 2 إلى 6 من جويلية الحالية. ويهدف هذا الموعد الثقافي لتعزيز التبادل بين الطلبة التونسيين والروس في مجال الفنون السينمائية وإتاحة فضاء للتواصل بين المواهب الشابة وتبادل التجارب والخبرات. يتضمن البرنامج عرض مجموعة من الأفلام القصيرة المنجزة من قبل طلبة المؤسسات الجامعية المشاركة، إلى جانب تنظيم لقاءات تجمع الطلبة وصناع الأفلام الشباب من البلدين. ينظم مركز إليف التكنولوجي بتوزر خلال هذه الصيفة مجموعة من الأنشطة ودورات التكوين الموجهة للطلبة وطالبي الشغل وباعثي المشاريع الشبان من عدة ولايات، وأساسا ولايتي توزر وقفصة، وفق مدير المركز وممثلة المؤسسة أماني بن جدو. وينظم المركز أيام 6 و7 و8 من جويلية الجاري دورة تكوينية مواجهة للباعثين الشبان، وأيام 6 و20 و7 و20 و8 و20 من جويلية دورة تكوينية في الذكاء الاصطناعي مواجهة لفائدة الشباب العاطل عن العمل والطلبة. ومن أخبار العالم، حذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة المخططات الاستيطانية التي أعدتها حركات الاستيطان في الضفة الغربية بدعم وتشجيع من حكومة الاحتلال الإسرائيلية التي تهدف إلى الاستيلاء على 100 نقطة في مختلف أنحاء الضفة الغربية لإلغاء اتفاقية أوسلو. المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية أمير برام قال أن تعزيز القدرات العسكرية على المدى الطويل في إسرائيل متأخر بشكل خطير عن الجدول الزمني. مقتل وإصابة 50 شخصا شهريا في أفغانستان بسبب ذخائر غير منفجرة وفق تقرير للأمم المتحدة. نشكركم على حسن الإصغاء، إلى اللقاء.
4: إذاعة الشباب عدل موشتك. عدل موشتك تسمع صوتك.
6: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
7: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
8: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
6: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
9: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
10: إدباير صايح وأنسب الوجهات،
6: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
11: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
6: من 10:30 نهار موجتنا أحسن ما تختار.
1: سامر كويز من 2 للـ4، مسابقات سرعة وتركيز،
6: شعل الحماس وعيش الإحساس. وعيش الإحساس،
1: عشويتكم علينا في تبع الموجة.

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
2: من الاثنين للخميس
3: مع عربي ووصال وكري.
2: الجو والفن والربح الكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عاد الموشتك يربح.

0: ماضي ساعتين و41 دقيقة. هذا راغب على ما أنا حبيتك. أنتم قاعدين تسمعوا في سامر كويز.
1: عادل موجتك يربح
2: سامر كويز.
0: سامر كويز بدأ معكم ماضي ساعتين ومكمل حتى الأربعة ديما. السلام عليكم على الناس كل. شكرا لكل ما التحق بينا توا في الاستماع. سينو تحية للعباد اللي بدأت معنا الرحلة من ماضي ساعتين. أنتم اللي قاعدين تسمعوا فينا في الكرفة مروحين من الخدمة أول نهار في العمل بنظام الحصة الواحدة. سيسر وحكم في الأثنية ديجا ديجا توصلوا سلامات إن شاء الله وين قاعدين ربي علي. وفي الراديو اسمعونا تجمع زادة تكونوا موجودين حاضرين معنا في سامر كويز كل نهار من الاثنين حتى الخميس. الاثنين والثلاثة تلقاو عربي ويسال. الاربعة والخميس تلقاو دي أنا موجود حاضر معكم. كادوات كالعادة ديما موجودة حاضر معنا. نذكر بهم تقريبا برشا كادوات أما فما شراك في منصة تقية أكاديمي ديما نقول من التلامذة من الرابعة ابتدائي حتى كشي للباك. تلقاو معنا تذاكر كارت أجلان. تلقاو ساعات إلكترونية. تلقاو الحلو وتلقاو غدوة إن شاء الله ربحوكم فورفي سوان مرياج بالنسبة للمقبلين على الزواج من أهداء سانتر روزات كار مروج واحد. دونك تنجمو تكلمونا وتقولوا غدوة تحبوا تلعبوا على الكادو هذا قيمته تقريبا 1,200,000 لتنظيف وتحضير الوجه. فما السوان يكون خاص وعميق بالنسبة لوجه العروسة باش تكون مزيانة وربي يهني كل عروسة. سينو عندكم الحلو موجود حلويات نوران كعك ورقة زغوان. دونك حاجة بنينة وتعمل 88 كيف نجمو زادة تربحوها معنا. برشا برشا كادوات معليكم كانوا تكونوا موجودين حاضرين. ديما نذكر بالله الجماعة اللي يحبوا يكونوا موجودين في مهرجان الجائز بتبرقة عندكم كيت لزوز من الناس تنجمو تكونوا حاضرين في العروض الكل. معليكم كانت تكلمونا تقولوا رانا نحب نكونوا موجودين في مهرجان الجاز سواء من تونس وإلا من تبرقة. اللي في تونس ولا اللي في ضواحي تونس ينجم اليوم يخلط علينا توا حتى بعد درايش درايشي ربع ساعة نص ساعة ساعة ينجم يخلط علينا. ينجم ياخو الكيت هذا الدو بيرسون ينجم يحضر في تبرقة لكل العروض. برشا كادوات ما عليكم ديما نقول كان تكونوا موجودين حاضرين معنا على نورو تليفون 71-800-44-411. زوز تليفونات حاضرين معنا في الدورة النصف النهائي الثاني اللي هما من المفروض ريهام من سوسة كريم العقبة. نبدأ ديما بالأنسات والسيدات. ريهام
3: السلام.
0: شو حوالك ريهام؟
3: الحمد لله.
0: لا ما تقوليش قيمنك من النوم يا ريهام.
3: لا لا
0: لا لا مالا كيفاه يا ريهام مالا كيفاه خاطر احنا راهو شعارنا ممنوع القيلولة.
3: لا لا فماش قيلولة.
0: اوكي من سوسة ريهام تكلم فينا.
3: من سوسة
0: اي انت عارف عليك شوية شنو تعمل في الدنيا قداش عمرك؟
3: ريهام 22 سنة
0: اتديونت
3: نقرأ
0: انجليز. اوكي بالتوفيق. ما المفروض خرجت النتائج ولا
3: مازلت
0: اوكي ان شاء الله بالنجاح
3: عايشه.
0: نقولوا خلينا نسبقوا الخير العام الجاي ان شاء الله. شنو المستوى
3: عام الجاي؟ دوزيام ان شاء الله.
0: دوزيام اوكي سناب ريال اني بالتوفيق لك ريهام. اوكي ريهام شو تحب لو لو لو لو لو لو انك ربحت معنا شو تحب تربح بالضبط؟ احنا نخيروكم راهو ريت احنا راهو في سامر كويز الدليل بكله معناتها ما تلقاش برنامج يقول لك شنو تحب تربح.
3: حسب اللي كادو اللي سمعتهم اني ما نقرا يعني قريت الباك
0: قريت وكملت وارتحت من الباك تقول انت
3: عملتها وفيت وكملت
0: اي اما تنجم ما عرفش اذا كان حد ينجم قريبك تنجم تهديله زاد وانتو كا هاي سينو
3: سمعت
0: ويسام
3: يحبها الماما والا لي باس تاع كارتاجلان
0: ولا لي باس تاع كارتاجلان. اوكي هذوما مجموعة الاختيارات بتاع ريهام. تقعد معنا ريهام بالتوفيق إن شاء الله. نشوف كريم الاسم على الاسم وربي يجيب القسم. سي كريم. كريم
4: ألو عسلام مرحبا.
0: دي وينك يا سي كريم؟
4: أهلا سهلا مرحبتين الاسم على الاسم وربي يجيب القسم.
0: هاني قلت أنا قبلك شو حوالك خويا؟
4: الحمد لله.
0: يا سيدي نتعرف عليك سي كريم.
4: والله كريم العبدالله. أصلي من مطوية جاب.
0: اشنو اخر معرس ماكش معرس؟
4: معرس وعندي
0: زوز وليدات. اوكي
4: وشاعر غنائي
0: زاد.
4: اي
0: اوكي اوكي
4: اوكي نجم نسلم عليكم هيك
0: كيف
4: اسمع سلام للي يهيجوها الخاطر وسلام للي يسهروا لعيوني وسلام للي قلبي من يسافر جنحين فرحة إذا الشباب هزوني
0: الله الله الله الله
4: معي.
0: ونفس السلام نرجعه لك يا كريم
4: يرحم والديك يا
0: كريم وإن شاء الله تربح معنا وربحك ديما يدوم
4: يقول لي شو تربح
0: ما عارف تحب نسألك شو تحب شو تحب تربح قول لي شو تحب تربح
4: والله حاجة بسيطة أنا الصغار معناها سكراب
0: أوكي أوكي سكرابل
4: كيفاش
0: أوكي أنت وأنت صغير كبرت مع السكرابل ها
4: أوي مغلوب أنا ديجا المطالعة ولا حاجة مقدسة
0: والله حاجة تعمل 88 كيف أوكي من توا نوعدك السكرابل يكون عندك في كل الحالات نحاول الماكس أنه يكون
4: الله يبارك لك الله يبارك
0: الربح خاسر معك سكرابل هاي سيدي هاي ديما نذكر هو السكرابل من هداء الشامبيون دي موندو سكرابل الفرنكوفون دونك هاكا يشجعوا الصغار والكبار انهم يرجعوا للعبه السكرابل اللي اكيد حاجه تعمل 88 كيف بعد حضرات نبداو الجوله الاولانيه
4: مرحبا سي عبد الكوشتي
0: يربح سي كريم
4: وي
0: سي كريم
4: مرحبا
0: على شكون سلمت مرحبا
4: سلمت على
0: المقابلة اوكي الله الله, الله. اسمها ريهام اسمها ريهام الله الله
4: مرحبا يا ريهام
0: على السلامة اوكي سي كريم تقعد تستنى لحظات خليني نسأل ريهام ومن بعد نجيك سيدي
4: مرحبا
0: ريهام
5: نعم
0: باش نبداو معاك عندك مع الأفلام القديمة ولا
5: شوية
0: أوكي مش لازم نسألوك على الملوخية نتصور بيه يا كمان يا ريهام السؤال يقول شنو هو أصل كلمة الملوخية منين جات الأصل متاع الملوخية وكلمة الملوخية من تركيا سوريا ولا مصر عندك 10 ثواني للتفكير
5: هي
0: عاودي الاحتمالات بون عاود لك ولو اني ما نعاودش اما تركيا سوريا مصر اعطيني ديريكت اجابه
5: مصر
0: اوكي فما شكون بحذاك قاعد يعاون فيك
5: اختي وماما كلهم يسمعوا فيك
0: كلهم يسمعوا فيك ويعاونوا فيك ولا شنو بالضبط
5: ماما تعرفها
0: شويه عرفت اوكي اوكي اوكي تعرف شويه انت تعرف طيب ملوخيه اصلا ولا
5: والله
0: دغني يغمو
5: تحكي
0: البنت سالي
5: عن
0: خير تسكن البرة دونك
5: سمعت
0: ليش
5: الطيب
0: شوي سمعت شوية اوكي ما تبتعرش طيب ملوخي
5: لا
0: اوكي اوكي اوكي اوكي اصل كلمة الملوخية تركيا سوريا ولا مصر اصل كلمة الملوخية من مصر اجابة صحيحة ريهام تقعد معايا كريم
4: ايوا مرحبا
0: يا سيدي شنو تحب انت ملوخيه ولا نبدلوا امور اخرى على
4: الكسكسي
0: على الكسكسي اوكي السؤال جايك في انت بما انك فنان وبما انك شاعر السؤال يقول ولد طاهر غرسة عام 1913 عام 1923 ولا عام 1933 طاهر غرسة
4: 23 ان شاء الله
0: 23
4: بحاول ما
0: تعرفش اوكي طاهر غرسة وقتاش ولد ما تولدش عام 1913 قعدت بين 1923 و 1933 انت قلت عام 1923 اجابه للاسف الشديد غلطة
4: على غلط
0: على غلط ولكن سي كريم
4: أيوة
0: ولكن ما هو تعرف كي تبدأ فما ولكن فما برشا حاجات نجم تجي وراها هكا ولا
4: استدراك
0: أوكي أنت جاوبت بالغلط ولكن شنو يجي بعدها ولكن ما المفروض
4: إن شاء الله حاجة إيجابية
0: إن شاء الله حاجة إيجابية أوكي ومعذرة بالله حتى كان يسمعوا فيها الإدارة واللهيم بالبرنامج وغيره أنا الله غالب باش نخالف شوية القواعد في البرنامج بما أنه سي كريم من العقبة اخسر وجاوب بالغالط ولكن كمهم مبروك عليك سكرابل بما انك تحب سكرابل يا كريم. عايش خويا وهاوكا هنيني برك على وليدات تعلمهم بالسكرابل وخيط انك على الاقل في الصيف تلقى وخيط مع وليداتك شويه سكرابل دونك مبروك عليك.
4: اي لابد
0: مبروك عليك انت من القلائل اللي جاوا بالغلط ويربح راه ما فماش برشا.
4: يرحم والديك.
0: على شكون تحب تسلم سيدي؟
4: والله نسلم على الناس كل في مطوية اهلي الناس كل خاصه امي
0: ربي يفضل لك.
4: هذيك اسمها فاطمه لكن احنا في الحومه غليك يقولون المهندسه.
0: المهندسه دونك سلموا عليها
4: غير ما تقرا.
0: اي ربي يفضل لك وتوفى عمرها سيدي.
4: يرحم والديك وسلم على اخواتي كل.
0: اوكي مبروك كريم تحيه ليك سيدي وتحيه لكل مستمعينا في العقبه. اخويا
4: هي حاضره ولا شوي
0: خويا وقتاش تحب تجي تهزها انت؟
4: والله بينا خليهم يعدوا الصيف فيها
0: فهمت. عندك كاوتا ينسقوا معاك المسؤولين عن البرنامج غدوه بعد غدوه جيت هز الكرابل بتاعك باهي هكا صديقي.
4: يا رحم والديك يا
0: شكرا كريم تحيه ليك باي باي وربي يفضلك صغيرات. ريهم ريهم ريهم اوكي انتو مازلت ريهم
6: مازلت
0: في بالي مشيت تتعلم في الملوخيه يا ريهام. اوكي يا ريهام باش تقعد معنا في فينال باش تلعب بعد شويه دونك تقعد معنا انت ونجيه تلعبوا فينال بعد لحظات. خلي تليفون بحذاك وسلم هنا على على على الكيب وعلى الجمهور اللي بحذاك الكل. باي باي ريهام مؤقتا. سلام على الناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا. شكرا بارك الله فيكم. نكملوا مع الموسيقى وراجعين بعد لحظات معكم في سامر كويز.
1: عادل موجدك يربح
2: سامر كويز.

0: كل يوم حبك يزيد. وليدنا تونسي ماضي 3:02 دقائق وانتم تسمعوا في سامر كويز.
1: سامر كويز سامر كويز
2: من الاثنين للخميس
3: عربي وصالوكي.
2: الجو والفن والربح لكل مضمونين.
0: سامر كويز نفس الكيب مازالت مكمله معاكم, فقط تغيير بسيط. خروج محمد عنتو اللي نقولوا له اثنيه زينه, دخول سليم القصيبي اللي نقولوا له مرحبا سليم, يكمل معنا سويعه في سامر كويز. نسلموا على الكيب الكل, نسلموا على خليل اللي مازال موجود حاضر معنا, نسلموا على مجدولين, على منال, على غفران, على الناس الكل اللي قاعده تسمع فينا. بارك الله فيكم, تحيه لكم, شكرا لكم الناس الكل. كل نهار من الاثنين للخميس تلقاو سامر كويز معنا, تربحوا برشا كادوات. عم كريم العقبه اللي بكري شوية هدينا له السكراب, نقولوا له للأسف الشديد لا عم كريم تحط شيء في بالك تمشي تبجع, بالعكس احنا باش نقول لك حاجة مزيانة. تنجم كتحب اليوم تحب اليوم تهز سكراب عم كريم, ان شاء الله تبدأ في الاستماع. تنجم تجي اليوم لمقر الإذاعة التونسية وتاخذ سكرابل يا عم كريم يا تحفون, وربي يفضل لك الوليدات. تسهيلات ديما موجوده وحاضره معنا في سامر كويز, اكثر من هكا يظهر لي ما فماش. تخسر تاخذ حاجه اللي تحب عليها ودي تو سويت تاخذها انتوما زاده. كان فما شكون يحب يمشي لتبرقه يعمل محوسه باهيه ومن طون يحضر في مهرجان تبرقه للجاز, كادو مهدات من اذاعه تولى شباب. عندكم كيت دو بيرسون تحضروا العروض الكل في تبرقه في مهرجان الجاز, وإلا أي عرض تحب تدخله دونك تنجم جي وتطلب تقول حب نكون موجود في تبرقة جاز. سينو الكادوات هذوما الكل مهدات بالنسبة للسكراب الكارتاج لاند, غيره مهدات من شامبيونا ديمون دو سكراب الفرانكوفون. عن منصة تقي أكاديمي اللي تنجم تخولي لكم أنكم تخليوا صغاركم يقرأوا سواء كان مستواهم من رابعة ابتدائي وصولا إلى البكالوريا. أبار ذي عندكم برشا كدوات أخرين يستنوا فيكم. عندكم غدوة إن شاء الله فور في بقيمة 1,200,000 بالنسبة للعرايس اللي ديما نقول إن شاء الله يا رب ربي هني كل عروس بعروسته وهي وكل حد عنده مناسبة حلوة يحتفل بها في الأيامات هذه, خاصة أنه للصيف موسم الحفلات والأفراح. ربي هني وربي دو فرحتكم ان شاء الله الناس الكل. عندكم سواء دونك من اهداء سانتر روزيت بالمروج واحد قيمته 1,200,000 كما قلت, تنظيف وتحضير الوجه حاجه تعمل 66 كيف لحلو زاد موجودين موجود حلويات نوران كعك ورقه زغوان. نجموا زادة تربحوا معنا الكادوات هذوما الكل أبار كادوات أخرى. فينال أول فينال بعد لحظات بداية الجولة الخاصة بالدورة النهائية. سيدي زوايز وصلوا للفينال اللي هما ريهام من سوسة, نجاة من المرسى. نعاود نسلم عليكم نجاة. ألو ألو ألو
4: وي
0: وي شكون نجاة ولا ريهام؟
4: نجاة معك.
0: نجاة صفا مدام؟
4: الحمد لله عايشك.
0: أنت فينال مدامة؟
4: إن شاء الله
0: إن شاء الله. ريهام ريهام
5: نسمع فيك.
0: ريهام لخية ريهام
5: نسمع فيك. الو
0: الو الو ريهام.
5: الو
0: صفا
5: صفا
0: اوكي مازال الجمهور بحذاك؟
5: مازال
0: مازال. بس نحب نسمع حاجه انا ما نعرفش باش نتاكد اللي فما الجمهور بحذاك. عارف فما الوالده تعرف تزغرت تعرف تعمل حاجه خلينا نسبقوا الخير
5: باهي حالة عندها نجاح في دانا.
0: اوكي مادا قولها زغروته ما تقويش في نيفو وكهو.
5: الو
0: الو يا مدى
5: العم
0: انت ام ريهام؟
5: نعم يا
0: خويا. يا مدام معطينا زغريتها صغيرة هكا هكا صافا ان شاء الله الجيران ما يسمعوك شوي عاودوا يجيوك ولا ما نعرفش يقولوا اش فما زاد. اوكي يا سيدي يا سيدي ريهام
5: نعم
0: يقعد معايا بعد لحظات انت ومدام نجات في الفينال. باش نبدا كالعادة سؤال بسؤال حتى كشي نفصلوها. نبدا مدام نجات. مدام نجات نجات
4: وي
0: هاي اول سؤال عندك انت, ركز معايا خاطر ما نعاودش السؤال وما نعاودش الاحتمالات. السؤال يقول شكون الدوله اللي عاصمتها فري تاون؟ هل هي الكاميرون, غانا او السيراليون؟ 10 ثواني للتفكير.
4: سيراليون
0: سيراليون سيراليون. تعرف هالمعلومة ولا؟
4: أوزاخ لحقيقة.
0: تعرفها؟
4: قلت أوزاخ.
0: أوزاخ. أوزاخ. أوكي. فما شكون بحذاك كنت يعاون فيك خاطر ريهم فما جمهور بحذاك أنت وحدك ولا شو؟
4: لا وحدي.
0: وحدك. أوكي. أوزاخ. قلت سيراليون. أوزار مشى معاك لوزار سيراليون عاصمتها فري تاون. ريهام ريهام هاي ريهام ركز معي. السؤال يقول ريهام نافورة العشاق وين موجودة بالضبط؟ مدريد روما برشلونة. هاي ريهم
4: روما.
0: روما فونتا دي تريفي نافورة العشاق. اوكي تعرفها ولا زاد وازار؟
4: نعرفها لحظة.
0: تعرفها مشيت طيشت فلوس غادي؟ لا
4: لا ما معروفة ديجا.
0: معروفة ديجا. اوكي الوالدة مشيت طيشت فلوس؟ لا
4: لا لا لا
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا مدام نجيت. مدام مدام بلاه خليوا التليفون بعدك باش نقعدش نعاود اربع مرات. مدام مدام اي مدام نجيت اين اقيم نهائي كاس العالم لكره القدم عام 1966 في الماراكانا في ميونخ ولا في ويمبلي؟ 10 ثواني للتفكير. ويمبلي. وزار زادة؟
4: والله
0: يا وزار. والله يا وزار. اوكي اوكي باش نعدي سؤال واحد اخر لريهام سينون بعد عندكم سؤال فيصل واللي جاوب قبل هو اللي يربح. واضح ريهام؟
4: نعم.
0: السؤال يقول
4: ايه
0: لقب بلاد الشمس المشرقة؟ الشمس المشرقة على شكون يطلق؟ على الصين، على كوريا الجنوبية ولا على اليابان؟ 10 ثواني للتفكير. لقب بلاد الشمس المشرقة
4: اليابان.
0: اليابان. ما تقوليش وزار زاد؟
4: لا مش وزار.
0: مش وزار.
4: أختك.
0: أوكي الشمس المشرقة لأنه تقريبا اليابان بريسك ديما فما شمس مشرقة. آه سيدي زوز جاوبتوا إجابات صحاح دونك باش نمشي السؤال فيصل بلاي عاود يذكر عاودوا ذكروني شوي بصوتكم باش نجم نميز وبلاي الأولاد لهنا كلها ركزوا معايا شكون اللي جاوبت قبل؟ نجات
4: وي
0: اوكي ريهام ريهام فما راديو بحذاك انت؟
4: ايه حالة بديكم
0: بعده اي بعده شوي بعده بعده جمهور وتليفون بحذاك يولي برشا اوكي هاي ركزوا مليح اللي باش يجاوب قبل هو الفائز في الفينال. السؤال يقول مركزين اسمع هو احسن حاجه كان كل حد زاد يقول اسمه مع الاجابه بعد ما يعطي الاجابه يقول اسمه خاطر نعرفها راه وزوز نساء وزوز اصوات متشابهه ان شاء الله ربي يسلك على خير. اي سليم تعرف شنو طايحنا في التابي مش لازم فون كلنا تركيز ركز معايا سليم باش انت بيدك تعطي انت لجنة انت الفار سليم قديش فما من محيط على سطح الارض؟ ثلاثة اربعة ولا خمسة؟
4: خمسة نجيت.
3: خمسة
0: ريهام.
4: انا قبل
0: جاوبت. صافا مدام صافا مدام نجيت
4: صافا
0: صافا من غير احضر عندنا احنا لهنا وعندنا الفار ونسك بريسك 7 8 في الاستوديو كلهم اذان صاغيه وكل حد عامل ثلاثه وذاني مش زوزه كاو باش نركزوا. ريهام
4: نعم
0: مقتنعه بال انه نجيت جاوبت قبل؟ لا
4: كان فما
0: باهي اسمعني
4: نعم
0: لما هذه ما تنجمش تخرج هكاك بصراحه لمتك مع الوالده مع الزغروته ما نعرفش الماكس اللي نجم نعمله انك تاخو كيلو حلو كعك ورقه في اللمه هذيك كوميم مادام فما فروحات نتصور كوميم مازالوا جيران ماشيين جايين عليكم نتصور ولا قولي شنو رايك انت
4: نعم والله زعما المبروك بزاف ان شاء الله.
0: انت شنو تحب انت؟
4: والله اني من الاول اللي حبيت ان شاء الله قلت لك خاطر جايه من سوسه لتونس نحب حاجه هكا.
0: باش شنو تحب؟ شنو تحب؟ تحب كارتاج لاند انت قلت؟
4: كان فم
0: بيه. اليوم الا غالب اليوم بالله الا نعرف تليفونات من الاداره وديجاره ومن بكري قاعده برشا تليفون تسلم عليهم الكل قاعدين يطلبوا دونك على خاطر قاعد نخالف في برشا قواعد دونك فما حتى مشكل. ريهام مبروك عليك زوستيكيات كارتاج لاند وستتحمل انا بعض المسؤوليه دونك مبروك عليك ريهام وسلم لي على العائله كلها. شكون تحب تسلم؟ هاي
4: ميرسي بوكو
0: يعطيك الصحه يا خو بخاطر. عايشك مغرم زيك
4: ونسلم على العائلة البحرية، نسلم على مدام كلها مبروك عليك
0: عايشك. اوكي شكرا ريهام، باي باي. وسلمنا مره اخرى على الوالده وربي يفضلها لك. فوالا دونك عندك كارتاج لاند زوستيكي دونك تجم تمشي لكارتاج لاند. اوكي سينو تيكي بركه. اوكي تيكي بركه ريهام بعثوا الناس قمارش بلكي وليو زوز. مدام نجيت
3: وي
0: اي مدام شنو تحب؟
3: الحقيقه لحلو.
0: اوكي اوكي مدام مبروك عليك
3: يا عايشك
0: كيلو حلو. اي لا علاش كنت حابه تسلم؟ اي
3: نسلم عليكم انتوما ساعتو دابور اي توت ليكيب نتاع راديو جون.
0: شكرا
3: يا عايشك واللي كان يقول لك بون كونتينياسيون وي توت لا فامي. عايشك
0: ربي يفضلك مدام. شكرا لك خليك ديما برونشي معنا وتنجم تعاود مره اخرى تشارك دونك مبروك عليك كيلو حلو. حاجه فوالا تعمل 88 كيف للراول البنا والجوب الحق معناتها دونك حاجه تعمل 88 كيف اهوك اليوم. مغاره علي بابا اللي يطلب ياخو اكثر من هكا ما فماش. تربح تاخو تخسر تاخو في سامر كويز على موجه اذاعه الشباب. تحيه لكم الناس الكل. موسيقى راجعين بعد شويه. اربعه متسابقين اخرين يلعبوا من اجل ان زوز يوصلوا فينال في سامر كويز.
1: عادل موجدك يربح
2: سامر كويز.

0: مدي 23 دقيقة، رجعنا مكملين معكم حتى الأربعة في سامر كويز.
1: سامر كويز سامر كويز
2: من الاثنين للخميس،
3: عربي وصالو كي
2: الجو والفن والربح لكل مضمونين. سامر
0: سامر كويز زوز متفرين يلعبوا معنا لدور النصف النهائي الثالث، باش نمشي ان شاء الله للفينال الثاني. زوز جمال انس، جمال وانس، نبداو بانس. انس عسلامة يا انس.
4: الو عسلامة جمال، حلواني من جمال.
0: اهلا وسهلا. انا قلت اوكي جمال، شو احوالك؟ سافا
4: ان شاء الله باس، ربي يخليك. عايش
0: اقعد معايا جمال، هاني جايك
4: مقعد.
0: اي هاني جايك تنتعرف عليك بكل التفاصيل. سماح سماح، الو
5: الو.
0: وي سماح، تسمع فيها؟
5: اهلا
0: اهلا وسهلا، مرحبا. ها يا سماح، منين تكلم فينا اختي؟
5: عايشه
0: من الحمامات. من الحمامات، اوكي. نتعرف عليك شويه.
5: في الدار،
0: في الدار. عندك صغيرات؟
5: لي صغار برشا.
0: شو
5: 8 شهر يعني.
0: اوكي اوكي اوكي، عمرها 8 اشهر. اوكي عمر عمره ولا عمرها؟
5: لي تويما.
0: تويما، ربي يفضلهم لك ان شاء الله، يتربوا في عز.
5: هاي
0: جمال، جمال انت من جمال تكلم فينا؟
4: الو جمال من جمال.
0: اوكي جمال من جمال يكلم فينا. اوكي جمال، دونك متقاعد قلت لي؟
4: متقاعد.
0: اوكي
4: ان شاء الله تفرحنا اخوي، عندي مفرحات. راني
0: عندك مفرحات؟
4: اي ان شاء الله.
0: ان شاء الله
4: نفرح لكم الكادو غادي.
0: عندك شو معناتها عندك مفرحات؟ شو معناتها؟
4: نعم
0: شو معناتها عندك؟
4: عادي نستنى ان شاء الله ينجحوا.
0: ان شاء الله ربي ينجح. باك تاع كنترول؟
4: مش باك، مش باك.
0: اوكي نافيام سيزيام شنو؟
4: لا الجامعه.
0: في الجامعة، ربي نجحه في كل الحالات. اي سيدي شو نبداو فيزا فيزا خاطر عندنا الموجز بعد لحظات. نبدا بسماح سؤال بسؤال. سماح
5: معك؟
0: اي معايا. أول سؤال سماح، بالنسبة لك أنت، نحكي على العضو المسؤول عن توازن جسم الإنسان، شو قاعد الجسم متوازن، هل هو القلب، الغدة الدرقية أو المخايخ؟
5: عاود لي برقي، العضو المسؤول،
0: العضو المسؤول عن توازن جسم الإنسان، شو قاعد
5: توازن جسم الإنسان
0: آه. شو هو، القلب ولا الغدة الدرقية ولا المخايخ؟
5: القلب ولا الغدة الدرقية ولا المخايخ؟
0: نقولوا المخايخ. اوكي سؤال
5: صعيب شوية.
0: صعيب شوية. اوكي العضو المسؤول عن توازن جسم الإنسان ماهوش القلب وماهوش الغدة الدرقية، هو بكل بساطة المخايخ. لا لا صباح سليم، صباح سليم، إجابة صحيحة هي، خاطر هو ال اي. جمال جمال يا جمال.
4: اي نسمع فيك خويا، هذه قصيت علي.
0: قصينا عليك. اوكي اقعد معايا جمال. سؤال يقول جمال.
4: نعم سؤال.
0: العنصر المسؤول عن امتصاص الأشعة البنفسجية في الغلاف الجوي شنو هو؟ هل هو غاز الأكسجين، غاز الصابت، والا غاز الأوزون؟
4: الثاني
0: غاز غاز الصابات هكا ولا
4: الثانية؟
0: يا جمال
4: شنو ما سمعناش بالباهي، ما سمعناش بالباهي خاطر يقص،
0: خاطر يقص. اوكي
4: للاسف عاودت كان السؤال.
0: للاسف الشديد الاجابه هي غاز الاوزون.
4: اي حنا نقولوا اما خاطر يقص،
0: خاطر يقص
4: مش مشكل.
0: مش مشكل جمال،
4: كان تعاود لنا السؤال
0: مش مشكل جميل. ان شاء الله ان شاء الله فرصه جايه نعاود لك السؤال وتكون ان شاء الله على شلاء رابحه معانا. للاسف الشديد اجابه غلطه، دونك باش تعدى معانا مدام سماح من الحمامات للدور النهائي. اي على شكون تحب تسلم جمال؟
4: مالك انت ما عرفت كيفاش.
0: اوكي جمال شو عملوا توا الفار ولا في الدار وشكون يجاوب الغلط؟ مش مشكل جمال ما صار حتى شيء. ان شاء الله غدوه تعاود تكلمنا وعلى شلي تكون موجود جمال وتربح معنا. وانتو باي باي جمال. باي باي سماحه. وقعد معنا سماح من بعد تكون حاضر معنا ان شاء الله في الفينال بعد شويه. موجز الاخبار نتاع ماضي 3:30 راجعين من بعدها مكملين حتى الاربعة في سامر كويز.
2: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
2: من الاثنين للخميس
1: مع عربي ويصال وكريم.
2: الجو والفن والربح الكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
2: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عاد الموشتك يربح.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية، نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: من إذاعة الشباب نجدد لكم التحية في هذا المواد الإخبارية. المعهد العالي لعلوم وتكنولوجيات البيئة ببرج السدرية أعلن عن فتح إجازة جديدة في الإحصاء والنمذجة من أجل البيئة المدرجة ضمن دليل التوجيه الجامعي تحت الرمز 11505، وذلك بداية من السنة الجامعية المقبلة. وتعد هذه الإجازة إضافة نوعية إلى عروض التكوين الجامعي لما توفره من تكوين حديث يجمع بين علوم البيانات والتطبيقات البيئية، ويؤهل الطلبة للاندماج في المهن الواعدة التي يشهدها الاقتصاد الرقمي والبيئي. المعهد تحضير الدراسات العلمية والتقنية التابعة لجامعة قرطاج أبرم اتفاقية شراكة أكاديمية مع المدرسة العليا للتعليم بنواكشوط، وتهدف هذه الشراكة إلى تمكين الطلبة الموريتانيين من متابعة تكوينهم في المرحلة التحضيرية المؤدية إلى مناظرات التبريز في اختصاصي الرياضيات وعلوم الفيزيائية، وذلك بالمعهد التحضير للدراسات العلمية والتقنية، بما يسهم في تعزيز إعداد كفاءات علمية عالية المستوى في هذه المجالات الدقيقة. كشفت دراسة أصدرها المرصد الوطني للرياضة حول تدريس التربية البدنية وممارسة الرياضة بالوسط المدرسية إلى أن هذه المنظومة تواجه تحديات هيكلية تنظيمية وبيداغوجية تحد من نجاعتها وقدرتها على المساهمة في تنمية القدرات البدنية للشباب، داعية إلى إصلاح شامل في إطار رؤية وطنية متكاملة. دعت رئيسة التنسيقية الوطنية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مروة عمارة اليوم إلى التسريع في إصدار الأوامر الترتيبية الخاصة بعدد من الإجراءات الاجتماعية على غرار الفصل 32 من قانون المالية لسنة 26/2000 والمتعلقة بأحداث صندوق النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة، والفصل 104 من قانون المالية والذي ينص على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الانتفاع بالامتياز الجبائي عند توريد السيارات. مدينة العلوم بتونس العاصمة تنظم مدرسة صيفية في الروبوتيك لفائدة تلاميذ المرحلة الابتدائية من 7 إلى 9 من جويلية الجارية. تهدف هذه المدرسة إلى التعريف الأطفال بأساسيات الإلكترونيات ومنصة أردوينو وتنمية مهاراتهم في البرمجة والتفكير المنطقي من خلال ورشات تطبيقية تفاعلية. وفي أخبار العالم، ما ذكرت الخارجية الإيرانية أن اجتماعا سيعقد اليوم في الدوحة سيركز على موضوع الإفراج عن أموال إيران المجمدة، وسيبحث نائب وزير الخارجية مع الجانب القطري تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف أن طهران لن تبدأ مفاوضات الاتفاق النهائي قبل تنفيذ بنود بعينها من مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صرح أن إيران حاولت أن تفرض على إسرائيل المحتلة انسحابا من جنوب لبنان، وهذا لن يحصل وفق تعبيره. نشكركم على حسن الإصغاء، دمتم بخير.
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
2: من الاثنين للخميس.
3: مع عربي ويصال وكري.
2: الجو والفن والربح الكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عاد الموشتك يربح.

0: ماضي 33 دقيقة لربعة غير ربعة، مكملين حتى لربعة معكم في سامر كويز. وين ما قاعدين تسمعوا فينا، أهلا وسهلا بكم الناس الكل.
1: سامر كويز، سامر كويز
2: من الاثنين للخميس،
1: عربي وصالوكي،
2: الجو والفن والربح لكل مضمونين.
0: سامر كويز ديما نذكركم فما لافيش اللي خاصة بالبرنامج، إذا تحبوا تربحوا معنا سهلة برشا الحكاية، بارتاجي تاكي دونك لافيش اللي موجودة الخاصة بسامر كويز، وتنجم تكون ما بين رابحين عبر الانترنت، خاطر فما برشا كادوات موجودين على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، دونك بارتاجيو لافيش نتاع سامر كويز. سينو تكلمونا كل نهار من الاثنين للخميس، من المساعتين حتى الاربعة، حتى قبل شوي ما سالش، على 71 844 411. برشا كادوات ديما نقول، شركات لمنصة تقية أكاديمي، نحكيو على تيكيت كارتاج لاندز، لعبة السكرابل، من هدا شامبيونا دو موند دو سكرابل فرانكوفون. سينو تلقاو معنا كوفريات نتاع حلو، اكيد جدا الكوفريات اللي ديما نقول الحلو من عند حلويات نوران، كعك ورقة زغوان، حاجة تعمل 88 كيف غدوة ان شاء الله. فما فورفي سوا مارياج من سنتر روزيت بالمروج واحد، قيمته تقريبا 1,200,000 لتنظيم وتحضير الوجه، سواء عميق للسيدات أو الأنسات المقبلات على الزواج، وربي هني الناس

0: الكل. بعد ما رينا مدام سماح وصلت معنا للفينال الثاني، فما زوز موجودين حاضرين، زينة من تونس ومحمد أمين من تبرقة. زينة مرحبا. ألو.
1: ألو. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام زينة.
1: نعم.
0: تسمع فيها؟
1: إيه.
0: آه يا مدام. تعرف عليك مدام؟
1: تعرف علي.
0: قداش عمرك مدام؟ مش لازم قداش عمرك، في الدار معرسة ماكش معرسة؟
1: اي معرسة وفي الدار.
0: وعندك صغيرات؟
1: حاليا هي عندي اثنين صغار، وحاليا اللي من قاعدة نعالج ما نخدم.
0: اوكي ان شاء الله بالشفاء مدام. محمد امين من تبرقة. محمد امين الو. محمد امين. محمد امين تبرقة.
2: الو.
0: وي سي محمد امين تسمع فيا ولا؟
2: وي عسلامة.
0: عسلامة. اي باهي شنو احوالك خويا؟
2: الحمد لله.
0: صباح الامور.
2: الحمد لله لاباس.
0: تعرفوا عليك سي محمد امين.
2: محمد امين من تبرقة، تاجر 46 سنة.
0: اوكي ان شاء الله ربي معاك وربي يعينك سي محمد امين.
2: عايش
0: خويا. باش نبداو كالعادة سؤال سؤال، نبدا بمدام زينة. مدام.
1: نعم.
0: اي مركزة معايا مدام؟
1: ان شاء الله.
0: اي يا مدام ركز معايا خاطر باش نبداو نسالو فيك وش نبدا تجاوب، ونحبك فايقه نحبكش راقده. انت قايلت ولا ما قايلتش؟
1: ما قايلتش
0: فايقه معانا. اي يا مدام سؤال يقول، مدام من بكري انا نحكي على تكيه تبرقة جاز ومهرجان الجاز بتبرقة، وقلت انه تقريبا فما تكيات نجموا يخليكم تحضروا العروض الكل. نسال مدام على الدوره هذه، قديش عددها اللي باش توصل من 2 حتى 9 جويليه بتبرقة؟ هل هي دوره 18 19 ولا دوره 20؟ يا مدام اعطينا الاجابه 18 19 ولا 20؟
1: باش ما عنديش المعلومه باش نقول دوره 19.
0: للاسف مدام مش الدوره 19، هي الدوره 20. 20 للاسف. تقعد معايا مدام، خليني نشوف محمد امين. محمد امين
2: 20.
0: محمد امين
2: مرحبا.
0: يا محمد امين سؤال يقول، محمد امين باش نعطيك ثلاثة أنواع متاع أطباق متاع ماكلة، شنو الطبق اللي يعتبر طبق تقليدي في الفيتنام؟ هل هو السوشي، الفو، ولا التامبورا؟ 10 ثواني. يا محمد أمين السوشي، الفو، ولا التامبورا؟
2: ما عنديش المعلومه، انا نقول تنجورة.
0: تنجورة. كيف كيف اجابه غلطه، لانه الفو هو الطبق الفيتنامي التقليدي في الفيتنام. نرجع لمدام زينه. مدام
1: نعم.
0: شنو نعطيك سؤال مدام، يقول اين يوجد نهر يانغ تسيكيانغ؟ هل هو موجود في اليابان، في الصين، ولا في روسيا؟ 10 ثواني للتفكير. اليابان، الصين، روسيا. روسيا، الصين، اليابان. يابان، روسيا، الصين. يا مدام
1: الصين.
0: في الصين. اوكي نهر يانغ تسيكيانغ موجود في الصين. بالزهر مدام؟
1: لا والله توقعت حسب الاسم، ونعرف حسب معلوماتي مش انهار برشا في اليابان.
0: معقول، تفكير منطقي جدا. اوكي اجابه صحيحه. سي محمد امين. سي محمد امين.
2: وي
0: بلا اللي بحذاه راديو يسكروا باش ما يبقاش فما ايكو، فما صوت يتعاود وتبدا امورنا 5 على 5. يا سي محمد امين السؤال يقول، شنو هو اسم الهرم الثالث في مصر؟ هل هو خوفو، منقرع، او ابو الهول؟ 10 ثواني تفكير. اسم الهرم الثالث في مصر، هل هو خوفو، منقرع، او ابو الهول؟ يلا يا واد محمد امين.
2: منقرع نورمالمون.
0: نورمالمون منقرع. نورمالمون محمد أمين شو نورمالمون فيها معناتها يما متأكد معلومة ولا ولا ولا بالزهر؟
2: خوفو نورمالمون الهرم الأول. منقرع نورمال خوفو خفرع ومنقرع نورمالمون.
0: خوفو خفرع منقرع. اوكي اوكي اوكي اوكي اجابه صحيحه منقرع. زوز زوز اي سيدي. سؤال الفيصل بينتكم على زوز. مدام اللي يعرف الاجابه يقول اجابه الاسرع. فهمتني مدام؟
1: ايه.
0: زينة محمد امين زوز خطوط مفتوحه. نحكي على اول فيلم مثلو عمر الشريف. هل هو الخطايا، صراع على ضفاف النيل، أو صراع في الوادي؟
1: صراع في الوادي. صراع في الوادي.
0: محمد أمين تو عرفت من قرأه وما عرفتش.
2: صراع في الوادي نورمالمون.
0: نورمالمون صراع في الوادي نورمالمون.
2: من لي ديمون دي ديزير
0: نورمالمون. دونك أول فيلم مثله عمر الشريف هو صراع في الوادي. زينة هي اللي جاوبت قبل للأسف الشديد محمد أمين. ولكن محمد أمين اليوم راو كما قلت اليوم طلب تمنى قالت إليسا. اليوم سي محمد أمين أنت موجود في تبرقة هكا ولا؟
2: أي
0: دونك صديقي نتصور كوبهم نجم تاخو كيت متاع دو بيرسون تحضر مهرجان جاز في تبرقة.
2: ماذا بينا؟
0: ماذا بيك هكا ولا؟
2: بالطبيعة
0: سيرتو وانتي خاسر وماكش تعرف منقرع صحيح اما ما تعرفش صراع في الوادي. دونك نتصور الكيت كومي يكونوا باهي خير من بلاش هكا ولا؟
2: بيان سور.
0: اوكي صديقي مادام مبروك عليك هكا اليوم كادوات خويا اليوم مبروك عليك كيت الحضور مهرجان الجاز بتبرقة. هاي سي محمد امين قول لي خويا شكون تحب تسلم؟ هاي
2: والله نسلم على الفامي كل، سلم على أولادي، على المدام، على بابا، على الفامي كل، على أولاد تبرقة كل، ونسلم عليكم أنتم مزاد.
0: ربي يفضلك محمد أمين ومبروك عليك كما قلت الكيت متاع دي بيرسون تنجم تكونوا موجودين في مهرجان جاز بتبرقة. وقل لي وقتش تحب تخوهم حتى اليوم مرحبا.
2: اي مشي هنا في تبرقة نمشي
0: نخوها او نسقوا خويا العمليه ونشوفوا كيفاش باهيش ياك.
2: اوكي
0: شكرا بسلامه باي باي باي باي باي باي باي باي. اه يا مدام زينه. مدام زينه زينه.
1: نعم.
0: اه يا مدام بعد شويه تقعد فينال انت ومدام سماح. اه زوج سيدات بعد شوية خليل زوج سيدات بعد شوية في الفينال. دونك تركز معنا بعد شوية على خطر زوج سيدات أكيد جدا. بعد شوية إن شاء الله واحدة فيهم تكون فايزة في الفينال الثاني. قبل ذلك ترتاح صغيرة مع الموسيقى رجعي معاكم في سامر كويز حتى الأربعة.
3: سامر كويز سامر كويز
4: من الاثنين للخميس
3: عربي وصالوكي
4: الجو والفن والربح لكل مضمونين. سامر كويز

0: هذه ليس بينا حبيبي بينا ماضي 53 دقيقة أنتم قاعدين تسمعوا في سامر كويز.
1: سامر كويز سامر كويز
2: من الاثنين للخميس
3: عربي وصال وكريم
2: الجو والفن والربح لكل مضمونين.
0: سمر كويز هذه 53 دقيقة الفينال الثاني اللي حاضرين معنا زوز ترشحوا للفينال نحكيوا على مدام سماح ومدام زينة. مدام سماح مدام سماح سماح
4: الو
0: الو هذه يظهرني مدام زينة هكا ولا الو الو تسمعوا فيا ولا
4: انا نسمع فيك
0: اوكي اوكي بعده بالليل الراديو سكروا الراديو اللي بحذاكم اللي تسمع فيه شكون زينة ولا سماح؟
4: انا نسمع فيك
0: زينة. زينة تسمع سماح؟
4: اي ما عنديش راديو.
0: ما عندكش راديو اوكي. اي سيدي نبدا بمدام سماح اللي ترشحت معنا بالدوره نصف النهائي الاولاني. مدام سماح سؤال يقول تسمع فيه مدام؟ مدام سماح يا مدام سماح
4: راني ما سمعتكش ما جملة
0: وإحنا زادة ما سمعناك الجملة لا
4: ايه خاطر ما نعرفش بيه الريزو غاب ما سمي الجملة
0: اوكي توا قاعد تسمع فينا توا
4: توا ايه توا ايه
0: اوكي يا مدام ركز معايا توا سؤال سؤال سهل مدام. السؤال يقول كي نحكيو على حالة الجزر هل نحكيو على ارتفاع الموج تقدم البحر ولا تراجع البحر؟
4: تراجع البحر ايه
0: خاطر فم المد وفم الجزر
4: فم المد هو ضد الجزر يعني
0: فوالا إيه؟ اوكي تراجع البحر بالنسبة للجزر. مدام زينة مدام زينة
4: نعم
0: يا مدام يا مدام قل السؤال يقول سؤال سهل زادة كيف مدام سماح. السؤال يقول الساري لباس الساري هل هو تايلاندي ياباني ولا هندي؟
4: هندي
0: غير يا سليم هندي الساري هاوك أسهل. زوز إجابات كل حد إجابة صحيحة. آية زوز عندكم سؤال فيصل واضح مدام زينة
4: واضح
0: مدام سماح
4: نعم
0: الزوز اللي يعرف قبل لي جاوب
4: والله فما الريزو يهرب وتو كي تكلمت مدام زينة ما سمعتيش الجملة
0: هرب الريزو ها باش نرجعوا تو امورك 5-5 ركز لي برك
4: اي بيه
0: بيه سؤال يقول
4: بسرعة
0: بطبيعة الحال انت ومدام زينة اللي يعرف الإجابة يجاوب
4: بيه
0: مش لازم سليم خاطر يلزمنا مركزين لفون ويا ربي
4: تنقل اسمي تنقل اسمي مش مشكل
0: اوكي اوكي نحكيو على اعلى شلالات في العالم هل هي نياجرا كيفو ولا سالتو ديل انجل؟
4: كيفو سماح
0: كيفو سماح زينة
4: انا نقول الثالثة زينة
0: الثالثة شو نقول الثالثة الله يا ربي يهديكم سالتو ديل انجل اللي قالتها مدام زينة كيفو قالت مدام سماح سليم شو تخرج صحيح ولا غلط هم الزوز فما صحيح فما غلط يعني مانيش عارفين شكون صحيح وشكون غلط غادي تولي فما شوية السسبانس خرجت الزوز مع بعضها اوكي المؤكد ما هوش نياجرا قاعدة اللعبة بين كيفو وسالتو أعلى شلالات في العالم مدام زينة
4: نعم
0: انت تعرف المعلومة ولا علاش قلت سالتو
4: خاطر قلتك توقعت
0: اوكي مدام سماح
4: استنى انا اللي فيها كلا منجيرو ولا شنية
0: مدام سماح
4: نعم
0: صحيح او ما عادش انا هو اللي فيها وانا ما فيش
4: ايه باش نعرف اجابتي صحيحة ولا غلط مش باش نبدل
0: اوكي الثالثة مش الثانية
4: فهمتك
0: اش معناتها
4: تو فهمت
0: تو فهمت اللي اجابتك غلطة
4: فهمت علاش خاطر نتفكر هالمعلومة
0: اوكي اوكي ماشي كيفو. دونك مدام زينه اجابتها هي صحيحه، مبروك عليك مدام، انت رابحه معنا في الفينال الثاني. ها يا سيدي مدام، اقعد معايا مدام، اقعد معايا الزوز توا الريزو معادش هارب مدام سماح، ولا خمسة على خمسة؟
4: لا والله نسمع فيك.
0: اوكي اوكي اوكي اوكي سماء. مدام زينة
3: نعم،
0: انتي رابحة معنا، شو تحب بذبت؟
3: انا ما سمعت البرنامج من
0: الاول. اي اوكي. أي. انتي عندك صغيرات؟
3: لا لا ملي معناتها.
0: اوكي اوكي اوكي مش مشكل مش مشكل. اوكي خاطر خممت أنه باش نعطيك اشتراك في منصة تقية أكاديمي للصغيرات. تحب كارتاج لاند، تحب حلو، شو تحب؟
3: هذوما ثلاثة جوايز. أنا نحب حلو واليوم باش نطلب منك حاجة
0: إن شاء الله خير.
3: اليوم عيد ميلادي تختار لي غنية.
0: اوكي عيد ميلاد سليم بعد شويه ان شاء الله نحضروك غنيه. اوكي مبروك عليك كيلو حلو مدام، حلويات نوران دونك كعك ورقه. الف مبروك مدام زينه، نقول لك باي باي باي. مدام سماح
4: تعم.
0: مدام سماح مدام سماح مدام سماح، للاسف الشديد مدام جبت كانت غلطه في الفينال. شوف شو قولك، نقول لك تو نشوف مدام اذا فما امكانيه ما نعدكش. اسمع فيا مدام سماح. مدام
4: الو معاك، نسمع فيك تو، رجع الريزو.
0: اوكي اذا فما امكانيه نشوف اذا فما ما نعدكش. هاو كان كل شيء مسجل راهو ما نعدكش.
4: شنو ما سمعت شيء راني والله ما سمعت شيء هرب.
0: باهي اسمع، قلت لك ما نعدكش، اما اذا فما امكانيه نتاع كيلو حلو واحد اخر ان شاء الله يكون من نصيبك يا مدام. واضح؟ ان شاء الله ان شاء الله يا مدام.
4: هي حتى بغيت تجميل
0: لا مدام فرفي تجميل مدام. شكرا مدام سماح. شكرا شكرا مدام سماح. دونك قلت لك ان شاء الله نشوفوا كان فما امكانيه انك تاخذ كيلو حلو، نشوفوا مع الاداره ونشوفوا مع البرنامج والالهين بالبرنامج اذا فما امكانيه نتاع كيلو حلو يكون من نصيبك. شكرا مدام سماح، باي باي. شكرا زينه، شكرا للي فازوا معنا واللي ربحوا معنا الكل، شكرا للي طلب وما نجمش يتحصل. ان شاء الله كل نهار من الاثنين للخميس، غدوه عندكم نفس الموعد من ما ساعتين حتى الاربعة، كل نهار نجيوكم من الاثنين للخميس برشا كادوات. تعذرنا جيهان مع الاربعة بذابت خاطر لي غادر الميدان جيهان اللي البارح في الايامات كانت كانت معايا في البرنامج، اليوم اصبحت صاحبة برنامج مبات. يلا غالب هذيك الدنيا كريشيندو بعد شوية. جيهان التركي تلقاوها من الاربعة حتى الخمسة. كريم الزغبي يقول للناس الكل شكرا لكل ليكيب اللي كانوا، غفران منال اريج مجدولين خليل اللي سلم عليه برشا، سليم القصيبي بارك الله فيك، شكرا محمد عنتول. كريم الزغبي يقول للناس كنت قبل معكم غدوة، باي باي.

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
0: من الاثنين للخميس.
2: مع عربي ويصال وكري.
0: الجو والفن والربح لكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عاد الموشتك. يربح.
3: إذاعة شباب من تونس.
0: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
4: معلومة الوافية.
0: نفس الروح نفس الإحساس.
4: نفس الإحساس.
0: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى.
4: من القلب للقلب.
0: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: عد الموجتك تسمع صوتك.
5: إذاعة الشباب
6: كريشندو.

0: كريشندو.
1: السلام، مرحبا بكم في موعد جديد في برنامج قديم جديد، بما انه كريشندو كان رافقكم في شبكات سابقة على موجات إذاعة الشباب. كريشندو كان عندنا نحكيو موزيكا، أما المرة هذه منش نحكيو كان على الألبومات متاع فنانين يعني جولد قدم، مش نحكيو بين الجديد والقديم، ومش نحكيو زيادة على فنانين رغم أنهم أصدروا ألبوماتهم في فترة قديمة، لكن اليوم نلقاهم في مراكز متقدمة في سباقات الأغاني. أول ما باش نبداو نحكيو باش نحكيو على الألبوم الجديد لمحمد حميقي، وباش نحكيو بالتحديد على حميقي شنو خمم وقت عمل الألبوم هذايا، كذلك أغنية بحرية شنو هي قصتها، وعلاش محمد حميقي اختار أنه يقدم الديو هذايا مع شيرين عبد الوهاب. باش نحكيو زيادة على مايكل جاكسون. مايكل جاكسون توفى في طبعا عنده 17 سنة، توفى في جوان في 2009، ورغم هذا بعد 17 سنة مازال يأثر في عديد الفنانين اللي هما توا حاضرين بقوة. وكذلك مش نعرفوا الفيلم شنو أثار الفيلم اللي يحمل اسم مايكل على مبيعات مايكل جاكسون وعلى الاستماع لأغاني مايكل جاكسون. كازو، كازو الرابر التونسي اللي قاعد يحقق فيه نجاحات كبيرة سواء في تونس ولا برا من تونس، هذا مش نحكيه على جديده، وكذلك على الثنائيات المنتظر يقدمها الصيفة هذية. هذا كله بعد شوية في كريشندو. إعداد تقديم جيهان التركي، سليم القصيبي في الهندسة الصوتية وفي الإخراج الرقمي مجدولين وخليل.

0: نحكيوا على ألبوم جديد، ألبوم جديد للفنان محمد حماقي. سمعوني ألبوم جديد عنده شهر توا ملي وقع إصداره. ألبوم فيه 18 أغنية. تجمو تقولوا علاش 18 أغنية؟ عادة يمكن في الفترة الأخيرة الفنانين تعودوا أنهم يخدموا بالسينجل. إذا كان يعملوا ألبومات ما تلقاش أكثر من 6 أغنيات في الألبوم، 18 أغنية يعني برشا غنيات. ويمكن تدفيت في مع التطور وسائل التواصل الاجتماعي ما عادش عندنا صبر أنه نحطوا ألبوم ونسمعوا 18 غنية. لكن محمد عميقي عنده فلسفة أخرى في التعاطي مع الألبوم والغنيات.
1: يقولوا لكي لما يحبوا يدلعوكي الجمال ده لي ألف وصف وألف معنى.
2: الألبوم ده تحديدا كان بالنسبة لي، أنا بالنسبة لي ألبوم مهم جدا. أنا مش عايز في الألبوم ده يبقى فيه أغنية الناس تحس إنها تقدر ما تسمعهاش، عارفة؟ يقولك أنا هفوت الأغنية دي. زمان قوي وأنا صغير كنت قريت كده مايكل جاكسون كان بيقول على حاجة لذيذة قوي. أنا مايكل جاكسون بحبه جدا جدا يعني. كان بيقول I don't believe in B-sides. كان بيقول ما عنديش حاجة اسمها side B، يعني ما عنديش أغنية وهو بيشتغل ما بيبقاش حاسس انه الأغنية دي تبقى في side B، يعني هي مش مهمة قوي او هو حاسس انها مش جامدة قوي فهيحطها في side B. فهو ما كانش بيعترف بside B ده. فانا عجبتني اول حكاية دي من وانا صغير بشتغل بالمبدأ ده. فده السبب اللي خلاني اخد وقت كتير، وده السبب اللي خلاني اعمل اغاني كتير. انا يمكن وصلت 34 او 35 أغنية في الالبوم اشتغلتهم فعلا، اخترتهم واشتغلتهم. واللي وصل للمرحلة النهائية خالص خالص اللي هو يعني للماستر كانوا تقريبا 25. اخترت ال 18 من 25 أغنية جاهزين للنزول، يعني في 7 أغاني جاهزين للنزول شلتهم. فما كانش القصد انه يبقى 18، هو القصد انه كان يبقى ألبوم حلو.

0: حميقي والبومو جديد اللي يحمل اسم سمعوني حميقي. احكي في الجزء الاول اللي سمعناه على الفلسفه متاعه في التعامل مع الالبومات، كيفاش يتعامل مع الاغاني. بالنسبه ليه الالبوم يتسمع الكل مش غنيه وتنجم تفلت غنيه ولا زوز، وقال انه المثل الاعلى بالنسبه لي هو مايكل جاكسون، بما انه مايكل جاكسون كي يحكي على اغانيه يقول بالنسبه لي انا زاد ما عنديش سايد ا وسايد بي، الاغاني الكل تسمع ويلزمها تسمع ويلزمها تنجح. ف هذاك علاش هو عنده نفس الفلسفه في التعامل مع الاغاني. غنيه اثارت ضجه وقت اللي طرحت اللي هي الثنائي مع شيرين بحريه، ونسمعوه يحكي على بحريه والتعامل مع شيرين وعزيز الشافعي.
1: بحرية البرندة بحرية
2: دي حاجة حلوة أصلا بتبسطني. يعني أنا طول الوقت بقول يا جماعة أنا لو عملت أغنية الناس ما هنجتش قدامها سنة كده يبقى غاش حاجة جديدة. ممكن تبقى تهنج وتفضل، ده معناه أنها في حاجة جديدة بس مش حلوة. وممكن تهنج شوية قدامها أو يعني تقف سنة كده قدامها مش مستوعب قوي وبعدين تحبها قوي، ده معناه أن كان في حاجة جديدة وحلوة. ففكرة الكلام بتاع أغنية بحرية، أنا بصراحة بشوف إن عزيز في الأغنية دي أبدع في الزاوية اللي اتكلم منها عن الأغنية أو الحالة دي. شيرين أول مرة سمعت الأغنية قامت وقفت من مكانها، اللي هو أنا بقالي سنين كتير ما سمعتش حاجة حلوة كده. لا طبعا كانت مقتنعة جدا بالأغنية وحبت الأغنية من أول مرة سمع. أنا حاسس إن احنا توفقنا جدا في الأغنية دي لان فيها عناصر كتيره مهمه بالنسبه لي. انه اولا انا وشيرين مصريين، والاغنيه من قلب ثقافه المصريين كالفاظ وكموضوع. على فكره استاذ محمد الموجي كان عنده اغنيه زمان هو مغنيها بنفسه، كانت بتقول يا فنجان شاي مع سجارتين ما بين العصر والمغرب. دي اغنيه موجوده يعني بتحكي عن نفس اللحظه دي، فهي بتعزمه على أهم لحظة أو أهم أحلى ساعة في اليوم. يعني هي بتحلم بفكرة إن هي خلاص هتتجوز حبيبها وتبقى قاعدة كوباية الشاي دي اللي في الفرندا معاه، هو خلاص مش لوحدها، هيبقوا هما الاثنين مع بعض.

شيرين وحماقي وكانكم مغرومين بالتيك توك ومواقع التواصل الاجتماعي تشوفوا قداش المصريين يعني الغناية هذه لاقية نجاح كبير في مصر سواء بالنسبة للحفلات الزواج ولا حتى أنه كيفاش المرة الأولى كي يسمعوها ما يستغربوا شوية فمش كون حتى رفض أنه يسمعها المرة الأولى ومن بعد ولا مغروم بها ويسمع بها ديما ديما ديما ديما. احنا بعد شوية موجز أخبار الأربعة ونص على موجات إذاعة الشباب وبعد الموجز باش نحكيه على جديد كازو الثنائي اللي باش يقدمه في حفلة حية في مدينة العلوم تنعطيكم عليها أكثر تفاصيل بعد شوية باش نحكيه على مايكل جاكسون بعد 17 سنة من وفاته كيفاش مازال يأثر على برشا فنانين في حفلاتهم في لبستهم وحتى زادة في أنه يحتل مراكز متقدمة في البلد.

0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب فنيين ساميين للصحة العمومية بالسلك المشترك للفنيين الساميين للصحة العمومية في اختصاص التغذية البشرية، وذلك يوم 7 سبتمبر القادم. مشروع مخطط تنمية 26 و2030 و2000 يضع تنمية رأس المال البشري وتعزيز الإدماج الاجتماعي ضمن أبرز أولوياته من خلال جملة من الإصلاحات والبرامج التي تشمل قطاعات التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي والصحة والتشغيل والحماية الاجتماعية، إلى جانب دعم الأسر وتمكين الشباب والمرأة بهدف الارتقاء بجودة الخدمة الأساسية وتعزيز تكافؤ الفرص ومواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية. النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص صرحت أن مخابر التحاليل الطبية الخاصة تعيش وضعا ماليا بالغ الصعوبة جراء أزمة متواصلة ناجمة عن عدم خلاص مستحقاتها من الصندوق الوطني للتأمين على المرض منذ أكثر من 7 أشهر، معلنة عن قرارها تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من 13 جويلية الحالية. وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري أكدت أن تونس تواصل الاضطلاع بدورها كبوابة أساسية لدعم مسارات التبادل الاقتصادي الإفريقية، خاصة ضمن فضاء السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا الكوميسا ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وذلك خلال افتتاحها اليوم الدورة 7 لمؤتمر الأعمال للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا للنساء صاحبات الأعمال الذي تحتضنه تونس لأول مرة. احتضنت قاعة المعارض بمدينة سليانة اليوم فعالية إطلاق مشروع التكوين الزراعي والحيواني المستدام من أجل فرص عمل أفضل في تونس زافيت، المنجز في إطار التعاون الدولي الإيطالي. المشروع يرتكز أساسا على العناية بمنظومة الألبان بمختلف مراحلها، بما في ذلك توفير المرعى وكيفية تربية الأبقار وتحويل الحليب والترويج للأجبان، بهدف دعم مربي الماشية والموارد العلفية والمراعي في غضون 3 سنوات، استنادا إلى تجربة مركز الابتكار زاف في بلدية كريمون الإيطالية. إيران تشدد في المحادثات الفنية التي تجريها مع الولايات المتحدة بوساطة قطرية وباكستانية اليوم، تشدد في الدوحة على ضرورة الإفراج عن أموالها المجمدة، وتعتبر ذلك خطوة أولى للمضي قدمنا في تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين، لكن واشنطن ترى هذا الإفراج يرتبط بشروط. نشكركم على حسن الإصغاء، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: الحر كريشندو مع جيهان التركي. كريشندو فوكس.
1: والفوكس اليوم باش نحكيو فيه على رابر تونسي. رابر تونسي عم ناول كانت الجولة الصيفية متاعه ناجحة برشا. نحكي على كازو اللي بدا عم ناول من مهرجان صفاقس وعمل تورني في المهرجانات الصيفية، كانت عرفت إقبال جماهيري كبير ونجاح كبير. ومن أول العام نلقاو كازو ماشي في غنيات فيها تفاصيل شخصية، بدها بأسفي كملها بخمسة ونص الملعب في الزوز كليبات دور المخرج. المشاعر دكنا شوية في خمسة ونص بما أنه يمشي للميلودي راب، ونلقاو أنه كازو خاصة الكلمات متاعه ولا كلمات الغناية خاصة في أسفي وخمسة ونص تحكي كأنها على تجربة شخصية. التجربة الشخصية هذه اللي هي تمس برشا ناس، أما التشبيهات اللي فيها ثقيلة شوية. أفكار من الداخل، حنين، وخمسة ونص التوقيت اللي يعني يميز الغناية. الإنتاج الموسيقي كالعادة كيبورد، أما نحسوا ملي نسمعوا سواء أسفي ولا خمسة ونص أنه فما مساحة لصوت كاظم ومشاعر لصوت كازو ومشاعر كازو في الغناية. كازو اللي ظهر لي من

وماتوا يعني في الأربع سنين الأخرانيين من اللي بداية خاصة بعيدة، نلقاو أن الأغاني ساعة تحمل هويته الخاصة، كذلك تجارب شخصية. ونحسوا أنه في الفترة هذه كازو يعني خاصة بأسفي وخمسة ونص وصل النضج في حياته، قاعد يترجم فيه في الأغاني وقاعد زادة يترجم فيه في فريق العمل اللي محيط به والطريقة اللي يخدم بها ويتواصل بها، سواء على خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، لأنه غايب على الإعلام ونحسوه ما يحبش يتعامل برشا مع الإعلام، لكنه حاضر على وسائل التواصل الاجتماعي بقوة، سواء بالنسبة للكليبات، بالنسبة للمقاطع، حتى بالنسبة أنه يعاود غنيات مع أصدقائه ولا في حفلات حياة. فنسمع كازو خمسة ونص على فكرة، كازو من التواريخ اللي وقع الإعلان عليها أنه بش يكون موجود في مدينة العلوم، هو ديستينكت في حفلة كازو ديستينكت في مدينة العلوم في 2 أوت.

هذا آخر تيترويت كازو كما قلت لكم نهار 2 أوت باش تلقاوه هو ديستينكت في مدينة العلوم. أكيد أنه فما العديد من الحفلات الحية بالنسبة لكازو بما أنه قاعد بالحق يلاقي في نجاح كبير. باش نحكي لكم على فنان ظهر لي الفيلم اللي عنده توا أكثر من 4 أشهر في قاعة السينما واللي حقق نجاح كبير 911 مليون دولار لحد الآن هي مداخيل البيوبيك مايكل جاكسون اللي الفيلم كما قلت لكم قاعد يحقق في نجاحات كبيرة. النجاحات هذه خليت أنه أي مايكل جاكسون يرجع أكثر فنان يتسمع في العالم بعد صدور الفيلم، يحتل المركز الأول في الترتيب العالمي للمنصات الرقمية Artist Numeric Billboard بسبب تصاعد نسبة الاستماع والتحميل على جميع المنصات.

بيتت مايكل جاكسون. الخمسة غداجين على وجهة إذاعة الشباب. مايكل اللي مانيش نحكي عليه، يمكن الأرقام على الغنيات بعد 17 سنة من وفاته باش نحكي عليه. تأثير مايكل جاكسون على فنانين اللي هما اليوم مازالوا النجوم، مايكل اللي أزياءه الأيقونية وزادة المونوالك اللي غير تاريخ الرقص مازالوا يأثروا اليوم حتى بعد رحيله على برشا فنانين. نبدأ بليدي غاغا اللي معروفة بحبها المايكل جاكسون وظهرت برشا مرات بإطلالات مستوحاة من أسلوب مايكل جاكسون. بيونسي زادة في السوبر بول نلقاوها كلاندوي للكينج اوف ميوزيك، سواء بالنسبة للأزياء ولا حتى الرقصة اللي قدمتها. كندريك لامار ظهر في حفلة لابس القفاز المرصع بالألماس واللي مستوحى من ملك البوب، ما نساوش ريانا زادة وجاستن تيمبرليك اللي عاود قدم رقصة مايكل جاكسون في عروضه، ويقعد مايكل جاكسون رمز عالمي يلهم الأزياء والرقص.

مايكل جاكسون يقعد بالحق أيقونة البوب ميوزيك. كان غادرنا في 25 جوان 2009، إعلان وفاته كان صدمة وقتها الأحباء الكل، بما أنه خاصة كان وقع الإعلان على عودة مايكل جاكسون في صائفة 2009، مجموعة من الحفلات كان المفروض أنه يرجع بها الكينج أوف بوب ميوزيك يمكن. واليوم خاصة بالفيلم مايكل في قاعات السينما اللي قاعد يتعرض من مارس 2026 يمكن جيل آخر عاود اكتشف مايكل جاكسون، وهذيك علاش نلقاوه اليوم متصدر نسبة الاستماع للمنصات الرقمية في البيلبورد نوميريك بالنسبة لمايكل جاكسون. يعني مسيرة فنية قاعدة تمتد على أكثر من 40 سنة ولحد الآن قاعد يحقق فيها نجاحات. احنا هكا وصلنا لنهاية رحلتنا معكم في كريشندو. كنت معكم جيهان تركي في الأعداد والتقديم، سليم القصيبي في الهندسة الصوتية، ومجدولين في الإخراج الرقمي. باي باي، نتلقاو إن شاء الله نهار الجمعة في بث مباشر من تبرقة مواكبة لجهاز تبرقة.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: لم تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
2: وإذاعة الشباب.
1: لم تصيف بريحة البلاد.

0: جونا على موجات إذاعة الوطنية، على موجات إذاعة الشباب. هذه موزيكتنا وهذا جونا وهذه لما تصيف عشويتنا على موجات كما قلت إذاعة الوطنية وإذاعة الشباب الخمسة وحدش دقيقة. اليوم 1 جويلية 2026 مع بعضنا، ديما نقولها 10 دايما وعشرة طيب على موجات الإذاعة التونسية مع بعضنا. نستقبلوا أشهر ونودعوا أشهر، نستقبلوا مواسم ونودعوا مواسم، نستقبلوا سنوات ونودعوا سنوات. لما تصيف أكيد معالي كيف الكل. ملك شحوالك، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا، كوكتيل حلو برشا. شكرا سيد المخرج محمد الغول، شكرا فاروق معنا على مستوى الديجيتال في التنسيق العام. أكيد تحية لكل منسقي الإذاعة الوطنية اللي معنا، وشكرا لك أنت سامي. حبيت نقول كوكتيل صبر بالي، صبر بالي يظهر لي باش يكون حاضر نهار السبت. احنا نحتفيه وما زلنا نحتفيه بسبعينية الانبعاث الجيش الوطني. ثم سهرة باش يكون في مسرح، يعطيك الصحة، في مسرح كرتاج. وأنا الحقيقة الكواليس اللي عندي والمعطيات اللي عندي، ثم بروفات قاعدة تصير توا في مدينة الثقافة سن سنس تعودنا مشينا في النسناس، ثم بروفات قاعدة تصير لسهرية نهار السبت سامي، واللي إن شاء الله باش تكون حاضرة على موجات الإذاعة التونسية.
0: حلو، كالعادة نحن نبدأ مع الموسيقى ونبدأ مع فقراتنا. فقراتنا اللي قاعدين سنسوا بها مستمعينا بشوية بشوية، ديما نأكد وديما نعاود وديما نذكركم طرق التواصل متاعنا. كده ذمتكم صفحتنا على الفيسبوك، صفحة إذاعة الوطنية، صفحة إذاعة الشباب، مواقعنا www.radiojeune.in www.radionational.in، والتطبيق الخاص بالإذاعة التونسية لغاديو تونسيان تلقوا فيها الأخبار الكل، تلقوا فيها اللايف ستريمينج. وأكيد ذمتكم موجاتنا، موجات الإذاعة الوطنية، موجات إذاعة الشباب.
1: أكيد نحيو زميلنا سليم مخرجنا في إذاعة الشباب،
0: سليم نقصيبي، تحية كبيرة برشا
1: لي، تحية ليه أكيد معانا. لنذكركم لي احنا ربط موحد من الخمسة لسبعة ونص على العشية، لما تصيف لمتنا، لمت الإذاعات، لمت العشرة بين الوطنية والشباب، وإن شاء الله عشرة أحلى مستمعين تبقى معانا على طول. نقول لهم لضيفنا اليوم هو عازف كمانجا، وعازف عمل أكثر من عرض، وكان موجود أيضا زادة في أكثر من فرقة ويحكينا على تجربته. وضيفنا اليوم يا سامي موجود في مهرجان الحمامات، قلت البرمجة اللي أعلنت على أسرارها وعطتنا سهراتها، مش يكون واحد من ضيوف هذا المهرجان يكون حاضر نحكيه أكيد عليه شوية آخر، ونحكيه معاه باش يعطينا كل تفاصيل هذه البرمجة، وباش يعطينا بتبيع الموسيقى متاعه. لأنه تعرف سامي مو سهل تكون عازف العزف المنفرد، لكن قاعدين نشوفه زيادة السولو، معناها قاعدين نشوفه اللي ثم عازفين قاعدين يبدعوا وقاعدين قدموا في احسن ما عندهم. عطيل معاويه شويه اخر باش يكون ضيفنا وحاضر معنا، والكمانجه زاده نتاعو باش تكون حاضره معاه،
0: واكيد باش نسمعوها باش تتمتعوا بها ملك. وبرشا فقرات تستنى فيكم كالعاده، نحكيو على الكتب بعد شويه مع سي الحبيب الصالح، نحكيو مع محمد بن حمود على حكايه بحر، واليوم زميلنا حسن الطاري باش يكون حاضر معنا بعد اخبار السبعه.
1: نسنيسه
0: اليوم في بلاصه مزيانه برشا في حلق الواد، ونعدوكم مستمعينا برشا موسيقى، برشا جو حلو برشا على موجات الاذاعه الوطنيه وعلى موجات إذاعة الشباب. نبدأ مع الموسيقى ملك،
1: مع الموسيقى. أنت قلت لي حلق الواد، شاهدتني في البريكة متاع حلق الواد، زعما يجيب لنا كعب بريكة معاه
0: البريكة هذيك،
1: بريكة حلق الواد وأجواء حلق الواد. الموسيقى ديما مرافقتنا، وشكرا لحسام الهمامي البلاي ليست المزيانة الحلوة، وجونا هكا صيفي في لما تصيف.

مشتاق وبكذب وبنكر اشتياقي، بدمر الحقيقة أو اللي منها باقي. مين المسؤول عن الفراق؟ مين السبب؟ مين اللي بعقد الوصال واتقلب؟ مين ومين؟ 100 سؤال لإجابة واحدة، بس الهروب دايما وسيلة في أولها أحلى أنا. رد فعل الفعل أنت السبب فيه أنا، أقرب حد كنت ليك هتلاقيه أنا. بلومك على قرارك واختيارك أنا، لو بس أفهم أسبابك وأفكارك. كلام كان نفسي أقوله مضمون كذا جواب، عنوانه أسامي ياما من الحبايب والصحاب. لو عاد بيا الزمان كنت حجيلك وأكلمك، أقعد معاك وأحكيلك والجواب أسلمك. يمكن كانت هتفرق وأبطل فيك ألوم، لو كنت في يوم بلومك أنا بلومني كل يوم.

0: لمة الصيف لمتنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مرافقينكم كما قلنا من الخمسة حتى لسبعة ونص على العشية. للناس اللي قامت طوال التحقت بينا تخط طوى عاد اليوم حصة نظام الحصة الواحدة عفوا, وأكيد الناس تم تقيل شوية ترتاح شوية وتخرج عاد لموجاتكم على موجات الإذاعة التونسية إذاعة الشباب والإذاعة الوطنية. مرافقينكم أنا وسامي نويسر أكيد من أمام ميكرو استوديو خمسة ما استوديو وليدة ليلي نبيل بن زكري, ويرفق هنا كل محمد الغول فرانكو معنا زيد على مستوى الديجيتال. بقوا معنا برشا موزيكا تستنى فيكم الغنيات اللي كنا نسمعوا فيها, ومازال عنا برشا غنيات اخرين الناس
1: مازالوا لغاني ملاك, ونحن مرافقينكم سامي وملاك حتى لسبع ونص معالي كيف الكل كيف الاذاعه الوطنيه وكيف اذاعه الشباب. سمعنا صوت نصيف زيتون هديه الاغنيه هذه ملاك عمرها نهارينا كهو, الفيديو كليب نتاعها خرج في الشانل اوفيسيال نتاع نصيف زيتون على اليوتيوب لمده نهارينا كهو, طلع قدام من فيو في النهارين هذوما تفوت المليون فيو. اغنيه تهديه في نهارينا كهو 48 ساعة. الأغنية هذه من كلمات وألحان إيفان نصوح, من توزيع فؤاد جنيد, والكليب من إخراج محمد الديخ. وذي كما قلت ملك ماهوش غريب على نصيف زيتون, ملك نصور برشا عباد تسائل تو على أحوال الطقس كيفاش باش يكون الطقس.
0: أنا ساعة باش نعطيك من عرض صبت المطر في تونس ولا اليوم؟
1: اليوم ما صبتش في تونس,
0: لك صبت في الحمامات.
1: أما صحيح اليوم البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب حاليا, وبقية النهار بالشمال قليل الاضطراب إلى محليا والتموج بقية السواحل. واليوم ملك الحرارة قصوى ما بين 28-32 درجة بالمناطق الساحلية الشمالية والمرتفعات, وما بين 33-36 درجة ببقية الجهات, ووصلت حتى 41 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشيلي محليا. واليوم طقسنا مغيم جزئين على كامل البلاد مع ظهور خلايا رعدية محلية كانت مصحوبة ببعض الأمطار بعد الظهر في المناطق الشرقية, وتتفرع نحو الجهات الغربية وتكون أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد. واليوم الريح من القطاع الشمالي بالشمال الوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب كما قلنا قوية نسبيا إلى قوية بالشمال وضعيفة في معتدلة ببقية الجهات, تتقوى باش تتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية.
0: علاش قلت لك سألتك؟ لأنه تقلبات جوية هذه شفنا في مناطق مناطق لي حتى في الحمامات في حد ذاتها سيد المخرج, منطقة صبت فيها المطر ومعناها ومنطقة أخرى تبعد عليها أمطار ما ثم حتى شيء, وكأنه معناها كل بلاصة وطقسها. تونس لي تونس شميسة ومازالت ثم تقلبات جوية, طقس صيفي ممكن يخوف شوية.
1: تقصيف نسيوش اللي نحن اليوم 1 جويلي وهذا اللي بدنا به الميسيون تاعنا اللي دخلنا في شهر جويلي, وإن شاء الله ديما 10 دايما على الإذاعة التونسية. جويلي في العادة أسخن من جوان, احنا جوان جاي سخون شوية وجويلي هو فيه شوية تقلبات.
0: أما والله أعلم فيش كنا الطقس اليوم, تقلبات المناخية اللي قاعدة تصير في العالم الكل سامي, وأكيد قاعدين نتبعوا شنو صاير في أوروبا وارتفاع مفرط لدرجات الحرارة. لكن
1: يعني كل اللي صارت في خاصة في أوروبا, ولينا حتى تصور برشا على مواقع التواصل الاجتماعي هي مشكلة كبيرة. يعني درجة الحرارة توصل 35 وفما برشا وفيات في ألمانيا في باريس في برشا مناطق اللي هي مشكلة كبيرة. نحن نوصل
0: 35
1: نوصل 45 ونعود في البحر.
0: احنا عادي 45 وتلقاهم ماشيين خلينا نقوله في إطار لازل, يقول لك يشرف التاي سخون كما قال محمد الغول, وقالت
1: برشا ريتها البيبليكاسو هذه في الفيسبوك موجودة.
0: زادة في غرغور القايلة ماشي يحوس ولا ماشي عنده عرس ويز كينون في يده.
1: إن شاء الله ديما النعمة هذه موجودة,
0: إن شاء الله إن شاء الله ربي بقى علينا الستر. ولكن ما ننسيوش اللي عندنا مسنين ربي يفضلهم يستحفظوا على رواحهم, يشربوا برشا ماء, وأكيد ما يخرجوش في القويل وقت ارتفاع درجة الحرارة. شوي آخر يظهر لي باش نمشيو هكا تبحبيحة في سوسة كينيا. أنا العصفورة قالت لي الشيخ
1: بحبيحة في سوسة والموزيك على سوسة وسوسة اللي فيها بحورات وشطوط حلوه برشا ومزينه برشا ان شاء الله.
0: اكيد الشيخ شوي اخر حكيت بحر بشي هزنا لسوسه, اتو نعرفوا شنو باش يحكي لنا على سوسه. لكن قبل نرجعوا للموزيكا الشامي نسمعوه توت سويت على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه واذاعه الشباب.

0: وقال ابعت كده الورد.
1: كأنك ما بتعرف.
0: بعرف شو؟ انك نسيتيني ورحتي معه؟
1: نسيتك؟ وانت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
0: لكنه ليه؟

0: متصير
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف
1: بريحة البلاد.
2: هذه موسيقتنا، هذا جونا على موجات إذاعة الوطنية، على موجات إذاعة الشباب. برشا موسيقى سنة فيكم وبرشا فقرات ملكس معنا مع بعضنا. توبا الأغنية تجمع ما بين ريما وديفيد بيكولو. الأغنية هذه أكثر من 31 ألف شزام، أكثر من 31 ألف شخص في تطبيقة الشزام قاعدين يلوجوا على الأغنية هذه وتسألوا شكون يغني فيها وشنية الحكاية امتاحها. نحن باش نبداو مع فقراتنا وأكيد موصلين حتى للسبعة ونص فقرة حكاية بحر.
3: حكاية شط،
4: حكاية شط، حكاية بحر، حكاية أجواءنا التونسية الصيفية في لما تصيف كما العادة ولا اللي قطعنا عادة. وشكون ما ينجمش يقعد ما يمشيش للبحر في الصيف؟ أما هو باش يهزنا، عرفت، في الافتراضي باش يشجعنا باش التوانسة تمشي للشطوط التونسية المزيانة.
2: شفت البلاصة فيها ألف شطوط،
4: برشا شطوط. شوف أنا هو شط زعمة ولا أنا هو بحر اختار يحكي لنا عليه. وهوكا هو يعطينا أن فونغو باش احنا نقصدوا ربي ونمشيو. شيخ أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
5: أهلا وسهلا مليك، تحية ليك.
2: مرحبا شيخ محمد
5: الحمد. ليكيب تكنيك وكل مستمعي الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب وين ما كانوا يسمعوا في لما تصيف لما المزيانة معاكم. إن شاء الله كل يوم تسمعون في الوقت هذا.
2: شيخ باش تهزنا لجوهرة الساحل من أحلى المدن في تونس، وتونس الحقيقة كلها مزيانة معاك أنت، باش نزور

0: المتعدي ده والشواطئ الجميلة والمياه الفيروزية. نحكيه على نشاط تجاري، نحكيه على بحر، نحكيه على صيد، نحكيه على سياحة. مش كان اليوم من العهد الفينيقي أساسا فينيقيون، نحكيه على 1100 سنة قبل الميلاد، وقتها كانت مجرد مرافق صغيرة فينيقية، وبعد منها معناها جزء من ساحل حضرموت، يعني كان اسمه حضرموت. في العهد القرطاجي فيلات ومنشآت بحرية، ومنها بعد في الرومان كيف كيف ولات مرافق ثانوية موجودة في الساحل في سوسة، وجاء العهد البيزنطي ولات سواحل متاع دفاع ومراقبة. في الفتح الإسلامي ولات ساحل طبيعي وتبدل الاسم متاعها من حضرموت إلى سوسة. ووقتاش ولينا نحكيو على كورنيش ونحكيو على شط وسياحة في العهد في الحماية الفرنسي، اللي جاء الاستعمار الفرنسي، وولات واجهة بحرية، ولات من أشهر الواجهات البحرية بعد الاستقلال. نحكيو على سوسة ونحكيو على جبهة الساحل ونحكيو زاد على مهرجان أوس وتوجي نهار نحكيو عليه بالذات. تبدلت هي من حضرموت الجوستينا، جوستينا على اسم الامبراطور جوستيان، وبعد منها كما قلت لكم ولات اسمها سوسة. وسوسة يقولوا أنها كلمة أمازيغية على خاطر سوسة فما في ليبيا منطقة جميلة جدا وين البيضة في الشرق الليبي، وفما سوسة في المغرب زي
1: ايه. كنت زرت سوسة زادة في المغرب شيخ،
0: وجميلة حتى سوسة المغرب، وكما سوسة تونس جميلة جدا، جوهرة الساحل، الرمال الذهبية والمياه الفيروزية التركواز، الحاجة المزيانة اللي تخلي الإنسان يستمتع بالبحر وتخليه يعيش أحلى ما فما. وفما غنية مزيانة برشا نتاع العليا وقت تقول عز البلاد وفخرها يا سوسة. في الستينات وقتها دلجت أنه كل البلاد نعملوا عليها أغنية، كما تبرقة، كما
1: الحمامات،
0: حلاوة المرسى والحمامات، وعرض الزوز في قلالة والجربة، شكون مشالها وشرب منها وعطشت ونحكيوا عليهم زاد لكم. سوسة مدينة فيها رباط وفيها أسواق كما أسواق تونس بالضبط، وفيها باب بحر كما تونس زادة العاصمة، وفيها شط اسمه شط أبو جعفر. الحقيقة المعروف اللي اليوم نركز عليه أكثر أنه المكان هذا مدفون فيه زوز أولياء صالحين اسمهم أبو جعفر. واحد معناها من سيدي بوزيد، أبو جعفر الجمودي، لأن قبل ما كانش اسمه سيدي بوزيد كان اسمه جمودة. واحد اسمه أبو جعفر الأربيسي من الكاف، أصله مولود في الكاف، لأن الأربيس هذا بلاد في الكاف كانت موجودة قبل. مشى للقيروان، ومن القيروان انتقل إلى سوسة. علاش انتقل إلى سوسة؟ كما حكينا البارح أنه سيدي بوسعيد الباجي مكان هذاك متاع دفاع ومتاع رباط ومتاع عسى على الغزاة ولا الرومان ولا الإسبان ولا البيزنطيين ولا غيرهم اللي باش يجيو يهجموا على تونس. كيف كيف منطقة هذيك مفتوحة سوسة، فكان في سيدي بو جعفر الأربيسي مرابط في رباط سوسة وفي ساحل سوسة، اللي معناها كانت ثغرة ونقطة ضعف يمكن أن يدخلوا منها القيروان، نحكي والعاد الأغلبي تويكا. الجيوش المحتلة كانت تجي، كانوا المتصوفة يحميوا الساحل يقعدوا في الرباط، وكانت الرباطات هذه موجودة من طنجة حتى الإسكندرية على طول الشواطئ. الرسالة تتعمل بالإشعة النار في الرباط ويفهموا فما ميساج تقرأ
1: توصل دي سينيال بيناتهم إشارات،
0: يعطيك الصحة إشارات. فكان أنه توجد أبو جعفر أربيسي في المكان هذاك، وتوجد معه زاد أبو جعفر الجمودي، على هذاك كانوا معناها تسمى البحر على اسمه زوز. عمرهم ما كانوا يتصوروا أنه المكان هذاك سيصبح شط أبو جعفر نسبة للأربيسي ولا للجمودي. سوسة ما كانش فيها كما قلت لكم وتلة، كانت الميزة اللي تميز شط أبو جعفر أنه فما دار يبنيها المقيم في سوسة، يبني دار ويعمل بيت للضيافة، وإلا يعمل علي العلي هذاك يستقبلوا فيه الناس اللي يجيوا من القروان ولا من سيدي الهاني ولا يجيوا من وسطون الزادة. وتلقى الديار ذوما مزينين برشا، فيهم الشرارف وفيهم النقائش. للأسف وقع هدمهم في الحرب العالمية الثانية بالقنابل اللي صارت والحرب مع الألمان، وما تعاودوش تبنيه، وكانوا منازل جميلة وجميلة إلى درجة. سوسة مليانة زادة بالأولياء، خلف سيدي أبو جعفر الجمودي والأربيسي نحكي على سيدي عبد السلام، سيدي عبد القادر، سيدي البوراوي، ومهم جدا سيدي البوراوي لأنه حمام البوراوي، وأيضا البيبان بتاع المدينة سوسة وقهاوي سوسة. نحكي على

0: قهوي زويتن والسرجان، هذوما كل قهوي قديمه اللي كانت تتزين في المول وتتزين في البحر وتتزين خاصه في مهرجان اوسو. هذه حبينا اطلتنا اليوم المهرجان الشط بوجعفر، وان شاء الله تحكوا عليه مهرجان اوسو في
1: اكيد. انت رجعتني ذكريات التسعينات شيخ، وقت اللي مهرجان اوسو والعباد الكل تلقى على شط بوجعفر ومن بعد ما يوفى الكرنفال العباد الكل تهبط للبحر تعوم.
0: يقول لك 7 عوامات اللي تعوم فيها وسو باش
2: تقوس فيه
0: الأمراض. تقوس قديمه وطول نحكيو عليهم كل مره نحكيو
2: عندها تاريخ
1: اكيد
0: اكيد.
1: وشي باش تسمعنا اليوم شيخ بعد الفقره حكايه شط، شنو باش نسمعوا؟
0: والله ما نبي نسمع أغنية عليا على سوسة،
1: عز البلاد يا سوسة. أكيد يا أكيد سوسة. أكيد شكرا سيد للمخرج حضرنا الأغنية دي، وشكرا لك شيخ. هذه حكاية شط.

0: لما تصير
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف
1: بريحة البلاد.
2: مازلنا مواصلين في لمتنا، إن شاء الله لما مزيانة ولما حلوة، إن شاء الله تكونوا متونسين بينا مستمعين الكل. تقريبا توا 45 دقيقة مالك، بدينا من 5 مواصلين حتى للسبعة ونص، وقيت هذايا نحكيو على الكتب، نحكيو على الأدب، ومعانا سي الحبيب بن صالحة اللي ديما يحضر معانا في فقرتنا. اليوم يحكينا على فن حلو برشا اللي هو فن المزيك، فن الفسيفساء، هذا كل في كتاب بحر.
3: كتاب بحر،
4: كتاب بحر، ومحليه الكتاب كي جينا في قفيفة مزيانة. انت كيف يا روسي الحبيب؟ حتى انا عندي قفة جبتها معايا طوى. ما ثمش ما احلى من نحميو الطبيعة، نستحفظوا على الطبيعة
2: بالصعف.
4: بك القفة التونسية متاعنا،
5: ما وقلنا احنا بلاد الزيتونة والنخل عمرها ما تخلت. تصور بالقسم الشابي يهدي لنا هو اجمل ما كتب في العالم حول الحضور.
4: ايه
5: حضور الإنسان بحضوره وبأفكاره وبشعوره. عش بالشعور والشعور، فإنما دنياك كون عواطف وشعوري. فالشاعر مشى على القفة
4: هاي.
5: إلى النور،
2: فالنور عذب جميل،
5: عذب جميل. قفة توزر
4: إيش
5: خص علينا؟ يزمنا كل مدينة قفتها
4: أكيد.
5: ونحيو البلاستيك، حتى نحكيو على البحر رحنا
4: هاي.
5: كي نحكيو على البحر يقول لك الدنيا كي البحر فيها الباهي فيها المشوم، وانت راسك في كومباسك، اعرف كيفاش تعوم واعرف وقتاش تعوم واعرف كيفاش تعوم. فالكتاب هذايا اللي جبناه اليوم باش يحكي لنا على كيفاش كان يعوموا في راس الجبل وفي بنزرت. كنتوا تحكيوا على سوسة، اجمل ما في العالم من فسيفساء مدرسة افريقيا تونس. هز راسك راك بلادك تونس، وكي تسافر الكتاب هذا يتحط في القفة هذيك ما نقولنا بالقسم الشاب وكي صالح صالح حسين فانت المقدمة، سي صالح جابر ولد غار الملح ولد وصديق تونس بيرتو بابالاردو. شوف شوف يتحاولوا يتحاولوا مع بعضهم الايادي
4: هكا، عين تونسية وعين اجنبية،
5: لانقاذ البحر الابيض المتوسط. ما يقعد الناشي ما هو عليه الان باش يرجع الحضارة ويرجع الترحال والابحار
2: بالاشعاع.
5: وهو هو فنان. شوفك الصورة هذيك فيش كانوا قبل، احنا توا حتى الحصيرة مشات والمطرد الحائطي مشاء ورجال بلاستيك. قبل كانوا يزينوا تزويق، موزايك تزويق. حتى سي حسين فانت يقول كلمة أصلة منين جاية؟ يونانية، حضارة كارتاج. كانوا يزينوا الأرض بالموزايك والحائط بالموزايك، وكانت الأنواع متاع الموزايك الموجودة تحكي على البحر وأسرار البحر وعلى الحياة وعلى الفلاح وعلى العائلة وعلى قيمة التونسي في عهد كارتاج. كان يصدر البحر في البحر البلار القاروم. قلت لنا كان كلمة نقول لك الله يقدر نهار ومشوم وقروم، ما قبل كانوا يفوحوا بالقروم مرق العود. فنحلوا الكتاب، احنا قلنا نحطوه في القفة ونحلوا الكتاب. كي نحلوا الكتاب شو نلقاو؟ نلقاو أنواع الحوت. تفرشوا تفرشوا، ما أجمل، ما نقولش ماضينا، حاضرنا توا.
4: هذا الموجود في البحر الأبيض المتوسط،
5: موجود في بحر تونس هذا، هذا تونس بالقرنيطة للحوت البورية للكل أنواع الكل. وكانوا كي يصطادوا ثلاثة أنواع متاع صيد، يصطاد بالشبكة ويصطاد بالقارون. القرنيطة كيف تصطاد وانت بل شوفوا قرقنا ويصطاد زادة. احنا نقولوا عنده طريقة خاصة باش يصطاد بها. كي تبدأ الحوتة كبيرة شو مش يعمل هو؟ كي تبدأ الحوتة كبيرة عليه كيفاش باش كيفاش باش يصطادها؟ يصطادها عنده عنده رمح ثلاثي تريدان، رمح ثلاثي. ندوروا الصفحة شوفوا الأنواع، شوف الأنواع متاع الحوت.
2: تعرف سي الحبيب تصديقا لكلامك، أنا مرق الحوت عرفته من خلال موزايك موجودة في باردو، من خلال الفسيفساء موجودة في باردو تحكي على مرق الحوت.
5: هو الفسيفساء باردو والجم وسوسة وتونس بكله راهي تاريخها، مش نقولوا ماضي وأطلالة، الحضارة راهي تكسب وقلنا ما في كل لحظة. فبنزرت إيبو دياريتوس، برابي شوفوا تصوير هكا الفوق بالكل وين كانوا يصيفوا، هكا فيش كانوا يصيفوا قبل، هكا كانوا الفوق، واللي يعوم يعوم واللي يصطاد يصطاد. شوف كان البحر نظيف، كانت الحياة تواصل وبحر وإبحار. توا ولدت الحريقة مو مع مايلنا، ما علاش جبنا القفة احنا؟ واحنا الكلام تاعنا اليوم الكلام على الكلام صعب كما قلت توحيدي دائري كل اقتصاد الدائري. خلنا نرجعوا القف ذو معقول مدينة الحرف الدندان يا سيدة المديرة العامة دندان ما عندهاش قفة ومنوبة ما عندهاش قفة تو معقول مركب جامعي نتاع منوبة فكان كل مدينة عندها قفتها نقاوم البلاستيك بما يسمى الوعي البيئي ربي أبو القاسم الشابي راهو يسلم علينا احنا نقولوا اذكروا امواتكم بشوفك البي عش بالشعوري ولا في عالم ربما فقد انسانيته وهو يفقدها كل لحظه فحبيت نثبت اللي شوفوا شوف الكتاب هذا روعه صدقوني انسان كيفي حل وسكر ما فيش قرايه
4: يغزل الصور فقط
5: يغزل الصور يغزل للحضاره كيفاش كان يصطاد كيف كان يعيش كيفاش كان يقرا كيش كان يقرأ
4: كل شيء موجود مؤرخ على
5: موجود.
4: على الجدران وفي
5: موجود كي تمشي الفيرجيل تلقاه يقرأ في البيت الثامن متاع لينييد ويلي قلنا يوليس وجربة اخي هو جاء جايبه من شيرة لبنان جاي لتونس الواه وجاي جربة فالفوسيفوس اللي عنا روعة كي نقول لك روعة روعة لان تاريخنا روعة وتاريخنا روعة مش نجامله ولا يكسبوا في كل لحظة من جديد خويا كي تسافر تحط الكتاب هذايا وتوريه أي إنسان في العالم قل له هاو تونس
4: هاي الهوية هاو كرتاج
5: هذه الهوية متاعنا اللي هي تتحرك قلنا مش أطلال الدليل جبنا المظلة وجبنا القفة وحطينا بيت شعر ربي نعاودوه إلى النوري فالنور عذب جميل والنور أنا نشكر سي صالح جابر اللي بالمصورة متاعه كما سي حرزلة في المستير وعنا فنانين راهو الفنان التوى إذا المطرد مشى والحصيرة مشات وما ضربت القرط مشات باش نعوضها بالبلاستيكة كله قلنا كله فكرة راهي لازم تكسب في كل لحظة علاش احنا نصنع في قفاف تجي معارض معارض ومهرجانات نفس القفة لكن بدون اسم وبدون مسمى وبدون هوية شنية هي لازم كل كي نهز قفة ناخذ طيارة انا
4: يعرفوني من تونس
5: يعرفوني
4: هذه صنعه تونسيه
5: وصل للعالم مش كان تونس
4: صحيح.
5: وصل للبحر الابيض المتوسط
4: صحيح.
5: باش البحر يرجع لروحه قلنا ربي شقلنا احنا بكريكا قلنا قالك الدنيا كل بحر فيها الباهي وفيها المشوم وانت كومباسك في راسك اعرف كيفاش وقتاش وعلاش تعوم
4: كتاب بحر نعود نذكره لي بلو بيل موزايك دو تونيزي المقترح اليوم تاع سي حلسي الحبيب
6: فن الفسيفوسي
4: والفسيفوسي
5: ومادرا
4: حتى كي نتفرجوا في الصور كاو نحس بروحنا قدام هكا دي تابلو هكا
5: تفتح تشوف حلوين برشا الحضور الحضور
6: وتحس بالفخر كي تشوف الكتب كيما هكا
5: والالوان راهو باش تصنع لون باش تصنع لون باش تطلع باش تصنع شكل كل قايل شنو العلاقه تو يقولوا البيبروم تاع تو يخوف كي تدخل المتاحف نتمنى المتاحف تحل ما نسكروش متاحف تلقى البيبروم الطفل نتاع المكنين هالناس قاعده ترجع للحلبيه وللشربيه والمشرب والدرجيه والزيت في الجره والماء في الحلبيه والمشرب والمختصين يقولوا العلماء الماء كي تحطه في الحلبيه والمشرب إحياءه يقع من جديد
4: أكيد شكرا لك سي الحبيب نورتنا الصحة. وأكيد حضر معنا الأسبوع هذا سي الحبيب وإن شاء الله يكون ديما معنا في فقرة كتاب بحر ما تنسيوش الكتاب هكا ولا سامي
6: كتاب حلو كتاب مزيان وتنسيوش فقراتنا فقرة كتاب بحر تلقاوها كل يوم على موجات الإذاعة الوطنية وعلى موجات إذاعة الشباب فقراتنا بالك ومستمعين كل مزيد متواصلة حتى للسبعة ونص إن شاء الله الستة موجز الأخبار ونرجع لكم بعد شوي
7: كتاب بحر

الإذاعة الوطنية التونسية، إذاعة الطرب الأصيل. يا حبيبي.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة ذوق.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
4: وفي عناوينها: تنسيقية الدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تدعو إلى التسريع بإصدار الأوامر الترتيبية الخاصة بعدد من الإجراءات الاجتماعية. 70 مليون دينار مستحقات المخابر البيولوجية لدى الكنام ونقابة البيولوجيين الخواص، تقرر تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من 13 جويلية الجارية. وفي العالم: الرئاسة الفلسطينية تحذر من مخططات استيطانية للاستيلاء على 100 نقطة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. أهلا بكم. أكد مدير التطبيقات الإعلامية بوزارة المالية محمد النقاش أن إلزامية تركيز جهاز تسجيل العمليات الرقمي بالمحلات يهم الشركات الناشطة في قطاع خدمات الاستهلاك على عين المكان من مطاعم ونزل ومقاهي وفضلات تجارية ومشارب. وأضاف خلال حضوره اليوم في برنامج المشهد الآن إلى أن العقوبات المسلطة ضد المخالفين قد تصل إلى 50,000 دينار بالإضافة إلى عقوبات سجنية.
5: في قرار السيدة وزيرة المالية بتاريخ 14 أكتوبر 2024 جو فيه حاجتين هامين. الأولى هو تعريف المؤسسات، قلنا كل مؤسسة توفر فضاء لحرفاء للاستهلاك المأكولات أو المشروبات. والحاجة الثانية الهامة هي المراحل. في المرحلة الأولى بداية من 1 نوفمبر 2025 شركات الذوات المعنوية فقط هي المعنية، ومش الذوات المعنوية كل هم الذوات المعنوية اللي يمارسوا الأنشطة التالية: المطاعم المصنفة السياحية، قاعات الشاي، المقاهي من الصنف الثاني والثالث. هو المشرع سن عقوبة اللي هي نص عليها الفصل 94 مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، اللي فيها خطية مالية توصل 50,000 دينار، وكذلك نجد تكون فيها حتى عقوبة سجنية. نعاود نذكر اللي راهو المنهجية اللي تعتمد الإدارة العامة للأداءات ديما منهجية المرافقة.
4: أكد نائب رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة لطفي البراهمي أن المؤشرات الحالية تبشر بموسم سياحي واعد في تونس خلال هذا العام. وأعلن خلال استضافته اليوم في برنامج المشهد الآن عبر موجات الإذاعة الوطنية، أعلن عن عودة السوق الروسية إلى الوجهات التونسية كأحد أبرز المؤشرات الإيجابية لدعم القطاع.
6: احنا اليوم امام موسم سياحي واعد من ناحيه جميع المؤشرات، عدد الوافدين والعدد الليالي المقضاه. تونس كوجهه سياحيه قاعده ترجع تدريجيا وبقوه بالنسبه للاسواق التقليديه وبالنسبه حتى للاسواق في اوروبا الشرقيه كما تشيكيا كما بولونيا. الخبر صار هو البارح قاع اعلان عوده السوق الروسيه، سوق مهمه جدا، سياحه ذات قدره شرائيه محترمه، والحاجه الباهيه هي تخدمنا حتى في لاريير سيزون. هذا مؤشر مش بيكون كان باهي. ثم ديفول اوفيسيال هي لازم تي كومونيكي من موسكو من سان بطرسبورغ باش ترجع، وهي ابتداء من 14 ويليا وسيقع اعلان عليها في ابانها. تدريجيا ديما تونس وجهه جذابه ومميزه تلقى الاقبال من السائح، سواء من ناحيه التنوع المنتوج جوده ولا من ناحيه الرابور كاليتي بري. الحقيقه الحمد لله دائما الوجهه التونسيه عندها اسمها في جميع الاسواق والمعارض الدوليه.
4: وفيما يتعلق بالسياحة الداخلية، أشار رئيس الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة لطفي البراهمي إلى وجود تحديات على غرار تأخر عمليات الحج وإسكاليات تتعلق بعمليات الدفع، خاصة بعد إلغاء التعامل بالصكوك البنكية، إلى جانب إشكال يتعلق بتنويع المنتوج وتزامن فترة العطلة السنوية.
6: ثم بعض الإشكاليات على ما يقال على التنافسية السياحة الداخلية، ما يقال أكثر أنه السائح التونسي ما يلقاش سعر مناسب، ما يلقاش خدمة معناها. إحنا هذه خدمنا عليها ودرسنا عليها كجامعة تونسية وكالة الأسفار والسياحة، وأكدنا على أنه الإشكالية في السياحة هي عندها إشكالية الموسمية وإشكالية توقيت الحجز. للأسف مازالت السوق التونسية حجز بتاع لاست مينوت، كي نقارنوها بأسواق مقارنة الناس تحجز قبل 7 أشهر قبل 8 أشهر، معناتها وبادرنا إحنا في الجانب هذايا وقلنا راه كي تحجز مبكرا تلقى ما لا يقل عن 30-40% أقل وقت تحجز في آخر وقت. تعرف قانون الشيكات اللي تعمل، احنا استحسناه، لكن إشكالية كون قانون الكمبيالة لم يواكب قانون الشيك. كما عملنا تيوني شيك ماذا بينا في أقرب وقت نقومه تيوني تريت. وقت تعطيني فكرة على الحريف متاعي وإحنا بدون المساس بالسر البنكي، فقط معناها كليون سولفابل مش سولفابل، أنا ماذا بيا نعطي الحريف متاعي تقسيط. ولكن اليوم أنت كي تحبني أنا نقسط لازمك تعاوني باش ناخذ فكرة على سولفابيليتي نتاع الحريف.
4: وعلى صعيد آخر، فدى المكلف بتسيير وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي مهدي بالحاج في تصريح لبرنامج أصبح تونس بأن الجهات المتحصلة على تراخيص لاستغلال الشواطئ لا يمكنها تجاوز نصف عرض الشاطئ، مؤكدا تخصيص النصف المتبقي بالكامل للمصطفين، مضيفا أن العقوبات المالية للمخالفين ستتراوح بين 100 دينار و 50 ألف دينار إلى جانب عقوبات سالبة للحرية تصل إلى السجن لمدة سنة كاملة.
7: نحن لهم بالمرصاد لخاطر شفنا السنوات الأخيرة ولا تغول الشواطئ وناس تجي تحط تجهيزات باش يستغلوا ويفرضوا على المواطنين تعريفات، هذا مش معقول. رستوران ولا مؤسسة سياحية ولا اللي عنده ترخيص راهو في كل الحالات الترخيص اللي عنده لا يمكن أن يتجاوز نصف عرض الشاطئ بالقانون بالأمر 1847 سنة 2014، نص العرض الآخر للمواطنين، دونك مش من حقه، وأي تجاوز يدخل في المناطق هذه رانا نعاقب عليه. فما عقوبات قضائية وسجنية وفما عقوبات مالية، هذا أبار معناها المسار الآخر الإداري هو الحجز تجهيزات ويعيطوله البحث الأمني وغيره. العقوبات المالية من 100 دينار إلى 50 ألف دينار تضاعف عند العود، والعقوبات السجنية من 16 يوم إلى سنة. أنت والحالة يطلب الرقم الأخضر 18-20 منظومة الجسر لوزارة البيئة واحنا نتكفلوا بالباقي، جي فرقة بالوقت ونحجزوا ونعملوا المحاضر اللي بها الفايدة ونبعثوا للنيابة العمومية اللي تجاوز القانون ما عليه كان يتحمل المسؤوليات.
4: وفي شأن آخر، أكدت الكاتبة العامة للمجلس الوطني لهيئة صياد لا ثريا نايفر تعهد الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام بدفع جزء من مستحقات الصياد لا في انتظار تسوية بقية الديون السابقة. وفي تصريح لبرنامج المشهد الآن أضافت نايفر أنه سيتم مواصلة صرف الأدوية للمنخرطين ضمن نظام طبيب العائلة، مشددة على ضرورة التوصل إلى حلول جذرية للمشاكل المالية للكنام.
8: هاي بين بنين المواطن يزمو يقعد يتمتع بالخدمات، ومؤسسات عندها ميزانية مالية يزمها تحافظ عليها. معنى إذا كان يقعدوا أشهر وما ثمش فيزيبيليتي بشخص وهما غير قادرين باش يوفر الدواء باش يعطيو المواطن، كيف في لابوغاتوار يقعدوا بالأشهر في خصوص ما عادش ينجم يمشي لي رياكتيف باش يعمل التحليل، يلزم يقع استخلاص المستحقات ما هو بدون يمشي يجيبوا الدواء. هذاك علاش سلطة الإشراف بالنقابة أصحاب الصيدلة الخاصة عملت بلاغ باش تستجيب، وذول يغوض الصيدلة الخاصة مما يعطيو الدواء للمواطن. هذاك علاش هيئة دخلت باش تحافظ على ديمومة وعلى مواصلة العلاج. دونك غدا يمشي المواطن ياخذ دواء من الصيدلي وبقدر ربي لاباس، البيولوجيست عاملوا اليوم جلسة، قروا باش يعملوا جلسة أخرى، كيف يقعد يمشي لابوغاتوار لحد الآن يعمل التحليل نتاعو. أما هذا ما يمنعش يلزم حلول جذرية المشاكل المالية للكلام باش ما نقعدوش هكا في الضربة بيا.
4: وفي سياق متصل، أعلنت النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص قرار تعليق العمل بنظام الطرف الدافع بجميع صيغه بداية من تاريخ 13 جويلية الجارية. وقالت الكاتبة العامة للنقابة من القاضي قالت إن مستحقات المخابر الخاصة لدى صندوق الكنام تعادل 70 مليون دينار، وإن آخر عملية خلاص تمت منذ نوفمبر الماضي ما تسبب في أزمة خانقة خاصة بالمخابر في المناطق الداخلية، وفق تصريحها لخولة سليتية.
9: احنا 700 مخبر في تونس عندها ديون عند الصندوق الوطني للتأمين على المرض 70 مليون دينار، وهذا يخص سورتو لي لابوغاتوار اللي موجودين في المناطق الداخليه، واللي الشيفر دافير نتاعهم مع الكنام يفوت 50 و60%، مما سبب ازمه ماليه خانقه جعلتهم لا ينجموا يخلصوا الخدمه، ما نجموش يخلصوا الاداءات نتاعهم، ما نجموش يخلصوا لي فورنيسور، ما نجموش يشلو لي رياكتيف، وهذاك علاش ما عادش باش ينجموا يخدموا المرض. نبهنا فتنا النظر نتاع الجهات المسؤوله ما جاوبوناش، خلينا القرار مش نوقفوا التعامل مع الطرف الدافع اللي هو تشيخ بيون اللي هو طبيب العائله، سورتو الامراض المزمنه العباد اللي عندهم لا بي سي اي ولا الامراض العاديه. ومن نوفمبر 2025 ما صار حتى خلاص، هذا هو اللي سبب الازمه. ما عادش في قدرتنا والله، ونطلب الاعتذار من الساده المواطنين، ما عادش نجموا نتحملوا المزيد من الديون هذه، رانا مجبورين نهار 13 جويلية مش نتعداو قطع مع نظام طرف الدفع.
4: دعت الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تسريع في إصدار الأوامر الترتيبات الخاصة ببعض الإجراءات الواردة في قانون المالية لسنة 26 و2000 والتي تتضمن امتيازات لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة. وشدد رئيس الجمعية يسري مزاطي على ضرورة إعطاء الأولوية لهذه الفئة التي تمثل جزءا هاما من المجتمع التونسي.
10: بعد ما استبشرنا بما جاء من تنقيح خاصة وإضافات في قانون المالية لسنة 2026 وبعد إصدار عديد القوانين التي تدمج الأشخاص ذوي الإعاقة سواء في الحياة العملية والتشغيلية خاصة بالانتفاع بقانون الامتياز لاقتناء السيارات للأشخاص ذوي الإعاقة إلى حد هذه الساعة معناها بعد 6 أشهر من مرور سنة 2026 لا زلنا ننتظر الأوامر الترتيبية من أجل تمتع بالامتيازات الجبائية. هو لأكثر حاجة نعمل عليه هي تضافر الجهود خاصة العمل المتواصل وإعطاء الأولوية لهذه الفئة اللي نسبتها ارتفعت خاصة في السنوات الأخيرة. وحسب المعنى الوطن الإحصاء يقول لك حوالي 1,740,000 شخص ذوي إعاقة. يجب أخذ بعين الاعتبار بأن جزء هام خاصة في وسط المجتمع التونسي فئة فاعلة وعندها حق داخل الدولة.
2: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال وانتيان.
4: وفي تطورات الوضع في شرق الأوسط، حضرت الرئاسة الفلسطينية اليوم مخططات عدتها حركات استيطانية بدعم من الحكومة الإسرائيلية للاستيلاء على 100 نقطة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. وقالت الرئاسة في بيان لها إن هذه المخططات تمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وكانت صحيفة إسرائيلية كشفت عن أن هذه النقاط تقع في عمق المناطق المصنفة ألف الخاضعة للسيطرة المدنية والأمنية الفلسطينية بموجب اتفاقية أوسلو الثانية. بالتوازي مع ذلك، وقعت إسرائيل والولايات المتحدة اليوم اتفاقية تمنح واشنطن قطعة أرض مصادرة من فلسطينيين مقابل دولار واحد لإقامة المقر الدائم لسفارتها في القدس. قال مصدر مطلع ومسؤول إيراني اليوم إن محادثات فنية تجري حاليا في الدوحة بين طهران وواشنطن في إطار السعي للتوصل إلى اتفاق بشأن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز والتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار دائم. هذا وتؤكد إيران أن أولويتها تشمل التوصل إلى اتفاق بشأن إدارة مضيق هرمز والإفراج عن 6 مليارات دولار من أصولها المجمدة فيما يمثل ضمان التدفق الحر للملاحة عبر مضيق هرمز الأولويات المعلنة للولايات المتحدة الأمريكية. وعلى صعيد آخر، قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم، قال إن إسرائيل ستبقى فيما وصفه بالمنطقة العازلة جنوب لبنان ما دام ذلك ضروريا حسب زعمه. هذا ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة قولها إن قوات الاحتلال لن تنسحب من الجنوب اللبناني إلا بعد وضع معايير واضحة يلتزم بموجبها الجيش اللبناني بالتحرك فورا ضد حزب الله لنزع سلاحه. بهذا نصل مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري، وهذا تذكير بأبرز عناوينه. تنسيقية الدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تدعو إلى التسريع بإصدار الأوامر الترتيبية الخاصة بعدد من الإجراءات الاجتماعية. 70 مليون دينار هي مستحقات المخابر البيولوجية لدى الكنام ونقابة البيولوجيين الخواص. تقرر تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من 13 من جويلية الجارية. وفي العالم، الرئاسة الفلسطينية تحذر من مخططات استيطانية للاستيلاء على 100 نقطة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: لمة صيف
2: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
1: وإذاعة الشباب.
2: لمة صيف
1: بريحة
2: البلاد.

0: مشتركة بين الإذاعة الوطنية
1: وإذاعة الشباب.
0: لما تصيف،
1: لما تصيف
0: بريحة البلاد.
2: إن شاء الله ديما ملمومين في الخير على موجات الإذاعة الوطنية وعلى موجات إذاعة الشباب. سمعنا عبد المجيد عبد الله، واحدة من أنجح أغانيهم، من أكثر الأغاني اللي غناهم في الحفلات، شويخ من أرض مكناس. الأغنية هذه توصلنا حتى لل 26 دقيقة. ملك أكيد ضيفنا حاضر معانا، عطيل المعاوي حاضر معانا، هو الكمان جمتي، ونستقبلوه مع بعضنا في فقرة ضيف اللمة.
3: ضيف اللمة أكيد ضيفنا اليوم عطيل معاوية، فرحانين برشا أنه بحذينا. أهلا وسهلا ومرحبا بيك عطيل.
4: عسلامة،
2: شرفتنا،
3: شرفتنا،
4: منورتنا بيكم، منورين بيكم ومنورين بالمستمعين اللي معانا على الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب.
3: أهلا وسهلا عطيل. عطيل مع رفيق الدرب، خلينا نقوله الأبرز الكمانجة، وحكاية كبيرة مع الكمانجة تنحكيوها تباعا على امتداد حلقتنا لليوم من برنامج لمة تصيف. أما هيت نستقبلوك في فقرة ضيف اللمة.
0: ضيف اللمة.
3: ضيفنا اليوم هو عازف زادا ملحن، وضيفنا اليوم شفناه في أكثر من عرض موسيقي، وكان حاضر في برشا مسارح. أنا شخصيا كنت حاضرة في أكثر من تظاهرة وقت اللي كان حاضر فيها. عطيل نورتنا، أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
4: عايشك.
3: العزف المنفرد، أنت تعزف اليوم مع المجموعة، ونشوفوك تكون رفقة الفرقة في أكثر من عرض موسيقي، وشفناك وحضرت حتى مع برشا فنانين. لكن بين العزف المنفرد وعزف المجموعة، وأنك تكون متناغم مع موسيقيين أخرين، تفهموا على بعضكم، تمشوا على فرد نوتة كما نقولوا، تقرأوا السلم بصحيح مع بعضكم، ثم وقت بداية وقت انتهاء، مش كما واحد يبدأ هكا فك التخميرة متاعه وحده.
4: ليه كيف تبدأ حتى في الـ في الـ في فرقة معناها صغيرة ولا في فرقة كبيرة، راهو كلنا نبدأ فاهمين بعضنا ونتبع بعضنا، ناس الكل بالنوتة وكل شيء واضح. هي الفرق، هو الفرق الحقيقة ما بين الزوز حكايات، اللي هو تكون أنت عنصر من المجموعة كهو، وإنك تكون أنت صاحب المشروع، حكاية بعيدة. إنك في وسط المجموعة يلزمك تكون منضبط مع المجموعة وتبع المجموعة، كل ما تحركش كان عندك سلوء معناها ثم شوية حسرة. أما إنك تكون أنت صاحب المشروع، معناها أنت باش تعمل الموسيقى اللي تحب عليها،
3: أنت المسيحة متاعك
4: بلوتو، انت باش تعمل الحاجه اللي تحبها اكثر من الحاجه اللي باش تخدمها، جوست خدمه. ثم فرق ما بين الخدمه والشغف نتاع بالموسيقى. هذيك البارتي نتاع الشيخه كما نقولوا نحن، انك تتمتع بالموسيقى نتاعك مع اصحابك ومع زملائك، باش تتمتع باش تعبر باش تعبر على التعبيره نتاعك بليتو، هذيك هو اللي باش تعبره انت، هذيك اللي باش يوصل للجمهور. دونك الفرق ما بين انك منضبط تخدم قد وانك تعمل في حاجه شيخ عليها
3: باش تخرج الميساج اللي تحب توصله انت بخفاغ الموسيقى،
4: تعبر كيما تحب وقتها.
3: واضح. انا في التعريف اللي يعرفوه الناس، انا نعرف عطيل الانسان والجانب الانساني، انه التقينا في اكثر من تظاهره ثقافيه وفنيه، هو عزف كمانجه وملحن تونسي سامي، عنده مهارات في العزف على آلة كمانجه، وهذا اكيد مؤكد هي الاله اللي اختارها، يمزج بين تراث التونسي، عنده زادة المقامات العربيه وايقاعات دول البحر الابيض المتوسط، نحكيوا عليها الحكاية ذي. انت حليت عليه الكتاب؟
2: انا حليت عليه الكتاب في السوشيال ميديا. وقبل ما نحكي معك شوية عطيل على السوشيال ميديا اللي هي مع حاجات مزيانة، حبيت نفهم المدرسة اللي انت موجود فيها. فهمت شوية من كلامك انه سلو احلالك، معناها اكثر ابداع ليك من انك تعزف. هما زوز مدارس ما يقولوش معناها قيمة على بعضهم، اما انت وين تلقى روحك اكثر؟ شو المدرسة اللي تبعها؟
4: هو راهو ماهيش مدارس اكثر منه، هما زوز حاجات نخدموهم في التابعين.
2: لا، انت وين ترتاح اكثر؟ وين تبدع اكثر؟
4: باش ترتاح اكثر طبعا في المساحه الحره، انك تكون حر. حريه راهو، لانك باش تعمل تقسيم ولا باش تعمل سولو، باش تزيد من روحك، مش كيما باش تعزف قد باش تكون في الفرقه. راهو ثم انضباط يلزمنا نعصفه نفس الحاجه الناس الكل، حتى واحد ما يتحرش كاين يزيد واحد من عنده حاجه حتى كاين يمحليها هي باش يفسد على الناس الكل، باش نغلطوا الناس الكل. دونك ماذا بيك زوز باهين هما راهو، معناها انا عندي انا انك تكون موجود في فرقه محلاها، اما انك تكون وحدك في مشروعك احلى برشا
2: احلى برشا فوالا. انا عملت لك طلب في اليوتيوب عطيل المعاوي ات عطيل المعاوي اوفيسيل، نلقاو فيديوهات نلقاو لايف بيرفورمانسز اداء حي ومباشر، ونلقاو فيديوهات حلوين، ونلقاو عندك زاد موقع موقع حلو برشا عطيلمعاوي.com، نلقاو فيه الخدمه نتاعك، نلقاو فيه الاعمال نتاعك، ونلقاو فيه العلاقه المتميزه بالكمانجا.
4: والله كيما قلت انت توا، نحن في وقتنا يلزم واحد يكون موجود على المواقع، وماذا بينا نكونوا دون لي نورم كيما في العالم، معناها خاطر قعدنا كان نمشي وجوست نعزف ونروح وتعزف وتروح، لا يلزمك تتعرف بروحك، يلزمك تهبط على المواقع، يلزمك يكون عندك
2: كيما البوك باش تقدم بيه روحك
4: كيما عند الناس الكل. واحد ماذا بيه يكون مواكب، وان شاء الله نخلطوا العالميه ان شاء الله.
2: علاش
3: ان شاء الله ان شاء الله. هو عنده اكثر من كاسكيت سامي، لانه بين العزف ثم التلحين، زاده شفناك زاده تلعب دور المايسترو ساعات، لانه في بعض المشاريع اللي قمت بهم، واكيد هذا الكل في نفس المجال ما يبعدش على بعضه بحكم التجربه. نحب نرجعك شويه لمشروع حلمه، وقت اللي شفتك في مهرجان الحمامات وقتها في واحد من العروض وكنت حاضر، نحكيه على مشروع ظلال الاطلس، وكان العرض وقتها في سوسه، وكان انتظارات كبيره من العرض هذاك. كاين عبد يستنى في مولود جديد شيخ عليه، العرض هذاك شنو يعني لك، سورتو انه كان زيادة مع فنانين متميزين كيما روضة ومنير ترودي.
4: هو الحلمة، هي الحلمة بديت قبل الحفلة متاع سوسة، خاطر عملنا العرض الأول اللي هو لقاء اي 2014. حلمت باش نزيد نكبر في العرض، وزدت حاجات أخرين، وزدت أعمال أخرين، ولا ظلال الأطلس اللي هو فكرة أكبر شوية من لقاء. وزدنا وقتها هو منير ضيفنا وعملنا جو، وعملنا حاجة عفوية اللي هي عبارة جام، معناها طلع وعمل عمل عمل امبروفيزاسيون وقتها يعطي الصحة، ومعنا روضة. العرض ذيك وقتها هنا نستنى، خاطر تحب
3: تشوف ردة الفعل بتاع الجمهور،
4: ردة الفعل مع جمهور جمهور أكبر، خاطر جمهور سوسة جمهور أكبر من الجمهور متاع وقتها في لقاء في النجمة الزهرة، صغيرة النجمة الزهرة رغم اللي زاد من البلايس المهمة ياسر أنه يكون واحد متواجد فيها في سوسة. معناها وليت الحكاية أكبر،
3: الفضاء أكبر، جمهور أكثر،
4: والعبيد وشفت
3: والدفيء أكبر،
4: وشفت زاد في عينين العبيد، شفت شفت حاجات محليهم، معناها ثم برشا أساد جاي ويعطيهم صحة، يعطيوك أفكار، يعطيوك يقولك يعطيك صحة اللي تعمل فيه، خاطر أنك تعمل موسيقى تونسية عرف كامل صعيب وماهوش متاح، أما كيف تعملها وتلقى ردة الفعل هذيك، والعبيد يحبوا الموسيقى التونسية، مش لازم ديما نجيبوا لهم حاجة أجنبية، ولا نجيبوا لهم تطويع هاجين الموسيقات أخرى باش نقنعوهم. الموسيقى متاعنا تنجم تكون موجودة في تونس والبرة من تونس. دونك حاجة فرحتني ياسر أني يكون موجود في سوسة، وحلت لي الباب باش نكون معناها في التخمام أني نزيد نواصل في المشروع هذا، ونزيد نكبر، ونزيد نعمل مشاريع أخرى.
2: وتحكيت على العالمية، إن شاء الله نراوك في مشاريع كبيرة، وإن شاء الله نراوك في حاجات مهمة برشا في العالم الكل، مش في تونس كهو، مش في العالم العربي كهو. أنا الحقيقة تحب نسمعك شوية، نسمع العزف متاعك، علاقتك بالكمانجة، فما أنتونت كبيرة ما بيناتكم، فما انسجام كبير ما بيناتكم. شنو تنجم تعزف لنا؟ شنو جي على بالك نطلب منك تعزف لنا حاجة؟
4: والله انتم قبيله، خاطر لقيت واحد كمانجه قلت لي باش تعزف، دونك هاني باش
2: ما نجمش تلعب الكمانجه ونقول لك تعزف،
4: ما كنت نبر فين، دونك قلت لك ماشي. نعملوا ثم معزوفه سميتها كردي،
2: اي
4: هو كردي
2: مادام سميتها مادام تاليفك
4: من تاليفي، هو كردي اما بالتونسي. دونك باش نعملوا منها مقتطف هكا ظريف
2: نسمعه.

0: برافو، يعطيك الصحة. ضيفنا عطيه المعاوي هكا قلت لي كردي متونسة، كردي بالتونسي هو من تأليفك.
1: هو الكردي خاطره مقام شرقي كتسمية ما يجوزش عليه نورمالمون، أما
0: ما يتونسش برشا.
1: هو موجود عن حكاية طويلة ذي كان مش ندخل فيها. دونك حاولت نعمل كردي، حاولت نستعمل كردي على زوز درجات. دونك هو في العمل باش تلقاها يتحرك ما بين كردي عري وكردي عسي.
0: تونستها معناها.
1: تونست.
0: خذيناها بالشارع. تونسناها شوية. علاقتك كبيرة برشا بالكمانجة عوطيل، كيفاش بديت العلاقة هذه؟
1: والله هي بديت راهو
2: وعلاش اخترت آلة الكمانجة؟
1: أنا ما اخترتش. أنا صغير أنا ما اخترتش.
2: قلت روحك شريو لك الكمانجة.
1: ليه ما شريوليش الكمانجة؟ اقترح علي الكمانجة. أي. وأنا كيما أي طفل صغير معناها عجبتني الحكاية، أما قلت لهم لا. بعد مدة وليت انا نحب وهم يقولوا لي لا. دونك بعد انا جريت شديت صحيح معناها وليت انا نحب،
2: كنت عنق معناها خذيتها عن قناعه،
1: خذيتها عن قناعه
0: للآلة هذه. حسوا خذيت فتره خمم فيها شويه واقتنع.
1: صغير عمري 4 سنين. دونك ما وقتها مانيش فاهم وقتها نحب نعمل، مانيش فاهم شنو باش تعمل كمان جنب. بعد وليت تولي انت حاجه تحب عليها تحب تعملها بالكدا، وخاطر كمان جاله صعيبه يلزمها خدمة، ما تجيش من الهواء، يلزمك تخدم
0: وتلزم نفس
2: وعندها
1: ديسيبلين، يلزمك تبرف كل يوم، يلزمك تعزف تعزف تعزف تعزف، ثميش ما تنجم تطوحها. خاطر هي مش كيما الآلات الأخرين، ثم آلات النوتات كي تنزل على فلسة تخرج لك النوتة. الكمانجة ما عندك كومبينيزون ما بين الأرشي واليد، معنى اليد اليمين واليد اليسار، كان تعوج يدك شوية بتخرج حس خايب ياسر. معناه ذاك علاش ثم برشا ناس يتقلقوا بعد مدة. دونك الكمانجة تعب شوية، أما في الأخر
2: تلقى
1: النتيجة، النتيجة محلها.
0: والغرام عنده قيمة كبيرة زيادة.
1: طبعا طبعا
0: كبيرة برشا.
1: طبعا يلزم الغرام، ما ثم حد شي يجيب ليش غرام.
2: بعد الصبر، بعد الصبر عطيل، نتصور انه واحد يوصل اللي يحب عليه. انا نذكر وحذر في اكثر من عرض على مسرح الحمامات، لكن اليوم باش يكون وحده على هذا المسرح، مش وحده معناها عرضه كامل باش يكون على مسرح الحمامات. باش نعطيه تفاصيل هذا العرض في جويلة، لكن قبل نحبوا نسمعوا انت باش تقدم لنا المقطع ذا. هتين
1: به الاسم مش متداول، لما الهتان هو الشتيكي تبخنس. معناها عبارة ثم مش تشم ريحة التراب. المشهد هذاك الكل تحس روحك في الطبيعة، تحس روحك في جبل، تحس روحك في سهول ولا في جبال الأطلس. خاطر أنا خدمت على المنطقة هذه كلها. دونك ان شاء الله نكون عبرت حتى شوية على المشهد هذه. بعد انتم اعطيوني رأيكم.
2: اكيد بعد هالتين باش نرجعوا نحكيوا على عرض مهرجان الحمامات، واكيد باللي باش يبوحها باسراره بعد الندوة الصحفية. نذكركم نهار 26 جويلية عطى المعاوي باش يكون على مسرح الحمامات. نسمعوا هالتين ونرجع نوصلوا معكم.

0: أداء حي وأداء مباشر المعزوفة هتان ضيفنا عطيل المعاولي حاضر معنا في استوديو الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب. في ضيف لما تصيف على موجات الإذاعة الوطنية وعلى موجات إذاعة الشباب معزوفة مزيانة الحقيقة ملاك.
1: أكيد معزوفة مزيانة ومزلنا باش نسمعوا موسيقى أخرى. نهار 26 جويلية الموعد في مهرجان الحمامات اللي بيحب أسراره في علاقة بالسهرات المبرمجة. مهرجان الحمامات بالخصوصية متاعه والتنوع متاعه ونلقاه كل الأنماط الفنية من المسرح للموسيقى للعزف للرقص كل شيء يكون موجود. اليوم نحكيه على عرض أنا سألت حتى نعرف ظلال الأطلس، قلت لي قبل لقاء الأطلس اليوم العرض تحت عنوان صدى الأطلس. عطيل،
2: هو ثلاثية باش نكملوا بها الفكرة متاع لقاء وظلال توخلتنا للصدى الأخراني ان شاء الله باش نكملوا بها التريبتيك هذه. المشروع زاد كبر، فيه اكثر معزوفات والا معزوفات جديده، باش نزيدوا معزوفات جديده ونبدلوا في الكونتينو الكل. ثم معنا ضيوف اللي هما اصدقائنا ونحبهم برشا وماذا بيه يكونوا موجودين معايا. دونك باش يكون معنا محمد علي شبيل
1: من الأصوات التونسية الحلوة،
2: صوت ممتاز ومخ ممتاز وصديقي، وروضة عبد الله زادة. معناها أنا اخترت عبيد أصحاب مشاريع الحقيقة، خاطر عندهم مشاريع وأنا كنت موجود معهم في المشاريع متاعهم. معناها في البداية ولا في الولادة متاع المشاريع متاعهم. باش يكون معنا زادة حاتم الأجمي زادة ضيف، وباش يعزف معنا الأكورديون ان شاء الله في

0: في معزوفات، ومهم ياسر انك تكون موجود في مهرجان حمامات، ومهم ياسر انه يكون مهرجان كيما الحمامات باش تكون فيه النوعية هذه متاع العروض اللي يعطيهم صحة على البرمجة معناها
1: المتنوعة هي فيها يعني أنا قلت ممتازة من كل حاجة تلقى.
0: نحكي على الـ كيفاش يقولوا المجموعة اللي اختارت المشاريع معناها
1: اللجنة معناها اللجنة اللي اختارت المشاريع،
0: اللي اختارت المشاريع خاطر اختارت مشاريع متنوعة، اختارت مشاريع فيها الاليتي، فيها الغناء، فيها المسرح، فيها برشا حاجات اللي هي مهمة المهرجانات كيما حمامات، خاطر ما عندناش مهرجانات مختصة. يظهر لي ثم كان حمامات وممكن مهرجان ولا اثنين في تونس اللي يعملوا في الشيء هذا اللي هو مهم ياسر. دونك ان شاء الله باش يكون عرض مزيان متميز، فيه برشا موزيكا وفيه غناء جديد، مش
1: اعاده للاغاني الاخرى واعاده توزيع، يعني خصيصا للسهره هذه باش يكون مغني جديد.
0: يلزم نشجعوا الانتاج، وهذا اللي هو يلزم يكون موجود، لازم نشجعوا الانتاج الجديد خاطر قاعدين ندوروا في حلقه مفرغه هالمده ذي سنوات هذوما به ان نحافظوا على الموروث نتاعنا ولا الموروث الموسيقي العربي كله، اما زاد به كان نخليه اثر للمستقبل باش ينجموا يشوفونا عن طريق الاجيال المستقبليه، ما نقعدوش في نعاودوا ونوزعوا. كان نعملوا حاجه جديده تكون خير،
1: خلي اثر بالنسبه للفنان هذاك ويكون عنده تاش نتاعو. سامي
2: الحقيقه باش نشكر برشا عطيه اللي جا بحدنا اليوم، ما جاش وحده، جا هو الكمانجه والموسيقى الحلوه نتاعو. وبعد شويه نذكركم زاد انه شكون حاضر معنا، حسن الطاري حاضر معنا، زاد انت مالك في فقره الفستيفال، واكيد حاضرين مع اخبار السبعه والمسيون والعشويه نتاعنا متواصله حتى لسبعة ونص. مالك
1: كلمه الختام عطيه شنو تقول للجمهور اللي باش يسمعك بعد؟ ماذا بينا سيد المخرج نسمعوا بلاد شويه منها العطيه ونواصلوا اكيد شويه اخر فيستيفال كما قلنا، وباش ناخذوا زاده بريكه حلق الواد مع حسين الطاهري وتحكينا على اجي في حلق الواد. اما خليك
2: معنا عطيه
0: بريكه توا
1: كلمه الختام للجمهور اللي باش يلتقي بك في مسرح الحمامات.
0: والله كلمه الختام نقول لهم مرحبا بكم، باش تلقاو عرض موسيقي ملحن 100% المعزوفات جديده، الموسيقى الاغاني ملحنه زاد، باش تلقاو انتاج جديد، باش تلقاو انتاج جديد تونسي 100% مع عازفين من احسن ما ثم في تونس. باش تلقى مغنيين اللي هما فنانين كبار من احسن ما ثم في تونس على الاقل عندي انا. نوجه لهم تحيه للمجموعه الكل، العازفين المطربين، ان شاء الله يجيو يتفرجوا ونتصور باش يكونوا سعداء ويروحوا فرحانين
1: ان شاء الله. بالتوفيق اكيد عطيه المعاويه، عرض 26 جويلي على مسرح الحمامات، واحنا شوي اخر عندنا فيستيفال تنحكي لك على العروض الاجنبيه سامي البارح. قلنا
0: انت باش تجي الحمامات؟
1: اكيد
0: وسامي باش يجي
2: انا اكيد، وعرضك نحضر
0: ان شاء الله
1: نكونوا حاضرين 26 جويلي 2026 في مسرح الحمامات شوي اخر فيستيفال، وتنحكي لك على العروض الاجنبيه بالنسبه لبعض المهرجانات وكيف نمشيو لبريكه حلق الواد. لكن توا شنو باش نسمعوا؟ موزيكا
2: باش نسمعوا موزيكا تضيفنا عادي،
1: اي بلاد شويه من بلاد، ونواصلوا معاكم على موجات الاذاعه الوطنيه واذاعه الشباب.

0: محمد سيف،
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف
1: بريحة البلاد.
2: الفستيفال كالعادة وكالعودة، هذا توقيت الفستيفال مع ملاك وملاك يد، باش حكينا على الكواليس وعلى كل ما يخص المهرجانات.
3: المهرجانات البارح حكينا وفيتنا سنيستنا، قلنا زعما ثم عروض أجنبية وإلا لا، هل إنه هبط بلاغ رسمي وإلا لا. الحكاية الحقيقة قعدت في الأوفيسيو، ما قيناش حاجة رسمية
2: حد مجاوب،
3: حتى حد ما، لكن شفنا ردة الفعل والتفاعلات على الموضوع هذا يا سامي، وصارت بوليميكا كبيرة لأنه ثم مهرجانات دولية يقول لك أنا العروض متاعي مبنية على العروض الدولية والأجنبية، معناها ماذا بيه تكون ثم عروض أسامي عربية وعالمية. البارح تحكي زادا كلام قعد في بعض المواقع الإخبارية، ما شفناش يعني موقع رسمي تابع لوزارة الثقافة،
2: فما حتى جهة رسمية
3: يقال أنه البارح كي خرج في مواقع زادا الإخبارية أنه الموافقة على العروض الأجنبية في مهرجان بنزرة الدولي ومن أبرز السهرات العربية باش يكون حاضر فيها الشاب مامي آدم والشامي وإيهاب توفيق وإلا جسار. هذاك علاش في البرمجة شفنا حتى البرمجة هبطت متاع مهرجان بنزرة الدولي اللي معناها باش يتبوح بأسرارها أكيد في ندوة صحفية. سهرة الافتتاح باش تحييها الفنانة التونسية آية دغنوج، نجوم عرب باش يشاركوا في هذا المهرجان كما قلنا قبيلة، شاب مامي رامي عياش والفنان آدم، نجوم من تونس ترجع الفنانة أمينة فاخت باش تلتقي بجمهورها بعد ما التقاتوا في مسرح الحمامات في صائفة مش في سيف عمناول في سيف وط عمناول، ترجع لمهرجان بنزرت ويختتم المهرجان مع الفنان أمير الطرب العربي صابر الرباعي. وأكيد ممكن هذه الحاجة اللي طمن اليوم القائمين على المهرجان، خاطر بعد ما نسقوا بعد ما قاموا باتصالاتهم نعرفوا اللي طوى إذا كان نحكيوا على سهرة هذوما راو تم برمجتهم منذ مدة بعد هالجدل هذا الكل. أخيرا معناها اليوم الرؤية وضحت على الأقل بالنسبة للمهرجان بنزرت لحد اللحظة، حتى نشوفوا بقية المهرجانات سامي أكيد.
2: بيه شين رأيك مليك نعملوا طلع على حوال الطقس أكيد قبل الأخبار، أخبار السبعة للإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب في آخر تحيينات المعهد الوطني لرصد الجو. الحرارة الليلة عامة مليك تكون ما بين 24-29 درجة، تكون في حدود 22 درجة بالمرتفعات الغربية وتنجم توصل حتى 32 درجة بالجنوب الغربي. البحر عامة مضطرب في الجديد الاضطراب بالشمال والريح شمالية غربية بالشمال الوسط من القطاع الشرقي بالجنوب وقوية نسبيا بالشمال وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، وأكيد خلايا رعدية مع أمطار متفرقة بقية اليوم. دونك مالك فرحانة بالخلايا الرعدية في بداية الليل خاصة في المرتفعات، ثم طقس قليل السحب بأغلب المناطق ديما حسب آخر تحيينات المعهد الوطني لرصد الجو. قتل العصفورة عندك سلام وعندك ديديكاس.
3: أي ديديكاس سيد المخرج اللي كان معنا محمد الغول وطوي التحق بينا سيد المخرج حمزة صفار، أهلا وسهلا ومرحبا به. محمد الغول يقول ألف ألف مبروك الصديق نور الدين بوزنيف بمناسبة زواجه ودخوله للقفص الذهبي، يقول له ربي هنيكم وإن شاء الله مبروك وإن شاء الله كل أيامكم أفراح ومسرات. أنتم بقوا معنا لمتنا مازلت متواصلة، لمتنا حلوة بريكة حلق الويد تستنى فينا سامي هكا ولا
2: هل هي منك معش نجم تستنى برشا الحقيقة.
3: جعت وأم بلوس بريكة حلق الويد مغرية الحقيقة، ذاك عليه شوية آخر بيكون معنا حسين طهري مباشرة من حلق الويد هكا ولا سامي
2: في فقرة سنة سنس وما أدراك. المرة هذه
3: سنة سنس
2: وما أدراك
3: يلا شنو باش نسمعوا توا

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، تحية متجددة، أهلا بكم إلى هذا المعدل الأخبارية. الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام يتعهد بدفع جزء من مستحقات الصيادلة في انتظار تسوية بقية الديون السابقة، وفق الكاتب العام للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة ثريا نيفرة. النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص تقول إن مخابر التحاليل الطبية الخاصة تعيش وضعا ماليا بالغ الصعوبة جراء أزمة متواصلة نتيجة عدم خلاص مستحقاتها من الصندوق الوطني للتأمين على المرض منذ أكثر من 7 أشهر، معلنة قرارها تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من 13 جويلية. البريد التونسي يعلن فتح عدد من مكاتبه بالمناطق السياحية خلال الفترة المسائية، وذلك بداء من اليوم لغاية 31 في إطار الاستعدادات للموسم الصيفي وتعزيز الخدمات المسداة للحرفاء. بداية من اليوم انطلاق المرحلة الثانية من إلزامية استعمال جهاز تسجيل العمليات الرقمي بالمحلات بالنسبة لبقية الشركات الناشطة في قطاع خدمات الاستهلاك على عين المكان. ومدير التطبيقات الإعلامية بوزارة المالية محمد النقاش يؤكد أن العقوبات المسلطة ضد المخالفين قد تصل إلى 50,000 دينار بالإضافة إلى عقوبة سجنية.
3: في قرار السيدة وزيرة المالية بتاريخ 14 أكتوبر 2024 جو فيه حاجتين هامين، الأولى هو تعريف المؤسسات، قلنا كل مؤسسة توفر فضاء للحرفاء لاستهلاك المأكولات أو المشروبات، والحاجة الثانية الهامة هي المراحل. في المرحلة الأولى بداية من 1 نوفمبر 2025 شركات الذوات المعنوية فقط هي المعنية، ومش الذوات المعنوية كل هم الذوات المعنوية اللي يمارسوا الأنشطة التالية: المطاعم المصنفة السياحية، قاعات الشاي، المقاهي من الصنف الثاني والثالث. هو المشرع سن عقوبة اللي هي نص عليها الفصل 94 مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، اللي فيها خطيئة مالية توصل 50,000 دينار، وكذلك نجد تكون فيها حتى عقوبة سجنية. نعاود نذكر اللي راهو المنهجية اللي تعتمد الإدارة العامة للأداءات ديما منهجية المرافقة.
2: ختاما وفي أخبار العالم، محادثات فنية غير مباشرة بين أمريكا وإيران جارية في الدوحة بوساطة قطر وباكستان وبمشاركة كبار المفاوضين وفرق متخصصة وفق وكالة رويترز للأنباء. والخارجية الإيرانية تقول أن اجتماعا سيعقد اليوم في الدوحة سيركز على موضوع الإفراج عن أموال إيران المجمدة، وسيبحث نائب وزير الخارجية مع الجانب القطري تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. الرئيس اللبناني جوزيف عون يقول إن ما يتعرض له الجيش مما وصفها بحملات التشكيك والافتراء من حين إلى آخر لن يؤثر في أدائه الملتزم بقرارات السلطة. ختام هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
0: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي؟ وين هي؟
1: لم تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
4: وإذاعة الشباب.
1: لم تصيف بريحة البلاد.

0: على رمش عيونها رامي عياش كنت تسمع فيها على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موجات إذاعة الشباب 7:08. توصلنا لفقرة الناس ناس اليوم. مانيش أنا الحقيقة اللي نسنست على الموضوع، عنا شكون آخر بشي عملنا تناس نيسا على بريكة حلق الواد. نمشي لفقرة الناس ناس.
1: الناس ناس
2: بريكة حلق الواد اللي هبلت الحقيقة ملاك وهبلت التوانسة الكل، واللي جوعتنا. عندها سر وفيها حاجة مزيانة، وحلق الواد كلها مزيانة برشا. زميلنا موجود في حلق الواد، زميلنا وصديقنا حسين الطهري. حسين أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
3: أهلا وسهلا بيك سامي، تحية ليك والملاك وكل مستمعي ومشاهدي الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب. كما أشارت ملاك، أنا موجود توا في حلق الواد. حلق الواد اللي ربما من داخل الجمهورية ما عرفوهاش مليح، هي تبعد 10 كيلومترات على العاصمة بعجالة. خلينا نعطي بعض المعطيات التاريخية على حلق الواد. معناتها سامي، حلق الواد في الحقيقة مبرز الحديث عليها سنة 1535، وين الامبراطور الاسباني شارل الخامس بنى برج مراقبة اللي في مرحلة ثانية تحول الى حصن كامل، واللي هو يعرفوه التوانسة باسم حصن الكراكة. والحصن هذايا استرجعوه العثمانيين سنة 1574. منطقة حلق الواد أو مدينة حلق الواد والكرم هكا يرتبط اسمها، كما عرفناه سامي بي في فريق كرة السلة المشهور في هوني في المنطقة الكرم. وحلق الواد إذا الإحصائيات اللي عندي ما هيش محينة، فإنه يسكن فيها حوالي 45,000 نسمة في الوقت الحالي. لكن في القرن 19 وبداية القرن 20، حاجة مهمة أنه سكنوا فيها طلينة، سكنوا فيها مالطيين ومن العديد من الجنسيات في الحقيقة. احنا في شارع روزفيلت التوى، اللي هو الشارع الكبير في
0: الأشهر في حلق الواد
3: اللي تربط الاسم متاعه بسلسلة من المطاعم. طبعا الذاكرة متاع التوانسة ارتبطت، لما نحكي على حلقة الواد نحكي مؤكد على سلسلة المطاعم. أنا توا جيت لحظة عم محسن اللي هو واحد من أعلام حلق الواد، اللي هو موجود في المنطقة منذ سنة 1960، وعنده سر من أسرار الأكلات اللي تقدم في حلق الواد. عم محسن على السلامة، مرحبا بيك.
4: سلمك عايشك
3: عم محسن. انت من عام 60 موجود هنا في حلق الواد، وتمارس في مهنة انت صاحب مطعم والبريك. شنو اللي يتبدل في الفترة هذه الكل في حلق الواد؟
4: شنو اللي يتبدل؟ مثلا ما تبدل حتى شيء، كان مسألة البريك.
3: اي
4: معناتها انا الاول واحد في حلق الواد نعمل البريك في اليد.
3: الفكره هذه تاع البريك انت جبتها ولا جابوها ولا خذيتها من عند جنسيات سابقه موجوده
4: لا
3: هنا؟
4: لا هي كان خذيتها من عند واحد يعني يخدم في البريك اكبر مني برشا، تونسي. كانت عندي حانوت اخرى كان يخدم معايا،
3: اي
4: انا خذيت عليه السنه.
3: اي
4: هكا هو بعد من عام 69 معناتها انا نخدم في البريك، معناتها معروف، يقول لك بريك حلق الواد معروف عند محسن.
3: اي زميلتنا في الاستوديو هي وسامي زميلي مغرومين زاد هما بالبريك. شنو هو السر نتاع البريك اللي باليد؟
4: السر نتاعها يبدا كل شيء، معناتها زيت نظيف، تخزر بعينيها ذو عطر، تخزر للعبد كيفاش يخدم في البريك. معناتها شو نقول، حتى لو اي واحد يجي كان بريك حلق الواد عند محسن. يعني انت عملك السيجل محسن حلق الواد توا تلقى كل شيء.
3: عم محسن، توا احنا في فتره الصيف، دخلنا في شهر جويليا. الحرفاء في جويليا يتغيروا على الحرفاء في فتره الشتاء. شنو معناتها يجيوك العمال بالخارج؟ شكون يجيو؟
4: كل شيء من الخارج، من اي كل بلاصه. انا ما نكذبش عليك، معناتها توانسه بزايد، انت يقعد سويع اخرى وتفرج. اه وكتفرج غاديك سويع اخرى وتفرج سويع وتفرج التيارات، هات البريك هات البريك هات البريك. يعني عندنا بريك والحوت وكل شيء. حلق الواد معروف كان ماكله.
3: علاش ارتبط اسم حلق الواد بالمطاعم فقط؟
4: المطاعم البحر بحذاك، كل شيء بحذاك، الحواتة بحذاك، كل شيء معناتها تهبط من التران تلقى مطعم ما عندك، لا تمشي في تران باش تشري كسكروت ولا مقابلك عومه ويدخل المطعم.
3: في الأربعين أكثر ما شاء الله، في الستين سنة اللي أنت فيهم، أبرز الحاجات اللي تتذكرها في حلق الوالد؟
4: أذكر كل شيء في حلق الوالد. كان عنا نعملوا عيد الحوت، كنا نعملوا كل شيء، تلقى معناتها مثل مش أنا أقبل وزير السياحة الكل الكل كما نقولوا رئيس البلدية أخرج يا محسن كلموا، كنت نعمل روس المصلي، نعمل كل شيء، الأكلات اللي موجودة في كل شيء نعملها.
3: محسن في حلق الويت خرجت المدونة من زيلت ولا نحان؟
4: والله تخرج لوكان سبتمبر هكا
2: تخرج تعمل دورة صغيرة، ما تعشت ما عادش تخرج البحر.
3: هي خرجة تاع الجاليات المالطية والإيطالية
4: في كل الإيطالية. أنا موجود في تومك سيسيليا في طليا، يعني سيا بحدة دارنا
3: سيسيليا. هي حتى نفسر شوي اللي يسمعوا فينا، سيسيليا الصغيرة هي المنطقة في حلق الواد اللي هي كانوا فيها برشا مالطية وبرشا تلين،
4: نكسر تلين، نكسر تلين، كان تلين بالفلايك متاع البحر، هم اللي يخرجوا في الفلايك يتعد البوت وكل شيء ويصنعوا الفلايك في حلق الواد. كانت بقعة مع المارينا في سيسيليا يصلحوا الفلايك متاعهم وكل شيء ويخرجوا ميكانيسيانات متاع، كان عندنا السادة نتاع كورة وكان كل شيء في حلق الواد. مئسنية تونس كلها كانت كان السادة كانت
3: تحن لها. أنت ليامات هذيك
4: نتفكرها مليحة، كنت مش نتفرج الكورة، كانوا ثلاثة كيبات في حلق الواد، كانت الفونتوم وليزيقلون وسبورتينج، يعني حلق الواد حلق الواد وقتها كان السادة وكان بوغاز البحر.
2: حسين ملك بسوش الحق الويد بدنا
4: نكمله، كان بوغاز وكان كفلايك وكهو وكانت تصور عندي أنا متاع حق الويد، حتى المكتب غادي نصور كل شيء.
3: يعطيك صحة، شكرا لك عم محسن ملك.
0: قالك سامي
3: على الجانب التاريخي عم محسن أثر برشا معناتها، وعينيه زغلت شوي
0: ذكرته رجعته لتالي برشا وبرشا جو في حلق الويد وأجواء حلق الويد. انا قال لك سامي بعد ما كمل الحصه
2: قلوب راهو حسين
0: نكمل الحصه ونمشي الحلقه.
2: هي كانت خمم في البريكه هكا متاثره تاثر هذاك ولا
0: انا تاثر اخر الحقيقه يعني
2: انت وضيفك تحكي وهي عينيها قلوب.
0: انا تاثر نابع عن المعده، هو تاثر نابع عن المشاعر والاحاسيس.
2: شكرا لك حسين، يعطيك الف صحه، نشكرك برشا ونسلم عليك برشا ونسلم على كل مستمعينا في حق الواد وفي تونس وكل كل مستمعي اذاعه الشباب والاذاعه الوطنيه. بعد شويه نحكي سبور دي كلمه
0: اكيد معك انت سامي، لكن طوها تسمعوا رامي جمال ونردو زي الخطاف هكا. اي توت سويت على موجات الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب.

0: الخطف. كنتوا تسمعوا في نورد وأكيد اللي قاعد يخطو في خطوات مهمة برشا على المستوى العربي والديو اللي قاعد يعمل فيهم ممتازين. رحمة محسن كانت آخر ممكن للديو اللي عملهم نوردو. برافو نوردو اللي بشكون حاضر في عدد من المهرجانات التونسية. لكن توا نمشي مع سامي نويسر في سبور ديكالي. سبور مش كما العادة.
1: ديكالي. كما قلت مالك سبور مش كما العادة. سبور عالم كبير في برشا عروض, في برشا ثقافات الشعوب, هويات الشعوب, وفي برشا موسيقى. نحكيه اليوم على النجمة الكولومبية شاكيرا اللي رجعت من جديد إلى أجواء كأس العالم من خلال أغنية داي داي, الأغنية الرسمية لمونديال 2026 World Cup 2026 بالشراكة مع الفنان النيجيري بورنا بوي. وبعد النجاح العالمي الكبير الأغنية الأولى أغنية وكا وكا عام 2010 وأغنية لا لا لا عام 2014, ترجع شاكيرا للمرة الرابعة باش تربط اسمها بأكبر ظهرة كروية في العالم. شاكيرا بورنا بوي أغنيتهم اسمها داي داي, مستوحاة من الكلمة الإيطالية داي واللي معناها يلا واصل وإلا أعطي اللي عندك الكل. أغنية هذه تفوت 300 مليون فيو في الشان وفي السلم تاعهم على اليوتيوب. الرسالة متاع الأغنية واضحة, الإيمان بالنفس, عدم الاستسلام, وواصلة الحلم مهما كانت الصعوبات. وكلماتها شجع كل شخص باش يثق في الإمكانيات متاعه باش يقدم أفضل ما عنده سواء كان داخل الميدان وإلا في الحياة بصفة عامة. الأغنية ما تحكيش كان على الكرة ملك, تحتفي زادة بالوحدة بين الشعوب بالتنوع الثقافي وروح الفريق. ذلك علاش تجمع ما بين أكثر من لغة وأكثر من إيقاع, نلقاو الإيقاعات اللاتينية وخاصة الإيقاعات الإفريقية باش توصل الرسالة المفيدها إنه كرة القدم هي اللغة الوحيدة اللي يفهمها العالم الكل مهما كانت الجنسية وإلا ثقافة. شاكيرا أكدت إنه داي داي زادة أكثر أغنية قريبة القلب من بين كل أغاني كأس العالم اللي قدمتهم, خاطرها تحمل بعد إنساني كبير. كل العائدات متاع الأغنية باش تخصص لدعم صندوق فيفا والجلوب سيتيزن للتعليم باش يوفروا فرص تعليم وفرص ممارسة الرياضة للأطفال في مختلف أنحاء العالم وخاصة في المناطق المهمشة. بالأغنية هذه نجحت شاكيرا مرة أخرى في تقديم عمل موسيقي يجمع ما بين الحماس ما بين الأمل روح المنافسة, وأكدت أنه كأس العالم مش مجرد بطولة رياضية, هي مناسبة تجمع الشعوب والثقافات تحت راية واحدة. شنو رأيك مالك نسمعوها الأغنية؟
0: أكيد ماذا بينا.

0: داي داي هكا
1: إيغو دالي ألي ليتس جو كلهم نفس المعنى باللغات الكل.
0: أنت قبيلة قلت 300 مليون. إن شاء الله نعملوها في لمة صيف إن شاء الله. وحاجة أخرى ثم شكون نركب على الحدث لأنه ثم شبيهة لشاكيرا عملت محتوى فقط لمجرد انها شبيهه لشاكيرا فانه نسب المشاهده كانت كبيره.
1: هما في الحفله نتاع الافتتاح غنت شاكيرا هما عملوا حفله افتتاح ما فما حفل افتتاح رسمي والاغنيه الرسميه كي غنت شاكيرا الاغنيه لبسه معناها النظاره نتاع الشمس وقالوا لا هذه مش شاكيرا
0: وشبيهتها
1: مش شبيهتها تشهرت اكثر في
0: في الفيديو
1: في الوحده اللي خرجت هذه الفيك نيوز اللي خرجت هي.
0: يعطيك الصحه دونك بالك شي نحن خاطر عدينا الاغنيه هذه ان شاء الله,
1: شاء الله.
0: نعملوا 300 مليون
1: علاش
0: علاش
1: وين نوت.
0: شكرا لك حمزه صفار, شكرا. شكون معنا في
1: سليم القصيدي تحيه ليه
0: وزملائي الكل, سليم القصيدي تحيه ليه, عمار زيد على مستوى الديجيتال. شكرا لكل تبعونا على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه واذاعه الشباب وفاروق كان معنا, فاروق فرانكو ومحمد الغول سامي.
1: شكرا لك انت زاد ملاك يعطيك الف صحه, وشكرا لمستمعينا الكل كل وين ما كانوا في الجمهوريه التونسيه داخل وخارج تونس, مستمعي اذاعه الشباب ومستمعي الاذاعه الوطنيه. بعد شويه ان شاء الله على موجات اذاعه الشباب عندكم موعد مع نشره اخبار 7:30, وبعدها تلقاو برنامج جديد ديكاس اللي حاب يقعد برونشي على موجات اذاعه الشباب واللي حاب يقعد برونشي زاد على موجات الاذاعه الوطنية التونسية. فما سبور
0: أي.
1: أجواء سبور ما نردوش على داي داي وبرشا حاجات مازالش نحكي فيهم إن شاء الله ملك في كأس العالم 2026. فما عروض رائعة, فما الهوية متاع الشعوب اللي موجودة, كل بلاد تقدم في روحها بطريقة مزيانة برشا, وحتى تونس كانت حاضرة بطريقة حلوة برشا رغم الخيبة متخيبة الأمل متاع النتائج, لكن الجمهور التونسي كان حاضر بطريقة ياسر مزيانة.
0: ما بقانا كان باش نقول لكم كان باي باي
1: في لمن نسكول.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: نشرة الأخبار
5: من إذاعة الشباب، نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار. وفي أبرز عناوينها: سبع إجازات جديدة في المعهد العالي لعلوم وتكنولوجيات البيئة ببرج السدرية تواكب التطورات العلمية والتكنولوجية. دراسة للمرصد الوطني للرياضة تدعو إلى إصلاح شامل لمنظومة التربية البدنية والرياضة المدرسية. غدا انطلاق لعروض الشارع في الدورة 20 من مهرجان طبرقة للجاز بعد غياب لست سنوات. إلى التفاصيل. أهلا بكم. أعلن المعهد العالي لعلوم وتكنولوجيات البيئة ببرج السدرية عن فتح سبع إجازات جديدة مدرجة ضمن دليل التوجيه الجامعي بداية من السنة الجامعية المقبلة. مدير المعهد الشاذلي شوشاني أكد أن الاختصاصات الجديدة تواكب التطورات العلمية والتكنولوجية وتستجيب لمتطلبات سوق الشغل في مجالات الأحصاء وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي والنمذجة وكيمياء البيئة والتكنولوجيا الخضراء.
6: عندنا سبعة إجازات جدد بالنسبة للمعهد. سبعة إجازات هذوما: إجازة الأولانية هي إحصاء ونمذجة البيئة في الدليل توجيه الكود متاعها 11505. بالنسبة للسنس هذية فيها توجه أكثر للماتيماتيك إلي ستاتيستيك، اعتماد على الأوماتيك بروغراماسيون لانتليجنس ارتيفيسيال. بالنسبة للإجازة الثانية هي الشيمي دو لانفيرونمون اي تكنولوجي فيغ، كيمياء البيئه والتكنولوجيا الخضراء. هي باش تكون ليسانس موجهه اكثر لجماعه الشيمي، الكود نتاعها هي 501. الاجازه موجهه للناس اللي يحبوا الكيمياء والبيئه في نفس الوقت. التكوين نتاعهم باش يكون على ديسيت، دونك خمسه ديسيت هذوما فيهم من الاس 1 الاس 2 باش يخدموا لي فوندامونتو نتاع الفورماسيون هذيا، من بعد الاس 3 والاس 4 هي الاناليز انفيرونمون. الليسانس الرابعه علم المياه الجوفيه والتكيف المناخي، الكود 13510.
5: يتواصل التسجيل في دورتي سبتمبر ونوفمبر بالنسبة للسنة التكوينية الجديدة 26 و2027 بالوكالة التونسية لتكوين المهني على موقعها الرسمي www.atfp.tn عبر المنصة البيداغوجية التي دخلت حيز الاستغلال مؤخرا. المنصة الجديدة تمكن طالبي التكوين من جملة من الخدمات السريعة على غرار التسجيل عن بعد عبر الترابط البيني بين مختلف الإدارات. بشير بن عمار مدير مركزي بالوكالة التونسية للتكوين المهني:
7: في دورتي سبتمبر ونوفمبر نحكي على منصة جديدة، منصة بيداغوجية تبدأ من ترسيم طالبي التكوين إلى التخرج نتاعو. المنصة الجديدة دخلت حيز الاستغلال في الدورة هذية. دونك طالب التكوين في القديم كان يختار ثلاث اختصاصات، تو في الجديد عنده الحق يختار ست اختصاصات ولا يختار اختصاص في ست مراكز. دونك عنده سي شوا، يدخل على السيت باش يدخل المنصة دي انسكريبسيون، يدخل يرسم وما نتعداو للكونفيرماسيون إلا ما هو يأكد الترسيم نتاعو. كيف زاد نقصنا برشا الوثائق، نحكيو على اليوم توا على الترابط بيني. دونك ديك هو يكتب الاسم نتاعو ولا نوبي تقتل باش يخرج له معناها المضمون في اطار تسهيل الاجراءات الاداريه. كيف اون فوا تقبل المتكون نتاعنا باش يولي معناها متكون، الساتيو نتاعو متكون باش يولي كل شيء يوصلوا على المنصه، لومبلوا دي طون نتاعو، اي نوتيفيكاسيون باش يزيد الى ان يتخرج باش يولي الدبلومي. الباب التسجيل مفتوح من 19 جوان. بالمناسبه اللي مازال ما رسمش يدخل يرسم تو، عندنا تويكا يمكن في قريب 8000 مترشح. فما اختصاصات باش نسكروها في برشا طلب، دونك هنا المركز يولي اوبليجي باش يسكر باب الترسيم هذاك باش يخلي الفرصه باش يعمل السيليكسيون نتاعو. وفما اختصاصات تقعد محلوله حتى يشكل سبتمبر.
5: مسؤول نفس هذا فأنه تم توفير أكثر من 25 ألف موطن تكوين وأحداث اختصاصات جديدة مطلوبة في سوق الشغل في 136 مركز تكوين موزعة على مختلف الجهات.
7: 30 مركز على كامل تراب الجمهورية، فعنا مراكز مختلفة، عنا المراكز اللي هما بوليفالون، عنا مراكز في سيكتور معين، وعنا مراكز في تدريفية وصناعة تقليدية. جديد على المراكز كانت في عاد هيكلة باش تسألنا في النشاط متاعها في الدورة هذه، على غرار عنا مركز المعدات سوسة، عنا مركز في تدريفية نفيذة، وعنا المركز القطاعي للتكوين في الآلية العامة بجرومبيليا. في دورة تاي سبتمبر ونوفمبر عنا 262 اختصاص ناشط، معناها زيادة رابور للسنة التكوينية اللي فاتت في مختلف المستويات. وكنا نحكي على دورة الخريف هي تمتد من سبتمبر إلى غاية ديسمبر، وكل مركز عنده برمجة. جينا السنة نظمناها قلنا يلزم تكون دورتين، وكما نعرفوا 80-90% من مراكز نأمنوا التكوين بالتداول والتكوين مع المؤسسة، دونك فما ديكوباج يصير على مستوى المركز، دي كومبيتونس مؤمنة في المركز وفي الانتربريز، دونك فما التداول اللي يدخل بالمركز باش يعدي البريود معينة وبعدك يخرج يعمل الالترنونس نتاعو يلتحق به الدورة ذي نوفمبر في برشا مراكز، دونك سبتمبر ونوفمبر.
5: كشفت دراسة أصدرها المرصد الوطني للرياضة حول تدريس التربية البدنية وممارسة الرياضة بالوسط المدرسي إلى أن هذه المنظومة تواجه تحديات هيكلية وتنظيمية وبيداغوجية تحد من نجاحتها وقدرتها على المساهمة في تنمية القدرات البدنية للشباب، داعية إلى إصلاح شامل في إطار رؤية وطنية متكاملة. وحثت الدراسة على ضرورة تعزيز مكانة التربية البدنية داخل المنظومة التربوية وإصلاح الرياضة المدرسية وإعادة هيكلة مراكز النهوض بالرياضة. أطلق اتحاد الجمعيات الوطنية لصاحبات الأعمال في السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا اليوم بالعاصمة مخططه الاستراتيجي الجديد 26 و2030 و2000، وذلك بالتزامن مع افتتاح فعاليات الدورة السابعة للمعرض التجاري الإقليمي ومؤتمر الأعمال للكوميسا للنساء صاحبات الأعمال الذي يستمر حتى 3 جويلية الجاري. رئيسة الغرفة الوطنية للنساء صاحبات الأعمال ليلى بالخيرية جابر أفادت بأن هذا المخطط سيمكن صاحبات الأعمال من الاستفادة من برامج التأهيل والتأطير وتسهيل النفاذ إلى مصادر التمويل ضمن منطقة التبادل الحر.
8: هذا المؤتمر هو يمثل فرصة كبيرة لتونس لصاحبة الأعمال خاصة في التبادل التجاري في تقاسم التجارب. المؤسسات للكوميسا جاية لهنا باش تسهل لنا كل ما نريد من مبادرة. طبعا سيقام توصيات، عملنا احنا منصة كل بلد عنده شراكات باش تمضى بين البلد والمصاحبات المؤسسات التونسيات. أكثر من هذا عن الشراكات هذية على طريق البي تو بي باش تكون حضورية وعبر المنصة، ونتابع كل اتفاقية توقع باش يكون على أرض الميدان.
5: أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في بلاغ لها عن فتح باب الترشحات لنيل الجائزة الوطنية لحقوق الطفل بعنوان سنة 25 و2000 لفائدة الأشخاص والمنظمات والمؤسسات.

0: من تونس ودول أجنبية في برنامج عروض الشارع. وسيكون أول عروض ستريت جاز بإمضاء الفنان الجزائري جمال العروسي المندوب الجهوي للثقافة بجندوبة وليد المسعودي.
1: غدا 2 جويلية تنطلق فعاليات مهرجان جاز بتبرقة بدورته 20. هذه العودة بعد غياب 6 سنوات، إن شاء الله تكون عودة من الباب الكبير وفي مستوى عرق هذا المهرجان، بالنظر للبرنامج الكبير والمتميز اللي الحقيقة معناه أعجب أغلب من طلع عليه من خارج تونس ومن داخلها. إذا تنطلق العروض غدا من خلال عرض مع الشارع ستريت جاز مع جمال العروسي بتبيع الفنان الجزائري، ثم يوم الثلاثاء بشكل الافتتاح الرسمي من خلال العروض الخارجية والعروض في مسرح البحر إلى حدود 9 جويلية. العديد من الجنسيات الموجودة والفنانين الأجانب في عروض متميزة، وهناك جنسيات من أمريكا، من الجزائر، من لبنان، من البرتغال، من صربيا، بالإضافة للفنانين التونسيين.
0: بهذا نكون مستمعينا الكرام قد وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. تبع إجازة جديدة في المعهد العالي لعلوم وتكنولوجيات البيئة ببرج السدرية تواكب التطورات العلمية والتكنولوجية. دراسة للمرصد الوطني للرياضة تدعو إلى إصلاح شامل لمنظومة التربية البدنية والرياضة المدرسية. غدا انطلاق أولى عروض الشارع في الدورة 20 من مهرجان تبرقة للجاز بعد غياب 6 سنوات. شكرا لكم على حسن المتابعة والاهتمام، مع أجمل تحية ليلى المجد، إلى اللقاء.
2: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
3: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
4: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
2: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
3: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
4: دباير صايح وأنسب الوجهات،
2: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
4: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
2: من 10 لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
3: سامر كويز من 2 للـ4، مسابقات سرعة وتركيز،
2: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
3: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
2: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
4: وباش تبعث السلام
2: تجيكم ديديكاس من 8 لـ9:30.
3: تختار الغناية ونعيشوا معك الحكاية،
4: ونعيشوا معك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
2: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
3: السبت لحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
2: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
4: تسمعوا طوس
2: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
3: عدل موجتك وصيف معانا
2: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
5: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: توب سبورت.
1: اهلا وسهلا، مرحبا بالجميع في موعد رياضي جديد مع توب سبور. وليد الريفي في الكوتي تكنيك، كوثر البديو معاكم في الاعداد والتقديم. نبداو بالطبيعه بالمونديال، وتتواصل مباريات الدور 32 من مونديال الامريكي المكسيكي الكندي، ومنذ قليل نهايه المباراه الاولى في برنامج اليوم، وانتصار المنتخب الانجليزي امام الكونغو الديمقراطيه هدفين مقابل هدف، ولو انه الكونغو بدات التسجيل منذ دقيقه 7 في المباراه عن طريق براين سيبانغا، ثم القائد هاري كين يعدل النتيجة في دقيقة 75 ويضيف الهدف الثاني في دقيقة 86. واقعية الإنجليز الحقيقة غلبت في المباراة اليوم، رغم أنه الكونغو الديمقراطية قدمت مباراة كبيرة. القائد هاري كين اقترب من الهدافين المونديال، مبابي وميسي عندهم 6 أهداف، وهاري كين أصبح عنده 5 أهداف مع هالاند. التسعة لقاء ثاني يجمع منتخب إفريقي آخر، المنتخب السنغالي في مواجهة المنتخب البلجيكي، وماضي ساعة تعليل بتوقيتنا الولايات المتحدة مع البوسنة والهرسك. المنتخبات المتأهلة للدور 16 لحد الآن: كندا، المغرب، فرنسا، الباراغواي، البرازيل، النرويج، المكسيك والمنتخب الإنجليزي. إلى أخبار فرقنا التونسية، نادي الإفريقي أتمم صفقة التعاقد مع المدافع ياسين مرياح القادم من الترجي، واتفاق مع معتز الزدام في انتظار التوقيع في الساعات القادمة، والإفريقي يفرط في لاعبه توفيق

الشريفي لفريق شبيبة القبائل الجزائري. الترجي كذلك فرط في لاعب وائل الدربالي لنادي بروم بوكارنا السويدي بعقد مدته 3 سنوات وعرض لكسيل أبو عالية من شباب بلوزداد وكذلك من أحد الفرق الإماراتية. فريق الملعب التونسي برمج جزوز تربصات استعدادا للموسم الجديد ويلعب عديد الوديات ضد فرق تونسيه وكذلك ضد فريق الحزم السعودي. الملعب التونسي انتدب وسط ميدان سنغالي امام ساليو تيون عقد مدته 3 سنوات وجامعه كره قدم حددت موعد 14 جويليه للنظر في طعن الشبيبه القيروانيه ضد المصادقه على الترتيب النهائي للبطوله. الاتحاد المونستيري جماهير الاتحاد المونستيري تتبرع بمبلغ مالي لغلق ملف فريق اف سي سان بيدرو والمبلغ قيمته 441,000 دينار. أسامة عبيد يشتكي النجم الساحلي من أجل مستحقات والمالية. كذلك سيف الجزيري يقدم شكوى للجنة النزاعات بالفيفا ضد ناديه الزمالك بسبب مستحقاته المادية. من كرة القدم إلى كرة السلة تبدأ غدوة إن شاء الله في لواندا الأنغولية مشاركة المنتخب الوطني للأكابر في النبذة الثالثة المؤهلة لمونديال قطر 2027. غدوة لقاءنا ماضي ساعة ضد المنتخب النيجيري، 7 متاع الليل نهار الجمعة اللقاء الثاني ضد المنتخب الرواندي، ونهار لحد ماضي ساعة كذلك متاع القايلة ضد المنتخب الغيني. نذكر أنه نبذة رابعة باش تكون في تونس من 27 حتى 30 أوت. البطولة العربية للشباب والشابات فاقس 2026 باقي نحكي كرة سلة. فوز اليوم منتخبنا الوطني في الجولة الرابعة من منتخب الجزائري 63-55 في رصيدنا زوز انتصارات وزوز هزائم. غدوة الجزائر تواجه ليبيا، مصر مع البحرين، وزوز منتخبات يلعبوا من أجل أدوار نصف النهائية، والمنتخب التونسي يواجه المنتخب المغربي من أجل بوديوم من أجل مركز ثالث. في الكرة الطائرة بطولة منطقة شمال إفريقيا المؤهلة لكان 2026 في الوقت هذايا المنتخب الوطني التونسي يواجه المنتخب الجزائري. غدوة الأربعاء تونس ضد المغرب ومنتخبنا في رصيد زوز انتصارات أمام المغرب والجزائر. أختم بمتفرقات عالمية، بايرن ميونخ يضم المهاجم المغربي إسماعيل السيباري، برشلونة يتقدم بعرض لضم مهاجم أتلتيكو مدريد خوليان ألفاريز، ورونالد كومان يستقيل من تدريب المنتخب الهولندي بعد الخروج من الدور 32 أمام المنتخب المغربي. نهاية أخبارنا، لكن الرياضة مازالت متواصلة على موجاتنا، أكيد نجيكم في مونديال بينات من 10 حتى 10:30. وتو تبقاو مع بشير خلف الله في ديديكاس، نتلقاو إن شاء الله.

0: مونديال 2026
1: من 11 جوان ل 19 جويلية 2026
2: كأس العالم لكرة القدم
1: الأول مرة 48 منتخب 12 مجموعة وثلاثة بلدان مختلفة
2: أمريكا الكندا والمكسيك
1: حدث استثنائي وتغطية استثنائية لحظة بلحظة على مدار الساعة
2: متابعة لمختلف المباريات نجوم منتخبات أخبار وكواليس مواعيد وتحاليل فنية بحضور أبرز الشخصيات الرياضية إذاعة الشباب من مختلف القارات تعيش وتعيش الحدث.

0: sur Radio Jeune, écoutez de la musique non-stop. إذاعة شباب من تونس.
1: ديديكاس.
2: انت تختار احنا نسمعوك.
3: ثمانية ودقيقة على وجه إذاعة الشباب. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم ديديكاس، البرنامج اللي انتم تختاروا فيه الموسيقى واحنا سمعوكم الموسيقى اللي تحبوها. سورتوكم معنا اليوم في الإخراج وليد الريفي، تحية كبيرة لي، تحية كبيرة لكل مستمعينا في جهة بنزرت. اليوم شيخوكم موسيقى معنا بالموسيقى اللي باش يختاروها السادة المستمعين، والموسيقى أيضا اللي باش نختاروها احنا مع السادة المستمعين وفي إذاعة الشباب اللي تسمعوا فينا على 88.6 في تونس الكبرى وعلى بقية الفريكونس متاعنا في كل أنحاء الجمهورية. تتبعا كل مرة ذكركم بالفريكونس متاعنا في بقية الجهات. تحية كبيرة ليكم، سعيد جدا أن يكون معاكم في ديديكاس من توا حتىش للتسعة ونص، ساعة ونص كاملة باش نشيخوا فيها موزيكا، باش نحكيوا فيها مع بعضنا، باش نحكيوا فيها مع السادة المستمعين، وهذا الأهم، رأس المال السادة المستمعين واختياراتهم الموسيقية. كلمونا على 71 844 411، 71 844 411، للي عنده قصة يحب يحكيها لنا، اللي عنده موسيقى يحب يسمعها، حاجة صيفي بربي ما تمشيوش بينا لكن العميق، خليونا في الصيفي في السوفت، حاجة حلوة، حاجة باية اللي تفرهد الناس الكل، تفرهد خاصة السادة المستمعين. احنا ان شاء الله معاكم من توا حتىش للتسعة ونص. نحكي بعد شوية في الكورة، نعرف برشا ناس تستنى في اللي غزولتا، فما ربما يكون مخلطش على ماتش انجلترا والكونغو الديمقراطية، تنرجو نحكي بشوية تفاصيل اكيد عنا بعض الأخبار المتفرقة في برنامج ديديكاس مع تليفونات لي باش ناخذوهم. نذكركم بالرقم 71 844 411. بشير خلفالة معكم من قدم الميكرو، وليد الريفي في الإخراج، تحية كبيرة ليكم من إذاعة الشباب. وقعدوا معنا باش نبدأ مع الموسيقى، نستناو تليفوناتكم مرة أخرى، نذكر مثالش لي ما سمعاش 71 844 411.

دافيد جيتا سيا بيوتيفول بيبول. برشا موسيقى حلوه اليوم، راني نوعدكم اليوم من توا حتىش للتسعة ونص باش تعملوا جو على الموسيقى. الموسيقى باش نختاروها لكم احنا، واللي ايضا باش يختاروها الساده المستمعين، بما انه احنا في ديديكاس والساده المستمعين اللي قاعدين يطلبوا فينا برشا على 71 844 411. تحيه كبيره اليوم الكل. مثال شو صبروا معنا شويه، اذا كان لقيتوا تليفون اوكيبي ولا ما تحصلتوش علينا عاودوا اطلبوا، مرحبا بالجميع، خاطر فما برشا تليفونات اللي قاعده توصل. اول ديديكاس اليوم يجينا من جابس، باش نمشيو له الديديكاس. اما قبل الموسيقى اللي باش نسمعوها بعد شويه، بعد الغناء اللي باش نختاروها عمرو دياب.

0: عمرو دياب هذا اللي باش نسمعوه بعد شويه، لكن بعد فريد الاطرش. فريد الاطرش الاغنيه هذيا اختارتها وداد من جابس اللي تتمنى الشفاء لصديقتها زينه خطروش اللي اليوم عيد ميلادها، وتهديلها اغنيه فريد الاطرش. احنا كيف كيف قولوا لها ان شاء الله كل عام وانت حيه بالف خير زينه خطروش، ومشكوره جدا مدام وداد اللي كلمتنا من جابس واللي في الحقيقه متاثره برشا وتتمنى الشفاء العاجل لصديقتها زينه خطروش. تمنى لها عيد ميلاد سعيد. نسمع فريد الاطرش بعده عمرو دياب، وانتم تنجموا تكلمونا كما قلت على 17 48 41 411. لديديكاس مازال متواصلين حتى للتسعة ونص.
1: ديديكاس. انت تختار احلى نسمعوك.

عمرو دياب الليلة نوصلوا بها لثمانية وخمسة وعشرين دقيقة بعد شوية كالعادة موعد موجز الأخبار ثمانية ونص على موجة إذاعة الشباب وإحنا مكملين معاكم في حصتنا الديديكاس كلمونا على 71 844 411 ناخذوا تليفوناتكم مباشرة بعد موجز الأخبار خليكم مع كالفين هاريس Stay with me مع جاستن تيمبرليك. Yes.

0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: 8:30 على موجة إذاعة الشباب، منها نحييكم ونقدم لكم موجزا للأنباء. وزارة التربية تدعو إلى تنظيم حفل اختتام السنة الدراسية 2025-2026 بجميع المؤسسات التربوية دون استثناء، على أن يتضمن الحفل تكريم التلاميذ المتفوقين والمتميزين في مختلف المجالات مع ربط الجوائز بسنة المطالعة. الوزارة دعت أيضا إلى إشراك الأسرة والمجتمع المدني ودور الثقافة والجمعيات في الأعداد لهذه التظاهرات، مشددة على أن تتسم حفلات الاختتام بطابع تربوي وثقافي ورياضي. البريد التونسي يعلن عن فتح عدد من مكاتبه بالمناطق السياحية خلال الفترة المسائية، وذلك بداية من اليوم وإلى غاية 31 من أوت المقبل، وذلك في إطار الاستعدادات للموسم الصيفي وتعزيز الخدمات المزدات للحرفاء. غدا انطلاق أولى عروض الشارع في الدورة 20 من مهرجان تبرقة للجاز بعد غياب لست سنوات. دوليا، الجيش الأمريكي يعلن فقدان عسكري أمريكي وإصابة 3 آخرين بعد هبوط اضطراري لمروحية في بحر العرب. واشنطن وطهران تتوصلان خلال المحادثات بالدوحة لتفاهم بشأن دفعة أولى من الأموال المجمدة بحسب موقع أكسيوس. وبحسب نائب وزير الخارجية الإيراني، فقد تقرر إنشاء قناة اتصال عاجلة لفريق مراقبة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم بحلول الغد. رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام يقول إن ما تم التوصل إليه في واشنطن هو إطار ثلاثي توجيهي للمفاوضات وليس اتفاقية أو معاهدة، وإن الأولوية في الجولة المقبلة من المفاوضات هي وضع جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي من لبنان. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك تسمع صوتك.

رامي صبري بتاع بنات، هذا الذوق بتاع وليد الريفي يعني الحقيقه، خليته في هذا بتاع بنات، خذا راحته خذا وقته. حط لكم رامي صبري، كانت الاغنيه اللي جاتنا بعد موجز الاخبار. تحيه لكم الكل اللي تسمعوا فينا في ديديكاس على مجلات الشباب حتىش للتسعة ونص ان شاء الله. نمشيو ناخذوا اول ديديكاس لينا، جينا بالتليفون لا بعد شوية أتو نرجعوا للديديكاس بتاع مدام نسرين مسبيخة. مدام نسرين هي اللي كانت باش تكون معنا من السبيخة، أتو نرجعوا لها إن شاء الله بعد شوية. ما خلنا نسمعوها أغنية رؤوف ماهر. رؤوف ماهر هي طلبت رؤوف ماهر، تحب تسمع أكيد. رؤوف ماهر عنده صدى كبير عند عدد كبير من الجماهير التونسية، الجماهير اللي مغرومة بهذا الفنان. لا باه ميسالش، تنرجع رؤوف ماهر مع مدام نسرين، تنعدي أغنية أخرى بعد شوية. هذا مش كون عن اتصال من الزهرة في حدث خاص جدا مع مستمعة خاصة أيضا لموج إذاعة الشباب ومن اللي في دال بتاع إذاعة الشباب. بعد شوية ناخذها إن شاء الله بالتليفون. احنا نكملوا مع موسيقتنا.

0: باب سينكلار وورلد هولد اون دي جي وليد الريفي معاكم حاضر وليد معنا في الاخراج. تحية لكم الكل اللي تسمعوا فينا اللي تتابعوا فينا في برنامج ديديكاس. اسمعوا باش تدخل معنا مستمعة وفية جدا تتبع فينا برشا تدخل معنا برشا ايضا مدام حياة ضحاك من الزهرة جارتي. مدام حياة مرحبا بك.
1: الو عسلامة
0: لاباس عليك الحمد لله
1: لباسه
0: عاجبك الجو معانا في سهرية
1: جو ولا العظيم جو خرق العادة
0: تشتحوا في الدار ولا لا؟
1: نعم
0: تشتحوا في الدار على الجو على الموسيقى
1: بتبيع أنا من نقوم تبيح من الحلين في الراديو حتى للرقص.
0: مرحبا مرحبا إذاعة شباب
1: شيء. والله ما عنديش ساعة فيسبوك اللي بيشدوا لقد أنا إلهيني على الراديو اللي فما نسمع من الراديو كان غناء كان أخبار كان كل شيء. معناتها نبدأ دعوة وطنية دعوة شباب دعوة ثقافية ونبدأ نركز هكاك من
0: ممتاز معاكم. ممتاز والله. ممتاز اليوم مدام حياة أنت كلمتنا على إيفينمون سبيسيال برشا وما شاء الله مش الناس الكل توصل للإيفينمون هذا اللي باش تحكي لنا عليه اللي هو عيد ميلاد عرسك يا وليد. فرحنا فرحنا فرحنا مدام حياة وليد عيد ميلاد عرس مدام حياة. أعطينا موسيقى أخطأ الموسيقى اللي باش تختارها هي بعد شوية تنعديها. أعطينا حاجة أخرى كان نحتفلوا بها في الخمسين سنة نوز دور يعني خمسين سنة نصف قرن مدام حياة من الحياة الزوجية
1: عمر عبد وتو بيقعدوش شهر شهر لا
0: احنا من نتمنى ولهم يقعدوا
1: نتمنى والله والله مالتها الحمد لله يا ربي الحمد لله. ماني ايش اقول لك لسانسيال انا عايشه سعيده ورجحت في حياتي هذيك عندي اعز حاجه من الدنيا
0: والحمد لله
1: والله لا كيفها صغات لا كيفها ديار لا كيفها كراهب ما كيفها حتى شيء
0: الحمد لله.
1: شو الكراهب وانا من السعيده والديار من السعيد
0: صحيح
1: هكا ولا
0: شيخه مع شو اسمه سي اخونا اخونا المسيو سي حمادي نوجه له تحيه
1: محمود بحكوا نهايه سي حمادي
0: تربجوا به حمادي محمود تربجوا به حمادي
1: اي حمادي اي
0: ها هاي هابي بيرثدي تو يو للعرس
1: اي اي
0: جاب لك كادو سي حمادي ولا كيفاش
1: الكادو ايش اقول لك الكادو كل عام شنو كل عام الكادو عروسه
0: عروسه
1: اي
0: عروسة بوبي معناها عروسة صغيرة
1: بوبي اي لميت 50 عروسة
0: انت كوليكسيونوز معناها انت مغرومة ولا هو مغروم ولا كيفاش الحكاية تاع العروسة
1: انا مغرومة انا مغرومة
0: حلو
1: انا مغرومة بالعرايس عندي من كل البلاد عندي عروسة فهمت يجيبوا لي العرايس وانا من ايش نقول لك نطلب عشاء نطلب ذهب نطلب حتى شيء عروسة كلها
0: مغرومة بك العروسة عندك الكوليكسيون هذايا موجودة
1: عندي عندي في دار عندي
0: والله مدام حياة اسمعني هذايا باش نعمل هذايا باش نعمل عليها ريبورتاج ان شاء الله النوع ده كان انه نحاولوا نصوروه مع العرايس هذوما ونحكيوا على قصة مدام حياة مع العرايس حلو
1: مع العرايس اي انا عروسه بعد انا عروسه كل عام
0: ما شاء الله
1: ولا ليه؟
0: كل غرة جويل يا عروسه انت
1: اي ما غرة جويل وانا عروسه باهي
0: ما شاء الله
1: ما خيرش من الكادو هذايا بجاه ربي
0: احسن احسن كادو اذا كان انت فرحانه به هكا وذاك راس المال
1: انا فرحانه به وكلمه حلوه وسعاده سعاده ايش نقول لك لا تشرب بالملاي لا تشربش حتى شيء
0: وحتى سامحني مدام حياه حتى سي حمادي محظوظ اللي انت زاد ما هكا ما تشرطش معنا عروسه شيخ هو راهو شاري 500 عروسه تو مخبيهم عامل ستوك عرايس
1: يسري انا يسري كل عام انا قلت لك الكادو تاعي عروسه فهمت عروسه ما تبي حتى حاجه هكا قليله مثالس الحمد لله يا ربي
0: الحمد لله
1: ليسونسيل انا سعيده في داري وولدي لاباس عليه الحمد لله يا ربي ربي لك الحمد
0: احنا مدام حياه نتمنى لكم حياه زوجيه كلها فرح وان شاء الله ديما فرحانين وملمومين في الخير وربي يفضل لك سي حمادي اللي هو سي محمود عايشك وربي يفضل لك صغيراتك ايضا حبيت تسمع معنا الليله عرسي
1: المزاهر الليله عرسي انا ذوق المزاهر في العهد هذاك كان يدخلوا العروسه تعرفها كيف هي ذوق المزاهر
0: اي حتى لتوا مازالت موجود
1: لا قليله حاجه قليله لا
0: نقصوا لا ولا تو ما سمعتها ما عنديش برشا سمعتها الضوء
1: اي اما مثال سيدي العرسي مثال حفلوها ايش اقول لكم انتم واش تحبوا انتم واش تختاروا
0: احنا اخترنا لك ليله عرسي من العمارة هي بنت حومتك مش بعيد عليك من العمارة ما من الجهه غاديك هاوكا خليوها بنت بعضنا جيران حفاليا والناس اللي تسمع فينا تحيه اليوم الكل انا مازلنا راه والله مانيش محتكرين احنا الكلمه في ذات الشباب انا نحكيوا على الضاحيه الجنوبيه ماشيين ان شاء الله للسرس ماشيين باش نعملوا دوره نعملوا دوره في الجهات الكل اليوم في برنامج ديديكاس خلينا نسمعوا اللي العرسي تحية كبيرة ليك النوس دوغ مدام حياة من الزهرة تحية كبيرة ليك خليوك مع الأغنية اللي اخترتها انت قولوا لك باي باي صباح الخير وكل عام حين بألف خير انت وسي حمادي

0: رجعنا معكم في ديديكاس لمنشدات الشباب. كنا نسمع في الليلة عرسي. تحية المدام حي الضحاك. إذن إن شاء الله نكونوا ضحكنا العائلة وإن شاء الله يكونوا استمتعوا معنا باللقاية هذه اللي عادوا معنا على منشدات الشباب. من الزهرة باش نمشيوا لسرس ولاية الكاف. معنا سيد علي أيضا مستمع وفي. سيد علي مرحبا بك.
1: مرحبا سي بشير نورتنا.
0: ربي فضلك خويا منور بكم أنتوما.
1: تحية ليك تحية سي وليد وكيف تعمل ليجي إن شاء الله.
0: يعطيك ألف صحة. منورين بكم أنتم تسمعوا فينا في ولاية الكاف على موجتنا في الكاف 91.3 هكاك أزد عليه ولا معمر أنت ما تعرفش عليها بالضبط.
1: والله والنجاه
0: هذك هو وين تلقى ذك هو تقعد برون شيء ذات الشباب على 91.3 في ولاية الكاف. تحية لكل مستمعينا في ولاية الكاف. سيد علي ديديكاستي على شكون في الكاف؟
1: والله إذا العائلة كله وكل من يسمع فيا والمدام شلبية زاهم ونقصة.
0: تحية لها. تحية المدام شلبية وتحية لكل أهلنا في قفصة أيضا. إن شاء الله تون نمشيوا للقفصة. شو أحوالكم شو أحوالكم في الكيف السخانة؟
1: والله الطقس سخون شوي ونهارات به به نهارات صب سحاب معناتها بارد شوي به
0: أي بمعنى في الليل تتهوى من نسمة به
1: الطقس جميل.
0: وكيفاش الشهرية في السرس؟ نعرفوا السرس منطقة فلاحية تحفونا برشا حلوة برشا عنا برشا واحد وين يتفرهد وين يشو. لكن في الصيف ربما الأهالي تبدأ تفركس على تبحير على كذا. من برمج إن شاء الله مبرمج.
1: والله حاليا ما زلت ما برمجش. شو عنا نحن نسبح المحالة مش توها مش نبدو في الأشغال نصلحوها الغالب مخر نسبح
0: في السرس. مسبح البلدي هذا في السرسة
1: في
0: البلد. ان شاء الله ان شاء الله يتصلح وان شاء الله اهالينا في السرس يتمتعوا يتمتعوا بالمسبح على غرار عديد المسابح. شو الاغنيه اللي حبيت تسمعها معنا سيد علي؟
1: اغنيه
0: شاد
1: الحاجي
0: جينا
1: الصيف
0: وشط
1: وجبايل.
0: شاد الحاجي جينا الصيف وشط وجبايل
1: اغنيه في وقتها بصراحه لو كنت تلقوها
0: به ان شاء الله نحاولوا نلقاوها. جينا الصيف وشط وجبايل شاد الحاجي سينو احنا باش نسمعوا حاجه اخرى. في انتظار نحضروا لك اغنيتك سيد علي. مشكور جدا. تحيه ليك وتحيه لكل اهلنا في السرس. يعطيك الصحه. شكرا. سبحان الأخير وانتم تنجموا تكلمونا أيضا من كل جهات الجمهورية على 71-844-411. تدخلوا معنا بالتليفون تعملوا ديديكاس على غرار سيد علي وعلى غرار حياته. ما زالوا عديدة المستمعين إن شاء الله في الانتظار بشعادوا معنا من توا حتىش للتسعة ونص. قعدوا معنا مع موزيكتنا وراجعين معكم في ديديكاس.
2: أنت تختار أحلى نساء.

0: جي نصيف والصيف جي. تحية سيد علي مصيرس أغنية تشد للحاجي. جينا الصيف توصلنا للتسعة واربعة دقائق من السرس باش نمشيو المنزل بوزيان. منزل بوزيان في الساحل معنا معمر موجود معنا في المباشر. معمر مرحبا بك.
1: أهلا أخويا، مساء المحبة مساء الفرح الدائم، تحية معطرة برائحة الفل والعنبر والياسمين.
0: ما شاء الله يعطيك الصحة سيدي
1: العزيز ولكل العاملين معك هذا المساء في برنامج تليكاس.
0: يعطيك الصحة
1: سيدي. حسنا شوية وبالمناسبة نحب نوجه نداء للمدير بتاع إذاعة الشباب أنه ما يكونش موسمي البرنامج هذا على خاطر عائلة يلمدنا كعائلة واحدة.
0: هاي معناها ديديكاس تحبوا يمشي على كامل العام باش نتواصلوا معاكم نسمعوا مزيكا حلوة.
1: وبرمج حصتين ثلاثة في الأسبوع عادي.
0: لما لا وصل هي تو قاعدة تسمع السيدة المديرة وأكيد تحية ليك أنت وإن شاء الله لما لا وصل المقترح هذايا وإن شاء الله لما لا ننظروا فيه. إذا تكلم فينا منزل بوزيان.
1: خويا الغالي أغنية فريد الأطرش سمحني وسلم بيدك.
0: لشكون؟
1: للأخت الغالية شلبية زهو اللي مدة ما سمعتهاش في الإذاعة. وخويا الغالي صالح فالحي من مجل بالعباس ورفيق دربي عبد السلام نصري وصديقي رضا بن لمين زويدي وعم العفيف من مجورة وصديقي أخويا الغالي خالد زويدي وزوجته لطيفة زويدي وكل مستمعي ومستمعات إذاعة الشباب بدون استثناء.
0: ربي فضلك يا سي معمر.
1: بالمناسبة الأخت ميار ورؤى من الرقيب
0: كامل
1: من عايشة عيساوي من أم العرايس وتصبحون على محبة الله.
0: زيد خمم يا سي معمر لوما شوية لو زيد خمم.
1: لكن بعد دوفا نحسوا أنا نسمي في الأصحاب.
0: هذوما الحبايبات والاصحاب والناس اللي يخدموا معاك والمعارف
1: حتى اللي ما مذكرتوش نبلغ له سلام.
0: وهذوما سي معمر قاعد تشوف فيهم ولا لا بعاد عليك شويه؟
1: ايه مكثرهم باقي نشوف فيهم وثم اللي عن طريق اذاعه الشباب.
0: هاي به هاي به ما انا عرفتهم على طريق اذاعه الشباب ولا تتواصلوا معهم؟
1: ثم اللي نعرفه جاري وثم اللي نعرفه صاحبي وثم اللي عرفت على طريق الشباب.
0: ما شاء الله تسمعوا برشا اذاعه الشباب منزل بوزيان.
1: اذاعه الشباب نعم
0: تسمعوا برشا إذاعة الشباب في منزل بوزيانة.
1: مسموعة خاصة أنا نسمعها ديما إذاعة الشباب.
0: يعطيك الصحة سي وليد الريفي تعرفوه في الإخراج وليد؟
1: إيه وليد الريفي.
0: هو مشايخكم بالموزيكا اليوم ما شاء الله يختار في موزيكا حلوة برشا ريتم. إحنا نحبوا نحييوك سي معمر يعطيك الصحة على تدخلك معنا ديما لفيدال وفي إذاعة الشباب. تحية كبيرة ليكم توما راس المال تحية كبيرة ليكم. أنا باش نسمعوك فريد الأطرش الأغنية اللي اخترتها سي معمر وراجعين مع تليفون آخر إن شاء الله باش نرجعوا لتونس العاصمة.

0: 9:12 فريد الأطرش صالحني وسلم بيدك. هذا الاختيار بتاع معمر كان يكلم فينا من منزل بوزيان. تحية لكل أهلنا في منزل بوزيان. أنا قبيلش قلت منزل بوزيان، قلت فسيح بعيد. منزل بوزيان ولاية سيدي بوزيد. تحية لكل أهلنا في منزل بوزيان وفي ولاية سيدي بوزيد. ومن سيدي بوزيد نرجع لتونس، تونس الكبرى، ولاية أريانا. معنا خلود أيضا مستمعة وفية، خلود ديما موجودة معنا، هاي معنا في المباشرة. أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا أخويا بشير، تحية لكم أنتم وللفريق الكل.
0: لبس عليك خلود، شعام فيك السيف؟
1: الحمد لله ربي يفضلكم.
0: عايشك. حبيت اليوم تسمع معنا غناية إيناز على صوتك. لشكون الغناية ذي؟ ديديكاس لشكون؟
1: ديديكاس للفن تحية ليهم بيانسيخ، ديديكاس اللي يحبوني الكل. أنا نحبكم برشا، مرسي، ونحب غادي وجن برشا بتبيع. يعطيكم الصحة وعلى صوتك بكيت عيني، وهذه على صوتك نهديها للناس الكل، ونهديها لكم انتم وكل
0: الفريق. إذا يعيشك يا خلود، ربي يعزك، واحنا فرحانين برشا اللي انت تسمع فينا واللي تتبع فينا على مجدات الشباب. هذه على صوتك إيناز، تحية لك خلود، شكرا.

0: على صوتك يا وحشني ناز. تحية كبيرة للمستمع الوفية خلود اللي اخترنا لها الغنية وهي اختارتها ديديكاس. انتو هكو تختاروا واحنا نسمعوكم الغنيات اليوم. إذاعة الشباب كل أنحاء الجمهورية عملنا دورة باهية في عديد الجهات. تحية لكل مستمعينا أينما كانوا في تونس. كل سهرية باهية ممتعة تحفونا معنا سهرية صيافي فيها برشا موسيقى. صحيح برشا اختاروا فريد لطر. شريط التوندونس تاع المستمعين مختلفة جدا واحنا إن شاء الله نحاول قولوا أنه نعديو كل الأغاني اللي يطلبوها المستمعين. اعتذاري نجات من تطاوين. نجات نوعدك الأربعاء الجاي نعدي لك أغنيتك. نوعدك واعترف نجات. تحية كبيرة ليك. تحية لأهلينا في تطاوين. نوعدك إن شاء الله الأربعاء الجاي كل أربعاء ديديكاس معكم بشير خلف الله. إن شاء الله تكون معنا عبر الهاتف ونعديو لك الأغنية اللي اخترتها. احنا في الأثناء قبل ما نكملوا حصتنا نمشيوا لولاية المهدية. معنا أيضا مستمعة وفي مدام سيدة. مدام سيدة عسلامة. مدام سيدة شنعوالك لباس؟ صفا لباس عليك؟ شو مقلقينك في الدارة؟ نتغشوا احنا نحبوا مدام سيدة شيخة عاملة جو جو صيفي سورتو المهدية. راهو عندكم أقوى بحر في تونس أنا نعتبره بحر المهدية ما شاء الله.
1: حاجة أخرى بلاد
0: توريستيك جو آخر. وين مدام سيدة في المهدية أنت؟ في المهدية سنتر. يا حسر هنا في بالك عديت شهر ونص تقريبا في المهدية. من أحلى من أحلى ما فما ساعة الناس وجد فرصة. وعندي برشا على المهدية باش نعزي هو صديق الوالد وما شاء الله إنسان ممتاز جدا الله يرحمه سي الهاشمي منصور. تحية كبيرة ليه واللي وقف معنا برشا وقت اللي كنا شباب احنا نحكي وكنا صغار وطلاب. تحية كبيرة ليه والله يرحمه. تحية كبيرة لأهله الله يرحمه وينعمه. ممتاز جدا شخص ممتاز وبهين أهالي المهدية محلاهم والبلاد أيضا محلاها وقديش مشرها والبحر متاعها ممتاز. كيف كنتي مدام سيدة هكا ما شاء الله عليك؟ كنا نحكيه معاك شوية في الأوف ما شاء الله عليك صاحب جو.
1: عايشك وقتاش جيتوا المهدية انتوما؟
0: لا عندنا برشا. لا نحكي لك على هذه التجربة الشخصية. لا عندها برشا في 2006 نحكيه على 20 سنة التالي.
1: خير ياسر ملي جيتوه
0: تبدلت
1: تبدلت كومبليتمون.
0: يا حسر انا نعرف منطقة هيبون وكحديقة حذامي والجو هذاك بحذا بحذا الكومبليكس يونيفرسيتير والجو غادي منطقة سياحية صحيت كنا نمشيو من الكومبليكس يونيفرسيتير قهوة الغار على ساقين. اي بيان سور هذا الله خير
1: ما تلقاهاش حتى في بر
0: ما فماش في حتى بلاصة في العالم مقبرة تطل على البحر. بلاصة حلوة برشا وبزينة برشا
1: حلوة برشا والله
0: قهوة الغار وسقيفة الكحلة
1: في الكحلة
0: والسوق هذيك ممتازة الحقيقة. المهدية أفوار وخاصة في الصيف الناس الصيافة اللي تحب تتمتع بالبحر تمشي المهدية وكل سواحل نتاع مدينة المهدية ممتازة جدا اللي يحب يشيخ فريمون بالبحر. مدام سيدة الديديكاس نتاعك لشكون اليوم؟ الديديكاس نتاعك لشكون تحب تعمل ديديكاس؟
1: والله ما عنديش
0: وعندك شخص معين
1: ما عنديش ما حضرتش الحق
0: اللي كان مقلقك هذايا ما تحبش تعمله ديديكاس.
1: الله يشوف أقول لك اتفضلوا جاو للمهدية تو تشوفها كيفاش ولا
0: ان شاء الله
1: الوتلة وهكا الشيء الزون توريستي الشيء اللي
0: ولا ان شاء الله ان شاء الله تونجي بحدي
1: مليانة مليانة مليانة على الاخر خاطر كالب معناها ولا تخيف حتى من سوسة خاطر ياسر
0: رد بالك يتغشوا عليك في سوسة.
1: لا لا نورمال واحد يقولها شنو اخي يعني عندي شكون في سوسه يخلي سوسه بحر سوسه في المهديه
0: اي البحر صحيح ليه البحر كاليتي نتاع البحر المهديه ممتازه جدا هي صحيح تفرق. وشنو شنو نجمو شنو نجمو ناكلو في الصيف في المهديه بقى بار الشاباتي نتاع المهديه حوت وفرويد مير وجو
1: لا نعملوا البريك احنا معروفين على البريك معروفين والحوت معروف على الحوت الأزرق الأزرق
0: وكالة في الحوت
1: بطبيعة احنا كما يقول لها
0: بلاد حوت
1: وي بلاد حوت
0: ما شاء الله
1: شو السرديل والكمري وكي حياتها تذكر مرشي مرشي تبارك الله على شكون
0: على شنو الطرد تحب تسمع محمد منير مدام سيدة كيكا
1: ايه
0: شي اغنيتك اللي قلتها انت
1: والله قلت لك قلت لي لا مش موجودين.
0: وليد شو الغنية اللي اخترناها؟ مثال شو قولي وليد؟
1: والله عندي يعني عنوانها
0: حكايتي مع الزمن. هكاك حكايتي مع الزمن.
1: هلا
0: ولا هذه أغنية إذا لمدام سيدة ديديكاس ليك.
1: ماشي معاك يا زمان.
0: ماشي معاك يا زمان. هذه محمد منير تنزيدون فركسوها ما هيش موجودة إلى حد الآن. أما إحنا باش نعديو لك حكايتي مع الزمان. يعطيك صحة مدام سيدة مشكورة جدا. تحية ليك وتحية لكل أهلنا في المهدية. نسمعوا موزيكتنا نذكروا 9:30 بعد شوية موجز الأخبار بعد ذكريات بن حمادة. جيكم هاي بحذينا ذكريات حاضرة كيف حضرت لكم برشا جو برشا موزيك. Yeah.

ديديكاس توصل نهايتها اليوم الأربعاء 1 جويلية 2026. تحية كبيرة لكم مستمعينا وين ما كنتوا مستمعي إذاعة الشباب. سهرية خفيفة تحفونا وما زلت متواصلة إن شاء الله مع ذكريات بن حمادة باش تعيشكم الموسيقى في عيش الموسيقى من 9:30 حتى الماضي ساعة. برشا موسيقى برشا فن مع ذكريات وليد الريفي في الإخراج. تحية لكم الكل مستمعينا. فرحان برشا اللي كنت معكم. إن شاء الله نرجع لكم الأربعاء الجاي. نخليكم مع برونو مارس I just might. قلكم باي باي. سبحان الله خير.

0: إذاعة الشباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: بكم. وزارة التربية تدعو إلى تنظيم حفل اختتام سنة الدراسية 2025-2026 بجميع المؤسسات التربوية دون استثناء. غدا انطلاق الأيام التونسية الروسية للسينما الطلابية بتونس بهدف تعزيز التبادل بين الطلبة التونسيين والروس في مجال الفنون السينمائية وإتاحة فضاء للتواصل بين المواهب الشابة وتبادل التجارب والخبرات. في الرياضة، فوز المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة مساء اليوم على نظيره الجزائري بنتيجة 3 أشواط لشوط 1 ضمن منافسات الدورة الترشيحية الخاصة بالمنطقة الأولى المؤهلة لبطولة أفريقيا للأمم التي ستقام بجمهورية الكونغو الديمقراطية من 7 إلى 21 من سبتمبر 2026. وثيقة التنمية المجالية تراهن على الحد من الفوارق بين الجهات ضمن مخطط التنمية 2026-2030 وفق تأكيد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أمام جلسة موحدة لكافة اللجان القارة بمجلس نواب الشعب. اتحاد الجمعية الوطنية لصاحبات الأعمال في السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا يطلق بالعاصمة مخططه الاستراتيجية الجديد 2026-2030، وذلك بالتزامن مع افتتاح فعالية الدورة 7 للمعرض التجاري الإقليمي ومؤتمر الأعمال للكوميسا للنساء صاحبات الأعمال الذي يستمر حتى 3 جويلية الجاري. استشهاد 3 فلسطينيين بنيران إسرائيلية في قطاع غزة في وقت حذرت فيه جهات فلسطينية من تفاقم الأوضاع الإنسانية والطبية في القطاع المحاصر. حركة حماس تدعو لقمة عربية طارئة لمواجهة مخططات التهجير الإسرائيلية من غزة. ورئيس البرلمان الإيراني ينفي صحة ما أشيع عن سماح طهران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش منشآتها التي قصفت. ألقاكم بخير.
3: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة 5 من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة 5 من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
4: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
5: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
6: مواكبات، سهرات وأخبار جديدة،
7: موضة سياحة وإضافة أكيدة.
8: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
9: إجباير صايح وأنسب الوجهات،
10: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
11: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
12: من 10 للنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
13: سامر كويز من 2 للـ4، مسابقات سرعة وتركيز.
14: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
15: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
16: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة.
17: وباش تبعث السلام
18: تجيكم ديديكاس من 8 للـ9:30.
19: تختار الغناية ونعيشوا معك الحكاية،
6: ونعيشوا معك الحكاية.
9: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
2: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
3: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
11: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
5: تسمعوا التونسي،
11: الشرقي، الغربي وموسيقى العالم.
10: عدل موجتك وصيف معنا.
0: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
14: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
8: عدل موجتك، تسمع صوتك.

عسلامة ومرحبا بكم معنا على موجاتنا إذاعة الشباب في شبكة صيفية جديدة. نسلم عليكم برشا برشا سعريتكم حتى الماضي ساعة، مش حتى نصلي شعر الغلط وقلت نصلي لما هي ماضي ساعة كهو نسهروا حتى هما سهريات صيفية. مرحبا بكم في كل مكان وين ما اخترتوا تابعونا كالعادة في عيش الموسيقى. نعيش وبرشا موسيقى، كل أنواع الموسيقى تلقاوها معنا مع الفقرات اللي تعودتوا عليها ديما. بعد شوية تقاو الترند ميوزك، نحكيو على الإصدارات الجديدة، نحكيو على كل ما هو مسموع بكثرة الأيامات هذه، دونك نحكيو عليه في فقرة الترند ميوزك كالعادة. الفقرات اللي تعودتوا عليها كيما نيوز ويك، كيما الكيبوب، كيما زادا فلاش باك، نرجعوا مع أجمل الأغاني اللي كانت مسيطرة هكا على التشارت قبل، سواء كانت ثمانينات تسعينات ألفية، أنتم شنو تحبوا تختاروا تلقاوها معنا كالعادة في فقرة فلاش باك. وستار ليست كالعادة، زوز ليستات في السباق، المستمعين يختاروا شنو يحبوا يسمعوا في آخر جزء من عيش الموسيقى الليلة في ستار ليست نمبر 1. شنو فما ستار ليست

تونسي، تحطوا لي كومنتير غير تختاروا زادا شنو تحبوا تسمعوا، الرقم واحد والا فما ليستا رقم اثنين. ستار ليست.

هذا يروس رامازوتي سمعنا في هذا سوتو وهني شاكر نسيانك صعب أكيد منها فاخ الطير الحمام تحبوا تسمعوها كاملة ليست هذا سوتو للرقم 2. مرحبا بكم سهرين معنا حتى الماضي ساعة في عيش الموسيقى الليلة معكم وليد ريفي وذكريات بن حمادة حتى زد سبورت القوى وأخبار الرياضة كلها تلقاوها كيفاش مش أخبار الرياضة كلها تلقاو أخبار كأس العالم على خطر أخبار المونديال مونديال بايناي تلقاوها أنت لقن مل عشرة متاع الليل حوصلة لأهم المباريات والنتائج اللي صارت اليوم تلقاوها معنا بعد شوية في الفقرة هذه. وأما الموسيقى كالعادة ديما حاضرة حتى الماضي ساعة مرحبا بكم ملا معنا في عيش الموسيقى.

0: Eu te pego, hein? Que delícia, hein? Ai, se eu te pego.
1: مرحبا بكم معنا من جديد على موجاتنا إذاعة الشباب. مازال الجو مازلت الجو إيقاعات الصيفية والموسيقى الصيفية تلقوها معنا كالعادة في سهريتكم عيش الموسيقى، لكن في سهرية كما قلنا صيفية حتى الماضي ساعة. بعد شوية العشرة بالضبط تلقوا مونديال باي نايت وأخبار المونديال بعد شوية، وبعد العشرة ونص يعني تلقوا نشرة الأخبار ونرجع معكم في عيش الموسيقى حتى الماضي ساعة مع الفقرات اللي تعودتوا عليها. بعد نشرة الأخبار تلقوا معنا الترند ميوزك وتلقوا زادة فقرة الكي بوب. ما تنسوا تتواصلوا معنا على الباج متاعنا فيسبوك إذاعة الشباب راديو جون تونيزي، تختاروا بين زوج ليستات الواحد وإلا اثنين نختموا بها عيش الموسيقى وسهريتنا الليلة. كوثر البديوي تلقوها معكم بعد شوية في مونديال باي نايت.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.

0: sur Radio Jeune, écoutez de la musique non-stop. إذاعة شباب من تونس. مونديال 2026 الولايات المتحدة كندا والمكسيك من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. مونديال باي نايت.
1: أهلا وسهلا بالجميع في مونديال باي نايت، مجلة المونديال اللي نحكي فيها على مباراة اليوم موعد لغد، وهو مش من المونديال أكيد. مانيش وحدي، معنا الكوتش وليد بن محمد. أهلا وسهلا ومرحبا.
2: مرحبا بيك، مرحبا بالمستمعين، وإن شاء الله تعدى نص ساعة مزيانة وبيها في إفادة إن شاء الله للناس كل.
1: إن شاء الله بتبيع لحساب الدور 32 اليوم، ثلاثة لقاءات في برنامج اليوم. المنتخب الإنجليزي العشية كان أزاح الكونغو ديمقراطية هدفين مقابل هدف، ولو أنه منتخب الكونغو كان بدأ بالتسجيل في الدقيقة السابعة عن طريق براين سي بانجا، ثم القائد هاري كين يسجل هدف التعادل في الدقيقة 75 ويضيف الهدف الثاني للمنتخب الإنجليزي في الدقيقة 86. مرة أخرى وليد، الواقعية متاع المنتخبات الأوروبية نجم نقول، وخاصة المنتخب الإنجليزي والاحتفاظ بالنتيجة، شنو ينقص المنتخبات الإفريقية باش يستحفظوا على النتيجة، خاصة إذا كان هما يبدأ عندهم المبادرة بالتسجيل؟ شفنا البارح الكوت ديفوار في دقيقة 86 خلى النرويج تمر هدفين مقابل هدف، قبلها جنوب أفريقيا واحد بلاش أمام المنتخب الكندي في دقيقة 90+2. واقعية الأوروبيين ربما هي اللي تخليهم ربما يمروا للأدوار المتقدمة.
2: صحيح، هو كلامك صحيح الواقعية، لكن ثم حاجة اللي هي مهمة ومهمة برشا اللي هي لونديرونس مونتال. اليوم حكيت حتى في لقاءات سابقة، لراو شوف راو المونتال أهم شيء تو في الفوتبول، حكينا قبل وحتى في حساس قديمة قلنا راو ثم أربع عوامل في كرة القدم، اللي هو العامل الفني والعامل التكتيكي والعامل الذهني والعامل اللياقي. اليوم العامل الذهني ولا طاغي على العوامل هذه الأربعة، يعني بورسنتاج كبيرة للعامل هذا اللي هو العامل الذهني. اليوم الفرق الإفريقية خليني نقول يعني عندهم مشكل في لونديرونس مونتال. لونديرونس مونتال هذايا يعني نتاع فورماسيون، نتاع خدمة، نتاع ديسكور، نتاع مدرب، نتاع بريباراتور مونتال، هذا الكل يعني موجود في الفرق الأوروبية ومتعودين عليه في البطولات نتاعهم. اليوم صحيح ثم لاعبين في مثلا في السنغال كما توقع تلعب مع بلجيكا، وإلا في الكونغو يعني يلعبوا في فرق، لكن فرق في فرنسا، فرق يعني ما هيش فرق كما المانشستر كما البايرن كي تلعب في الشامبيونز ليج وتلعب في مباريات
1: ما عندهم خبره كبيره. كذلك باش نحكيوا، اذا كان باش نحكيوا على لاعبي المنتخب الايفواري يعني لعبوا في بطولات اوروبيه، نحكيوا على فرانكيسي وعديد اللاعبين اللي عندهم ماني. اي هذاك نحكيوا على السنغال، كذلك كوليبالي، اذا كان باش نحكيوا على السنغال باش نحكيوا على جاكسون موجود توا، نيكولا جاكسون في بايرن ميونخ، باش نحكيوا كذلك على كما قلت انت ادوار ماندي لعب في احسن البطولات وهو توا الأغلب اللاعبين يعني كي يتقدموا شوية في السن، اللاعبين الأفارقة يمشي ويخيروا الخليج هي نهاية المشوار.
2: هذا هو شوف، راو خلينا نزيد نعاود نأكد أكثر على لونديرونس مونتال. راو شوف، راو شمال إفريقيا ولا إفريقيا ماهيش أوروبا، يعني التربية حتى في من الخمسة سنين يتعود يلعب في الكورة ويتعود على الصبر ويتعود على برشا حاجات. صارت راي في ألمانيا يعني دي سونتر دو فورماسيون يلعبوا هذا ضد هذا ويجيوا للحاكم يقولوا حايل ضد هذا، خلينا نشوفوا شنو قد صبر الفريق هذا. يعني هذه الناس قاعدة تخدم عليها، نحن اوكي نمشيو نلعبوا غاديكا، نمشيو بال معناها الكونديسيون فيزيك بالبويسونس اللي عند لي افريكان، مي هما خادمين اكثر منا نحن
1: حتى على المونتال اكثر.
2: فوالا يعني اليوم راهو شوف، راهو ثم حاجه مهمه وحكيوا عليها حتى في الفيفا، حتى مدير التطوير ارسال احكي على المونتال. اليوم كي تشوف المباريات الاهداف وقتاش تسجلت في الدقائق الاخيره، اليوم 1-0 منتصر المنتخب الكونغو في دقيقه 75، في دقيقه 82 يتسجل الهدف الثاني، لهنا يدخل في لونديرونس مونتال
1: ما يعرفش يستحفظ
2: بالاسبقيه. فوالا ثم قوه شخصيه، اليوم ساعات فريق يقبل هدف يقبل وراه الثاني والثالث، وهذا اللي قاعد صاير للمنتخبات الافريقيه، وهذه مشكل. المشكل هذا يلزم يتعالج ويلزم يتخدم
1: سذاجه شويه زاده من من الفرق الإفريقية. كما قلنا وليد ما تعرفش تستحفظ بالنتيجة متاحة. المباراة الكونغو كان الحقيقة قدم مباراة باهية، تميز الحارس مباسي ربما منع المنتخب الكونغولي من عديد الأهداف كانت محتمة من بيلينغام من هاري كين.
2: صحيح، يمكن يعني خاصة خلينا نبدأ بالخط الأمامي. اليوم الخط الأمامي كان يعني في الترانزيسيون أوفنسيف الحقيقة ما عاونش برشا، سيرتو في الشوط الثاني. يمكن ثم حاجة طبعا بعد نحكيه عليها اللي هي لاقية مشكل حد هذه اللحظة في الكوب دي موند هذه، وحكي عليها ريد جوليت حتى في البين سبورت. يعني ثم مشكل متاع البريك. يعني اليوم فريق كيما المنتخب الإنجليزي بداية الشوط الأول يعني ما فماش، المنتخب الكونغو هو اللي مسيطر، هو اللي قاعد يعني في نقولوا نحن في المومون فور في الوقت
1: عبارة على تايم اوت هي تتاخذ في كرة اليد والسلة.
2: ما تعودوش به كرة القدم اليوم. انت كي تلعب بطولة في اوروبا
1: تكسر النسق
2: اكيد. اكيد راه شوف سيرتو ثم شكون يستنفع منها. اليوم انا الكونغو نلعب ضد المنتخب
1: وانا ماشي في الطريق باهي وماخذ
2: صحيح يبدا شيء معناها مسيطر على المنتخب الانجليزي. في لحظه ثلاثة دقائق بريك يعني ثم تعليمات من المدرب ثم كلام من عند لي زاناليست او شنو هي الاغلاط نتاعك صلح منه ومن يعني هذا كله ماشي في صالح فرق على فرق اخرى.
1: ربما المنتخب الإنجليزي زاد نعرفوه دائما عزيمة كبيرة في المباريات وحتى يعني يقعد يأمن بحظه حتى للدقائق والثواني الأخيرة نعرفوه على مدى التاريخ. وقديش عنده 40 سنة المنتخب الإنجليزي ما هزش لقب.
2: صحيح عنده 40 سنة ما هزش لقب، وعنده يعني مدة كبيرة يعني ما فاز عليه ولا فريق إفريقي ما عدا يمكن المنتخب المغربي في مباريات عمل معها 0-0. لكن المنتخبات الإفريقية الكل الشمالية ولا المنتخبات كما تونس والجزائر والمغرب كل ما انتصروش على المنتخب الانجليزي. اليوم ثم حاجة ميزة خاصة في المنتخب الانجليزي، الصبر يصبر خاطر في كرة القدم
1: كما شوية المنتخب الياباني هكا في نفس تقريبا الانفي متاع يقعد في مشوار الماتش حتى للاخر معناها ما يسلمش حتى
2: هذا هو اللي كنا نحكيوا عليه نحن في البدايه. اليوم نحكيوا على لونديرونس مونتال راه مهم برشا. اليوم لونديرونس مونتال ثم في رقعة تشتغل بعد التعب، يعني تعب اللاعب ومن بعد يشتغل معاه. تو كنت قبل مجزء الحصه التدريبيه تو يشتغل الشغل التكتيكي بعد ما يتعب الملاعبي باش يشوف الملاعبي اسكو يركز ويزيد يعودوا على التركيز وهو تعب. هذه هو اليوم الشغل اللي قاعدين يشتغلوا فيه خاصة في أوروبا. الحقيقة يعني نحن بعد عليه شيء هذا يزمنا برشا وقت ويزمنا برشا
1: الاكسيبسيون. نجم نقوله المنتخب المغربي كيفي الاكسيبسيون لحد الآن في المونديال
2: عرفش حاضر شو في المنتخب المغربي. أنا شفت ديكلاراسيون، شفت حوار متاع المدرب، شفت الحوار حتى متاع لجع، يعني الديسكور الكل كيف
1: فما اونتونت بين
2: كيف اليوم هذيك تشوف منتخب مثلا المنتخب التونسي تلقى رئيس الجامعه يحكي شيء والمدرب يحكي شيء وفلان يحكي شيء. اليوم المنتخب المغربي رئيس الجامعه المدرب كل نفس الديسكور، وذي الديسكور اللي خلى المنتخب المغربي مثلا في الطريق الصحيح.
1: المنتخب الانجليزي اليوم بالاداء اللي قدموا ثلاثة مباريات في الدور الاول ومباراه الدور 32 برشا حكاوا انه يكون مرشح كذلك من اجل اللقب، كما تحكي على المنتخب الهولندي انه باش يكون مرشح بارز للفوز باللقب. لحد الان المنتخب الانجليزي في الحقيقه ما يقدمش في مستوى كبير في كل مباريات، وخروج كذلك المنتخب البارح منتخب القوي كذلك منتخب رونالد كومان الهولندي اللي انسحبهم بعد الهزيمة.
2: صحيح المنتخب الانجليزي خليني نقول لك انا تابعته المباريات الكل ديما يخسر، خليني نقول لك في 30-35 دقيقة الشوط الاول الكل يخسروا، يعني ما يلقاش روحه ما يلقاش لي روبير نتاعو. ثم مشكل في المنتخب الانجليزي في اللعب الجماعي، يعني اللعب خطر. اليوم معروفة على المنتخب الانجليزي يلعب الكرات الطويلة وعلى الدوزيام بال. اليوم ثم لاعبين يلعبوا في ريال مدريد، ثم لاعبين يلعبوا في فرق تصنع اللعب وتلعب اللي باس كورت. اليوم لاقين مشكل الحقيقة المنتخب الانجليزي خاصة في الكرات الطويلة والفرق. اليوم عجبني انا حاجة في المنتخب الكونغو اليوم يعني ما تميش 5-4-1 و3-5-2 لعب، يعني طريقته المعتاده لعب بطريقته المعتاده لعب ند للند صحيح في الترانزيسيون اوفنسيف كان ناقص شويه خاصه اللجنه نتاعو كانوا خدموا ديفونسيف اكثر من اوفنسيف لكن لا ناكل مع المنتخب الانجليزي الحقيقه انا رايي الخاص هذا ما رشحوش باش يكون يعني في حتى الاربعه تاع المربع الذهبي كي تشوف المنتخب الفرنسي كي تشوف يعني المنتخب الفرنسي
1: شكون المنتخب كارلو انشيلوتي مدرب المنتخب البرازيلي قال لحد الان لحد الدور 32 المباراه اللي تعداو ما نشوفش في منتخب النجم نقول هذا مرشح للقب كلام نجم يكون صحيح
2: لا هو كل واحد عنده راي في الحقيقه انا قاعد نشوف المنتخب الفرنسي الحقيقه حتى في الوجهه نتاعو تغير اليوم كي تشوف النجوم في المنتخب الفرنسي والاهم وقت ثم نجوم يلعبوا في اللعب الفردي في اللعب الجماعي عكس منتخب مثلا البرتغال
1: يلعبوا لمبابي باش يسجل
2: فوالا يعني ومبابي يعني كي تشوف مبابي في ريال مدريد يلعب لروحه اليوم مبابي ولا يعمل في الاسيست ولا يخدم في ليزين دو ولا هو اللي زاد يعمل الاسيست نتاع بونتويت ثم لعب جماعي خاصه في الاربعه القدامين اللي هو عثمان ديمبيلي وباركولا ومبابي وراهم اوليزي
1: ثم اوليزي عمل كبير ليزاسيست تقريبا في الاهداف نتاع المنتخب الفرنسي
2: برافو برافو لديدي ديشان اليوم كان لاحظت انت المباراه الاولى اوليزي راه لعب كلوار كلوار يمين وعثمان ديمبيلي لعب في ورا المدافع يعني لعب 4-2-4 بعدين في الشوط الثاني كان مستوى يعني في الشوط الاول كان مستوى بليزوموها في الشوط الثاني غير وقت اللي حطوا ليزي غاديكا جات الاهداف وجات الباسات الباهيه وذاك علاش حافظ على نفس التركيب
1: ومطلوب من ريال مدريد اوليزي لاعب المنتخب الفرنسي ممكن يمشي معناه
2: انا حسب المعلومات يعمل اللي ديو عندي يمكن 99% خاصه كي زاد ورا الشيء هذا اكيد مورينو باش يتشبث به اكيد
1: أكيد نحكي كذلك على اللقاء الثاني وليد لقاء السنغال بلجيكيا لحد دقيقة 51 مازال المنتخب السنغالي ماخذ الأسبقية أمام المنتخب البلجيكي هدف مقابل صفر هدف جاء في دقيقة 25 عن طريق حبيب ديارة لاعب شاب في الحقيقة في المنتخب السنغالي كما لاعب مباي لاعب البي اس جي كذلك 22 سنة صحيح المنتخب السنغالي ميلونج بين القدماء وبين اللاعبين الجدد ربما ياخذوا المشعل إذا كنا نحكيوا على قدماء المنتخب السنغالي نحكيوا على كاليدو كوليبالي إدوار ماندي باب ماتارسار إدريسا غاناغي ساديو ماني نيكولا جاكسون دونك فما ميلونج بين اللاعبين الشبان وكذلك اللاعبين القدماء اللي ربما تكون اخر مونديال لهم في تاريخهم بالطبيعه مع المنتخب السنغالي المنتخب السنغالي بطل افريقيا مع توقيف التنفيذ لحد الان والمنتخب البلجيكي ماهوش المنتخب القوي نعرفوه في الباركور نتاعو في الكوب دي موند هذه 1-1 مع مصر عمل 0-0 مع المنتخب الإيراني فقط انتصار كبير كان 5 أهداف مقابل هدف أمام نيوزيلندا بطبيعة ما عندهاش خبرة المنتخبات القوي
2: بون يمكن في البداية نحكيه على المنتخب السنغالي الحقيقة المنتخب السنغالي اليوم قاعد يعمل في استراتيجي وهذيك استراتيجي اللي يخدم عليها المنتخب المغربي شوف لو نحن تو قاعدين نجدوا على المنتخب المغربي خاطر ستان اكزومبل اليوم باش تحكي على قرايه ديما تعطي لولدك اكزومبل نتاع واحد باش تحكي على الكوره تعطي اكزومبل اليوم المنتخب المغربي قاعد يعمل في اكزومبل المنتخب السنغالي كيف كيف اليوم انا كي نعمل
1: زاد الهدف الثاني كوتش المنتخب السنغالي في دقيقة 53 الهدف الثاني تنشوفوا شكون صاحب الهدف سار باب ماتر سار ظهري بدا يقترب من كوكبة الهدافين في المونديال تفضل
2: صحيح انا يعني اكدنا كلامنا صار اليوم راهو المنتخب السنغالي القاعد يخدم في استراتيجي على مدى طويل وهذا هو المهم تو في كرة القدم قد ما تخدم على مدى طويل قد ما تحصل نتائج طيبة اليوم المنتخب البلجيكي الحقيقة يعني منتخب بلجيكي عنده مشكل كبير كبير كبير في البروفوندور خاصة في المدافعين الاثنين قلب الدفاع وذاك اليوم لعب يمكن تفرجت في الشوط الاول المنتخب السنغالي لعب بذكي لعب في البروفوندور وحتى الهدف جاء من البروفوندور الاول بون الهدف الثاني نحن قاعدين هنا ما شفناهوش لكن المنتخب السنغالي نشي في ثنية صحيحة خاصة ببقاء هذا المدرب كي تشوفوا تحصل على كاس افريقيا
1: بابتيا واي. رغم اللي فما برشا في يعني احباء المنتخب السنغالي نحكي سنغاليين كانوا ماذا بيهم معناها ما يمشيش هو الكاس العالم بابتيا وحبذوا انهم يجيبوا مدرب اجنبي، لكن الجامعه السنغاليه لكره القدم اصرت انه يبقى على راس الفريق.
2: ولا هذا هو الاستراتيجي اللي نحكيوا عليه وهذا هو التخطيط. اليوم التخطيط راهو يبدا يعني من من من اعلى هرم. اليوم يعني انت توا دخلت في صلب الموضوع
1: التفاهم وقوه الجامعه
2: صحيت. اليوم ما ثماش تاثير فيسبوك، اليوم ما ثماش تاثير السوشيال ميديا. اليوم
1: كيما اقول لك انا نقول لك تقريبا 80% من السنغاليين رافضين بقاء بابتياو على راس المنتخب السنغالي.
2: اليوم باش يروح هو في الطياره باش يستقبلوه استقبال كبير
1: مهما كانت نتيجه المباراه الدور 16.
2: لا يعني شوف راهو اليوم استراتيجية والعمل كما كلمة قالها رضا جدي نهنيه على المنصب الجديد كمدير فني في الجامعة التونسية، قال لك راهو العمل ماهوش تاع شهر وشهرين وثلاثة وأربعة،
1: راهو سيكل نتاع
2: ولا ثم بلانينغ وثم مسيرة نتاع سنتين وثلاثة سنوات. اليوم حتى في تشوفوا في المنتخبات الكبيرة ونرجع ليكزومبل نتاعنا، اليوم المنتخب المغربي عنده 8 لاعبين من 18 ل 23 سنة. يعني انت اليوم وثم لاعبين لعبوا الايديسيت فينال كوب دافريك باش يخلطوا عليهم 8 اخرين، اليوم بعد حكيمي من بعد اوناحي من بعد باش تلقى لاعبين اخرين. وهذه هي استراتيجيه.
1: خذيت اكزامبل السنغال نحكيو على لاعب مباي، نحكيو على ديارا اللي سجل الهدف
2: والحارس
1: الأول.
2: اليوم اللي كان
1: ماهوش يعني مندي اليوم
2: ولا الحارس اليوم هذا اول مباراه لي في الكاس العالم في كاس العالم
1: مندي مصاب
2: اليوم. الحقيقه انا شفته في الشوط الاول يعني عمل تصديات ممتازه وكان يعني واقف وكانت عنده شخصيه. ويعني اليوم المنتخب السنغالي ما كانش متاثر بغياب الحارس اللي نعرفه حارس كبير عمليق. وحارس ممتاز ولا
1: ونجوم بلجيك يا كوتش، نحكيوا على لوكاكو نحكيوا على عديد النجوم نجم نقولوا غايبين لحد الان حتى في تسجيل اهداف ما شفناش يعني ابار 5 اهداف امام المنتخب النيوزيلندي، ما فهمش برشا هدافين في المنتخب البلجيكي.
2: صحيح اليوم راه كي نشوف حتى المدرب نتاع المنتخب البلجيكي يعني حتى في التغييرات والا يعني في من مباراه لمباراه تشوف انت المنتخب الفرنسي ثم استمراريه نتاع الفريق هو بيدو نفس الفريق كيف المنتخب المغربي مع عدي المباراه الثالثه غير 3 4 لاعبين لكن نفس الفريق، وذي راه باش يجعل اوتوماتيزم ويجعل تفاهم بين خاصه في الخط الامامي والخط الخلفي. في الخط الامامي اليوم شفنا حتى توا غير دوكو خرج متغشش. اليوم شوف المنتخب البلجيكي ماهوش المنتخب اللي نجم يمشي لبعيد ويوصل لبعيد باللاعبين الموجودين توا. نشوف حتى اللونفي ما فماش الحقيقة منتخب ما فهمش كيفاش فاز علينا 5-0 في بلجيكا. يمكن هذيك المباراة اللي غلطته وخليته بالمردود هذا. شفنا كتر المنتخب المصري كيفاش المنتخب المصري كان يمشي كان يفوز ضد المنتخب الإيراني نفس الشيء. يعني ما هوش فريق الحقيقة اللي نجم يمشي لبعيد.
1: احنا نتمنوا ان شاء الله منتخب افريقي المنتخب السنغالي يمر للدور القادم. 56 دقيقة لعب 2 بلاش للمنتخب السنغالي، ان شاء الله ما تكونش سذاجة الافريقيين ويعود المنتخب البلجيكي ولو انها صعبة الامور.
2: عكس لا الحقيقة المنتخب السنغالي عكس المنتخب الكونغولي، يعني كي نشوف اللاعبين الموجودين في المنتخب السنغالي يلعبوا في نيفو اعلى من اللاعبين اللي يلعبوا في المنتخب الكونغو. انا قبيله شفت اللاعبين نتاع المنتخب الكونغو يعني يلعبوا في فرق اوكي في اوروبا يلعبوا في بطولات يعني ضعيفه بلجيكا
1: وترشح بالبراج ماهوش المنتخب السنغالي كما قلنا بطل افريقيا مع وقف التنفيذ. محاولات عديده من لوكاكو لكن المنتخب البلجيكي ما يتمكنش من افتتاح النتيجه امام المنتخب السنغالي كما قلنا افضل في المرمى في الدفاع وكذلك في الهجوم ولابروف هدفين مقابل صفر ورودي غارسيا قاعد يحاول يلقى الحلول صعبت عليه المباراه.
2: والله عصام الشوالي والله انا الحقيقه عندي ملاحظه صغيره يمكن
1: على المدرب الفرنسي
2: اللي على المدربين اللي يكتبوا خيره والعلم في الراس ليس في الكراس. راه شوف انت يعني
1: وليه وعنده شكون معناها يقوم بالمهمه هو يتلهى بالماتش بالتيران.
2: ثم اليوم محلل اداء
1: احصائيات
2: فوالا اليوم هذايا في الفوتبول مش نكتب انا شنو باش نكتب ومن بعد يعني انا كتبت اوكي والماتش وفيه خسر 2-0 ومن بعد يعني ثم الحلول نمشي ناخذها انا من الاناليست ولا اللي قاعد يشوف واللي قاعد هو اللي خرج في كل شيء
1: ونقوم بالتغييرات. ما نعرفش احنا اسكو غير ولا لا رودي غارسيا
2: غير. خرج دوكو عمل
1: اكيد تغييرات وخاصه نتصور انا باش يلعب الكل في الكل باش يدخل مهاجمين
2: خرج دي براون وخرج دوكو وخرج كاتيلير ودخل لوكاكو ودخل راسكينغ ودخل لوكوباكيو فوالا عملت ثلاثة تغييرات
1: مازال عنده الحق في زوز
2: تغييرات لكن الحقيقة اللي قاعدين نشوفه اللي المنتخب السنغالي واقف مليح مركز وذي أهم حاجة كنا راو نعود ولاحظ انت راو ثم الانديرانس مونتال خاصة لزافريكا يعني شوف ثم اكسيم تاع كيما قلت انت في الربح ثم يصير
1: وذاك اللي يخوف ربما ونعرف المنتخب السنغالي في عديد الكؤوس العالم من 2002 قاعد يخرج بطريقه كيما حكينا معناها ساذجه ويضيع في النتيجه في اخر المباريات
2: صحيح.
1: اليوم في الاكسبسيون
2: شفنا حتى في كؤوس عالميه اخرى المنتخبات الافريقيه يعني وقت في المنتخب النيجيري اللي عمل اكسبلوا في الكوب دي موند في إيطاليا كيفاش خرج ضد المنتخب الإنجليزي يعني 3-2 اعتباطيا شفنا المنتخبات الإفريقية الحقيقة ينقصها لونديرونس مونتال وهذا المشكل اللي نعاني منه.
1: هذه محاولة كانت المنتخب البلجيكي على الشباك الخلفية وتبقى 2 بلاش للمنتخب السنغالي.
2: ولحد اللحظة هذه في 60 دقيقة لعب يمكن ضغط المنتخب البلجيكي اكيد باش يخلي فراغات في الدفاع
1: والنجم يكون الهدف الثالث
2: فوالا ينجموا يستغلوا يمكن المدرب ولا يستغلوا المنتخب السنغالي وينجم يسجل الهدف الثالث اللي هو ينجم يكون قاتل لحد اللحظه ذي يعني نشوف في روح كبيره المنتخب السنغالي وان شاء الله هذا يتأكد
1: الملعب خاصة في المباراة الدور القادم إذا كان فازت السنغال باش تكون المواجهة مع المنتخب الفرنسي هكا
2: اي صحيح
1: دونك زوز منتخبات يعرفوا بعضهم بالقداء السنغال وفرنسا وكان سبق أنه السنغال فازت على المنتخب الفرنسي
2: صحيح يمكن هذيك النقطة السوداء الوحيدة للمنتخب وصار الروفانش خاطر العام ذاك 2002 في كوب دي موند 2002 المنتخب الفرنسي خرج من الشباك مش خرج من الباب خرج يعني خروج محتشم المنتخب الفرنسي الحقيقة عمل روفانش وريمونتادا خلينا نقول في نفس الوقت وفاز عليه بسكور وعدى مباراة ممتازة ورجع للثار
1: نحكيو على المباراة الثالثة ماضي ساعة اللي باش يسهر الولايات المتحدة البوسنة والهرسك ومن المنظمين مازالت الولايات المتحدة ما يعني ما تأهلتش للدور القادم تأهلت كندا والمكسيك والولايات المتحدة بتبيعة أمام جماهيرها اللي ولات من عشاق كرة القدم نعرفه اختصاص ثاني في الولايات المتحدة الكاس العالم هذه خلات الجماهير تكون يعني الملاعب الكل كانت مليانة في هيوستون في بوسطن في عديد الولايات الأمريكية تقديرك الولايات المتحدة البوسنة بسهولة ستمر الولايات المتحدة
2: والله شوف لو آخر مباراة قبل معني المباراة الثالثة اللي لعبتها اللي لعبوا المنتخب الأمريكي انهزم ضد المنتخب التركي اللي هو خارج يعني من المجموعة ذي الحقيقة المنتخب الأمريكي عنده يملك لاعبين ممتازين وسريعين خاصة الأرقى اليمين واليسار
1: عنده مدرب كبير
2: عنده مدرب ممتاز اليوم شلعب في بلادك مع جمهورك والحقيقة في 3 مباريات باش ما نكونش يعني ثم دزين مع المنتخب الأمريكي إن شاء الله ما نشوفهوش هذا اليوم خاصة
1: كولينا يخلي الأمور هكا تخرج عليه
2: والله يشوف اليوم مثلا تشوف حتى ثم بيلانتين
1: للكونغولي برشا طالبوا
2: يعني كل محلين الكل والحكام الكل قالوا بيلانتي يعني التقدير هذيك نتاع حكم شوف ثم حاجات
1: ان شاء الله بحسن نية مش بسوء نية
2: ان شاء الله هو الحقيقة راهو المنتخب الأمريكي منتخب ممتاز منتخب جيد منتخب جماعي هذه الحاجة اللي نقطة قوته المنتخب جميع يلعب جماعين الحقيقة خليني أقول أنا في طريق
1: شبه مساج نقولوا شبه مفتوح الولايات المتحدة البوسنة والهرسك. نذكر كذلك وليد بهدف المونديال، مبابي وميسي عندهم 6 أهداف، إيرلينغ هالاند وهاري كين بخمسة أهداف، ديمبيلي وفينيسيوس 4 أهداف. ربما يكملوا هكا يقعدوا بالتساوي، حتى إذا كان بتبيع برشا قالوا أنه الفينال بش يكون بين مبابي وميسي.
2: ذي هو توا حسب ما تشوف، حتى المنتخب البرازيلي الحقيقة يمكن ما حكيناش عليه، حكينا باش نحكي عليه في ثاني. المنتخب البرازيلي صحيح يلعب لعب فردي، وذاك اللي ما يقلق حتى هما الاتحاد البرازيلي جاب أنشيلوتي باش يحاول يزرع الديسبلين تكتيك، يعني الانضباط التكتيكي في المنتخب البرازيلي. الحقيقه يمكن اليوم انا نشوفه يعني كيما في تشامبيونز ليغ كيما في كوب دو موند. اليوم هالاند في تشامبيونز ليغ من الهدافين، نشوفه مبابي من الهدافين، لو كان جاي ميسي في اوروبا كيف كيف شافوه من الهدافين. الحقيقه ثم يعني صراع كبير على لقب الهدافين، وباش نشوفه برشا اهداف، باش نشوفه برشا اهداف خاصه من ميسي ومبابي. كي نشوف انا مبابي
1: كريستيانو وينو
2: كريستيانو، شوف كريستيانو انا من محبي كريستيانو. اليوم كريستيانو كي تشوفه في ديتونت ولا تشوف ثم حاجات يعني نقص من المستوى
1: الكوب، وبرشا قالوا يلزمو يخرج من المونديال هذا، وحتى ما يلعبش في في في فرق سعوديه، قالوا يكمل اونبوتي ويتلهى باعماله، يتلهى يكون مدرب، اما خليه يعني يخرج من الباب الكبير.
2: هو ما يستحقش باش يكون مدرب، يعني يملك شطر
1: مش فلوس، ما هو شغوف بكره القدم، يبعد على اللعب ويقرب من ولا يشري نادي كبير كما عمل دافيد بيكا.
2: شوف اللعب ذي انا نحترمه برشا، علاش نحترمه برشا؟ ثم حاجات خليهم يعني حتى للولاد الصغار اليوم يلعب في البطوله السعوديه، هز دوري السعودي يبكي.
1: مازال نفس الشغف كانه كريستيانو اول لقب يهزه في حياته.
2: هذايا راهو شوف هذايا اكزومبل للوليدات الصغار اللي قاعدين يحبوا كريستيانو، اللي يتفرجوا كريستيانو في العالم الكل، مش كان في تونس، في العالم الكل. يعني ورى حاجات باهي، لكن الحقيقه في المونديال هذايا
1: للعمر عنده زاد دور. نذكر وليد بالفرق المتاهله: كندا، المكسيك، فرنسا، الباراغواي، البرازيل، النرويج والمنتخب الانجليزي. وفي طريقه كذلك للتاهل المنتخب السنغالي، 65 دقيقه لعب، 2 بلاش امام المنتخب.
2: ثم مفاجاه، سامحني، ثم مفاجاه ما حكيناش عليها، اللي هي المنتخب النرويجي. يعني فريق ممتاز،
1: ينجم يكون حامل لقب.
2: لا مش حامل لقب، ينجم يوصل بعيد ويقلق برشا فرق كبيره، منتخبات كبيره. هو المنتخب المكسيكي نشوف يعني الفوليوم دو جو تاع المنتخب المكسيكي، سرعه كبيره رهيبه، العكس المنتخب النرويجي، القوة البدنية نتاع اللاعبين نتاعو، وهذا اللي باش يخليه يوصل بعيد.
1: نكملوا فقط بمتفرقات من المونديال. رئيس كوريا الجنوبية يطلب من وزير الرياضة فتح تحقيق عاجل على خروج المنتخب الكوري الجنوبي من الدور الأول، واستقالة المدرب هونغ مينغ من منصبه، وكان استقبال غاضب في مطار سيول ليه. ناس تتحمل في مسؤولياتها قاعدة تنسحب. رئيس الاتحاد السعودي كذلك لكرة قدم ياسر المشعل يستقيل من منصبه بعد إخفاق المنتخب السعودي الخضر في الوصول لدور 32، واستقالة كذلك أمس رونالد كومان من تدريب المنتخب الهولندي بعد خروج أمام المغرب. ناس تتحمل في مسؤولياتها وما يحملوش أخطائهم العباد أخرين.
2: نحن مشكلتنا بكرسي. أنا حتى ساعات وياك يقعد في قهوة في كرسي كي متوسط ياخذ كرسي بي يمشي يقعد في كرسي بي، هذه مشكلتنا نحن. اليوم مانيش باش نصلحه ونقولها لك، وقالها شكري الوير، قالها طارق الذياب، قالوا الناس كل، رانا نحن ماناش في نصلح، خاطر كان عندنا إرادة في التصليح أنا نفشل في المكان هذا
1: وحدي ننسحب ما غير ما نستنى حتى
2: لين. يعني اليوم ثم ناس قاعدة توري في اكزامبل الناس أخرى، مش نقول لك والله الموضوع ذا ما نحبش نحكي فيه خاطر ما عنده حتى فايدة.
1: صحيح. إن شاء الله تكون عنده نهار فايدة ويفهموا المسؤولين على الرياضة خاصة وضعية كرة قدم التونسية. شكرا لك وليد بن محمد، يعطيك الصحة. وليد الريفي مرسي في الكوتي تكنيك. نذكر في النتيجة فقط الآنية، 67 دقيقة لعب، السنغال متفوقة من بلجيكا هدفين مقابل صفر. نهاية المجلة، إلى اللقاء.
0: مونديال 2026، الولايات المتحدة، كندا والمكسيك، من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. مونديال باي نايت. إذاعة شباب. من تونس.
3: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عد الموجدك تسمع صوتك.
5: عد الموجدك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
0: نشرة الأخبار.
6: وفي عناوينها: وزارة التربية تدعو إلى تنظيم حفل اختتام السنة الدراسية 2025-2026 بجميع المؤسسات التربوية. 7 إجازات جديدة في المعهد العالي لعلوم وتكنولوجية البيئة ببرج السدرية تواكب التطورات العلمية والتكنولوجية. دراسة للمرصد الوطني للرياضة تدعو إلى إصلاح شامل لمنظومة التربية البدنية والرياضة المدرسية. غدا انطلاق أولى عروض الشارع في الدورة 20 من مهرجان تبرقة للجاز بعد غياب لست سنوات. نشرة الأخبار يقدمها محمد السيوي، أهلا بكم. وزارة التربية تدعو إلى تنظيم حفل اختتام السنة الدراسية 2025-2026 بجميع المؤسسات التربوية دون استثناء، على أن يتضمن الحفل تكريم التلاميذ المتفوقين والمتميزين في مختلف المجالات مع ربط الجوائز بسنة المطالعة. الوزارة دعت أيضا إلى إشراك الأسرة والمجتمع المدني ودور الثقافة والجمعيات في الإعداد لهذه التظاهرات، مشددة على أن تتسم حفلات الاختتام بطابع تربوي وثقافي ورياضي مع إبراز المبادرات والإبداعات الأدبية التي شهدها الموسم الدراسي. المعهد العالي لعلوم وتكنولوجية البيئة ببرج السدرية يعلن عن فتح 7 إجازات جديدة مدرجة ضمن دليل التوجيه الجامعية بداية من السنة الجامعية المقبلة. مدير المعهد الشاذلي شوشاني:
7: عنا 7 إجازات جدد بالنسبة للمعهد. 7 إجازات هذوما، إجازة الأولانية هي إحصاء ونمذجة البيئة في دليل توجيه الكود نتاعها 11505. بالنسبة للسنس هذية فيها توجه أكثر للماتيماتيك إلي ستاتيستيك، اعتماد على الانفورماتيك، بروغراماسيون، لانتيليجونس ارتيفيسيال. بالنسبة للإجازة الثانية هي الشيمي دو لانفيرونمون اي تكنولوجي فير، كيمياء البيئه والتكنولوجيا الخضراء. هي باش تكون ليسانس موجهه اكثر للجماعه الشيمي، الكود نتاعها هي 501. الاجازه موجهه للناس اللي يحبوا الكيمياء والبيئه في نفس الوقت. التكوين نتاعهم باش يكون على ديسيات، دونك 5 ديسيات هذوما فيهم من الاس 1 الاس 2 باش يخلوا لي فوندامونتو نتاع الفورماسيون هذيا، بعد الاس 3 والاس 4 هي الاناليز اي انفيرونمون. الليسانس الرابعة علم المياه الجوفية والتكيف المناخي، الكود 13510.
6: تواصل التسجيل في دورتي سبتمبر ونوفمبر بالنسبة للسنة التكوينية الجديدة 2026-2027 بالوكالة التونسية للتكوين المهني على موقعها الرسمي عبر المنصة البيداغوجية التي دخلت حيز الاستغلال مؤخرا. بشير بن عمار مدير مركزي بالوكالة التونسية للتكوين المهني:
8: في دورتي سبتمبر ونوفمبر نحكي على منصة جديدة، منصة بيداغوجية تبدأ من ترسيم طالبي التكوين إلى التخرج نتاعو. المنصة الجديدة دخلت حيز الاستغلال في الدورة هذية. دونك طالب التكوين في القديم كان يختار 3 اختصاصات، تو في الجديد عنده الحق يختار 6 اختصاصات ولا يختار اختصاص في 6 مراكز. دونك عنده 6 شوا، يدخل على السيت باش يدخل المنصة دي انسكريبسيون، يدخل يرسم وما نتعداو للكونفيرماسيون إلا ما هو يأكد الترسيم نتاعو. كيف كيف زاد نقصنا برشا الوثائق، نحكيو على اليوم توا على الترابط البيني. دونك ديكو هو يكتب الاسم نتاعو ولا نوبي تقتل باش يخرج له معناها المضمون في إطار تسهيل الاجراءات الاداريه. كيف كيف اون فوا تقبل المتكون نتاعنا باش يولي معناها متكون، السيفي نتاعو متكون، باش يولي كل شيء يوصلوا على المنصه، لومبلوا دي طون نتاعو، اي نوتيفيكاسيون باش يزيد الى ان يتخرج باش يولي الدبلومي. الباب التسجيل مفتوح من 19 جوان بالمناسبه، اللي مازال ما رسمش يدخل يرسم تو. عنا تويكا يمكن في قريب 8000 مترشح. فما اختصاصات باش نسكروها في برشا طلب، دونك هنا المركز يولي اوبليجي باش يسكر باب الترسيم هذاك باش يخلي الفرصه باش يعمل سيكسيون تاعو، وفما اختصاصات تقعد محلوله حتى يشكل سبتمبر.
6: المسؤول نفسه أضاف أنه تم توفير أكثر من 25,000 موطن تكوين وأحداث اختصاصات جديدة مطلوبة في سوق الشغل في 136 مركز تكوين موزعة على مختلف الجهات.
8: 130 مركز على كامل تراب الجمهورية، عندنا مراكز مختلفة، عندنا المراكز اللي هما بوليفالون، عندنا مراكز في سيكتور معين، وعندنا مراكز في تدريفية وصناعة تقليدية. جديدة عن مراكز كانت في عاد هيكلة باش تستأنف النشاط نتاعها في الدورة هذه، على غرار عنا مركز المعدات سوسة، عنا مركز فتات ريفية نفيذة، وعنا المركز القطاعي للتكوين في الآلية العامة بجرومبيليا. في دورة تاي سبتمبر ونوفمبر عنا 262 اختصاص ناشط، معناها زيادة رابور للسنة التكوينية اللي فاتت في مختلف المستويات. وكنا نحكيه على دورة الخريف، هي تمتد من سبتمبر إلى غاية ديسمبر، وكل مركز عنده برمجة. جينا السنة نظمناها، قلنا يلزم تكون دورتين، وكما نعرفوا 80-90% من مراكز نأمنوا التكوين بالتداول والتكوين مع المؤسسة، دونك فما ديكوباج يصير على مستوى المركز، دي كومبيتونس مؤمنة في المركز وفي الانتربريز، دونك فما التداول اللي يدخل بالمركز باش يعدي البريود معينة وبعدك يخرج يعمل الالترنونس نتاعو، يلتحق به الدورة ذي نوفمبر في برشا مراكز، دونك سبتمبر ونوفمبر.
6: غدا انطلاق الأيام التونسية الروسية للسينما الطلابية بتونس بهدف تعزيز التبادل بين الطلبة التونسيين والروس في مجال الفنون السينمائية وإتاحة فضاء للتواصل بين المواهب الشابة وتبادل التجارب والخبرات. دراسة أصدرها المرصد الوطني للرياضة حول تدريس التربية البدنية وممارسة الرياضة بالوسط المدرسي كشفت أن هذه المنظومة تواجه تحديات هيكلية وتنظيمية وبيداغوجية تحد من نجاعتها وقدرتها على المساهمة في تنمية القدرات البدنية للشباب، داعية إلى إصلاح شامل في إطار رؤية وطنية متكاملة. وحثت الدراسة على ضرورة تعزيز مكانة التربية البدنية داخل المنظومة التربوية وإصلاح الرياضة المدرسية وإعادة هيكلة لمراكز النهوض بالرياضة. اتحاد الجمعيات الوطنية لصاحبات الأعمال في السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا يطلق اليوم بالعاصمة مخططه الاستراتيجية الجديد 2026-2030، وذلك بالتزامن مع افتتاح فعالية الدورة السابعة للمعرض التجاري الإقليمي ومؤتمر الأعمال للكوميسا للنساء صاحبات الأعمال الذي يستمر حتى 3 جويلية الجاري. رئيسة الغرفة الوطنية للنساء صاحبات الأعمال ليلى بالخيرية جابر أفادت بأن هذا المخطط سيمكن صاحبات الأعمال من الاستفادة من برامج التأهيل والتأطير والتسهيل النفاذ إلى مصادر التمويل ضمن منطقة التبادل الحر.
9: هذا المؤتمر هو يمثل فرصة كبيرة لتونس لصاحبة الأعمال، خاصة في التبادل التجاري، في تقاسم التجارب. المؤسسات للكوميسا جاية لهنا باش تسهل لنا كل ما نريد من مبادرة. طبعا سيقام توصيات، عملنا احنا منصة كل بلد عنده شراكات باش تمضى بين البلد والمصاحبات المؤسسات التونسيات. أكثر من هذا، عن الشراكات هذية على طريق البي تو بي باش تكون حضورية وعبر المنصة، ونتابع كل اتفاقية توقع باش يكون على أرض الميدان.
6: وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تعلن عن فتح باب الترشحات لنيل الجائزة الوطنية لحقوق الطفل بعنوان سنة 25 و2000 لفائدة الأشخاص والمنظمات والمؤسسات العمومية والخاصة والهيئات التي تميزت بأعمال إبداعية وفنية تسهم في تنمية القدرات الثقافية والإبداعية للطفل. وبعد غياب دام 6 سنوات تنطلق غدا فعالية الدورة 20 من مهرجان تبرق للجاز لتتواصل إلى 9 جويلية الحالي، وسيكون أول عروض ستريت جاز بإمضاء الفنان الجزائري جمال العروسي المندوب الجهوي للثقافة بجندوبة وليد المسعودي.
10: غدا 2 جويلية تنطلق فعاليات مهرجان جاز تبرقة لدورته 20، هذه العودة بعد غياب 6 سنوات، إن شاء الله تكون عودة من الباب الكبير وفي مستوى عرق هذا المهرجان، بالنظر للبرنامج الكبير والمتميز اللي الحقيقة معناه نال إعجاب أغلب من طلع عليه من خارج تونس ومن داخلها. إذا تنطلق العروض غدا من خلال عرض معنا الشارع ستريت جاز مع جمال العروسي بتباع الفنان الجزائري، ثم يوم 3 تكون الافتتاح الرسمي.

0: بشكل طبيعي ومنتظم دون تسجيل أي خلل أو تسرب. دوليا، استشهاد 3 فلسطينيين بنيران إسرائيلية في قطاع غزة، وحماس تدعو لقمة عربية طارئة لمواجهة مخططات التهجير الإسرائيلية من غزة. واشنطن وطهران تتواصلان خلال المحادثات بالدوحة لتفاهم بشأن دفعة أولى من الأموال المجمدة بحسب موقع أكسيوس. وبحسب نائب وزير الخارجية الإيراني، فقد تقرر إنشاء قناة اتصال عاجلة لفريق مراقبة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم بحلول الغد. المتحدث باسم الخارجية القطرية أفاد بأن الوسطاء من قطر وباكستان اختتموا بالدوحة لقاءات منفصلة مع وفدي واشنطن وطهران، مع إحراز تقدم إيجابي بشأن القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم، مضيفا أنه تم الاتفاق على مواصلة المناقشات خلال الفترة المقبلة على أن يحدد موعد الاجتماع المقبل في أقرب وقت ممكن. انتهت النشرة، وهذا تذكير بعناوينها. وزارة التربية تدعو إلى تنظيم حفل اختتام السنة الدراسية 2025-2026 بجميع المؤسسات التربوية. 7 إجازات جديدة بالمعهد العالي لعلوم وتكنولوجيات البيئة ببرج السدرية تواكب التطورات العلمية والتكنولوجية. دراسة للمرصد الوطني للرياضة تدعو إلى إصلاح شامل لمنظومة التربية البدنية والرياضة المدرسية. وغدا انطلاق أولى عروض الشارع في الدورة 20 من مهرجان تبرق للجاز بعد غياب 6 سنوات. ألقاكم بخير.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.

مرحبا بكم معنا من جديد على موجاتنا إذاعة الشباب. مازلنا سهرين معكم الليلة في عيش الموسيقى حتى الماضي ساعة. والحقيقة مع الموسيقى مع الرياضة ما مش معقول في زوز دقائق بلجيكا تمركز زوز بونتويت. مش معقول سنغال وبلجيكا 2-2 في آخر في اللحظات الأخيرة من المباراة. وكانت السنغال يعني سيء مترشحة. شنو اللي صار؟ الله أعلم علاش هكا صار. أكيد اللي تفرجوا في الكورة واللي تبعوا الكورة أكيد يعني عندهم ما يقولوا. خلينا من الكورة نمشيوا للموزيكا باش نحكيوا على الترند ميوزيك. نمشيوا توه مع فقرة الترند ميوزيك. ترند ميوزيك في الترند ميوزيك كالعادة نحكيو على الموسيقى اللي قادت تلقى في نجاح كبير الأسبوع هذايا. ازدرت الأسبوع هذايا يواصل في نجاحه في مصر أحمد سعد بغنيته كوتي. تلقاوها معنا الليلة رامي صبري كيف كيف في أغنيته الأمر. مازال حتى التوى كأكثر أغنية مسموعة. وزد سانوفو مع توليت في أغنية النانو. وزد الأغنية هذية من أكثر الأغاني المسموعة. محمد حماقي حلي حلي وأيضا محمد حماقي مع شيرين في بحرية ترجع مرة أخرى للترند. ونلقاو أحمد سعد مع ديستانكت في أغنية فلوس بابا. هذه أكثر الموسيقى اللي مسموعة في مصر. وأكيد باش نحكيه حتى زادة في الشرق أكثر الموسيقى المسموعة. نلقاو فؤاد جنيد مع بيسان إسماعيل بغنيته أنت النور. الأغنية هذه اللي نلقاوها نمبر وان أكثر أغنية مسموعة. وشامي يرجع بغنية جديدة أنا بعدك. نلقاها زادة موجودة في الترند. والكفوري للأسبوع الثاني بغنية سرقت لي عمري الغنية ذي اللي نلقاها كأكثر غنية مسموعة. كيف كيف مريم فارس ترجع للموسيقى بغنية ما بتعرفني. ديانا حداد ترجع للموسيقى بعد غياب بغنية حنيت. ونلقاو بيك سام في غنية بيعين. زياد بورجي إحساس الحب. وأمجد جمعة في خاب العشم نمبر وان في العالم العربي حتى التوى. أكثر أغنية مسموعة في العالم العربي هي أغنية مروان خوري ممكن من مسلسل ممكن اللي نلقاو فيه ظافر العابدين ونادين النجيم. نلقاو زادة بها سلطان. ونلقاو توليت مع سان لوفون في نانو. كيف كيف فؤاد جنيد مع بيسان إسماعيل. أحمد سعد بغنية كوتي. وشامي مع لينا حايك في عايش لعيونك. محمد الحماقي مشيتي. تقريبا هذه هي الموسيقى اللي قاعدة تلقى في نجاح كبير الأسبوع هذايا. احنا باش نسمعوا مع بعضنا الموسيقى التراند وجديد الموسيقى. تلقاو معنا حماقي تلقاو زادة رامي صبري و سان لوفون توليت وأحمد سعد. تلقاو الحقيقة برشا موسيقى جديدة. مريم فارس وغيرها. ديانا حداد شامي في أنا بعدك. إحساس الحب زياد برجي. كلها تلقاوها معنا الليلة في عيش الموسيقى في فقرة الترند ميوزيك.

0: وهذا أحمد سعد اسمعنا
1: يا كوتي كوتي. هذا الأغنية اللي قادها يعني تسمع بعدد كبير ومن نجاح النجاح أحمد سعد بعد نجاحه مع أغنية في الأسبوع بابا مع ديستانكت نلقوها في أغنيته هذه كوتي صيفية على كيفو. المهم أنه هذه أغنية تراند أكثر أغنية مسموعة. مرحبا بكم، ما زلنا باش نكملوا أكيد مع الأغاني التراند مع الجديد تلقوا بعد شوية جديد مريم فارس وديانا حداد وشامي وغيرهم من الفنانين. ديما نذكركم اللي سهرين معانا في عيش الموسيقى، احنا ما زلنا مع بعضنا حتى النص، حتى الماضي ساعة مش النص الليل، حتى الماضي ساعة في برمجة صيفية جديدة. تتواصلوا معنا على الباج نتاعنا وتختاروا شنو تحبوا تسمعوا في اخر جزء من عيش الموسيقى. الليستة رقم واحد الليلة ميادة الحناوي غيرت حياتي كظم الساهر اشهد وجورج وسوف بتعاتبني على كلمة، والا الليستة رقم اثنين فيها أمينة فاخر طير الحمام، فيها هني شاكر نسيانك صعبة أكيد وإيروس رامادزوتي أديس سوتو. أنتم شنو تحبوا تسمعوا وديما الاختيار عندكم أنتم. السلام عليكم برشا برشا ودعاء جاسمي من المستمعين الأوفياء، السلام عليها برشا. اليوم تختار لي رقم واحد رجاء، شنو حوالك؟ السلام عليك برشا برشا رجاء، ما صوتت حتى ليسا، كان تحب صوت ميساج ليسا اللي تحب عليها. محمد بشنيق السلام علي برشا، مرحبا بيك، تحية كبيرة ليك و يقين كالعادة من المستمعين الأوفياء اللي تختار اللي سهر رقم اثنين. سلام عليكم برشا برشا الناس الكل اللي سهرة معانا، تتواصلوا معانا كالعادة على الباج متاعنا فيسبوك إذاعة شباب غادي جون تونيزي، تختاروا شنو تحبوا تسمعوا في عيش لا موزيكا. مازلنا مواصلين مع ترند ميوزيك.

إذاعة شباب من تونس.

الخوري سمعنا في ممكن هذه أكثر أغنية سمعت الأسبوع هذه في العالم العربي نمبر وان كما قلنا أكثر أغنية سمعنا زادة زياد برجي في أحساس الحب وسمعنا جديد شامي أنا بعدك الأغنية هذه اللي ما زالت كي خرجت ونلقوها في الترند. مرحبا بكم معنا حتى الماضي ساعة في توقيت جديد توقيت صيفي في عيش الموسيقى نمشي توا مع فقرتك.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الإجراءات الجديدة الخاصة بالشركات الأهلية حسب المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000 المؤرخ في 2 أكتوبر 25 و2000 المتعلق بالشركات الأهلية. تصنيف الشركات الأهلية: شركات أهلية محلية تضم مشاركين مقيمين بمعتمدية واحدة. شركات أهلية جهوية تضم مشاركين بأكثر من معتمدية مقيمين بأكثر من نفس الولاية. تكوين الشركات الأهلية: 10 أشخاص على الأقل بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 15 شخصا على الأقل بالنسبة إلى الشركات الأهلية الجهوية. مبلغ رأس مال الشركات الأهلية: 5000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 10000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية الجهوية. إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية: إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية لدى وزارة التشغيل والتكوين المهني تتضمن جميع البيانات والمعطيات المتعلقة بالشركة الأهلية. إدراج سجل خاص يسمى السجل الوطني للشركة الأهلية بالمنصة الإلكترونية لاعتماده في تأسيس الشركات الأهلية. أعضاء مجلس إدارة الشركة الأهلية: 5 أعضاء على الأقل و10 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية الجهوية، 3 أعضاء على الأقل و5 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية المحلية. الامتيازات المالية الجبائية المسندة للشركات الأهلية: تتمتع الشركات الأهلية بامتيازات إضافية خولها لها المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000، وتتمثل في إعفاء الشركات الأهلية والمشاركين فيها من الضرائب والمعاليم لمدة 10 سنوات من تاريخ أحداثها. انتفاع الشركات الأهلية بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. توظيف نسب فائدة تفاضلية على القروض الممنوحة على مواردها المالية المخصصة لتمويل الشركات الأهلية تعادل أو تساوي نسبة الفائدة بالسوق النقدية، يضاف إليها هامش ربح لا يتعدى نسبة 1%. انتفاع التمويلات المسندة لفائدة الشركات الأهلية بضمان الصندوق الوطني للضمان. تمكين الشركات الأهلية من قبول الهبات والوصايا حسب التشريع الجاري به العمل. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في استغلال ملك الدولة الخاص الفلاحي وغير الفلاحي: منح الأولوية للشركات الأهلية في كراء العقارات الدولية الفلاحية بالمركنة لمدة تصل إلى 40 سنة، إعفاء الشركات الأهلية من دفع معلوم الكراء لمدة 5 سنوات الأولى من تاريخ بداية مدة الكراء. تمكن الشركاء في الشركات الأهلية الفلاحية من أحداث شركات من نفس الصنف لنقل منتجاتها الفلاحية. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة لملك الدولة الخاص غير الفلاحي مراكنة لممارسة نشاطها الاقتصادي. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في استغلال الملك البلدي الخاص: انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة للملك البلدي الخاص مراكنة. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في إطار ممارسة بعض الأنشطة الخصوصية: منح الشركات الأهلية حق استغلال المنتجات الغابية غير الخشبية مراكنة. منح الشركات الأهلية التي يكون موضوعها النقل البري للأشخاص ممارسة نشاط النقل العمومي الجماعي المنتظم.
2: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
4: أهلا بكم. وزارة التربية تدعو إلى تنظيم حفل اختتام السنة الدراسية 2025 و2026 بجميع المؤسسات التربوية. 7 إجازات جديدة بالمعهد العالي لعلوم وتكنولوجيات البيئة ببرج السدرية تواكب التطورات العلمية والتكنولوجية. غدا انطلاق الأيام التونسية الروسية للسينما الطلابية بتونس بهدف تعزيز التبادل بين طلبة البلدين في مجال الفنون السينمائية. دراسة المرصد الوطني للرياضة تدعو إلى إصلاح شامل لمنظومة التربية البدنية والرياضة المدرسية. غدا انطلاق أولى عروض الشارع في الدورة 20 من مهرجان تبرقة للجاز بعد غياب لست سنوات. البريد التونسي يعلن عن فتح عدد من مكاتبه بالمناطق السياحية خلال الفترة المسائية، وذلك بداية من اليوم وإلى غاية 31 من أوت المقبل، وذلك في إطار الاستعدادات للموسم الصيفي وتعزيز الخدمات المسدات للحرفاء. الديوان الوطني للتطهير يؤكد أن المياه الظاهرة في الفيديو المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تدفق مياه بشاطئ ياسمين الحمامات هي مياه أمطار ولا علاقة لها بشبكات التطهير. استشهاد 3 فلسطينيين بنيران إسرائيلية في قطاع غزة، وحماس تدعو لقمة عربية طارئة لمواجهة مخططات التهجير الإسرائيلية من غزة. المتحدث باسم الخارجية القطرية يفيد بأن الوسطاء من قطر وباكستان اختتموا بالدوحة لقاءات منفصلة مع وفدي واشنطن وطهران مع إحراز تقدم إيجابي بشأن القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم، مضيفا أنه تم الاتفاق على مواصلة المناقشات خلال الفترة المقبلة على أن يحدد موعد الاجتماع المقبل في أقرب وقت ممكن. واشنطن وطهران تتواصلان خلال المحادثات بالدوحة لتفاهم بشأن دفعة أولى من الأموال المجمدة. إلى اللقاء.
2: إذاعة الشباب عدل مشتك تسمع صوتك.

0: الفقرات اللي تعودتوا عليها في عايشة لموزيكا. شنو رايكم توا نمشيو مع فقرة نيوز ويك؟
1: نيوز ويك.
0: في نيوز ويك باش نحكيو على اخبار المشاهير وباش نبداو ب جروب اللي كان ناجح جدا وان ديريكشن اللي كان فيه هاري ستايلز وفيه زين مليك وفيه زادا ليام بين اللي كان توفى عم ناول واللي يعني بعد وفاته بسنه كامله ثروه كبيره برشا باش يورثها ابنه اللي عمره 9 سنوات. والثروة هذه كما قلنا باش تكون طليقته هي اللي باش يعني تكون تدير الثروة هذه لابنها اللي عمره 9 سنوات حتى لين يوصل يعني للعمر اللي نجم يدير فيه هو الثروة هذه. المهم انه يعني ثروة كبيرة ويصبح من منا الصغيرين يعني من الأطفال اللي في العالم يعني من أثرياء العالم هو صغير في العمر. هذا بالنسبة لي يعني الفن في الرياضة يعني تتقلب كل شيء. ضرب الجزاء و 3-2 لبلجيكا الحقيقة بعد ما كانت السنغال رابحة 2-0 نلقاو توا بلجيكا رابحة 3-2 وهي أكيد باش تكون متأهلة مازال وهو لمحانا بعض اللحظات لكن الله أعلم شنو يصير فيها. نرجع احنا للفن مرة أخرى من كما قلنا ثروة ليام بيني باش نحكيه أيضا على محمد على أحمد سعد اللي في فيديو كان أثر جدل كبير وأخرج يعني بعد إثر انتقادات كبيرة على اللوك اللي يعملها. فهو في فيديو في الديركت يقص شعره ويقول هو ما عادش بيش يتبع حاجات كما هكي اللي هي الموضة يعني. فكانت تعرض كما قلنا بهذا تعرض إلى انتقادات كبيرة ونعرفوا أنه رغم الانتقادات ومازال يواصل في النجاح امتعوا في الأغاني اللي قاعد يقدمها. شكون أثارت ضجة كبيرة والناس كلها حكيت عليها والناس كل كاساندرا شنية حكيت كاساندرا في فترة يمكن التسعينات كان فما مسلسل فنزويلي اسمه كاساندرا يعني كانت الممثلة هذه والبطل زاد اللي معها كانوا يعني من أكثر الممثلين المعروفين جدا في الوقت ذاك. وشكون ما يتفرج في المسلسل كاساندرا؟ شنو صار؟ عودوا استدعوهم في الإمارات استدعوهم لي يعني مرة أخرى بعد سنوات قديش نقول لكم سنوات يمكن 40 سنة ولا قد 30 سنة تعديت على المسلسل هذية. المهم أنه كاساندرا اللي مثلت كاساندرا واللي معها كانوا نجوم ضيوف في الإمارات والصور والناس الكل تتصور معها والناس الكل تحكي على كاساندرا وكانت نالت أعجاب كبير وهي بيدها كانت منبهرة جدا بالليراتو في الإمارات وأيضا حتى زادة لبست حتى عباية هذاك علاش كانت زادة بالصور متاحة من أكثر الصور بارتاجي والناس كل كانت حكيت عليها. فالناس كل تحكي على كاساندرا هي الحكاية كاساندرا بعد سنوات تكون موجودة في الإمارات ويعني كما قلنا العديد من الصور هي اللي تبارتجت بعدد كبير وخلت الناس كل تتسائل شكوني والناس الكل زادة تكون فرحانة حتى أنه شافتها من الناس شخطوا اللي يتفرجوا في المسلسل هذا. هذا بالنسبة لي فقرة نيوز ويك. توا باش نمشيو ديريكتومون مع فقرة فلاش باك وديما نذكركم اللي سهرين معنا تنجموا تتواصلوا معنا كالعادة على الباج متاعنا فيسبوك إذا شباب غاديو جون تونيزي تختاروا بين زوز ليستات ليستة رقم 1 وليستة رقم 2. الليلة ليستة رقم 1 فيها ميادة الحناوي غيرت حياتي فيها كاظم الساهر أشهد وفيها جورج وصوف بتعاتبني على كلمة وإلا ليستة رقم 2 فيها مهني شاكر نسيانك صعبة أكيد إيروس رامادزوتي في

0: أديسو توا أمينة فاخت في تير الحمام. شنو تحبوا تسمعوا؟ الاختيار عندكم انتوما. نمشيو توا ديريكتومون مع فلاش باك.
1: فلاش باك. فلاش باك.

فوجيز سمعناهم في كلام سوفت لي الغناء ذي رجعتنا عام 1996 فلاش باك من أجمل الأغاني. سمعنا زيادة من أغاني التسعينات باكستريت بويز في I Never Break Your Heart, وزيادة كيف كيف سمعنا براين أدامز في Please Forgive Me. رجعنا مع أجمل أغاني التسعينات ونجاحات التسعينات, ما زلنا ماصين مع الفلاش باك, و يعني مش بدايتها كانت أكبر نسيت. فهمتوا لي نحكي على باسكال مش عليني, لكن بعد نجاح ذاك جات برشا نجاحات أخرى. باسكال مش عليني باش نرجعوا معها زادة هي إلى نجاحات التسعينات وباش نكملوا مع الموزيكا فلاش باك. دونك مرحبا بيكم, تتواصلوا معنا ديما على الباج متاعنا فيسبوك إذا شباب غادي جون تونيزي. سلام عليكم برشا محمد, سلام عليك برشا توا تسمع فينا, جيتنا مأخر الليلة. احنا مازلنا مواصلين حتى الماضي ساعة, اليوم يختار ليستا رقم واحد والاختيار مازال حتى تقريبا النص للنص, ومن بعد أكيد باش نستمتعوا بواحدة من الليستات اللي اخترتوها معنا الليلة. مازلنا مكملين معكم في فقرة فلاش باك.

كما أنا مع فلاش باك التسعينات سمعنا أكثر من كده إيه الهدية من ألبوم واللي خرج سنة 1997 إيهاب توفيق من أجمل أغاني. مازلنا مواصلين مع أغاني التسعينات بعد شوية بشتلقوا نوال زغبي كيف كيف بشتلقوا عاصي الحلاني وأيضا بشتسموا مع بعضنا راغب علامة. مرحبا بكم معنا ديما على موجاتنا إذاعة الشباب. مازلنا مواصلين معكم مع الفقرة هذية فقرة فلاش باك وبعد شوية زادة نكتشفوا شنو باش نسمعوا في اخر جزء من عيش الموسيقى اللي صار رقم واحد والا اثنين. هذا رغب علامة.

هذا عسى الحناني سمعناه في واني مارك ماريت، وسمعنا فلاش باك داخل غناية في فلاش باك من أغاني التسعينات، من أجمل من الأغاني اللي سمعناها الليلة. توا باش نمشيو مع واحدة من الليستات اللي اخترتوها. زعما شنو اخترتوا، واحد ولا اثنين؟ اكتشفوا مع بعضنا.

0: مزيكا.
1: سمعنا ميادة الحناوي في غيرت حياتي، وهذه أغنية أشهد فيها كاظم الساهر، وأيضا تلقاو بعد شوية جورج وصوفي بتاع تبني على كلمة، هذه اللي استرقم واحدة اللي اخترتها الليلة واللي استمتعنا بها. شكرا لكم الناس كل اللي سهرتوا معنا في شبكتنا الصيفية، في سهرية أخرى من سهراتنا في إذاعة الشباب، نتقابلوا إن شاء الله نهار الأربعاء الجاية ديما من 9:30 حتى الماضي ساعة في سهرية صيف، واحدة من سهريات الصيف أكيد. يمكن معكم وليد وذكريات، نقول لكم باي باي.

0: ذكريات عيش المزيكا
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب نون ستوب.